ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح
3: أصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن ظلمك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وماذا تحمل أيها التاجر؟
1: أحمل بعض الأقمشة الحريرية المطرزة.
0: ومن أين جئت بها؟
1: جئت من البادية أحمل بضاعتي التي طرزتها النساء، وقلت أبيعها هنا لعلي أجد فيها ربحا.
0: أرني بعضا منها.
1: تفضل، هذه بعض من مشغولاتنا.
0: شيء رائع، ولكن
1: ماذا؟
0: انظر، إلى هذا العيب في النسيج.
1: يا إلهي،
0: ألم تره قبل الآن يا شيخ؟
1: لا والله،
0: إنه عيب يخفض من ثمنها.
1: لقد ابتعت الواحدة بأربعة دنانير، وقلت أبيعها بستة أو بسبعة.
0: نصيحتي أن تعود بها.
1: أقطع كل هذا المشوار ثم أعود؟
0: إن بعتها للناس لابد أن تظهر عيوبها.
1: وبكم أبيعها؟ انصحني أيها التاجر، فأنا غريب عن هذه الديار.
0: بعها بثمنها ويعوضك الله في بضاعة أخرى.
1: وهل في السوق من يشتريها؟
0: بعها بنفسك، فالسوق يكتظ بالمشترين، ولكن على شرط.
1: أظهر للناس عيوبها ولا أخفيها.
0: بارك الله لك في رزقك وعوضك خيرا.

0: عيب بسيط لن يراه المشترون، وسأساعدك على بيعها وتحقيق ربح وفير، ولكن لي نسبة من الربح.
1: لك ما تريد، ولكن كيف نبيعه ونداري ما فيه من عيب؟
0: افعل كما فعل الدارمي وسليمان البغدادي.
1: ومن هما الدارمي والبغدادي؟
0: ألا تعرف قصة الخمار الأسود؟
1: أسمع مغنيا يغني قل للمليحة في الخمار الأسود.
0: عليك نور. دخل الدارمي على سليمان البغدادي، والدارمي هو مسكين الدارمي أحد مشاهير شعراء الدولة الأموية. قال سليمان البغدادي:
2: جلبت بعض الخمر فبعتها كلها إلا الخمر السود، وهي 4 أخماس البضاعة.
3: ما حملك على الاستكثار من اللون الأسود وأنت تعرف أن نساء المدينة لا يحببن إلا الألوان الزاهية؟
2: رأيت النساء عندنا يداومن على إيثاره، فقدرت أنه سيعجب نساء المدينة.
3: لقد خانك التقدير هذه المرة يا سليمان.
2: وما العمل يا سيدي؟
3: ماذا تعطيني لو جعلت نساء المدينة تشترينه وبأي سعر تريد؟
2: أعطيك الربع.
0: وفي الصباح وقف مسكين الدارمي في السوق يقول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. وتناقل الناس الشعر ووصل إلى أسماع نساء وفتيات المدينة، فجرين يبحثن عن الخمر السود فابتاعوها وأخذ الشاعر نصيبه.
1: أفهم من كلامك أنك ستؤلف شعرا عن قماشي المعيب.
0: لا، بل أؤلف ما هو أكثر تأثيرا من الشعر، وإن غدا لناظره قريب.

0: تأخذين إخوتك من البنات وبنات خالك وتتجمعن حول عربة البدوي تاجر الأقمشة، هل تسمعين؟
1: أسمع يا عامر.
0: تطلبن شراء القماش، يعطيكن المتر بسبعة دنانير.
1: ولكنك قلت إنه لا يساوي دينارين أو ثلاثة.
0: اسمعي الكلام، سنعيد كل ما ندفع، ولكن هي حيلة حتى إذا ما رأتكن نسوة القرية تتجمعن حول التاجر يتجمعنهن أيضا ويقلدنكن ويشترين وهكذا.
1: وإذا عرفن عيوب القماش؟
0: لن يعرفن، سيشترين لمجرد التقليد، وأنت تعرفين أننا نقلد تقليدا أعمى. هيا هيا.

0: على أي شيء تتجمع نسوة القرية يا مسعود؟
1: لا أرى إلا أنهن يتجمعن حول بائع عطور أو أدوات زينة.
0: بهذا الشكل؟ إنهن لم يتجمعن على بائع بمثل ما يتجمعن الآن.
1: دعهن وما يردن، فهكذا النساء.

0: أحسن الأصناف.
1: ومن أين اشتريته؟
0: اشتريته من تاجر حضري.
1: وبكم اشتريته؟
0: اشتريته ب7 دنانير.
1: أهو ذلك التاجر البدوي؟
0: نعم، لقد تكاثرت النسوة ولم أستطع شراء إلا هذه الأمتار القليلة.
1: ويلي، إن بهذا القماش عيبا. انظري.
0: ها؟ ربي،
1: إن نسيجه معيب.
0: ولكن
1: رأيت النسوة يتجمعن فقلدتهن واشتريت دون أن تنظري في عيوبه. ألهذا كنا يتجمعن في السوق؟ غشكم والله، غشكم وباعكم ب7 ما لا يساوي إلا 4 دنانير.

0: هذا نصيبك يا عامر.
1: وبكم بعت يا بدوي؟
0: بعت كل الأقمشة بفضلك، والفضل لفكرتك الرائعة.
1: هاتي نصيبي أعده أولا.
0: عد على مهلك.
2: رويدك رويدك أيها الغشاش.
1: مسعود،
2: ماذا تفعل هنا؟ هل أنتما شريكان؟
1: ماذا بك يا مسعود؟
2: لقد نبهته ألا يبيع القماش إلا بعد أن يظهر عيبه، فماذا فعلتما؟
1: وما دخلك أنت؟
2: سترد للناس ما دفعوه، ولن أدعك تبرح من هذه القرية حتى تعيد ما أخذت.
1: أبعد يدك عن الرجل.
2: قلت لك لن تبرح حتى تعيد ما جمعته من الخداع والغش. يا ناس، ياهو يا ناس.
3: جاء البدوي ببعض تجارته ليبيعها، فأشار عليه الحضري وهو عامر ألا يبيع إلا بعد زيادة السعر، وهذا حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لقد قلتها يا شيخ صالح، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
3: وهل تدري معناها يا عامر؟
1: معناها واضح يا شيخ صالح.
3: لا، ليس المعنى الذي تقصده، ولكن المقصود هو أن تترك السوق ومبادلاتها للتنافس الفطري والعوامل الطبيعية دون تدخل مفتعل من بعض الأفراد مثلك يا عامر.
4: وما معنى لا يبيع حاضر لباد يا شيخ صالح؟
3: أي أن لا يكون ابن الحضر سمسارا لابن البادية، وأن يدعه يبيع بفطرته دون تدخل لمصلحة شخصية.
1: وهل إبداء النصح لتاجر البادية حرام يا شيخ صالح؟ أليس الدين النصيحة؟
3: هذا إذا كانت النصيحة لمصلحة الناس فهي جزء من الدين، أما النصيحة التي يقدمها السمسار بعد أن يشترط أجره فذلك ينسيه المصلحة العامة، وأنت في سبيل مصلحتك الشخصية قدمت نصيحة مغرضة لتاجر البادية فجعلته يبيع بأغلى الأسعار. لقد نهى عليه الصلاة والسلام عن النجش، والنجش كما فسره ابن عمران هو أن تعطي في السلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراء، لكن ليقتدي بك غيرك وبذلك تخدعهم، وهذا ما فعله السمسار عامر. جمع النسوة وأعطينا للقماش ثمنا أكبر من ثمنه، لا عن اشتراء ولكن عن خداع، ليقلدهن باقي النسوة ويشترين. أليس ما فعلت نجشا يا عامر؟
1: نعم هذا صحيح.
0: وأنا أقول صدقت يا شيخ صالح، وسأعيد كل ما أخذته من الناس بالزيادة.

0: من غضبك
1: سبحانك
0: ونعوذ بحبك من سخطك
1: سبحانك
0: ونعوذ بوجهك وبنوره
1: سبحانك
0: ونعوذ بوجهك وبنوره وبحبك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وشبابا وجمالا. يصف المؤرخون شبابه فيقولون: كان أعطر أهل مكة، ولد في النعمة وغذي بها وشب تحت خمائدها. ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به مصعب بن عمير، ذلك الفتى الريان المدلل المنعم حديث حسان مكة ولؤلؤة ندواتها ومجالسها، تحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والفداء.
1: وذهب مصعب إلى حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآن ويصلي معهم لله العلي الكبير. ولم يكد مصعب يأخذ مكانه حتى تنساب الآيات من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام متألقة على شفتيه، ثم آخذة طريقها إلى الأسماع والأفئدة، حتى كان فؤاد بن عمير في تلك الأمسية هو الفؤاد الموعود. ولقد كانت الغبطة تخلعه من مكانه وكأنه من الفرحة الغامرة يطير، حتى لامست يمين الرسول عليه الصلاة والسلام صدر مصعب المتوهج وفؤاده المتوثب، فكانت السكينة العميقة عمق المحيط. وفي لمح البصر كان الفتى الذي آمن وأسلم يبدو ومعه من الحكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره، ومعه من التصميم ما يغير سير الزمان.

0: كانت أم مصعب خناس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه، وكانت خصومة أمه له هولا لا يطاق. ففكر سريعا وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمرا. وأبصره عثمان بن طلحة وهو يدخل خفية إلى دار الأرقم، ثم رآه يصلي كصلاة محمد، فسابق الريح شاخصا إلى أم مصعب حيث ألقى عليها النبأ الذي أطار صوابها.
1: وحبسته أمه في ركن قصي من أركان دارها حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى الحبشة، فاحتال لنفسه حين سمع النبأ وغافل أمه وحراسه ومضى إلى الحبشة مهاجرا. ولكن سواء أكان مصعب بالحبشة أم في مكة، فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل مكان وفي كل زمان. لقد فرغ مصعب من صياغة حياته من جديد على النسق الجديد، واطمأن مصعب إلى أن حياته صارت جديرة بأن تقدم قربانا لباريها الأعلى وخالقها العظيم.
0: وخرج مصعب على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وتملى الرسول عليه الصلاة والسلام مشهده بنظرات حكيمة محبة شاكرة، وتألقت على شفتيه ابتسامته الجليلة وقال: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، لقد ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. لقد منعته أمه حين يأست من ردته كلما كانت تفيض عليه من نعمة، وأبت أن يأكل طعامها إنسان أهجر ما كانت تؤمن هي به، وحاقت به لعنتها حتى لو يكون هذا الإنسان ولدها.

0: اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة في حينها، أن يكون سفيره إلى المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة، ويدخل غيرهم في دين الله، ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم. وحمل مصعب الأمانة مستعينا بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم، فغزا أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه، فدخلوا في دين الله أفواجا.
1: لقد جاء مصعب المدينة وليس فيها سوى 12 مسلما هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة كان المسلمون في المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفدا ينوب عنهم، وكان عدد أعضائه 70 مؤمنا ومؤمنة جاءوا تحت قيادة معلمهم مصعب بن عمير. لقد فهم مصعب رسالته تماما ووقف عند حدودها، وعرف أنه داعية إلى الله، وبشر بدينه الذي يدعو الناس إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم.
0: ذات يوم فاجأه وهو يعظ الناس أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، فجاءه شاهرا حربته يتوهج غضبا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل. وما إن رأى المسلمون مقدم أسيد متوشحا غضبه

حتى وجلوا، لكن مصعب الخير ظل ثابتا. وقف أسيد يخاطبه غاضبا، وهو وأسعد بن زرارة قال: ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة.

رجلا قريبا عاقلا فأجاب قائلا أنصفت، وألقى حربته إلى الأرض وجلس يصغي. ولم يكد مصعب يقرأ القرآن ويفسر الدعوة حتى أخذت أسارير أسيد تشرق وتتغير مع مواقع الكلام، ولم يكد مصعب الخير ينتهي من حديثه حتى هتف به أسيد بن حضير وبمن معه قائلا ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد الدخول في هذا الدين؟ فقال له مصعب يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. فغاب أسيد عنهم غير قليل، ثم عاد يقطر الماء من شعر رأسه ووقف يعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسر الخبر كالضوء، وجاء سعد بن معاذ فأصغى لمصعب واقتنع وأسلم، ثم تلاه سعد بن عبادة وتمت بإسلامهم النعمة.

0: لقد نجح أول سفراء الرسول عليه الصلاة والسلام نجاحا منقطع النظير، هو له أهل وبه جدير. وتمضي الأيام والأعوام، ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة، وتقوم غزوة بدر، ثم تشب معركة أحد، ويحمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد ويثبت به في مكانه، فيقبل ابن قميئة عليه وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه، وعاد قميئة فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنى مصعب على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه قميئة الثالثة بالرمح فأنقذه وأدق الرمح، ووقع مصعب وسقط اللواء.
1: ووقف الرسول عليه الصلاة والسلام على جثمان أول سفرائه يودعه وينعاه، وقد غطي جثمان مصعب ببردته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. ثم قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعد أن وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من عليها من رفاق مصعب: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

الإذاعة عبد الكريم القواسم. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: لا إله إلا الله،
3: لا حول ولا قوة إلا بالله،
4: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: اللهم أنت ربه، وأنت خلقته، وأنت رزقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. اللهم إن حماد بن أبي سليمان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحدوا الله يا عباد الله،
5: لا إله إلا الله،
6: لا حول ولا قوة.

0: يدفعنا الحرص على فقهك وعلمك من الضياع يا شيخنا.
1: أشكر لكم هذا الحرص وهذا الإخلاص يا إخوتي، لكني لن أضيع وقتي في الكتابة والتأليف، بالأحرى لوقت لدي أضيعه فيهما. والبركة بكم أنتم، وأنا يكفيني أن تكتبوا على لساني بأني كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم.
2: تالله ما زلت تذكر شيخك حماد ابن أبي سليمان بخير، وتعلمنا كيف يكون الإخلاص.
1: حماد رجل لم يكن بحياتي عابر سبيل، بل تتلمذت على يديه وتخرجت عليه في الفقه، فلا خير في أبي حنيفة إذا لم يذكر فضله عليه.
3: لكنك ذات يوم فكرت أن تستقل عنه بعيدا وتجلس في حلقة لنفسك.
1: أجل، رحم الله حمادا، صحبته 10 سنين ثم نزعتني نفسي الطلب للرياسة، فأردت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي، فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل، فلما دخلت المسجد ورأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجئت وجلست معه، فجاء في تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة، وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي، ثم قدم فعرضت عليه المسائل، وكانت نحو من 60 مسألة، فوافق في 40 منها وخالفني في 20، فأليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت، فلم أفارقه حتى مات.
3: رحمه الله تعالى، رتح من زمن ليس باليسير، وطاقت نفسك لهذا الانفراد يا شيخي.
1: لم يكن ثمة انفرادا أو تفردا، بل وجدت نفسي أحوج إليه من ذاتي. حين قدمت البصرة ذات مرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت، وصحبته 18 سنة.

0: هكذا تكون الصحبة وهكذا يكون الوفاء.
1: أحمد الله أنني أدركت شيئا من زمن حماد، فنلني منه بعض ما نال شيخي أبا حنيفة.
0: أو تظن أن حمادا وحده من تتلمذ على يديه؟
1: أعلم أعلم، يقولون أن شيوخه تجاوزوا الآلاف.
0: هل حقا قاربوا 4000؟
1: أجل، هذا ما أعرفه عنه، بل زد على ذلك أن فيهم 7 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الصلاة والسلام،
1: وفيهم 93 من التابعين، والباقي من أتباعهم، أبرزهم شيخه أبو إسماعيل.
0: حماد بن أبي سليمان؟ حسبه أنه سمع أنس بن مالك والنخعي، وكان من أعلمهم برأي النخعي.
1: تدري أن شيخنا أبا حنيفة روى عنه ما يقرب 2000 حديث من أحاديث الأحكام؟
0: ما شاء الله، سأفعل ما فعله شيخنا إن شاء الله.
1: تجمع الأحاديث؟
0: بل أصحابه كما صاحب شيخه حتى توفاه الله.

0: لو كانت ملازمتك قصرا على أبي إسماعيل، أعني حماد بن سليمان، لما كنت بهذا الثراء من العلم والفقه والقول.
1: هذا صحيح، فقد كنت كثير الترحال إلى البلدان، خاصة مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء شعائر الحج والزيارة، ولقاء ما أمكن من العلماء والفقهاء.
0: لدي علم بهذا، فقد رويت عنهم الأحاديث، وكنت تذاكرهم الفقه وتسمعهم ما لديك من جديد.
1: قد تسنح الفرصة بلقاء صحابي أو تابعي مرة ثانية، لذا كنت الحريص على أن يكون اللقاء لقاء علم ودراسة.
0: بركت همتك، أنت تعمل بروح الحديث الشريف، أطلب العلم ولو في الصين.
1: كنت أتتبع التابعين أينما كانوا وحيثما وجدوا، خاصة من اتصل منهم بالصحابة المعروفين الذين يشار لهم في الفقه والاجتهاد، حتى يمكن القول إني عن طريقهم تلقيت فقه عمر وفقه علي وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس من أصحابهم.
0: مثلك سيكون له شأن يا أبا حنيفة، ولكن طريق مثلك غير مفروشة بالريحان، فاحذر الوشاة والحساد وأصحاب الغيرة والتسلط بالرأي.
1: الله وحده يعلم أني لا أريد سوى مرضاته وإعلاء كلمته وصون الأمانة وإيصال الرسالة، هو حسبي واعتمادي ونعم الوكيل.

0: يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ويقول في سورة هود: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وفي سورة يونس: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. ومثله كثير في كتاب الله سبحانه. نخلص من هذا أن هناك فرقا بين الآية والكرامة والاستدراج، وإن شبهت إحداهن الأخرى ظاهرا.
1: إذن الآية لا تكون إلا لنبي، أليس كذلك؟
0: بلى أيها الأحبة، الآيات للأنبياء والكرامات للأولياء، وأما التي تكون لأعدائه وأعداء المؤمنين مثل إبليس وفرعون والدجال فما عرفنا من ربنا سبحانه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الأثر من أخبار أنه كان أو يكون لهم ما يشبه الآية في إعجازها، لكن لا نسميها آية ولا كرامة، بل هي لقضاء حاجاتهم، وذلك أن حكمته قضت حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة، لأنهم يفترون بما أعطوا ويزدادون كفرا وطغيانا. هل من أمر آخر؟
2: يا شيخي، ما الإيمان والإسلام؟
0: الإيمان هو الإقرار والتصديق، والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى. فمن طريق اللغة

0: فرق بين الإيمان والإسلام، لكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على الإيمان، والإسلام والشرائع كلها.
1: يا شيخ، إذا كان المرء مؤمنا بقلبه ولم يظهر إيمانه، فأين هو من الله والناس؟
0: بما أن الإيمان هو المعرفة والتصديق والإقرار بالإسلام، والناس في التصديق على ثلاث منازل، فمنهم من صدق بالله وما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنهم من صدقه بلسانه وهو يكذبه في قلبه، ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه.
2: رويدك يا شيخي حتى ندون.
0: فأما من صدق الله عز وجل وما جاء به الرسول بقلبه ولسانه فهو عند الله وعند الناس مؤمن، ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان عند الله كافرا وعند الناس مؤمنا، لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه، وعليهم أن يسموه مؤمنا بما أظهر من الإقرار بهذه الشهادة، وليس لهم أن يتكلفوا علم القلوب.
3: هذا هو النفاق، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: ومنهم من يكون عند الله مؤمنا وعند الناس كافرا، وذلك أنه يظهر الكفر بلسانه في حال التقيته، فيسميه من لا يعرفه كافرا وهو عند الله مؤمن. فالمؤمن بقلبه المدعن في نفسه يكون مؤمنا عند الله وإن لم يسميه الناس كذلك.
1: هل نفهم من هذا أن الإيمان في اعتبارك مركب من شقين؟
0: أجل، الإيمان عندي اعتقاد جازم وإذعان ظاهر لهذه المعرفة بالإقرار القولي. فالإقرار القولي ضروري، لأنه مظهر لما ذعن في القلب.
4: الله أكبر، الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر، يا مرحبا بذكر الله.
4: الله أكبر، الله أكبر.
0: قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.

0: كالأسد حوله الأشبال في الأجم. يا لله.
1: معذرة يا أخي، تكلمني أم؟
0: لا يا أخي، أكلم نفسي عجبا. قل لي، من ذاك الشيخ الذي أين تحرك معه فوج من الناس؟
1: لهذا وصفته بالأسد وجماعته بالأشبال. لا بأس في أمرك، ألا تعرف الوتد؟
0: الوتد؟ لقب هذا أم اسم؟
1: بل لقب، إنه الإمام أبو حنيفة النعمان. أي رجل في الكوفة لا يعلم عنه؟
0: بلى، سمعت به، ولكن لم أحظى بمشاهدته سوى الليلة. ولكن قل لي، لما أسميته الوتد؟
1: لست أنا من يسميه بهذا، بل كل من يعرف كثرة صلاته وطول تهجده يسميه الوتد.
0: عرفت السبب، هذا ما سمعته عنه، يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعا.
1: بل قيل لي إنه طالما صلى العشاء والصبح بوضوء واحد.
0: له الله، يملأ نهاره علما وعملا، ويصل ليله في عبادة وقراءة، هنيئا له.
1: وقليل من مواسم الحج لم يخرج بها حاجا لبيت الله، يؤدي فريضة وينهل من علماء مكة والمدينة.
0: فعلا يستحق هذه المرتبة من جماعته.
1: أتدري؟ سمعت أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة.
0: الله الله، هذا جلد ما بعده جلد، وجهاد ما بعده جهاد. تعال لنقترب من حلقته.
2: أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

خذ بيدي يا رب سبحانك، أريد غفرانك، قد نلت إحسانك.

يجيش بالحب فاصفح عن الذنب يا رب خذ بيدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارولد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. من العناوين إلى التفاصيل، غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارولد الخامس، وترافق جلالته خلال زيارة جلالة الملكة رانيا العبد الله. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني استقبل أمس رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية وضرورة خفض التصعيد الدائري في المنطقة وضمان أمن الدول العربية وسيادتها، كما أكد جلالته عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان الشقيقة والحرص على توطيدها. اطلع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

0: اطلع على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها. واستمع سمو ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال. وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند ومعالجة أي ملاحظات. وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الدفع الرقمي، إذ أشار سموه إلى ضرورة التوسع في هذه الإجراءات لتسهيل تعاملات المواطنين خاصة المرتبطة بالخدمات الحكومية. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. وبحسب التقييمات الميدانية لم تسجل بحمد الله أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، وباشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة. وتؤكد القوات المسلحة ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف. كما تؤكد القوات المسلحة أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية. رحب الأردن بالبيان الصادر عن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد عزم هذه الدول اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لفرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تواجه عواقب حقيقية جراء سياساتها المتطرفة وانتهاكها القانون الدولي. المزيد من التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: يتصاعد الحراك الدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال عدد من الدول الغربية من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية تستهدف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات، في تحرك يراه الأردن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يؤكد الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لوقف السياسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين. وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية أو دعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

0: وتوسع النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. التحرك الغربي اتخذ منحنى أكثر وضوحا مع قرار بريطانيا فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي توفر التمويل أو تسهل توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة. وترافق ذلك مع لهجة سياسية حادة من جانب لندن، إذ اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن ممارسات وصفها بأنها تطهير عرقي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية، فيما أكدت الحكومة البريطانية تمسكها بحماية حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. الأردن رحب بهذه المواقف، واعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يمكن أن تحقق الأمن أو السلام، محذرا في الوقت نفسه من السماح للحكومة الإسرائيلية بمواصلة دفع المنطقة نحو مزيد من الحروب والمعاناة. وقال الصفدي إن الإجراءات الدولية ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية تمثل وقوفا إلى جانب الحق، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع مواصلة تقويض حل الدولتين، ومشيرا إلى أن انتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل كذلك جزءا من السياسات التي تهدد فرص السلام. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن القرار البريطاني ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويستند الموقف الأردني كذلك إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية، ما يعزز وفق الرؤية الأردنية ضرورة ترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى خطوات عملية. ويختصر الصفدي الموقف الأردني بالتأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: تتواصل الجهود الإغاثية الأردنية بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، حيث تم توزيع 9097 سلة غذائية على الأسر النازحة في قطاع غزة ضمن مشروع سلال خضار وصهاريج مياه. وأوضحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع تتضمن توزيع 6230 سلة غذائية في محافظات شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس بهدف التخفيف من معاناة الأهالي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون بينهم حالات خطيرة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال هجماتها على القطاع مرتكبة خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال 24 ساعة الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وتستمر ممارسة سياسة التجويع الصامت بحق المدنيين في القطاع من خلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الناس المتفاقمة. في الضفة الغربية المحتلة شهدت مناطق عدة تصعيدا عسكريا إسرائيليا تخللته اقتحامات ومداهمات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات متواصلة للمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم. بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: في بلدة عقربة جنوبية مدينة نابلس. وإلى آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت عدة ناقلات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري، وذلك ردا على محاولات جديدة لشن هجمات بالصواريخ على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وفرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت قطاع الطيران وشركات ووسطاء في عدة دول بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. في المقابل صعدت إيران لهجتها اتجاه الولايات المتحدة ملوحة بإنشاء منطقة بحرية محظورة في الخليج وتغيير نهجها العملياتي تجاه القوات الأمريكية في المنطقة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة إن المرحلة الثانوية أصبحت تتألف من 3 صفوف هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر، موضحا أن ذلك يتعلق بسنوات الدراسة في المرحلة الثانوية، ولا يعني أن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي سيمتد على 3 سنوات. وأضاف الوزير المحافظة:
1: توجيهي اسم لامتحان، أصبح اسمه الامتحان العام، والامتحان العام يجرى لغايات القبول الجامعي، وغايات القبول الجامعي يختار الطالب مواد يتقدم فيها تتفق مع التخصص الذي سيدرسه في الجامعة. لكن في المدرسة الطلبة يدرسون نفس المواد تقريبا، يدرسون المواد التي يدرسها كانوا يدرسونها واستمروا في دراستها، ولكن بدل أن يقدم في عديد مواد عديدة يختار الطالب مجموعة من مواد 4 مواد بعد الصف الثاني عشر لتتفق مع الحقل أو التخصص الذي سيدرسه في الجامعة ويتقدم الامتحان فيها. ووزن هذا الامتحان للمواد 4 70%، أما 30% يكون قد تقدم فيها بعد الصف 11 في مواد الثقافة المشتركة.
0: أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة تنفذ برنامجا وطنيا واسعا لتدريب وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية ومعلمي رياض الأطفال بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم المهنية. وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي عقد لإعلان نتائج الأردن في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2025 إن تطوير أداء المعلمين يشكل محورا أساسيا في جهود الوزارة للنهوض بالتعليم الحكومي وتحسين مخرجات العمليات التعليمية. وأضاف الوزير المحافظة:
1: تدريب المعلمين، نحن دخلنا في مشروع وطني كبير جدا لتدريب المعلمين، في هذا العام تخرجنا 12,000 معلم غير الذين تخرجوا في السابق من أكاديمية ملك ران لتدريب المعلمين. هذا العام تدرب 4,000 معلم وحصلوا على دبلوم قبل الخدمة في إعداد وتدريب المعلمين من 4 جامعات في ضمن برامج معتمدة للكيب اللي هو اعتماد دولي لتدريب المعلمين، و8,000 معلم تدربوا من قبل أكاديمية الملك ران لتدريب المعلمين في الميدان في مدارسهم، يعني هذول مجموعهم 12,000. في العام القادم سندرب 16,000، 4 و12 قبل الخدمة و12 أثناء الخدمة، وفي العام الذي يليه نفس الشيء 16 على 3 سنوات 16، فسندرب يعني من العام الحالي اللي انتهى والأعوام الثلاث القادمة سيكون مجموع المعلمين الذين تدربوا 60,000، وعنا حوالي 15 و16,000 تدرب، الغالبية الساحقة من معلمي وزارة التربية والتعليم سيكونوا قد تدربوا وحصلوا على دبلوم إعداد المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة. وهذا بحد ذاته برنامج مهم. عنا برامج أخرى طبعا مع الأكاديمية، تدريب رياض الأطفال اللي هو اسمه أساسه معلمي رياض الأطفال، تدريب القيادة الأكاديمية المتقدمة، مدراء المدارس، مساعدي مدراء المدارس.
0: بدوره قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة إن الأردن حقق تحسنا ملحوظا في أداء طلبته في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة وفق نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا مقارنة بنتائج دورة 2022. وأضاف العبابنة:
2: يسرنا أن نشارك دول العالم المشاركة في دراسة دولية بيزا 2025 وعددها 91 دولة في الإعلان عن نتائج طلبة الأردن في الدراسة الدولية في دورته السابعة للعام 2025. الأردن من بين الدول القلائل التي حققت تحسنا مهما في أداء طلبتها في العلوم والرياضيات والقرائية في هذه الدورة مقارنة مع أداء طلبة الدول المشاركة في عام 2022. وكان مقدار التحسن في أداء طلبة الأردن هو الأكبر على صعيد الدول العربية المشاركة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيا في السهول وحارا في باقي المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني سعيدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل غاندي حداد في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.com.

0: jobjo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا هو موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. معكم أيضا عبر صفحاتنا الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، عبر الفيسبوك صفحتنا البث المباشر من عمان، موجودين معكم بالصوت وبالصورة، وأيضا بالريلزات والمعلومات والأخبار أيضا عبر باقي صفحاتنا على الانستغرام وعلى إكس وعلى اليوتيوب. أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، يسعد صباحكم. اليوم هو الأربعاء، اليوم هو

التاسع من أيلول 9/9 للعام 2026. احنا دخلنا الربع الأخير من هذا العام مشيك يا أستاذ مأمون. نعم احنا دخلنا الربع الأخير من عام 2026 وتمضي السنوات أو تمضي السنون والله ونحن لا نعلم. أنا هذا من عام 2019 ولا حتى والله من 2011 هذه السنوات كيف مضت كيف ركضت الله أعلم. عموما يسعد صباحكم جميعا أحبائي وعزائي. اليوم هو 27 من ربيع الأول للعام الهجري 1448. أسعد الله صباحكم بالحب والخير والبركات والسلام وحفظ الله الأردن العظيم من أي مكروه. حياكم الله.

صباح الخير من جديد ونشيد الجيش خلفنا تحية وتقديرا وتبجيلا لهذه الجباه السمراء وهذه الأيادي الضاغطة على الزناد للدفاع عن هذا الوطن الكريم العظيم المعطاء. صباحكم ورد وياسمين أحبائي. خلينا أنقول لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيس الأستاذ مأمون شحادة، من هندسة الهواء والأثير والإخراج، من السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد سهر الجبور، وفي التقديم مهط بيشات. ويتشرف أن يكون معكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

يعني على عجل كنا بنعرف أنه صدر بيان من الجيش العربي هذا الصباح أو حتى فجر هذا اليوم اعتراض 18 صاروخا إيرانيا اخترقت سماء المملكة. تم التعامل معها الحمد لله رب العالمين، لا خسائر في الأرواح أو جراء الاعتداء. الجيش يهيب بالأردنيين، عدم تبادل إشاعات. تحية لأبناء الجيش.

0: مخنيف.
1: أحبائي وأعزائي، بعد صباح الخير، بعد صباح الخير الكبيرة لكل الأردنيين اللي قاعدين بيتابعونا وبيسمعونا ويطربون لسماع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ولن تجدوا منها إلا طربا لأجل هذا الوطن العظيم الكبير. أنا للحقيقة وللأمانة وبكل تجرد، حينما يعني أسمع عن أي اعتداء موجود في لحظته، حينما يتم الإعلان أنه في هذه اللحظات هناك اعتداء، هناك تصعيد في المنطقة، طبعا أخشى وأخاف، أخاف على وطني، أخاف لا سمح الله أي واحد من هذه الصواريخ مع ثقتي.

والكاملة بأبناء الجيش العربي، لكن هذه صواريخ تعبر، تخشى أنها تسقط في مكان فيه سكان، في مناطق مأهولة، الواحد يخشى على أهله، على أقاربه، على أبناء محافظته، على أبناء بلده، على أبناء البادي، على أبناء المخيمات، بكل مكان أنت تخشى على كل أردني. صحيح هذه الخشية موجودة، لكن للأمانة في كل مرة يحدث فيها هذا الاعتداء نتيجة التصعيد الموجود في المنطقة أشعر بنوع من الفخر الكبير، بنفس الوقت أشعر بأننا يعني استطعنا أن نرد نحر من يحاول بالأردن شرا. أنا سأبتعد قليلا لأذهب لبعض المنصات ولبعض الصفحات لبعض الشامتين الحاقدين الذين يعني يطرحوا بعض العناوين، مثل سبيل المثال الأردن الآن تدك بالصواريخ، قرأت هذا وكلكم تقرأوا مثل هذه العناوين طبعا من صفحات من خارج الأردن عشان أكون معكم دقيق، لكن تعليق الأردنيين عليها يظهرها للأردنيين، الأردني لا يستطيع أن يبقى صامتا فيكتب ويرد. طبعا حينما ترد أنت على هذه المنشورات هذا معناه أنها ستظهر، هذا أو هذا المنشور سيظهر لك وسيظهر لأصدقائك لأنك قمت بالتعليق عليه. عموما هنا تكتشف كم أن دورك ودور وطنك مستهدف من قبل أشخاص موجودين في هذه المنطقة، لن أسميهم، لكن الأردنيون يعرفونهم جيد. أنا عندي سؤال آخر برضو، سؤال جدا مهم، وأتذكر الآن الناس الذين كانوا يدافعوا في حقبة ما في زمن ما مش بعيد، يعني موضوع يعني من سنة وأقل من سنة، عن هذه الصواريخ وهذه الاعتداءات، معللين أن هذه الاعتداءات لا تمسنا لا تستهدفنا، هذه تذهب غرب، هذا مش بتهمنا، هذه إحنا يعني أنا بتمنى الآن أن أستمع لأصواتهم، أن أسمع ماذا يقولون. بالمناسبة هم صمتوا، هم سكتوا لأنهم فهموا تماما أن هذا اليوم الاستهداف، هذه الأيام الاستهداف هو يستهدف الأرض، يستهدف الأردن، يستهدف المكون الأردني، يستهدف كل الأردنيين في كل مكان، يستهدف الجيش العربي، يستهدف كل مدينة أردنية، يستهدف كل منطقة أردنية، يستهدف كل أردني يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لقد صمتوا عن أخيرهم. اسمعوني إخواني، تتذكروهم اللي كانوا يكتبوا، اللي كانوا يقول لك يا أخي ليش أنت تعترض على هذه المسائل، ليش أنت زعلان يا أخي، هذه لا تستهدفنا، هذه لا تذكرون كلامهم؟ بالله عليكم أستحلكم، هل تذكرون كلامهم؟ أين هم الآن؟ لقد ذهبوا، لقد غابوا، لقد سكتوا، لقد صمتوا، لأنهم يرون الحقيقة أمام أعينهم، يرون الاستهداف المباشر والاعتداءات المباشرة على هذا الوطن، يسمعون يوميا التصريحات الصادرة من مناطق ومن أماكن متعددة تستهدف وتحاول أن تعادي الموقف الأردني وتستهدف كل ما هو أردني. هذه العناوين الفضفاضة الكبيرة العبثية غير الدقيقة التي نقرأها في بعض المواقع الإخبارية الغير أردني أو غير الأردنية، غير لا تعرف، غير الأردنية، أو عبر بعض المنصات أو صفحات لأشخاص أو صفحات لمناطق بعينها بالمناسبة ليست أردنية، حتى أكون دقيق معاكم. أنا أتمنى الآن، أنا ذول الذين يقرؤون هذه العناوين، ما هو حالهم اليوم وقد انبروا بالدفاع في يوم في لحظة في زمن وليس ببعيد عن هذه الاعتداءات، ووصفوها تارة بأنه مجد، وتارة أنه الاسترداد الحقوق، وتارة سمعتم تذكرون تلك العناوين جيدا. أسألهم أين أنتم اليوم من هذه الاعتداءات؟ لماذا صمتتم؟ الذين كنتم تضجون في منصات التواصل الاجتماعي وعبر بعض الوسائل تقول تعيب علينا أننا كنا نستهجن هذا الاعتداء ونقف ضده، وكنا نقول من اللحظة الأولى أن الأردن لا علاقة لها البتة، لا تقبل أن يكون أو تكون سماءها مسرحا مساحة لتصفية الحسابات بين دول بين أناس بين جيوش، لا يهمنا، لكن نحن نتحدث الآن عن أمن قومي، نتحدث عن سيادة أردنية. من اللحظة الأولى الأردن قالت، الملك قال، الأردن كله قال غير مقبول، هذه السماء هي أردنية، هذه أردنية، سيادة أردنية غير مقبول لأي طرف كان، من الشمال، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من أي مكان كان، لا يسمح له أن يستبيح هذه السماء مهما كان الظرف. وهذا ما كان، وهذا ما قام به أبناء الجيش العربي.

وهذا ما قام به الأردن على مدار سنتين أو أكثر من الدفاع والذود عن أرض هذا الوطن، وما زالت تمارس. الجيش اليوم في آخر البيان الذي صدر أكد أن الجيش العربي يتابع ومستمر في دوره الوطني الديني في الدفاع عن هذا الوطن، وأنه يراقب ويتابع، والدفاعات الجوية موجودة لمراقبة أي شاردة أي واردة أو واردة قد تعبر عبر سماء هذا الوطن العظيم. أعود لهؤلاء الأشخاص، أتذكرون حينما كنتم تتغنون بهذه الاعتداءات أتصفوها تارة وكأنها يعني مجد عظيم لهذه الأمة وهدفها هو رفعة العرب ورفعة فلسطين تارة ورفعة الأمة العربية تارة؟ هذه الاعتداءات اليوم لا تحارب إلا الأردنيين والأمة العربية، تستهدف الأردن، تستهدف الإمارات العربية، تستهدف البحرين الشقيقة، تستهدف دول الخليج، تستهدف الكويت القريبة العزيزة، تستهدف منشآت عربية إسلامية. ما عاد الاستهداف يعني إلى جهات أخرى، الاستهداف عربي، الاستهداف لنا مباشرة. هذه اعتداءات عاثمة إخواني. اليوم بيوم أمس 20 أو 18 صاروخا، وقبلها 13، وقبلها 9، والحبل على الجرار. لو لم يكن الجيش متأهب ومتهيئ لهذه الاعتداءات لكانت اليوم لدينا كوارث، لكان لدينا اليوم مصائب. إخواني، هل تعلمون ماذا يعني أن يسقط صاروخا باليستيا واحدا في منطقة مأهولة؟ أتعلمون؟ حدث كبير عظيم، معناه أننا سنفقد أردنيين أحببناهم عشقناهم، يحبون هذه الأرض، يصلون، يركعون، يسجدون إلى الله، يدعون كل يوم لسلامته وأمنه، تحبونهم ويحبونكم، لهم أبناء وأقارب ولهم مشاريع ولهم أفكار. أتعلمون ما هو المعنى؟ أين هم هؤلاء الأشخاص الذين تبختروا في يوم من الأيام معتزين بهذه الصواريخ والاعتداءات؟ يقولون أنها لا تستهدفنا ولسنا نحن المستهدفين. اسمعوا، أين هم اليوم؟ لقد صمتوا، لقد سكتوا. اصمتوا، لأن صوت الأردن هو الكبير، لأن صوت الموقف الأردني هو الكبير، هو الذي يستشرف المستقبل، وهو الذي يعرف كيف تدار الأمور. تحية لوطننا العظيم، تحية لجيشنا، الله يحمي أبناء هذا الوطن العظيم يا رب.

0: يا صباح الخيرات لكل الأحبة اللي قاعدين بيتابعونا وبيسمعونا. ياسمين لسعود وتقول اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. تقصد دعاها لأبناء هذا الوطن، حراس هذا الوطن، أبناء الجيش العربي. شادي أيوب، صباح الياسمين. خليل ناصر، أهلا ومرحبا بك أخي أبو شاكر، يسعد صباحك. كل حب والاحترام أيضا لإبراهيم لنسور، صباح الخير يا سيدي. أخونا الحبيب علي الزعبي، أبو ماجد، أبو حازم الدبايب، يسعد صباحك. سيدتنا الكريمة الطيبة هلا أبو الرب، ربي يحفظك. أخي رزق التلاوي، أبو محمد، رجاء صبحي صنقرط، صباح النور لأم لؤي الخوالدة، وغازي البشير، صباح النور يا سيدي. كلهم بيقولوا حمى الله هذا الوطن ملكا وشعبا. صباح الخيرات لأخي الحبيب والعزيز والصديق الطيب محمد أمين المعايطة، الذي يدعو يقول اللهم احفظ الأردن بعينك التي لا تنام. أخونا هايل المعايطة أيضا صباح الخيرات. سمر زريقات وكوكب المعايطة وأحلام المشاقبة، وأخونا الحبيب عبد المنعم لشلول ومرام الجمال، صباح الخير يا مرام، تحياتي لكم جميعا أحبائي وأعزائي.
1: الملك المعظم يعيش، جلالة الملك المعظم يعيش.

0: الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن. كافي المعنوية
1: عالية عالية، نار بتفتح بالميدان. أبو حسين نور عين، عاش عاش.
2: أترككم مع صيحات الجيش العربي.
0: سريع الخطوة، سريع الخطوة، سريعا.
2: خليها يا أستاذ مابو، هذا صباح كل يوم لأبناء الجيش وهم يتدربون لأجل دفاع عن وطنهم.

صباح الخير لأحلام المشاقبة، تحيي نسور سلاح الجو أحمد ونيس لجميعي، ونور سلامة وعزام القصراوي، حياك الله يا عزيزي. تحياتي لأبو مصعب لعشيبات وأختنا العزيزة طبعا إيمان أبو ليلى وسبرهار، صباح الخير. خالدة لزريقات ورزق بني عامر وأم مراد من البترة الكريمة العزيزة، صباح الخير يا ستي، أهلا ومرحبا بأم عبد الله كبهة. محمد الرشدان صباح النور، صباح الورود، صباح الخير لشاعرنا الكبير والعظيم علي الفاعوري، صباح العزة والنصر والفخر، يقول لكم وللأردن المهاب المصان، اللهم أجمل لغتك يا أستاذ علي. رهف شديفات صباح الخير، وموسى خشان كل الحب والاحترام لك أخي موسى. عمر الطورة صباح الخير يا عزيزي، أهلا ومرحبا بك. مين معاي أيضا؟ عمر شحادة الدباس صباح النور يا عمر. أخونا أبو سمير المراون ونضال عواد شديفات صباح الخير يا زميلنا المحترم. زاهد دبابنا صباح الخير، وسهام مرديني. المعنوية عالية دائما وأبدا عالية بهمة الأردنيين. صباح الخيرات لجهاد الكسواني، صباح الخير لك ولي والدتك أم زياد، صباح الخير سيدي لأخونا إبراهيم الرجا وعمران أبو جواد، أهلا ومرحبا بك. عودة المشاقبة وأم خالد لدعجة و شريف ضمرة، صباح الخير سيدي، أهلا وسهلا فيك. محمد فريد العمري كل الحب والاحترام لك أخي محمد. يا حي الله في عاهد بني عامر وأختنا العزيزة عناية القاضي. خليل أبو دية البدوي صباح الخيرات، علي المراعي. الله الله الله الله. ريمة طبيشات صباح النور يا ريمة طبيشات. يونس سليمان حياك الله، عبد الرزاق بني عامر أهلا ومرحبا فيك. أم راشد صباح الخير، وتحياتنا لخالد عميرات بقول عاش الأردن وتخسى يا كوبان، والله هي فرصة نسمعها. لا سلوى العاص خسى يا كوبان، منت والفيلي والفشار الموت لابس عسكري. علي المحسن صباح الخير، وعيسى أبو حماد يا حياك الله، عواد قاقيش ومحمد العودات، حسن خطاط صباح الخير، يا حسين خطاط عفوا صباح الخير. تحياتنا للصديق أحمد الطورة كل الحب والاحترام لك.

سهيل المجالي بقول لا خوف على وطن أول جنود ملك وجميع أبنائه جنود. غازي الحجاج صباح الخير محمد العودات ورول الخصاونة. مهندس محمد بركات العمري صباح الخير يا سيدي. فارس أنوم ومحجلي

أو نمير البري، هيك الاسم نمير. حسين النمري صباح الخير، أو النمرات، النمرات صباح الخير. صديقنا وحبيبنا محمود الهياجنة، صديقي أبو راشد صباح الخير، أبو معتز العراعلة صباح الخير. ارحبوا جميعا صباح الخير، والياسمين والعطر صباح الخير لأبو النشمي، أهلا وسهلا فيك. اليوم أحبائي في انخفاض طفيف راح يكون على درجات الحرارة، راح يستمر الطقس معتدل الحرارة. خلاص أنا بعتقد أنه والله من هنا من هنا وصاعد يمكن ما تيجي هالحرارة، ترى يمكن نخطئ يعني، يمكن تيجي موجات حر، لكن بنحكي عموما أنا بعتقد أنه يمكن خلاص، أو حتى مهما أتت الحرارة يمكن بساعات المساء والليل راح تبدأ الأجواء شوية تروح هيك تميل شوي للبرودة على ما أعتقد. فديروا بالكم، ديروا بالكم، هذا الموسم، هذا موسم تقلبات، الناس فيه يمرضون ويتعبون، وإحنا بدنا إياكم أصحاء نشامة، محتاجينكم. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني عمان اليوم ستسجل 31 درجة مئوية، فهمتم يعني كيف الأجواء راح تكون؟ إربد ستسجل 32 درجة مئوية، الزرقاء ستسجل 32، المفرق 34. هذا سعد أبو تاية ونعم. جرش ستسجل 32، وعجلون 31، والبلقاء 28، ومادبة 31. الكرك ستسجل 30، والطفيلة 28، ومعان 35، والعقبة 41. والله أعلم.

آخر ما أقول تحت هذا الباب أو هذا العنوان، الوطن أحبائي ليس حدود، مش حدود جغرافية. والله هلا يعني يرسم بالحدود، لكن هو الوطن في حقيقته شعورك بالانتماء، شعورك بالانتماء لهذا المكان، هذا الشيء الانتماء اللي بيشدك إلى شيء، يشدك إلى الأرض. طبيعي هذا ما أنت يعني جذورك مغروسة في هذه الأرض الأردنية، فستذوب بها وفيها ومنها وعليها. الله يحفظ وطننا يا رب، الله يحميه، الله يحميه من الحاقدين ومن الحاسدين ومن الكارهين ومن المتنطعين ومن الواثبين ومن الحربائيين. هذول يعني الحربائيين المتلونين، لمثل الحرباء، مرة أحمر مرة أخضر مرة أصفر مرة كموني، الله يكفينا شرهم. صباح الورد والياسمين أيها الأحبة، معكم في برنامج البث المباشر من عمان.

بالمناسبة جلالة سيدنا يوم أمس غادر إلى النرويج. ليش؟ لأجل المشاركة في مراسم جنازة الملك هارد الخامس. طبعا جلالة الملكة رانيا ترافق جلالة الملك في هذه السفرة لأداء واجب العزاء. إخوانا ترى في ناس يعني ينظروا هذه زيارات جدا مهمة، ترى بالمناسبة يعني مثلا على سبيل المثال الحصر، شفتوا موقف النرويج مع القضايا العربية كيف تحول الآن الآونة الأخيرة، الدنمارك، إسبانيا، الحفاظ على هذه العلاقات مع هذه الدول جدا مهم، لأنه هذه العلاقات اليوم تجعل يعني لك خطوط قنوات لإيصال الأفكار العربية والإسلامية والعروبية، خاصة فيما يتعلق بقضايانا، واحدة من أهم القضية الفلسطينية. يمكن العلاقات التي يعني ينشئها وأنشأها جلالة سيدنا ويتواصل فيها مع كل هذا العالم قد كانت تكون سبب رئيسي في تحول هام جدا على مستوى العالم في الموقف اتجاه دولة الاحتلال، وتحديدا حول هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تمارس كل هذا العبث في أرض فلسطين التاريخية، تحديدا في مدينة القدس، تحديدا في المسجد، باحات المسجد الأقصى، وأيضا

مقدسات المسيحية الموجودة في المنطقة. جدا مهم أن تبني هذه العلاقة، جدا مهم إخواني هذه الزيارة، جدا مهم أن تحافظ على هذه الروابط مع هذه الدول. هذه الدول إخواني تسمى دول صنع قرار مؤثرة مهمة. ترى يوم أمس الأردن رحب، ورح أقرأ لكم الآن بالأخبار، ولا خلي إحنا فيها يعني.

بريطانيا، بريطانيا التي منحت وعد بلفور لهؤلاء المارقين، اليوم يعني تقف سدا منيعا اتجاه هذه الإجراءات الأحادية، الجانب اللي فيها التسلط وفيها أذى وفيها احتلال وفيها تغيير لوضع القائمة. العالم بات يدرك حقيقة هذا العبث الذي يجري في الضفة الغربية. عموما سمو ولي العهد ترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل، وحديث اليوم عن سند وعن سند للأعمال نحكي عنه لاحقا، هذا معني بالشركات وكل الخدمات المقدمة عبر المؤسسات المالية والشركات. وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يقول يوم أمس يجب أن تواجه إسرائيل عواقب حقيقية بسبب انتهاكاتها في فلسطين. الأردن، هذا الخبر كنت أقرأه لكم، يرحب بفرض قيود على بضائع المستوطنات الإسرائيلية من 12 دولة. والأردن أيضا يرحب بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. بالمناسبة يوم أمس دولة الاحتلال أغلقت القنصلية البريطانية في القدس إخواني، وتم طرد 11 أو 12 دبلوماسيا بريطانيا ردا على الموقف البريطاني الكبير. إخواني في ناس ينظروا إلى هذه المواقف وهذه التصرفات بأنها يعني مش مؤثرة، لا بمجموعها مؤثر. اليوم العالم كله تغيرت نظرته لدولة الاحتلال، مع العلم أنه في سنوات خلت كان يظن عدد كبير من الناس الموجودين في العالم أنه الأحقية لدولة الاحتلال فيما تمارسه ضد الفلسطينيين وتحديدا في الضفة الغربية، ولكن اليوم انكشف الحجاب وفي دور كبير للأردن والله بتعرية هذه الحقيقة وتوضيحها وتعرية دولة الاحتلال وممارساتها وتحديدا ما تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة من إجراءات في مدينة القدس وفي عموم الضفة الغربية وانتشار البؤر الاستيطانية ومحاولة تقطيع الأوصال بين المدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وأيضا محاولة تغيير الوضع القائم الموجود في مدينة القدس، محاولة يعني تهويد المدينة، تغيير شكلها. الأردن يعني مارس ويمارس دورا عظيما في تبيان هذه الحقائق للعالم. الله يعطي الأردن القوة والمنع لاستمرار دورها الكبير في فضح هذه الجرائم الإسرائيلية بحق أهلنا وأحبائنا في فلسطين ومناطقها التاريخية. يا رب.

الله يحفظ وطننا ويديمه يا رب العالمين. إخواني اليوم الاستهداف في الأردن ترى يعني في رسالة يعني واضحة. وبالمناسبة يعني أنا بعتقد إنه أن الإيرانيين لا يستهدفون اليوم إسرائيل حتى ما يرفعوا كلفة يمكن الحرب. وحتى الإشاعات والتبريرات باتت مكشوفة من قبل الإيرانيين الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية. وقال الأردن وقلنا والجميع قال مرارا وتكرارا لا يوجد قواعد أمريكية، يوجد فعلا تعاون في هناك عسكريين أمريكيين، وهذا بالمناسبة يعني ليس سرا وأعلن عنه في حينه. وكل الدول بالمناسبة ليست الدول الضعيفة التي تستقبل يعني جيوش الدول الكبيرة، تركيا لديها أيضا اتفاقيات مع جيوش عدة موجودة على أرضها أيضا. أنا أعطيت على سبيل المثال الحصر، أي دولة يعني لديها بموجب اتفاقيات أمنية وعسكرية وتعاون في هذا المجال يرافقه وجود جنود هنا وهناك. و يعني باتت هذه الإشاعة مكشوفة يعني التي يتداولها الأثمون والمعتدون على وطننا الحبيب ومن يقف إلى جانبهم. الله يحفظ وطننا. الأمن السيبراني بيقول تطبيق سند آمن سيبرانيا ويخضع لفحوص دقيقة، يعني طمنوا إخواننا اللي بيستخدموا سند، خاصة أنه في يعني هويتك وفي رخصتك وفي معلومات وبيانات عنك كل تفاصيلك، لا تخشى في نشامة يحاولون. بالمناسبة الذكاء الاصطناعي رفع من مخاطر الهجوم السيبراني، وهذا ما أعلنه يعني مركز الأمن السيبراني الأردني، أنه

تطور الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد برضو بزيد المهمة صعوبة على قصة الناطقين الرقميين. ترى أنا مبارح سمعت أو شفت كذا مؤسسة بتعلن عن ناطقين رقميين. على ما يبدو يا مأمون سيبقى يعني في عالم الإعلام وال أنا ومأمون فقط بشريين والباقي والباقي من حولنا يعني كلهم إلكترونيون أو رقميون. مبارح شفنا محطات إذاعية ومؤسسات والحبل على الجرار. ترى في يوم من الأيام وليس ولن يكون بعيد، تذكروا كلامي إخواني، راح نشوف يعني هناك ناطق ومتحدث رقمي بكل جهة، بكل مؤسسة، بكل سوبر ماركت، بكل هايبر ماركت، بكل مول، بكل دائرة، بكل شركة، بكل وسيلة إعلام، سترونهم في كل مكان. والله يستر. اي والله والله وزارة العمل 1212 او 12 عفوا عاملة منزل هربت من مكان عملها في 2026. قلت الكركي فضوا من البيوت. هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق مشروع استراتيجية البيانات.

صباح الخير لحسين البطوش وماهر النوافلة واسماعيل الصمادي، بتواصل معانا من جمهورية مصر العربية. والنعم في أهل مصر جميعا، هو أكيد صمادي أردني، لكن يعني فرصة أن نقول لأهلنا في مصر صباحكم إزيكم، صباح الورد والياسمين لكم. تحياتي لفتنة بريزات طبعا. عبد الله الشمايلي صباح الخير، وسحر ستيتية طبعا صديقتنا، وميامن الشوبكي صباح الخير يا أم عصام، تحياتي إليك ستي. محمد عطى الطوافش، الزمان عنك وين كاين سيدي. أمين الحنيطي حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. مامون شحادي يتابع. طيب صباح الخير أيضا لبادي الفراي أبو حمزة، والله زمان ما ذكرنا الاسم الطيب لهذا الرجل الفنان الطيب. منالش ديفات صباح الخير يا ستي، أهلا وسهلا فيك، بتصبع على هلا في ماركة. حنان خضير وعاطف الفراي صباح النور، يا هلا والله في شباب الفراي فزعوا علينا. صباح الخيرات أيضا، كل الحب والاحترام لك أخي شريف ضمرة. صباح الخيرات لأم جاد البكري، كل الحب والاحترام لك يا أم جاد، تحياتي لك إن شاء الله صباحك سعيد. أم مهدي النصير صباح الخيرات والليرات يا ربي، وكل شيء جميل في هذا الوطن الكبير والعظيم والمعطاء. نجاح العظمات صباح نجاح العظمة، أهلنا أهل الجبل يعني التاء يعني بقطشوها من آخر الكلمة، يعني العظمات بالتاء بلفظهم التاء بتروح، بقول لك نجاح العظمة الشرفة التاء بوكلوها شوي. يقال على سبيل المثال إنه الجيم ما كانت بالعربية، يعني بعصر الجاهلية استنطقوها الناس صوتيا وتدربوا عليها، وجاء الإسلام ليؤكدها. لكن كثيرنا عشان هيك ترى إخواني، ترى لاحظوا الجيم عند كل الأمة العربية متبدل متغير متلون. هلأ أهلنا بمصر شو بقولوا عن الجيم؟ شو بقولوا؟ جي، بقولوا الجيش، جيش. في ناس في مصر برضو على ما أعتقد بصعيد مصر يلفظ الجيم دال، مرت عليك يا بمصر في بعض الجهات بلفظ يعني ديش، بقول عن الجيش ديش. بديش أعطي مثال مشهور جدا نسمعه دائما لأنه الكلمة يعني لا ترقى إلى ذائقتكم. برضو مثلا على سبيل المثال في أهلنا بالخليج وتحديدا يمكن بالكويت يلفظون الجيم يا، بقول ياي عن عن الجاج، بقى بقول الجاج بقول ياي، او انا بدي اقول جاي معك بقول انا ياي معك، صحيح يعني بقولوا هذا حرف الجيم يعني عليه قصة وولد صوتيا، يعني العرب مش زمان وصلوا لهذا.

الصوت وترسخ يعني مع الشعر ومع الدين الإسلامي انتشر. لكن عشان هيك تجدوا أنه الجيم في كل مكان الناس بتعاملوا معه، وبعدين في جيم وفي جيم، في جيم عطشة وفي جيم كلها ما بتلفظ، وفي جيم بالفوض محلها الدا، وفي ناس بالفوض محلها الياء. يعني قصص الجيم. أنا شو جامل على سيرة الجيم؟ طيب صباح الخير لأخ خالد حجازي، كل حب والاحترام لمأمون أبو مجاهد. أنا معلومة يعني حبيت أقولها لكم. نور سلامة جيم ويا من نفس المخرج. لا وكثير يعني زي ما قلت لكم، يعني والله مضطر أقول عشان توصلكم الفكرة. بمصر مثلا في يعني كنا نحضر بعض الأعمال الدرامية، بقول لك الدزمة عن الجزمة في مصر بيقولوا، صح ولا لا يا أسامة؟ في بعض بقول لك الدزمة، علي دزمة. يعني شوفوا كيف استخدام الدال يوظف محل الجيم، اليا محل الجا، الجا محل الجا. هلا مثلا اخواننا باليمن بيقولوا جا، الجيش، الجا، مش زي جا تبعيت المصريين، فهي مختلفه من مكان لمكان. صباحكم ورد وياسمين وعطر غالية سلمان. بتقول بالكويت بيحكوا عن الدجاج دياي. نعم، هذا ما قصدت. يا أحبائي وعزائي خليكم معانا، نفتح حدوتة مهمة، قصة بتهمكم كله، التوجيه وشو قصته وفعلا صار عليه تغيير. أستاذة سهر تواصلينا مع ضيفنا الكريم لنقول التالي. ضيفنا الكريم موجود عندك، ضيفنا نحكي عن التوجيه. قبل يومين خرج معالي وزير خارجي بتصريحة يمكن في إحدى لقاءاته مع لجنة التربية، وتحدث عن موضوع التوجيه، وإنه وإن هيك نزل العنوان، هيك المصيبة نزل عنوان التوجيه صار 3 سنوات مش سنتين، والناس صارت تأخذ وتعطي. بعدين صار يقولوا إنه في امتحان ثانوي وفي امتحان عام، الامتحان العام هذا له علاقة بالقبول. شو القصة؟ هل فعلا في تغييرات على التوجيه؟ خلينا نسمع شو القصة، خليكم معنا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الخبير التربوي والكاتب الأستاذ فيصل تايه. أرحب به عظيم الترحيب هذا الصباح عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عنوان. سأستخدم عنوان قد يكون مش دقيق لكنه سنجعله مدخلا للحوار لأنه ارتبط بعناوين كثيرة طرحت خلال يومين ماضيين. قالوا على سبيل المثال امتحان التوجيه بتعديلاته الجديدة، ما الذي تغير؟ خلينا ندخل من هذه البوابة. من جديد بصبح على الأستاذ فيصل تايه. أهلا ومرحبا بك سيدي.
1: أهلا سيدي، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأشكرك على هذه المقدمة الجميلة.
0: حفظك الله ورعاك. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ فيصل. سيدي يعني اسمح لي اليوم أن نوضح لأحبائي وأخواني الأردنيين، وهذا ترى موضوع الثانوية والتوجيه أمر يهم كل الأردنيين، يعني الأردنيون على اختلاف مآربهم ومشاربهم هذه قضية تجمعهم، الحديث عن الشأن التربوي لأنه هذا يعني شيء أهم شيء موجود عندنا، وتحديدا في موضوع التوجيه لأنه اعتبره الناس على مدار سنوات مضت هو الحد الفاصل اللي بعده يتقرر مصير الشباب صبايا وبنات. هل فعلا في تغيير على التوجيه؟ وما قصة يعني نفاذ أو سريان قانون التربية الجديد؟ وما الذي ورد فيه؟ قصة نحتاج منك أن نستمع إليها، وأظن أنا وكل الأحباء يعني نسمعك بشغف. تفضل أخي فيصل.
1: حياك الله أخي الكريم، وأنا أشكرك على طرح يعني هذا الموضوع حديث الساعة. والحقيقة أنه يعني دعنا نبدأ من تصريحات معالي الوزير،
0: نعم،
1: وزير التربية والتعليم، والذي يعني خلال يومين كان له ظهور واضح وتحدث بخصوص هذا الموضوع تحديدا.
0: تمام.
1: يعني أعتقد أن الأهم أولا هو أن نقرأ حديث الوزير بهدوء ولا نتعامل مع كل ما قيل باعتباره إعلانا عن نظام جديد ظهر فجأة. الكثير من التفاصيل التي تحدث عنها الوزير كانت موجودة أصلا في الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد،

0: وبعضها كان مطروحا ومناقشا منذ العام الماضي، لكن المشكلة أن هذه التفاصيل كانت موزعة بين نصوص وقرارات وإجراءات وتصريحات مختلفة، ولذلك لم تكن الصورة مكتملة أمام الرأي العام. وأنا أرى أن أهمية ظهور الوزير شخصيا لا تكمن فقط في المعلومات التي قالها، وإنما في أنه حاول أن يجمع هذه التفاصيل في صورة واحدة وأن يشرح للناس المنطق الذي يقف خلف التغيير. وطبعا أخي الكريم هذا مهم جدا في أي إصلاح تربوي، لأنك عندما تترك فراغا في التفسير سيملأه الناس بتفسيراتهم، وأحيانا تكون هذه التفسيرات أبعد ما تكون عن حقيقة النظام. لذلك أنا أقول الخريطة لم تتغير في هذه المقابلة، لكن الغشاوة التي كانت تحجب بعض أو تحجب بعض تفاصيلها عن كثير من الناس بدأت تنقشع. وعندما يصبح النظام مفهوما كما هو يبدأ النقاش الحقيقي حول ما ينبغي أن يكون عليه. يعني إذا الوقت بسمح أنا دعني أنا أدخل في صلب الموضوع.
1: فضل الآن سيدي فضل.
0: الوزير قال إنه الثانوية أصبحت 3 سنوات، وهناك من فهم أن التوجيه أصبح 3 سنوات، وهذا اللفظ الذي حصل في اليومين الماضيين. هل نحن أمام توجيه يمتد إلى الصف العاشر أو من الصف العاشر إلى 12؟ لا، هنا تحديدا يجب أن نفرق بين مدة المرحلة الثانوية وبين وظيفة الامتحان العام.
1: تمام. الامتحان العام تقصد عنه التوجيهي؟ امتحان التوجيهي تقصده؟
0: دعني بس يعني أوضح هذه المسألة تحديدا.
1: يلا تحت أمرك.
0: يعني الآن استغفر الله، الذي أصبح 3 سنوات هو المرحلة الثانوية وليس التوجيهي. وهذا ليس اجتهادا أو تفصيلا يعني شخصيا، وإنما هو منصوص عليه صراحة في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 سنة 2026. إذا راجعنا المادة 11(3) من القانون نجد أنها تنص على أن المرحلة الثانوية هي الصفوف من العاشر إلى 12.
1: تمام.
0: وتشمل التعليم الأكاديمي والتعليم التقني والمهني. إذا من الناحية القانونية الثانوية أصبحت 3 سنوات. الصف العاشر.
1: تحملني أستاذ فيصل عشان أكون دقيق. إحنا بدنا نوصف، إحنا كنا بنعرف إنه الثانوي هو الصف 11 والـ12 ضمن قانون التربية الجديد امتدت المرحلة الثانوية، ولا يعني امتحان الثانوية أو التوجيهي، أصبحت من الصف العاشر اللي كنا زمان نقول عنه أول ثانوي أو رقم 11 ورقم 12 اللي هو الثانوية. هذا الأمر هذا الأمر يجب يعني يجعلني إني أسألك أساسا عن تقسيمة المراحل، هل تغيرت بالضبط كلها من البداية؟
0: تفضل سيدي. نعم سيدي، من الناحية القانونية الثانوية أصبحت 3 سنوات الآن الثانوي وليس التوجيهي، وهنا أريد أن أضيف نقطة مهمة جدا حتى لا يحصل التباس آخر. القانون نفسه في المادة 11 باء ينص على أن التعليم من الصف الأول إلى العاشر إلزامي ومجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية.
1: نعم.
0: قد يسأل البعض إذا كان الصف العاشر أصبح ضمن المرحلة الثانوية فكيف يكون التعليم الإلزامي ممتدا إليه؟ لأن التناقض هنا فرق في تصنيف المرحلة التعليمية وبين يعني نطاق التعليم الإلزامي والمجاني. القانون صنف الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية، يعني
1: ما عاد ضمن المرحلة الأساسية.
0: ما عاد نعم، لكن أبقى الإلزامية أو إلزامية
1: الصف العاشر
0: ومجانيته في الصف في المدارس الحكومية.
1: طيب أنا سمعت مصطلح إحنا مش متعودين عليه الأردنيين، تحملني. نعم. إني بحاول قدر الإمكان يعني أرقق في الكلمات وفي الحوار حتى يوصل للجميع. إحنا ما كنا نقول متوسطة أو المرحلة المتوسطة، كنا نقول أساسي ابتدائي، يعني هو نعم. ابتدائي نقول أساسي ابتدائي ثانوي، هيك كلنا بنعرف طول حياتنا.
0: القانون الجديد تغير المسمى.
1: شو المسمى سيدي؟
0: يعني التوجيهي أصبح يسمى في الإطار الجديد الامتحان العام وليس الثانوي العامة.
1: صار الامتحان العام.
0: نعم. حلو. فهذه قضية مختلفة.
1: تمام.
0: وهنا يعني نصل إلى المادة 13 من القانون وهذه مهمة جدا. في المادة 13 ألف يحدد القانون أن الطالب يحصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة في المسار الأكاديمي أو التقني أو المهني بعد نجاحه مدرسيا في الصف 12. ثم المادة 13 ينص على أن الوزارة تعقد امتحانا عاما ورقيا أو إلكترونيا وتحدد الشهادة المجال أو التخصص، والقانون يربط يعني هذا الامتحان بوظيفة القبول في التعليم العالي. إذن علينا أن لا نخلط بين 3 أشياء، المرحلة الثانوية شيء وشهادة الثانوية شيء والامتحان العام شيء.

0: أعود للتوضيح، لكن أنا بدي أرجع من البداية. إحنا الآن عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي بسموها الطفولة أو الطفولة المبكرة، صارت عندنا تمتد من رياض الأطفال أول ثاني ثالث.
1: نعم،
0: يعني رياض أطفال أول ثاني ثالث اسمها طفولة مبكرة، صح سيدي؟
1: نعم سيدي، نعم.
0: من الرابع وحتى التاسع، أو حتى يعني تشمل التاسع، اسمها المرحلة المتوسطة.
1: أحسنت، نعم نعم.
0: عاشر، 11، 12 هي مرحلة الثانوي.
1: نعم.
0: في هناك امتحان الثانوية، هو الامتحان المدرسي اللي
1: لا، ما في امتحان مدرسي الآن، الامتحان العام اللي هو يعتبر امتحان القبول للجامعات.
0: يا أستاذ فيصل، قبل الامتحان العام أنا بحكي إني أكون أنا حامل شهادة الثانوية.
1: بالضبط.
0: هذا بتتقدم إله بس تنجح مدرسيا ومدرسيا في الثاني عشر، مدرسيا بالثاني عشر اللي كنا احنا نجي نقول عنه امتحان تجريبي في المدرسة زمانات.
1: أيوة بالضبط.
0: هذا الآن بمنحك الدرجة الامتحان الثانوية بناء عليه حتى هذا بالمدرسة. لاحقا إذا عندك بيانات عمل بتقول أنا ناجح ثانوية لأنه أنت نتيجتك من المدرسة ناجح. إذا قررت أني أذهب إلى
1: الجامعة،
0: هو الامتحان العام الذي يجرى الآن ويعني ماشيين فيه إحنا سنتين على عامين، ثلاث أو أربع مواد في رقم 11 وأربعة في 12، المجموع هو هذا امتحان العام اللي بأهلك تدخل إلى الجامعة
1: 100%. إذن يعني دعني أوضح هذه تحديدا.
0: يلا سيدي بأمرك.
1: عطفا على ما تحدثت حضرتك، يعني قانونيا وفق القانون الجديد الصف العاشر أصبح ضمن المرحلة الثانوية، وهذه نقطة حسمت بالنص وليس بالتصريحات. المادة 11 ألف رتبت المراحل التعليمية على النحو التالي: التعليم المبكر اللي هو رياض الأطفال والصفوف الثلاثي الأولى زي ما تفضلت حضرتك، والتعليم المتوسط هذا القانون يعني انساه القانون الماضي.
0: خلاص قانون الآن نفذوا. من شهر ثمانية.
1: التعليم المتوسط من الرابع إلى التاسع. الآن استثنينا العاشر، لكن التعليم الثانوي من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ثم التعليم يأتي التعليم العالي اللي هو المرحلة الرابعة باعتباره المرحلة الرابعة في منظومة التعليم ككل. إذا أردنا أن نتحدث بدقة قانونية فلدينا أربع مراحل للتعليم ككل، بينما مراحل التعليم المدرسي ثلاث هي المبكر والمتوسط والثانوي. الثانوي أخذ معاه الصف العاشر، وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس ما زالوا يستخدمون المصطلحات القديمة، وهذا اللي صار أحدث لغط، لأن النظام السابق كان يعتبر الصف العاشر نهاية التعليم الأساسي، لكن
0: تمام.
1: اليوم
0: تمام.
1: أمام قانون جديد هو قانون رقم 13 لسنة 26، وقد أعاد تعريف المراحل، لذلك لا يجوز أن نستخدم تصنيفا قديما ونقدمه باعتباره التصنيف القانوني الحالي.
0: بالصف الحادي عشر في أربع مواد اللي هي مشتركة بين كل الطلبة، بيقدموها بتأخذ نتيجته وتؤجل لاحقا، بعدين بنحكي عنها. بالامتحان بالثاني عشر في أربع مواد اللي بتحدد ميول الناس اللي هي الحقول، بنحكي عنها الحقول. مجموع هذول السنتين اسمهم الامتحان العام.
1: أيوة.
0: الذي بموجبه يقودك الأمر إلى أنك تدخل بالتخصص الفلاني بالجامعة الفلانية وهكذا وهكذا.
1: نعم سيدي، نعم.
0: امتحان الثانوي اليوم هو الامتحان المدرسي اللي موجود في الصف رقم 12.
1: بالضبط.
0: يعني ما عاد نقول
1: طالب شهادة مدرسية.
0: تمام. يعني إحنا صرنا نحتفل بنتائج، عشان أوضح للناس، بنتائج الامتحان العام مش امتحان الثانوي.
1: أيوة أحسن.
0: هذا اللي بنفرح له، بنسوي له الحفلات وبنرقص له وبنقول والله ما شاء الله وجاب هيك.
1: إذا بس هاي الصورة يجب أن تتضح للرأي العام كما تحدث بها معالي الوزير. يعني الآن يعني بدي أوضح نقطة مهمة.
0: يلا بأمرك.
1: يعني لو حكينا استغفر الله، ماذا عن الحقول؟ هل انتهى التقسيم التقليدي بين العلم والأدب السابق؟ يعني نعم، الاتجاه الجديد يقوم على إعادة تنظيم المسارات والحقول بصورة تجعل اختيار الطالب أكثر ارتباط بميوله وقدراته ومتطلبات يعني تخصصه الجامعي. وهذه الفكرة يعني مش جديدة على يعني فلسفة الإصلاح اللي طرحت من البداية، إلا يعني ألا يكون الطالب محكوم باختيار واحد مبكر كما هو النظام القديم ونهائي، وإلا يعني تكون أو كل مستقبل الجامعي معلق على امتحان واحد كما كان سابقا. لكن هنا أيضا يعني أفضل أن تكون أو أن نكون دقيقين، هنا فرق بين الفلسفة العامة للنظام وبين التفاصيل التنفيذية الخاصة بكل حقل والمواد التي يدرسها الطالب ومتطلبات القبول الجامعي. هذا التفصيل يجب أن يؤخذ أو أن يعني تؤخذ من التعليمات والأسس الرسمية التي تصدرها الوزارة وليس من التوقع.

0: وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بعض يعني لماذا الصف العاشر سيبدا التفكير؟ اعتقد ان المشكله ليست في ان يبدا الطالب التفكير بمستقبله من الصف العاشر، بل في كيفيه انه نخليه يفكر. اذا طلبنا منه في الصف العاشر ان يختار مستقبله بطريقه نهائيه دون ارشاد ودون معرفه بقدراته فهذا خطر. انا اعتقد يعني اذا استخدمنا الصف العاشر كسنه لاستكشاف الذات والقدرات والميول وتقديم الارشاد الاكاديمي والمهني وتعريف الطالب بالمسارات والخيارات فهذه فرصه تربويه كبيره. اذا شخصيا ارى الصف العاشر في النظام الجديد بهذه الطريقه
1: احنا
0: منه ان يختار مستقبله.
1: طيب اليوم اذا يعني الصوره الان للي تابعنا الامور صارت عنده اوضح، يعني ما عندنا نظام جديد وطرأ على النظام الجديد الذي الامر باختصار انه صدر قانون التربيه صار نافذ، وكان النص بيقول بعد 90 يوم ينفذ بشهر 8 اظن ب 12 او 13/8
0: اصبح
1: نافذا بموجب يعني نفاذ وسريان هذا القانون خرجت هذه التوضيحات. ممكن الناس وبعض المواقع الأخبارية ويعني ثقافة وصحافة العناوين التقطت يعني هذا الأمر فنشرته فظن الناس أن هناك تغييرا، لكن ما في تغيير. لكن الأمور اللي حكيناها جدا مهمة، يعني اليوم احنا عندنا مرحلة اسمها مرحلة الطفولة بتمتد من KG2 مش KG1 لأنه KG1 لسه يعني عليه كلام تمام حتى الصف الثالث، بعدين ندخل مرحلة إخواننا في مصر كانوا يقولوا مرحلة متوسطة، احنا بس نشوفهم في الدراما وفي الأفلام ما كنا نفهم، الآن فهمنا شو يعني مرحلة متوسطة، وبعدين مرحلة الثانوية اللي دخل فيها الصف العاشر يعني هذا الجديد. الثانوية ما عاد مسمى يطلق على الامتحان اللي بموجبه بتدخل الجامعة، الامتحانات التي تدخل بموجبها الجامعة أصبح اسمها الامتحان العام، أما امتحان الثانوية فهو نتيجة لنهاية سنة دراسية رقم 12 بتعطيك شهادة إنك أنت أنهيت الثانوية لكنها ليست أحسنت. كافية لإدخالك الجامعة.
0: أحسنت ما شاء الله عنك. ويعني إحنا لازم نقول للأهل يعني لا تقلقوا من العبارة اللي يتم تداولها الآن بأنه الثانوية 3 سنوات ويعني وفكرين أنه هي التوجيه هي 3 سنوات، ثانوية أصبحت 3 سنوات لكن التوجيه لم يصبح 3 سنوات.
1: نعم.
0: القانون واضح في تحديد المرحلة الثانوية من 10 إلى 12، وواضح في ضبط شهادة الثانوية بالنجاح المدرسي في الصف 12 كما تحدثنا قبل قليل، وواضح بأن هناك امتحانا عاما له وظيفة مرتبطة بالتعليم العالي، لذلك لا ينبغي أن ندخل الطالب في حالة قلق مبكر بسبب عبارة غير دقيقة، بل على العكس إحنا إذا أحسننا تطبيق الفكرة فالسنوات 3 يمكن أن تكون فرصة للطالب حتى يعرف نفسه أكثر ويختار بصورة أفضل ويصل إلى الجامعة وهو مطمئن أكثر استعداد. ويعني أنا أختصر الفكرة كلها بجملة واحدة،
1: فضل.
0: يعني إذا أصبحت الثانوية 3 سنوات فيجب أن لا يصبح القلق 3 سنوات، نريد 3 سنوات من التعليم وبناء المهارات والإرشاد واكتشاف الميول والاستعداد للمستقبل، لا نريد 3 سنوات إضافية من التوجيه.
1: هي 3 سنوات ثانوية مرحلة مش 3 سنوات للتوجيه. أرجوكم يعني أنكم تكونوا إحنا عدنا وزدنا ورجعنا كل شوي بنلخص عشان نوصل الفكرة لأحبائنا اللي بيسمعونا ومعنا، يعني الخبير التربوي الذي يعني ما ترك يعني طريقة أو أسلوبا إلا واستخدمها لمحاولة إيصال الفكرة وتعميقها في إدراككم. طبعا طبعا سيدي كنا هذا صغير لك.
0: أنما نحتاج سيدي الفاضل الآن ليس مزيدا من التخويف من النظام الجديد ولا مزيد من التطمين عبر يعني أي معلومات، نحتاج إلى أن نقرأ القانون ونفهم النظام ونشرح للناس ماذا تغير فعلا وماذا لم يتغير وما تحدثنا ووضحنا هذا اليوم. والأهم سيدي أن نعطي الوزارة فرصة لتنفيذ الإصلاح وفي الوقت نفسه نراقب التنفيذ.
1: المؤشرات الأولى جيدة لأنه امبارح اطلعنا على خبر متعلق بنتائج
0: البيزا. نعم.
1: البيزا يقول على الأقل اليوم يعني لأقل الناس تفاؤلا بقول إحنا على طريق الصحيح، بديش أكون كثير متفاؤل أقول إحنا ممتازين.
0: يعني هو بالنهاية الطالب هو الاختبار الحقيقي لأي نظام. إذا خرج يعني من السنوات الثلاث

0: التوتر وانتظار الامتحان فتكون أو فنكون قد غيرنا شكل النظام ولم نغير جوهره.
1: كلمة تقولها لأولياء الأمور اللي قاعدين بسمعونا الآن سيدي وعندهم أبناء وبيفكروا في حالهم ومستقبلهم وبظنوا أنه في تغييرات كثيرة في نظام التوجيهي، ماذا تقول لهم؟
0: نعم سيدي، يعني الكلمة الأخيرة هو أن نفهم النظام جيدا وأن لا نستمع إلى التشويش الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن نستقي المعلومة من مصدرها وأن نتفهم هذا النظام، لأنه هو نظام يرقى إلى مستوى الدول المتقدمة، ولم يأتي هذا النظام عبثا، بل هو جاء لتطوير الثانوية العامة وتوزيع العبء الدراسي على من عندما كان على سنة واحدة إلى سنتان، وبالتالي نحن نسعى دائما وأبدا إلى إظهار الوجه الحقيقي لبنية الإصلاح التي نسعى إليها دائما. ولذلك المعلومة الأكيدة هو أن النظام الذي جاء وتم المصادقة عليه والآن جرى سريانه هو المرجع الأول والأخير للجميع، وبالتالي هو سيريحكم وسيريح أبنائكم
1: إن شاء الله يا رب
0: مستقبلين بإذن الله
1: يا رب. نتمنى التوفيق لكل أبنائنا، لأنه بالنتيجة هذا هو الاستثمار الحقيقي.
0: نعم.
1: وهم الذين سيقودوا المسيرة ويتابعون يعني استمرار هذا الوطن ونضال وتطور في كافة المجال. بدي أشكر أكيد زميلنا الكاتب وأيضا أستاذنا الخبير التربوي والمستشار السابق أيضا لوزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل تاية، أسعدتنا
0: وأنسنا
1: بحضورك معنا. إن شاء الله المرات القادمة كثيرة للتحاور في قضايا تربوية عديدة. شكرا جزيلا
0: كل الاحترام سيدي، شكرا لكم.
1: يا هلا.

دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. الساعة الأولى من عمر برنامج البث المباشر من عمان انقضت، وبدأنا في تفاصيل الساعة الثانية، وأنتم تعلمون أن تفاصيلها متابعة قضاياكم، ملاحظاتكم، شكاويكم على الأرقام المباشرة التالية 47 47 111 47 47 112. نستقبل أيضا ملاحظاتكم عبر الواتساب على الرقم 0780-147-4222. منصاتنا وصفحاتنا أيضا تستقبل ملاحظاتكم عبر خدمة الرسائل اللي موجودة فيها، بس ضروري تكون متبوعة بأرقام هواتفكم لمتابعة قضاياكم على الهواء مباشرة. بذكركم أنه برنامج البث المباشر من عمان كالعادة مستمر وممتد معكم حتى الساعة 10، فتفضلوا بالبقاء والاستماع لنا. حياكم الله.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. ويا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبائنا وأعزائنا وأصدقائنا الذين يتابعون إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أحبائي وأعزائي، زي ما قلنا لكم بدأنا باستقبال ملاحظاتكم، وخليني أذكر بأرقامنا لأي شخص انضم إلينا بالاستماع فقط يعني خلال هاي الدقائق: 47 47 111 47 47 112. هاي الأرقام المباشرة للتواصل والاتصال معنا. أما رقم الواتساب فهو 078 147 4222. نبدأ متابعة قضاياكم إن شاء الله على الهواء.

0: على الهواء معي أخي المواطن أحمد. صباح الخير يا أحمد.
1: الله يسعد صباحك، كيف أمورك؟
0: سعدت صباحا يا صديقي، شلونك؟
1: بدي أدخل على الله وعليكم في طلب
0: لا إله إلا الله.
1: ومشكلتي كانت يعني سهلة جدا، ومشكلتي مع شركة الكهرباء.
0: شو مشكلتك سيدي؟
1: سيدي الفاضل، تعرف الأوضاع اللي صارت معانا، وشايف أنت الأوضاع. اضطريت أني قبل فترة هيك صار عندي عبثات على الكهرباء.
0: عبث؟
1: نعم.
0: لا تدلح وتقول عبثات، هو عبث.
1: نعم. نعم.
0: تفضل. سيدي.
1: سيدي راجعت شركة الكهرباء أصوليا أنه أنا بحابب أني أنا أدفع دفعة ويقصوا لي أقساط ميسرة.
0: تمام.
1: كان عندي دمام حوالي تقريبا 1500 دينار.
0: نعم.
1: قالوا لي بتقسط جزء من جزء منهم ودفعت دفعة. بعد شهر قطعوها علي، راجعتهم قال في عندك قضية وبالمحكمة عبث وهيك وبدنا نفصلها عنك. يا جماعة الخير، دخيلكم أنا حاب أقسط وحابب ألتزم معاكم أقساط ميسرة، حطوا علي على المبلغ
0: يعني كامل. طب خلي بس تحملني معك.
1: فضل.
0: يعني هم بعد، خليك معها، بعد ما عملت معهم التسوية ذهبوا نعم. لخيار القضاء ولا أساسا نعم. قبل يعني لماذا ذهبت شركة الكهرباء إلى خيار القضاء؟ وأنا لا أعتقد أنها ذهبت مباشرة، الأصل أكيد أنها تواصلت معك، أثبتت لك أنك عبثت في الكهرباء، قعدت معك، عرضت عليك تسوية، أكيد أنه ما وصلت للقضاء إلا بعد استنفذت معك كافة الخيارات الممكنة.
1: اتواصلت سيدي مع المحامي قبل ما تنزل قضية بيومين. قلت له أنا كنت في الكهرباء وهي دفع الدفعة. قال لا ما بسيش، شركة الكهرباء رافضة أنك تسوي تسوية.
0: ليش؟ قديش المبلغ كامل عليك؟
1: 5800 دينار. عبثات حطوا علي وعلي زمان.
0: هلا أنا فهمت ليش بتقول عبثات، لأنه يعني أكثر من مرة، أكثر من مرة في عبث.
1: للأمانة أنا كنت أخذ من جيراني، فجاري اللي أنا كنت ماخذ منه للأمانة خاف إنه شكل كرت تسلط عليه، قال لي خلاص دبر حالك، وكان عندي حالات يعني الله بيعلم بحالي كيف، واضطريت للأمانة والله أنا ما بنكر، وأنا رحت شكل الكهرباء وسويت تسوي بهذا الحكي. طبعا أنا جاهز إني أنا أدفع، بس خلصت.
0: طيب خليك معي أستاذ محمد المحارمة الناطق باسم شركة الكهرباء، صباح الخير.
2: تحياتي لكل المستمعين الكرام.
0: استمعت لأحمد ويعني نعم. تفضل، كنا بنسمعك.
2: احنا يعني من حيث مبدأ شركة الكهرباء الأردنية، يعني أنا بدي أحكي بالعموم وبنرجع لقضية أخونا أحمد. ما بنتوجه للقضاء بقضايا العبث مباشرة، يعني اليوم الأخوة اللي يضبط عندهم حالات عبث، في البداية بتم إنذارهم بضرورة مراجعة الشركة، ومن ثم احنا بنقوم بفصل التيار الكهربائي، وهاي بجوز الوسيلة الأشهر لتحصيل الدمام الكهربائي.
1: لكن...
0: أخي أحمد
1: طب.
0: إحنا سمعنا إليك للكامل، خلي أخونا محمد أبقى. المحارمي خلص كامل وأنا بوعدك أرجع أبقى. لك فأرجوك أن لا تقاطع الرجل وهو يتحدث حقه أبقى. أن لأنه في رسالة برضو مهمة لكل المواطنين اللي بسمعونا. تفضل أخي محمد.
2: نعم يعني بيتم الإنذار وقطع التيار الكهربائي في حال عدم المراجعة، وقبل ما تروح القضية للمحكمة بتعرض عنا على المستشار القانوني الخاص بالشركة.
0: نعم.
2: حتى يتأكد إنه إحنا استنفدنا يعني جميع الوسائل ما قبل الذهاب إلى المحكمة.
0: نعم.
2: فاليوم ما بتروح قضية على المحكمة إلا إنه يعني شركة الكهرباء حاولت بكل السبل حلها. أنا تقديري لقضية أخونا الكريم، وأنا بحاجة يعني إلى رقم العداد حتى أحكم بشكل أكبر، لكن تقديري

0: كان هو في عنده تسوية على جزء من العبث، لأنه هو ذكر أنه في أكثر من معاملة عبث، إحنا بهمنا يكون في تسوية على كامل المعاملة. فاليوم إذا عندي ثلاث معاملات عبث وأنا عامل تسوية على إحدى هذه المعاملات، معاملة واحدة ما بيكفي،
1: لا ينسحب على باقي القضايا.
0: صحيح. هذا تقديري مبدئيا، لكن أنا يعني الآن يعني مستعد أخذ رقم أخونا الكريم ورقم العداد ونتأكد له من إخواننا. وإحنا حتى
1: طب ممكن بس نسأل أستاذ محمد سؤال، يمكن نسأله سؤال، هل في حكم قضائي صدر بهذا الخصوص أخي أحمد بحقك؟
0: لسه.
1: يعني القضية ما زالت منظورة أمام القضاء.
2: نعم نعم، وقالوا لي حلها مع شركة الكهرباء وأبدا يعني.
1: طيب أنا فقط هاي يعني الإضافة يعني حبيت أن يطلع عليها الأستاذ محمد محارمة.
0: نعم يا سيدي، وهي بجوز أنا كنت يعني جايب الحديث عليها، حتى القضايا اللي ذهبت إلى القضاء إذا الإخوان الكرام راجعونا وعملوا تسوية أو سددوا هاي المبالغ مباشرة إحنا بنسحبها من القضاء. الحالة الوحيدة اللي إحنا بنفقد فيها هاي الصلاحية إنه بكون زي ما تفضلت أخوي صدام صدر حكم
1: قضائي نهائي بهذا.
0: بالضبط، أصبح يعني في حكم قضائي.
1: طيب يمكن زميلتي، أنت زودت زميلتي يا أحمد بعدادك؟
2: نعم زودتها.
1: طيب راح الآن يتم تزويدها مع رقم تليفونك للأستاذ محمد محارم تحت الهواء من قبل زميلتي، وإن شاء الله يعني يكون في حل. بس
2: طلب صغير.
1: تفضل.
2: انت بتعرف هاي ايام دراسه، بدي اضوي على اولادي، والله ليس الا والله.
1: ما خليك معي، خليك. هي القضية، اسمع، هي القضية ليست للأمانة لا بيدي طبعا، لأن أنا أساسا لست معنيا بالأمر، وأيضا حتى القضية ليست قرارا بيد الأستاذ محمد. أنت متى ما بدأت بالتسوية وقبلت الشركة التسوية أكيد راح يتم تصويب هاي الأوضاع، ولا مش هيك أستاذ محمد؟
0: صحيح نعم.
1: أما يعني إنه يتم إعادة لك الكهرباء على أمل إنك تعمل تسوية، فما أعتقد إن أخوي محمد يستطيع إنه يعني يوصل لك الكهرباء.
0: إحنا شوف اللي بنقدر عليه إنه نخلي التسوية ميسرة، يعني أيسر لك الدفعة الأولى.
1: طيب أرجوك
2: اللي أقدر أصرف على أولادي.
1: طيب صديقي أرجوك مراجعة الأستاذ محمد، أن راح يتم تزويد بياناتك لأخونا أستاذ محمد، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتيسر إن شاء الله. بس أنا بتمنى عليك يعني ألا تكررها، لأنك أنت قاعد بتحكي
2: بالله.
1: خليك معي، لأنك لك قاعد بتحكي لي الآن بطريقة إنسانية وبتحكي لي بطريقة أبنائك، فهل تقبل إنه أبنائك يعني يأكلون حراما؟ لا. أنا واثق إنك لا تقبل، وكذلك أكيد. الأمر يعني أن يدرسون على يعني على استجرار غير مشروع، أظن أنك لا تقبل.
2: أشكرك.
1: فأنا واثق إنه يعني إنها صارت وما راح تتكرر، وكلنا خطأون. لكن المهم إنه خير الخطأين هم التوابين. أخونا رجع حاول يسوي تسوية، وأكيد شركة الكهرباء أكيد ما راح تكسر معاه إذا ما أراد أن أستاذ محمد يعني نتوصي هيك ندير بالنا، أخونا بده يرجع يعني يصوب أموره لو تكررت
0: يعني أستاذ، وهذا واجب علينا
1: وأنه راعي في موضوع التسوية لو تكررت. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ،
2: شكرا
1: أخي أحمد، كل الحب والاحترام، كل الحب والاحترام. يا حي الله، يا هلا.

0: ما زلنا معكم في برنامج البث المباشر من عمان ونستقبل ملاحظاتكم معاي على الهواء. مطلق صباح الخير يا مطلق.
1: يا صباح النور.
0: شلونك سيدي؟ كيف الحال؟
1: أخي صدامة.
0: نعم صحيح.
1: اتذكر يا معادنا مدير التربية مرة على الاستقال هذا قال السنة الجاية 2026 مشويته من حله.
0: والله عشان أكون معك صادق أنا مش متذكر لأنك ما حكيت أساسا شو القصة يعني.
1: والله يا
0: أما ذكرنا ذكرنا من الذكر ما
1: بعد
0: بعدين يا رجل أنت بتقول تتذكر العام الماضي. والله العظيم أنك لو سألتني ماذا قلت يوم أمس أني لا أتشاور وشاور حالي. أخي مطلق ذكرنا بقصتك سيدي، ذكرنا بالقصة لو تكرمت.
1: قصتنا عندنا مدرسة على الصف التاسع.
0: للصف التاسع تمام.
1: البنات عندنا يوصلن للسادس والسابع، والله يستحن يروحن على الثانية تعرف للسابع والثامن عمره 12 13 سنة يعني. والله تقول يا باح نستحي نروح مع الثانية ذكري، وتعرف طلاب كمان بالصف بلعد نفس موال يعني، يقول نستحي والله نروح الثانية مش مع الثانية.
0: يعني المدرسة في الهيئة التدريسية فيها معلمين أو فيها معلمون ذكور؟ وهذول الصبايا بيستحوا يتواصلوا أو يكون عندهم معلمين ذكور فبدهم نعم. معلمات إناث
1: نعم.
0: وين المدرسة هاي؟
1: هاي مثلث الشيدية معان.
0: مثلث الشيدية معان. بس أنا بدي أقول لك شيء، خليني أقول لك شغلة
1: أعطيك تفصيل كامل حتى مشان نكون على بينة. المدرسة هذه وعدونا قبل 4 سنين نبني مدرسة لإناث جنة قبل 4 سنين يعني هكون صادقين. والوعودات كل سنة يوعدونا يخدرون يقولك السنة جاية السنة جاية السنة جاية. طيب الحين طلباتنا كل سنة يقعد 20 طالب 30 طالب يقعد في الجوز، بس إنهن ما لهن دراسة. يا موصل التاسع وين يروح؟ ما في غرفة صفية يحطوا مثل التاسع أو عاشر، ما في. جانا مدير التربية على الموقع قالوا أفتح يكون العاشر. العاشر مو حل مشكلة، العاشر مو حل مشكلة، سوينا على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية لما تبتني المدرسة اللي يوعدونا فيه.
0: الآن بناتكم إذا بدوا يكملوا دراسة وين بيكملوا؟ وين بروحوا بعد التاسع؟
1: إحنا أعطناهم حل على فترة شيء فترة صباحية.
0: أنا بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال الآن، اللي الطالب اللي بتخلص صف تاسع شو أقرب مدرسة؟

0: إلها أخي مطلق؟
1: ما في أقرب مدرسة 70 كيلو 60 كيلو.
0: 70 كيلو إلى 80 كيلو.
1: ما في عندنا يا الجفر يا معان، أم دورة 80 كيلو تبعد عنا يا زلمة.
0: طيب وين بروحوا الصبايا عليهن ولا لا بقعدن في البيت؟
1: ما يروحن، ما في إمكانية الناس حتى تروح بسبب بعيدة.
0: طلبتم بمدرسة مدرسة فيها كل الصفوف لكن بعدوكم من سنوات وإلى الآن ما تمت بناءها. طيب بدأ العمل فيها، بدأ العمل فيها يعني في بناء لمدرسة ولا لسه؟
1: وعودات بس.
0: وعودات. طيب قضيتك يعني خليك معي، قضيتك يعني منقسمة إلى شقين، نبدأ بالشق الأول. بس أنا بدي أقول لك شيء، يعني منطقتكم شوية بعيدة طبعا سلامتكم وسلامة كل اللي فيها، لكن من حيث جغرافيا يعني يمكن أنه صعب أنه يكون في معلومات موجودات فيها على ما أعتقد. الآن راح نفهم أكثر. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور بسام الأسبوع، مدير تربية البادية الجنوبية. صباح الخير يا دكتور بسام.
2: صباح الخير والسرور.
0: يعني استمعت لأخي مطلق، القضية ذات شقين، الأول أنه هذول الطالبات يعني في مرحلة ما صبية بصير تخجل أنها يعني يدخل عليها على الغرفة الصفية أستاذ وأن تتواصل وأن تسأل، والأمر يضطر بعض الأحيان أن تراجع إلى غرفة المعلمين للاستدلال أو السؤال عن سؤال، يعني الأمر يثير خجل. أهل المنطقة يعني متحفظون قليلا، عاداتهم وتقاليدهم لا تسمح كثيرا بهذا الاختلاط، فيعني يطالبون بأن يكون في معلمات إناث. هذا واحد. رقم اثنين، المدرسة يعني إلى الصف التاسع، وبعدها معظم البنات يجلسون في بيوتهم نظرا لبعد المسافة عن أي مدرسة أخرى. وعدتهم الوزارة ومن خلال مديرية التربية بإنشاء مدرسة جامعة للإناث إلى الثانوية، إلى أنه هذا حتى هذه اللحظة لم يتحقق. الهواء لك وكنا أذان صاغية، تفضل.
2: صباح الخير لك ولزملائك. هاي مدرسة الشيدية الأساسية المختلطة. بالنسبة لبناء مدرسة الآن الدراسات وجداول الكميات جاهزة، وأحيل العطاء باتجاه الديوان الملكي من أجل تنفيذ هذه المدرسة بالسرعة الممكنة. يعني وقت مدرسة مكونة من 9 غرف من أجل الطالبات.
0: نعم.
2: هذا أمر وممكن يكون إحالة العطاء قريبة جدا. تعرف أستاذ الكريم بأنه أي عطاء فحص تربة جداول كميات.
0: يعني خلينا بالمرحلة الأولى، لأنه المرحلة الثانية هاي إذا بنحكي ما هي التفاصيل دكتور راح نختلف، راح نقول يعني مش لهالدرجة بدها 4-5 سنوات. خلينا بالمرحلة الأولى، إنه الظروف ما سنحت إلا الآن، ومن خلال توجيهات من الديوان الملكي يبدو أن الأمر أصبح حازما في طريقه إن شاء الله لطرح عطاء. بدناش ندخل لتفاصيل ثانية يمكن نختلف، يعني فحص التربة وما فحص التربة كله أقل من شهر دكتور.
2: المدرسة في طريقها إلى في الإجراءات وإلى طرح العطاء، وتصبح ستفصل المدرسة إلى مدرسة ذكور ومدرسة إناث بعون الله تعالى.
0: طيب ماذا عن وجود اليوم معلمين ذكور في هذه المدرسة؟
2: دكتور هاي المدرسة كما حكى لك هي تقع في منطقة صحراوية، هي على مثلث الشيدية بالقرب من مناجم الشيدية.
0: نعم.
2: الآن هاي المنطقة لا توجد فيها الخدمات الكافية للأمانة. الآن حتى المعلمات مستقبلا راحت يدرس فيهن بدهن إلا يتم تأمينهن بطريق
0: بسكنات على الأقل مثلا أو طريق
2: أو باص يأخذ المعلمات من مدينة ميعان اللي هي وجود مديرية التربية والتعليم البادية الجنوبية إلى المدرسة والعودة بهن، ومن ثم هذه المعلمات راح تأتينا من القرى كمان، يعني من قرى محافظة ميعان. فبالتالي الأمر قيد دراسة في الوزارة، والوزارة حقيقة مع الوزير مهتم جدا والأمناء العامين بهاي القضية، لكن الأمور ما تجي بالصورة اللي هو جبروها اليوم. هم البارح طالبوا بأن يكون عندهم صف عاشر، أنا طلعت على الموقع شخصيا تحاورت معهم أوجدت مكان للصف العاشر البنات لوحدهم والذكور لوحدهم. إحنا الآن المعلمين نعم هم اللي بيدرسوا هاي الفئات العمرية، وهذا أمر موجود عندنا كثير في مناطق البادية الجنوبية.
0: المعلمون من أين؟ من نفس المنطقة ولا من معان ومناطق محاذية وقريبة لله؟
2: أبناء قبيل يعني من أبناء البادية.
0: من أبناء البادية الجنوبية.
2: أبناء البادية الجنوبية مدير المدرسة. وأيضا من أبناء المحافظة، وفي معلمين من خارج المحافظة حسب التخصصات. هاي موجود عندي في البادية، أنا عندي مدرسة الصغرى فيها 12 ومعلمين يدرسوا، والأمر طبيعي جدا بسبب طبيعة المكان والبعد الجغرافي الموجود في هاي المنطقة. إحنا الآن أنا وعدتهم بفتح الصف العاشر.
0: نعم.
2: للطرفين، والمدرسة حتى إحنا فاصلين ذكور وإناث في نفس المدرسة.
0: طيب ما هو كلامك على الرأس والعين، لكن أنا عندي سؤال. الآن لنفترض الطالبة

0: بتنهي صف تاسع، اليوم ما عندهم صف عاشر، أو بكرة صار في صف عاشر، بعد العاشر كيف بدها تكمل التوجيه؟ وين بدها تروح؟
1: احنا الان دكتور هاي المنطقه يعني
0: انا لست دكتورا والله، لو تكرمت انا لست دكتورا، وما بحب يعني اخذ حق من تعلم ومضى سنوات في هذه المهنة. طيب اين

0: تخرج صباحا يوميا عندك مشوار 50 كيلو وعودة
1: أخي
0: 50 كيلو.
1: سلطان، دكتور أخي سلطان،
0: يا برجع لك يا مطلق، تفضل دكتور.
1: هذه وجود المنطقة دكتور، هاي موجودة في المنطقة الصحراوية، هكذا وجدت وهكذا أقيمت القرية. يعني أول مؤسسة توجد وتخدم هي المدرسة، يعني هي خدمت القرية
0: طيب، ما
1: ومؤمنين.
0: هم مطالبين بهذا الأمر منذ سنوات يا دكتور. يعني أنا بفهم أن المنطقة الجغرافية بعدها عن هذا ما تريد أن تقوله، أنا فاهمه أنه هذه ظروف المنطقة، منطقة بعيدة نائية شوية، بعيدة عن أقرب منطقة فيها مدارس، كل هذا الكلام والله على الرأس والعين ومفهوم. ونحن يعني القضية ليست قضية حصى سحرية أن تعبد الطريق بالمدارس لهم، ولكن على الأقل كان الأمر يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار منذ سنوات أن هذول من حقهم أن يكملوا دراستهم. لو تم تأمينهم في باص لأخذهم يوميا وإعادتهم، أو على سبيل المثال والحصر تم يعني لو زيادة شعبة شعبتين في هذه المدرسة، ترفيه بعض الصفوف، هذا القصد، هذا القصد دكتور، ليس إلا والله.
1: المدرسة تدرجت في ترفيع الطلبة تدرج الوزارة،
0: مفهوم.
1: بالتدرج حتى نصل إلى هاي الأمور، يعني السنة هاي عاشر، السنة اللي بعدها إن شاء الله يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: أخي سلطان،
0: طيب تسمح لي نعود للمواطن لأنه من حقه أن يضيف شيء، تفضل يا مطلق بسرعة على سرعة. تفضل.
2: الغرف زي ما يقول الدكتور، كل غرفة فيها 3 صفوف، كيف ياخذ حقه في الدراسة الطالب؟ بس كل غرفة فيها 3 صفوف، 4 صفوف مع بعضها مختلطة، يعني مع بعضها يعني مدمجين بعض، كيف ياخذ الطالب حقه في الدراسة؟ بس يعني بدال مو 45 دقيقة يعني ياخذ 5 دقائق، بس كيف ياخذ حقه فالطالب؟ يعني بعد
0: مش فاهم ليش، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ عدد الطلاب داخل
2: المشكلة ليش انه ما صارعوا في المدرسة اللي يبنوها، ولا سووا لنا 4 سنين، اكثر من 4 سنين.
0: طيب ما خليك معي يا مطلق، ما انت سامع كلام عطوفة المدير اليوم في توجيهات من الديوان الملكي بانشاء هذه المدرسة.
2: اخي صدام، احنا السواليف هذا والله شبعنا منه، والله ما استفدنا منه شيء، وعدونا زمان زمنا ما استفدنا شيء. احنا طيب طلباتنا الحين مضربه، طلباتنا مضربه الحين عن الدوام.
0: ليش مضربه؟ ما يعني من سمح لها ان تضرب عن الدوام؟ كمان هل التعليم فيه اضراب عن العام عن الدوام اخي مطلق؟ يعني اكيد اكيد لن اوافقك على لماذا اضربوا عن الدوام سيدي؟
2: اضربوا وانا علمك، لكن اخويانهم الثانيين طلب اخواتهم واخوانهم قاعدين في البيوت، يقول احنا زيك ويانا نداوم بعضنا يا بلاش.
0: أطلب إلى حالة مش لا مطلق، يعني لن نهادنك عن الهواء، لا يحق لشخص أن يضرب عن التعليم بالمناسبة. يعني أنا نحن متبنيين ما تقوله،
2: تفضل. حل عند التربية في حل، بس مش حل حل المدرسة عفتين لم تبتني المدرسة ليش؟
0: طيب خلينا أعود، خلينا أعود مرة أخرى أخيرة لل ماذا عن موضوع الفترتين، حتى يعني هذا إلى ظروف خاصة المدرسة.
1: ظروف خاصة
0: تفضل.
1: يعني الان الفترتين تعرف المدرسه بعيده جغرافيا، الامر يحتاج الى وجود معلمات وكادر تدريسي متخصص فيها، يطالب من الاول الى العاشر.
0: تقصد الفتره الثانيه اللي بده يتم انشاء؟
1: الفتره الثانيه الان يعني اذا ما كان هناك ان تكون المعلمات متوفره بتوفير باصات ايضا نقل، انت تعرف هذا الامر، يعني مطالب هذا الامر جديد الان، هو لا يجوز كل العاشر بيحكوا عنه بجوز 3 طلاب ب3 طلاب، احنا قلنا خلي العاشر يلتحق السنه هاي، والسنه القادمه كل الامور محلوله، بتكون الوزاره طرحت اعلانات التوظيف، طرحت اعلانات حتى على مستوى المحافظه مش على مستوى
0: مفهوم مفهوم. يعني انا بتمنى من اهلي، ترى يعني ان ضربت فانت يعني انت تضارب نفسك، وان امتنعت عن التعليم انت تمنع التعليم عن ابنائك. وبالمناسبه في هذا الجانب انت يعني لا تستطيع ان تستقوي لا على مديريه التربيه ولا على المدرسه، وانما تستقوي على ابنائك لانه سيضر لهم بال
1: الذهاب الى مدرسته بحق كفل الدكتور له، واحنا اخوانه في الصف العاشر. انا ايضا كنت على تم الاستعداد بتوجيهات معالي الوزير والامناء العامين بحل مشكله العاشر، وتم حلها مباشره عندهم. انا حاورت بساعتين ونص لهذه القضيه. استاذ صدام،
0: اخي برجع لك يا مطلق، تفضل دكتور.
1: الان المدرسه سوف تحال، المشكله ستحل جذريا، سوف يتم. احنا الان كثير عندنا نعاني، يعني الان اقرب منطقه لهم الجفر، انا بدي لما يكون توفير تخصصات كافيه في العام القادم. تعرف هذا الامر التعيين بده فتره
0: طبعا طبعا طبعا طبعا مفهوم،
1: لكن الان المدرسه للعاشر الاساسي

0: في المدرسة والكتب متوفرة.
1: أنا لا أفهم يعني لماذا معلن هذا
0: الكادر التعليمي جاهز في المدرسة، لا يوجد نقص في الكادر التعليمي في المدرسة.
1: طيب أنا بدي أشكرك، تفضل يا مطلق، أنا أطلت كثير، تفضل كلمة أخيرة منك يا مطلق.
2: أخي صدام، إحنا يقول مدير التربية نفتح حقوقها، طيب من قبل 4 سنين ليش فتحت النعام؟
1: يا أخي أنت الآن يعني إحنا خليك يا مطلق، أنت تحاكم بأثر رجعي، يا أخي ما تم، مخصصات، مشكلة، ما في صار حدث معين، أنا اليوم أمام هذا الواقع، أنت لماذا تحاورني بالماضي؟ أنا لا أفهم يعني من يمنحك الحق أنك تيجي تعلن إضراب؟ يعني تحملني والله أنا لا أنا في قضايا لا أستطيع أن أجامل فيها. أنا لا أستطيع أن أجامل في فكرة واحد يعلن هذا هذا التعليم إلزامي بالمناسبة، أنتم ترتكبون مخالفة قانونية أخي العزيز.
2: مطلق. طلبات قاعدة فجوت إني المسؤول عنه. طلباتها اللي قاعدين هم 4 سنين في البيوت، كل سنة يقعد 5 6 20، من المسؤول عنه؟ مسؤول احنا ولا التربية مسؤول عنه؟ بس انا ودي اعرف من المسؤول عنه.
1: طب ما هو اليوم اعطاكم حل، والحل يعني تدريجي وراح يكون السنة الجاي اكثر وضوحا. طيب يعني انا بعتذر يعني يبدو خليكم معي ضيفي الدكتور وايضا اخي مطلق، يبدو اننا مهما تحاورنا يبدو القضيه ممتده وكبيره، والدليل انه كان في لقاء
2: معنا يعلم فيها غير مظلمه، عندنا هي عندنا مظلمه
1: اليوم الدين،
2: عندنا مظلمه
1: طلباتنا قاعدين بالبيوت. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا اذا بدك يعني خليك معي اخي مطلق، اخي مطلق احنا مستعد
2: احنا نشكي
1: جلالة
2: الملك، بس
1: نشكي جلالة الملك. طيب خليك معي هو هم لو يداوموا هذول الشباب والله سنمضي معكم للنهاية، لنوصل لأي نروح نشوف معالي الوزير الوزارة ما هي بمعية طبعا عطوفة الدكتور، لكن الأولى أن نعمل إجراء نثبت فيه نحن حابين نتعلم ليس إلا. يعني لو أنتم كسرتم هذا ما يسمى بالإضراب وبدأوا الطلاب بالدوام ترى كل الباقي محلول ويكون له حل. والله يا مطلق أنا لا أقولها بالمناسبة يعني هذولا داوموا ولا ما داوموا، أنا موجود بالعاصمة عمان وقاعد هون وما عندي مشكلة، لكن أقولها من باب الحب والاحترام والتقدير وحرصي وخوفي على بناتكم لأنهم مثل بناتي. فالله يا أخوي يا مطلق أنا بتمنى عليك أن تكون صوتا للحكمة بين أهلك وأقاربك، ولا تكون صوتا لا سمح الله للتفريق. خليهم يداوموا، وثق تماما أننا سنمضي معاكم إلى آخر الطريق حتى أن إن شاء الله تضمن حقوقكم.
2: أنا الوقت بس أخي صدام إحنا الأضراب هذا كل سنة عندنا سائل مش
1: طيب.
2: أول سنة.
1: أنا مضطر لإنهاء الحوار لأنني والله لن أستطيع أن أبرر فكرة أنه طالب يضرب عن التعليم، ولا يمكن أن أروج لهذا المعنى لأنني أراه من الأساس غير دقيق، لأنه أساسا مش من حق الطالب أن يضرب عن التعليم، هذا هذا هذا هذا شيء أساسي، وأنتم تظلمون فيه أبناءكم مع تقديري واحترامي لحقوقكم وأنتم أصحاب حقوق، لكن هذه الجزئية تحديدا أنا لا أقبلها. فشكرا جزيلا لك، شكرا دكتور بسام الأسبوع مدير. مو كمان نتحملني يا دكتور، الناس لا يلامون يعني هما من حقهم مثل أي دائرة أي بادية أي مدينة أن يستوفوا تعليمهم، هذول الناس أيضا ليسوا ناقصين مواطنة، هم أبناء الوطن من حقهم أن يتعلموا كمان يا دكتور.
0: دكتور أضيف ملاحظة أخيرة أيضا، أنه في المدارس إنه بعد الصف العاشر الطالب اللي يرغب بأنه يلتحق بالمدارس الوزارة تدفع لولي الأمر بدل مواصلات شهرية الطالب اللي يلتحق في مدرسة أخرى، هذه كمان مكرمة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، يعني كل الحب والاحترام لك، شكرا أخي مطلق، تحياتي لكم، أهلا ومرحبا، يا هلا يا هلا.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: ما زلنا نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان ومعي عبد العزيز. صباح الخير يا عبد العزيز.
1: صباح النور يا هلا، حياك الله.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يرضى عليك حبيبي. انت
0: كيف اصبحت؟
1: والله برضا من الله ونعم وفضل.
0: يا رب يا رب دائما اجمعين. تفضل سيدي، تفضل اخي عبد العزيز.
1: انا قبل 3 أسابيع تواصلت معكم.
0: نعم.
1: واجيكم كل خير.
0: نعم.
1: حكينا مع شو اسمه، تواصلت مع شخص من مياه هنا.
0: نعم.
1: كان معاكم على البث وطرحنا مشكلتنا احنا.

0: برضور أبو علي، ساكن أنا
1: نعم
0: شارع أم رمان. في عندي مشكلة إنه المي بتصلني ضعيف جدا، يعني حتى التنك اللي بالعرضي يدوب أنا بعبي متر متر ونص بالأسبوع، والباقي كله بجيب أشتري تنكات من برا.
1: طب حينما تواصلت معنا وطلعوا معاك الشباب، أجوك مياه فرق مياه هنا إلى البيت إلى
0: نعم
1: المنزل؟
0: نعم
1: ماذا
0: أجوا
1: وجدوا؟
0: وفتحوا، أجوا فكشفوا على الساعة إنه
1: طيب
0: الأمور ما فيها أي مشكلة، وقالوا هاي مشكلة توزيع ضخ مياه،
1: طيب
0: وقالوا بدنا نزيد الضخ وما صار شيء.
1: وما جد جديد؟
0: نعم.
1: طيب خليك معي تؤمر. ما زالت
0: حبيبي.
1: المشكلة نفسها، ما زال في ضعف في المياه.
0: نعم.
1: متى دوركم بالمي سيدي؟
0: اليوم.
1: ممتاز، خليك معي. أيضا معي نعمة. صباح الخير يا نعمة.
2: صباح الورد يا أستاذ صدام.
1: كيف حالك ستي؟
2: والله أنت منور، أنت والست مها يوم الجمعة كون التلفزيون منور فيكم.
1: يا ربي يخليك، شكرا جزيلا.
2: طول عمرك.
1: تفضلي ستي.
2: أستاذ صدام،
1: نعم.
2: أنا مرت ابني مجالي.
1: كل هذا الكلام، كل هذا الكلام ما راح يفيدك إذا انت لم تكوني على حق.
2: أنا والله شهر ما إجتنا المي،
1: شهر ما أجتكم المي، وين ساكنة؟
2: بعدين بعثوا لنا مهندس، مهندس علاء، وإجا والحمد لله إجت الدورة هاي المي.
1: طيب وين المشكلة؟ طيب
2: المشكلة خلاص انتهت، إجتنا المي الحمد لله.
1: يعني أنت طالعة تشكري شركة مياه هنا فقط؟
2: ايوه.
1: انحلت المشكله؟
2: يطول عمرك.
1: هلا بنقدر نسولف مع بعض. انت وين ساكنه يا اخت نعمه؟
2: بالقويسمه يا ورده.
1: بالقويسمه. ام ايش؟ الله يخليكي.
2: مين
1: انت؟ ام ايش؟
2: انا اسمي ام وسام.
1: ام وسام.
2: ابني وسام له مكتب تاشيره عند سفاره امريكيه، دوار سفاره.
1: هذا اعلان هيك مجاني عبر الاثير، استغليتين عشان تروجي لوسام، شايفك؟
2: لا لا وحياة عمرك، لا وحياة عمرك.
1: بمزح معاكي، بمزح معاكي، ومن حقه انه روج له. يا ام وسام، طبعا شكرا لشركة مياه هنا، واحنا موجودين وحاضرين باي وقت لمتابعة قضاياكم، وانا مسرور اني سمعت الصوت. تحياتي لك ولابنائك.
2: وانا كمان اكثر. الله يطول عمرك يا استاذ صدام.
1: الله يخليك.
2: ويحميك.
1: شكرا.
2: ويحميك من كل شر.
1: شكرا يا ستي، الله يكرمك. شكرا على الاتصال الجميل، تحياتي لك، حياك الله. ايضا معي اخي بسام. صباح الخير يا بسام.
3: صباح النور اخ صدام.
1: تفضل سيدي، انت على الهواء سيدي.
3: والله احنا نفس المشكله تقريبا، احنا المي ما تيجي نهائيا عندنا.
1: ما بتيجي نهائيا. وين نهائياً؟ انت ساكن
3: ابو الخير، مقابل معهد التدريب المهني شارع ابراهيم محمد قاسم سور.
1: مقابل المعهد؟
3: معهد تدريب مهني ابو الصير.
1: تدريب مهني ابو الصير. طيب
3: شارع ابراهيم محمد قاسم سور.
1: شارع إبراهيم محمد قاسم
3: منصور. نعم
1: منصور. ما بتيجيكم المي نهائيا سيدي؟
3: نهائيا سيدي والله.
1: كم إلها ما بتيجي أخي بسام؟
3: تقريبا إلها شهر كامل، شهر كامل ما إجت نهائيا.
1: كيف تحصلوا على المي أسبوعيا؟
3: والله منشتري تنكات مشترى.
1: تواصلتوا مع شركة مياه هنا على الرقم 1-117-116؟ ماذا قالوا لكم؟
3: والله يا سيدي تواصلنا، وبدل الشكوى يمكن
1: ما زودوكم بتنكات يعني أو مياه حتى أن يصار إلى حل المشكلة ولا
3: والله
1: لا؟
3: والله حتى أكون صادق معك، أنا زودونا بتنكات يمكن أول مبارح، مبارح أول مبارح بالضبط.
1: طيب.
3: بس هاي التنكات يا أخ صدام ما بتحل المشكلة. يعني احنا هاي مشكلتنا ازليه من
1: متى المي المفروض تجيكم؟ متى المي المفروض تجيكم؟
3: اليوم، اليوم المفروض تجي.
1: يلا خليك معي لو تكرمت. ينضم الينا على الهواء مباشره الاستاذ ابراهيم قبيلات. صباح الخير يا استاذ ابراهيم.
4: صباحك وصباح ضيوفك ومستمعيك الكرام.
1: قبل ثلاثة ايام يا استاذ ابراهيم تواصل معنا مستمع من الخليج، وهو خليجي من البحرين.
4: انا مواكب.
1: وحكينا ودردشنا، بعدين في نهاية اللقاء قال أنا حتى والله حفظت مسؤولينكم، أنا بحيي إبراهيم قبيلات، والله الاسم الوحيد الذي ذكره من البحرين. فلك تحية من البحرين من أخونا اسمه حسن إبراهيم. أخي إبراهيم الحبيب، عندنا عبد العزيز من طبربور أبو عليا شارع أم رمان، ضعيف المي واليوم الدور عندهم. أخونا إبراهيم برضو أبو نصير، مقابل معهد التدريب المهني في أبو نصير شارع إبراهيم محمد قاسم النسور، برضو ما بتيجيهم المي من شهر كامل. المفروض أنه يعني الذروة إحنا تجاوزناها، والآن الأمور والمياه تعود إلى مجاريها كما يقال. الاثنين دورهم في المي اليوم،

0: تفضل حديث لك.
1: جيت تفضل. شكرا لك. جرى اتصال معهم قبل ما نطلع على الهواء.
0: على الهواء نعم.
1: وصار الترتيب معهم انه اليوم خلال ساعات الضخ يجري زيارتهم. بيصير في ثلاث امارات بيشتكوا من ضعف المياه، بس يعني يفترض انه خلاص احنا خلصنا من الذروه والان الامور رجعت الى نصابها والى سياقها الطبيعي.
0: نعم.
1: فهذا يعني انه اليوم ان شاء الله الشباب راح يذل.
0: ما هو يعني اذا زاروهم في حل ما بيقولوا مرات بيزورونا وبيقولوا المشكله مشكله من التوزيع مش مشكله في الخطوط وبذهبوا هكذا يقول عبد العزيز.
1: الو
0: سامعني يا استاذ ابراهيم؟
1: صوتك راح.
0: بيقولوا انه يوم يجوا حتى الشباب بقول لك يعني بقول لك المشكله الخطوط كويسه هي المشكله من التوزيع.
1: مرات مثلا بتكون مثل الصيانة بتروح فرقة صيانة على
0: ما هو زاروهم الصيانة. زاروهم سيدي زاروا أخونا في طبربور أبو علي وقالوا ما عندك مشكلة المشكلة توزيع لازم نضخ مية
1: اللي بأبو علي حكوا مع الشباب مشكلته عدم اكتفاء يعني كانوا ماخذ الأسبوع الماضي 3 متر يعني بالمعدل الأسبوع هذا اليوم دوره راح يشيكوا عليه خلال ساعات التزويد اللي هم المسؤولين عن توزيع المياه مش الصيانة.
0: طيب بالنسبة لأخونا الحبيب إبراهيم فأبو نصير ما بتيجي المي نهائيا سيدي
2: بسام سيدي
0: بسام عفوا بسام
1: اليوم صديقي هم 3 إمارات بيشتكوا من ضعف المياه نهائيا والمي ما بتوصل لعندهم أعلى 3 إمارات في منطقة أبو نصير.
0: نعم.
1: اليوم راح يزوروهم الشباب وشوفوا شو المشكلة وإذا كانوا بحاجة لتحسين الشبكة الشباب عندنا بالدراسات وبالعمليات ما راح يقصروا إذا كان المشكلة أنه بدهم يشكوا من زون آخر حتى يعني تمشي أمورهم برضو يعني كل الخيارات متاحة فمن هون دحين تنفيذ الزيارة يعني الأمور بإذن الله رفضون.
0: طيب خلينا أرجع لبسام. بسام تواصلوا معك شباب مياه هنا قبل ما تطلع الهواء؟
2: والله تقريبا تواصلوا معي قبل يمكن ربع ساعة.
0: طيب
2: بالضبط.
0: أخونا عبد العزيز تواصلوا معك شباب مياه هنا قبل ما تطلع على الهواء؟
3: نعم تواصلوا معي بس أنا بس للتوضيح هي مش 3 متر متر ونص
0: متر
3: ونص. معاي فيديوهات قبل الساعة قبل الدور وبعد الدور.
0: طيب خلينا نشوف اليوم أثر زيارات الفرق يا عبد العزيز ويا بسام خلينا نشوف أثر اليوم زيارات الفرق اللي راح تيجيكم من مياه هنا ونشوف كيف التعامل معهم وبناء عليه راح يتم التواصل معكم وتواصلوا معنا خبرونا كيف كان الوضع الدور هذا اليوم إن شاء الله أنها تنحل المشكلة.
2: والله يا أخ صدام إحنا متمنيين يكون نحل هذه الأخت نعمة اللي حكت قبل شوي وشكرت شركة مياه هنا.
0: لا لا إن شاء الله بتحكونا وبتشكروا
2: إن شاء الله. غير نطلع على البث ونشكر
0: إن
2: شركة مياه هنا
0: إن شاء الله إن شاء الله. خلينا عاد خليك معي خلينا عاد نطلب توصية من الأستاذ إبراهيم والله هو تمام يعني للبث المباشر هيك في حظوة عنده أستاذ إبراهيم. وداعتك عبد العزيز وبسام
1: يا الله يا الله وابو وسام كمان
0: ام وسام شكرتكم بتقولكم يعطيكم العافيه وما قصرت اخي ابراهيم قبيله شكرا جزيلا لك الناطق باسم شركه مياه هنا باخواني المتداخلين عبد العزيز شكرا جزيلا لك وايضا بسام واختنا نعمه اللي شكرت يعني شركه مياه هنا على طريقه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الحب والاحترام لكم وحي المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في ختام أنا أقول لكم تحيات هذا الفريق المميز أستاذ مأمون شحادي يعطيك ألف عافية تمارا النهار من السوشيال ميديا سهر الجبور من الإعداد بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء على ما أعتقد راح يوفيكم في الزميل زيد الخلايل على ما أعتقد يمكن زيد عموما بعد قليل في تمام العاشرة سنوافيكم بموجز لأهم وآخر أنباء عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تقبلوا تحيات فريق التقديم مها الطبيشات وتحيات محدثكم أخوكم صدام راتب المجال. نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية دمتم بأمان الله.

0: إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارولد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستواصل استهداف نواقل النفط الإيرانية، وتحذر طهران من أن محاولات مهاجمة السفن الأمريكية ستقابل بمزيد من الضربات. سلاح الجو السعودي يشن أكثر من 30 غارة على مناطق عدة للحوثيين، وذلك غدا تشنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. مسيرات روسية تسقط قتلى ومصابين عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا، والسلطات الروسية تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليل. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي. العطر الأفريقي الأبيض. شاكر نوري، الجزء الأول.

0: تكاد رائحة العنبر والعود تنفذ إلى صدري. الله، يا لهذا العطر الجديد يتسلل إلى أنفي وقلبي وأذني وأضلعي وحواسي كلها، فيملأها شوقا وحنينا. إلى هناك، إلى بلدان الشمال الأفريقي، بلاد الأسطورة والجمال. آه لعبق التاريخ، هنا باحات المنازل المطلة على السماء من الرباط إلى الجزائر، من قرطاج تبحث عن هني بعل، إلى طنجة ترنو من الأندلس.
1: ماذا أصاب الراوي حتى بات شاعرا حالما؟
0: هنا وهران تحتفي بالبحر، والقيروان بالمطر، وفاس بذاكرة ابن خلدون ومخطوطات ابن عربي وابن باجة، ومن 37 منارة في تلمسان أصيلة وأبوابها التي تتشرب زرقة السماء. لا تسأليني عما أقول.
1: لن أسألك، فلقد عرفت عما تتحدث وإلى أين ترنو. أنت تدعون أيها الراوي من دون أي شك إلى رحلة من رحلات أفريقيا.
0: أحسنت الجواب يا شيماء، وكعادتنا في كل يوم ندعو جميع المستمعين إلى موافاتنا إلى رحلة من نوع جديد ومع كاتب معاصر هو شاكر نوري.
1: رحلة من نوع جديد؟ ولما؟ وماذا عنيت بقولك رحلة من نوع جديد؟ وهل هناك من أدب رحلة جديد وآخر تليد؟ وهل إن النوع الجديد إذا ما وجد له ملامح وسمات تتميز عن تلك التي ظهرت في كتابات الرحالة العرب وحتى مطلع القرن الماضي؟
0: أعجبتني أسئلتك يا شيماء على كثرتها، وما أرجوه هو أن تستمعي جيدا إلى ما سأقوله. أدب الرحلات هو ذاته لا فرق إن كان أدبا قديما أو أدبا جديدا، وهو يشكل ثروة من المعرفة ومادة من السرد التي تحتوي على كل طريف وغريب ومدهش. على أن هذا النوع الجديد مع أدباء ورحالة معاصرين سيختلف باختلاف الأوضاع السائدة، ويفضي إلى مقارنة بين نظرة المسافر العربي المعاصر بوسائل وإمكانات حديثة وبين الرحالة العرب القدامى الذين تجشموا عناء السفر بإمكانات بسيطة كانت أقصى ما أتاحته لهم ظروف زمانهم.
1: رائع ما قد أوضحته أيها الراوي المميز، ويسعدنا أن نترافق اليوم جميعا مع الرحالة المعاصر شاكر نوري.
0: وأنا سعيد أيضاً، فإنني وبدءاً من هذه الحلقة سأنقل للمستمعين يوميات الرحالة الجديد بكل وقائعها ونبضاتها، وبالطبع معك، مع الزميلة المثقفة شيماء. هناك شيء آخر نسيت أن أقوله.
1: وما هو؟
0: كل ما ابتدأت به في أول الكلام كان مقتبساً من

0: مقدمة رحالتنا شاكر نوري.
1: عرفت ذلك، ولكني...
0: إلى العطر الأفريقي الأبيض ودون تعليق.
1: إلى العطر الأفريقي الأبيض إذن، ومع رحلات في الشمال الأفريقي.
0: ومع صاحب هذه الرحلات نترافق، مع شاكر نوري.

0: أحببت كيف بدأ هذا الأديب مقدمته.
1: لقد تساءل عن المدينة،
0: فقال إن المدينة سؤال،
1: فلندعه يختار من مقدمته ما يشاء.
0: نسمعه وهو يقول:
2: المدينة تسألك وأنت تسألها، لكن ثمة من يفك أسرارها. من أين نبدأ الكتابة عن المدن؟ من خرائط الجغرافيا، أم من سجلات التاريخ، أم من أرقام الدليل السياحي، أم نبدأ من عيون النساء؟ وهل يمكن أن نقرأ المدن من غير أن نقرأ عيون النساء؟ قال لي صديقي ذات مرة: المدينة مثل المرأة، هي مستوطنة في الروح. ثم أضاف: من يصدق أننا نحب مدننا رغم أن مدننا هي كلها انهيارات للقلب؟

0: ويعود شاكر للكلام عن المدينة فيقول:
1: المدينة هاجس يتشكل كبذرة في الوعي قبل أن يغزو القلب، ومدن المغرب العربي هذا البياض الذي ما إن تدخل في دائرته حتى تكتشف أنك داخل في مدن تركت قدسيتها لتصبح مدنا مألوفة. في هذه النقاط القصية تقترب من نفسك، تستقبلها باحات المنازل المطلة على السماء. الرباط، الرباط مدينة تتنفس برئة قوية، الجزائر تتفتح كجرح على الفضاء، قرطاج تنظر إلى الأندلس بحنين طارق بن زياد، وإلى الصين وسمرقند بحماس بن بطوطة، وفاس تؤدي بك أزمتها إلى المتاهة، متاهة الذاكرة والكتابة، ابن عربي وابن خلدون وابن باجة، وتلمسان مدينة 37 منارة والحرير، وأصيلة تستعير لون أبواب بيوتها من زرقة السماء.

ما هي المدينة؟ أنصنعها نحن أم تصنعنا هي؟ لنسأل المعماريين والبنائين، ولنسأل ذوات الحبر وريشة الوراقين. المدينة تأخذ شكل الحبر، والحبر يأخذ شكل الحروف. يزرع هذه المدن في ذاكرتي كلما حاولت نسيانها، وأتذكر أن لكل مدينة عطرا خاصا، هو عطر الأم دون شك.

هذه المدن تولد في نفسي رغبة البقاء والرحيل، إنها كالثمار الطازجة التي يبقى طعمها عالقا في باطن الفم. ثمار هذه المدن هم الناس الذين يتوالدون فيها دون أن يعبأوا بالزمن. من يصغي إلى هؤلاء الناس؟ من يصغي إلى هذه الأصوات؟ من يقرأها؟ من يشم العطر الإفريقي الذي تفوح به الجدران والبشر؟

0: كل ما سمعناه من شاكر نوري كان مقدمة فقط، وإن كان كذلك، الله الله ما أروعها.
1: بل هي كذلك يا شيماء. ماذا؟ هل أعجبتك؟
0: سمعت ما قلت،
1: وأضم صوتي لصوتك. الله الله ما أروعها. أما الآن فإلى حكاياه ويومياته ورحلاته في الشمال الأفريقي.
0: الآن؟ لا، بل في الغد، فالوقت لم يعد يسمح لنا بمرافقة شاكر نوري في رحلته العطرة ومع نفحات العطر الأفريقي الأبيض.
1: إذن نلتقي في الغد بإذن الله ومع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارولد الخامس. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العماني ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. سمو ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويطلع على خططه ومشاريعه. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة، وتؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية، وتحذر طهران من أن محاولات مهاجمة السفن الأمريكية ستقابل بمزيد من الضربات. سلاح الجو السعودي يشن أكثر من 30 غارة على مناطق للحوثيين، وذلك غداة شنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويؤكد عدم قانونية المستوطنات ومواصلة بحث فرض عقوبات إضافية على المتورطين. قوات الاحتلال تنسحب من عناتة ومخيم شعفاط بعد اقتحام وحصار دام 24 ساعة أسفر عن اعتقال نحو 100 فلسطيني وتعطيل الحياة اليومية. ارتفاع أسعار نفط برنت متجاوزة 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط الذي يهدد إمدادات النفط والملاحة من المنطقة. مسيرات روسية تسقط قتلى ومصابين عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا، والسلطات الروسية تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليل. محليا، الحكومة تؤكد استمرارها في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف محافظات المملكة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليه وتحوله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها

0: أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أعزائي المستمعين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق، وتتابعون أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمام.

من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد، طبعا بكل الخير والتفاؤل والأمل والإنجاز دائما يا رب. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع سعادة العين آسيا ياغي، رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للحديث حول الحفل الختامي لتخريج المشاركين في برنامج تدريب المدربين TOT الذي أقامته الجمعية يوم أمس الثلاثاء. وسعادة العين آسيا ياغي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا، سعادتك نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: تسلمي، صباح الخير، يا أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك
1: على المقدمة الجميلة.
0: تسلمي، كلك ذوق، نورتينا مرة تانية. شكرا لك ولحضورك معنا على هاتف البرنامج اليوم. يعني بداية سعادتك تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعن أهدافها، تفضلي.
1: شكرا لك. أنا إنسان أسست بال 2008، يعني الآن تقريبا عمرها 18 سنة. عندها يعني هي جمعية أشخاص ذوي إعاقة تختلف عن الجمعيات الأخرى بأنها منظمة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. عندنا أربع مرتكزات رئيسية اللي هي بتتحدث عن الحقوق والتمكين والدمج والتوعية والتشبيك. رسالتنا إجمالا يعني تتمحور حول ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحيط فيهم، سواء كان بالتمكين أو كان بالتشغيل والتعليم والمشاركة المجتمعية والنفاذ لكافة الحقوق والتوعية. طبعا إحنا يعني التوعية والتدريبات يمكن هو المنفذ الأهم عندنا لكل القطاعات، سواء كانت ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة. وإحنا طبعا ملفات تدريبية تعنى بالتوضيح، زي مثلا إتيكيت التعامل بذوي الإعاقة، برامج TOT، العديد من البرامج يزيد عن تقريبا 40 مادة تدريبية تتعلق بحياة الإنسان بشكل عام مش بس الإعاقة.
0: نعم، جميل جدا. نعم، اللي تفضلتي فيه، يعطيكم ألف عافية، ودائما نتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح والإنجازات أكيد. الآن تحدثينا سعادتك بالتفصيل عن إقامة الحفل الختامي لتخريج المشاركين في برنامج تدريب المدربين TOT اللي صار يوم أمس، حفل التخريج، وكان تحت عنوان معا نحو فرص أكبر ومستقبل أفضل، تفضلي.
1: شكرا لك. الصحيح هاي مبادرة نبعت عن لأن أحمد الزعبي بمبادرة عون، واللي هي لاحظت أنه العديد من الخريجين بعد ما يتخرجوا من الجامعة ما بيعرفوا كيف يتصرفوا بموضوع البحث عن عمل، وهذا مشكلة. يعني حتى طريقة طرح الشخص عن نفسه ضعيفين فيها، لكن ما عنده المعرفة والمعلومة. فجاءت فكرة مبادرة عون واشتغلوا عليها الشباب وطرحوها علي، كانوا طبعا قبل درسينها مع بعض. ونحن جمعية أنا إنسان تعرفي كثير يعني نهتم بالحماس الموجود عند الشباب، سواء كان ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة، لأنه هذه أفكار يعني المفروض إنها تتبلور وتصير برامج وأنشطة ليأخذوا الإشي اللي إحنا يعني بنمكنهم اقتصاديا بدون ما نشعر. يعني إنتي دربتي أكيد بعد التدريب رح يكون في أثر. وبالفعل جمعية أنا إنسان احتضنت هاي الفكرة وشجعناهم وقلنا لهم يلا go ahead. فإلهم تقريبا أكثر من سنة بيشتغلوا عليها، ويمكن يزيد عدد المنتسبين فيها لأكثر من 300 خريج. وحفل التخريج جاء تتويج لدورة أولى، يعني تدريب مدربين لأشخاص يعني هلأ في منهم متخرجين جديد وفي منهم بيبحثوا عن عمل، فإنت بتعطي فرص فعلية بالحصول على مخرجات مفيدة لإلهم.
0: نعم،
1: منها لما الشخص بيحصل على العمل فأنت أزلتي حاجز البطالة. من هالشخص اللي ما بيقدر يتحدث عن نفسه وما عنده المقدرة بالوقوف والتحدث عن تخصصه، عن دراسته، عن عن عن إشكالياته، عن حياته، هذا التدريب زاد من المعلومات عند الشباب. وبحمد الله طبعا إحنا لما بيكون معالي يحيى الكسبي معانا بحفل التخريج تحت رعايته، كان طبعا معالي طبعا هو عين عندنا بمجلس الأعيان، احنا بنعرف احنا مؤسساتنا التشريعية والحكومية مؤسسات قوية جدا وتدعم الشباب، وهذا مشاركة معالي لنا دليل كبير على انه الدولة تسعى الى انه يكون الأشخاص فعليا هم في مكانهم الصح على الأقل. يعني النوم يعني إذا إذا إذا ما اجتك فرصة العمل ابحث عنها، ابحث نعم. عنها بثقل نفسك.
0: نعم، إذا يعني سعادتك أيضا يعني بالإضافة لما ذكرتي وتفضلتي فيه، يعني تخبرين عن طبيعة البرنامج التدريبي اللي تلقوه، أهدافه يعني بالإضافة لما ذكرتي شو تضمن، وأيضا نقطة مهمة جدا، من هم شركاؤكم لإنجاح هذا العمل وهذا الإنجاز؟ تفضلي.
1: نعم، في البداية رح أقول لك على الشركاء، واللي هو إحنا نعتز ونفتخر في جمعية أنا إنسان بالشركاء. يمكن أنا ما ذكرت كل الأسماء الشركاء، ولكن جامعة اليرموك، مؤسسة المركز، عفوا مركز المرأة، مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة،
0: نعم،
1: اللي هو منبثق عن جامعة اليرموك، مؤسسة التدريب المهني، منظمة كريستوفر بلندن ميشن اللي هي CBM. العديد يمكن في أشخاص ساهموا بمعنويا بأنه فعلا هذا الموضوع مهم، منها العديد من السفارات. صح، هو مش دائما الدعم بيكون مادي، ولكن الدعم التشجيعي اللي بيخليك أنت تقدري تشتغلي هو التطوع جميل جدا. ولكن دائما نسعى إلى تغطية تكاليف الأشياء اللي التدريبات تقدمت من المدرب وجمعية أنا إنسان مجانية. فهذا أنت بتسعي لأنه يكون في تغطية، لأنه الشباب اللي بيدرب، الشباب اللي قاعد بيشتغل هذا الشغل كله وبيعمل مواد تدريبية، وهذا كله في عليه تكلفة عالية. فإحنا شركائنا الاستراتيجيين، واللي أنا بكون سعيدة جدا بأنهم يكونوا مستمرين معنا في هذا العطاء، وأنا لا أخفيكي الباور والقوة اللي بستمدها من مجلس الأعيان ومن دولة الرئيس. يعني أنا سعيدة وفخورة فيها جدا جدا. هو دائما يعطينا المساحة بالتحرك باستمرار في المجتمع والمتابعة والمراقبة لنفاذ التشريعات، وهذا أمر مهم في حالة معرفة وجود الشباب قدي إنه في عنا عاطلين عن العمل.
0: نعم.
1: وطبعا على فكرة الإشي الجميل في الموضوع إنه التدريب TOT كان بكل المملكة، مش بس لعمان.
0: نعم، يعني شمل كل المحافظات. نعم
1: نعم نعم 100%. البرامج اللي أعدت للتدريب المدربين هي عامة، تتعلق بكيف أنت كمدرب بدك تتواصل مع المجتمع، كيف بدك تحضر مادتك، كيف بدك تتأكد من كل الأمور. يعني كل الأمور اللي بتتعلق بالتدريب تم إعداد المدربين عليها.
0: نعم.
1: وهي تعتبر، إذا سألتيني بقولك هي تعتبر متقدمة. يعني أنا كآسيا حضرت التدريبات كاملة، لكن فعليا لو بقولك أنا مدرب يمكن من قبل 20 سنة، بس في أشياء جديدة وردت في التدريبات أنا سعيدة بإني
0: نعم.
1: أكون حصلت عليها.
0: نعم، يعني أنتوا دائما بتواكبوا

0: التطور والتحديث بكل مجريات عمليات التدريب، وخاصة تدريب المدربين تي او تي بهاي الدورات، انه تواكبوا كل تطور وكل جديد في التدريب. ايضا يعني من وجهة نظرك، يعني برنامج تدريب المدربين تي او تي بالتأكيد يعني كيف سينعكس، هو سينعكس فعليا وواقعيا على شخصيات المشاركين وادائهم في العمل في المستقبل؟ يعني برأيك كيف سينعكس على في ميدان على واقع أدائهم وشخصياتهم هذا التدريب
1: طبيعي.
0: اللي تلقوه؟
1: طبيعي، شكرا لسؤالك عزيزتي. طبيعي، لأنه أنت ربطتي، أول أعديت الشخص، مكنتيه، طورتي مهاراته، أصبح عنده المقدرة أنه يكون متواصل مع المتلقين، قدرتي تعرفي وين في جهات، سواء كانوا، أنا دائما أسعى إلى القطاع الخاص اللي هو المساحة الأوسع لتشغيل الشباب والشابات. وعلى فكرة التدريب كان فيه ميزة، أنه هو كان ذوي إعاقة وغير ذوي إعاقة، هذا
0: نعم.
1: أعطى إضافة أخرى. لما أنت ربطتي الخريجين بكل هذه الملفات اللي أصبحوا معدين فيها بكم ممتاز، فأنت بهيك أعطيتيه مساحة يقدر يحكي عن نفسه، يقدر يتقدم لوظيفة، يقدر ياخذ المعرفة اللي أخذها من التدريب وينقلها لحياته الشخصية.
0: نعم.
1: وحتى في بعض الأحيان أنت لما بتربط الشباب مع المجتمع وخصوصا القطاع الخاص، وأنا دائما أسعى إلى أن يكون دائما في تواصل والقنوات مفتوحة ما بين صانع القرار والمجتمع والشباب، هذا كله بيأثر إيجابا، لأنه أنت بالمحصلة فائدتك بدك تثري هذا الوطن بالشباب الممكنين اللي كانوا قاعدين، تثريهم بالمعلومة ليقدروا يبحثوا عن وظائف ويكونوا منتجين في مجتمعاتهم.
0: يعني أنا كمان بفهم من كلامك سعادتك أنه كان هناك تفاعل إيجابي وتجاوب كبير وانسجام في أجواء هذه الدورة، دورة تدريب المدربين تي أو تي، خاصة أنه تميزت بعدة خصائص ومثل ما ذكرتي وصفات إيجابية ومميزة. وأيضا لفت نظري أنه يعني كان يقدم دورة قدمت للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص العاديين، وهذه نقطة هامة جدا، يعني تعطي دفعة إلى الأمام وتعطي هيك روح معنوية جميلة وأجواء يعني ذات إنسانية عالية.
1: طبعا طبعا، إحنا لأنه إحنا بدون دمج المجتمع، كافة أفراد المجتمع، إحنا لحالنا ما بنقدر نكون موجودين. صح، أنت تقولي لي آسيا الجمعية المتخصصة لذوي الإعاقة، نعم، والمجتمع، إذا إحنا تمينا نشتغل لوحدنا، الآخر كيف بده يعرف بدون الإعاقة؟ كيف بده يعرف عننا؟ كيف بده يعرف عن احتياجاتنا، عن متطلباتنا، عن كل اللي بيكتنف حياتنا بدون ما يكون موجود معنا بنفس التدريب بنفس المكان، يسمع همنا، يشوف الاحتياجات تبع الاشخاص ذوي الاعاقه؟ اذا انت نقلتي الصوره، والعكسيه على فكره، يعني هو كمان بالعكس، حتى نقلتي الصوره من ذوي الاعاقه لا بدون اعاقه، فهذه التكامليه في المجتمع هي اللي بتخلينا نقدر نقول احنا حطينا لبنه اساسيه صحيحه، وهي اول خطوه على
0: الاتجاه الصحيح.
1: سلم النجاح. وبرضه انت اعطيتي مساحه للشباب، انت فسرتي الجمعيه انها تكون تقدر، يعني هذا الفكر اللي كان عندهم اصبح برنامج، واصبح يعني يصير في اجتماعات ولقاءات. فسياسيا احنا بلشنا نرفع في قدراتهم سياسيا، يعني احنا توجهنا مش بس اصبح بس بنحكي على انه انا بدي ادرب تي او تي، كمان في احتياجات اخرى. احنا مقبلين على مرحله انتخابات البلديه، مرحلة انتخابات البرلمان وهكذا، فانت اصلا بتعدي شباب بعده يعني مجالات، لانه انت عرفتي احتياجهم، فانت بتكوني بتستمعي ل مبادراتهم ولآرائهم، عرفتي احتياجهم.
0: نعم أكيد، يعني في شمولية وتنوع في الطرح اللي قدمتوه في هذا التدريب، ويعني جميل جدا. أيضا يعني تطرقتوا لموضوع التثقيف في المجال السياسي والأحزاب، وهذا شيء رائع ويحسب لكم أكيد، يعطيكم ألف عافية. يعني واضح كانت سائدة الروح والطاقة الإيجابية الجميلة في أجواءكم في الجمعية وفي أجواء هذه الدورات. بدنا منك كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء سعادتك بدقيقة، تفضلي.
1: بدي أشكر إذاعتنا الأردنية، وأشكرك بشكل خاص أستاذة أمانة مرزوق، وأنا سعيدة جدا بأنه دائما إحنا مواكبة وسائل الإعلام مواكبين لإلنا في أنشطتنا، سواء كانت تلفزيون الأردن أو الإذاعة الأردنية أو الإذاعات الأخرى. بدي أقول رسالتي أنه أعطي الفرصة للشباب. إحنا اعتمادنا الكبير نسبة الشباب عندنا عالية جدا والعاطلين عن العمل يعني كتار، فإحنا إذا ما أعطناهم المساحة لأنهم يكونوا يتعلموا ويزيدوا المعلومة اللي عندهم، يعني أنا برأيي أنه بنظلمهم، فنعطي المساحة لكل أفراد المجتمع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. إن شاء الله ربنا يعني أنه بيكون معهم يعني بكل الاتجاهات، يعني حتى أنا بقول إحنا أنا إنسان احتضنهم، أنا بتمنى أني أسمع اتصالات وأشوف أشخاص من القطاع الخاص اللي يغطي مثل هيك أنشطة إن شاء الله تعالى للشباب.
0: إن شاء الله، وإحنا من ضمن صوتنا لصوتك نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والتقدم دائما في أعمالكم في الجمعية، ونتمنى لك حضرتك سعادة العين الأستاذة آسيا كل التقدم والتوفيق والنجاح، والله يوفقك بكل نشاطاتك القادمة. بنهاية لقاءنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة العين آسيا ياغي، رئيسة جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ.
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين، مرة تانية منصبح عليكم بكل الخير. طبعا نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة فاتن عمايرة، مديرة مديرية شؤون الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، للحديث حول موضوع إقرار مجلس الوزراء للسياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة. والدكتورة فاتن عمايرة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة فاتن، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير بأمانة إليك ولكل المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة بأمانة.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتينا. لا شكر على واجب، أكيد دائما إحنا بنغطي فعاليات المجلس الوطني لشؤون الأسرة ودائما بتنورونا وبتشرفونا، وبهمنا أنه نلقي الضوء ونسلط الأضواء ونركز على كل ما بتقوموا فيه من أعمال وفعاليات وإنجازات مهمة أكيد للمجتمع وللوطن بشكل عام. بداية تخبرينا دكتورة فاتن ما أهمية هذه السياسة والتعريف بها طبعا، وأهمية إقرارها من قبل رئاسة الوزراء، تفضلي.
1: بالبداية ستي، من المهم أنه نشكر الحكومة الأردنية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة على إقرارها للسياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، واللي تم إقرارها يوم الأحد الماضي الموافق من 6 أيلول. وصراحة هاي السياسة هي إجت كخطوة وطنية استهدفت تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة بشكل متكامل وبشكل شامل. وأيضا هاي السياسة زي ما أنتم عارفين تم إعدادها من خلال نهج تشاركي قائم على توحيد كافة الجهود الوطنية ذات العلاقة بموضوع الطفولة المبكرة للنهوض بهذا القطاع سويا مع بعض.
0: نعم.
1: إذا بدي أحكي عن أهمية هاي السياسة، ففعليا الأهمية تبعتها تكمن في ثلاث أسباب رئيسية.

0: السبب الأول إنه هاي السياسة إجت مكملة ومنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، واللي كلنا بنعرف إنه رؤية التحديث الاقتصادي ركزت بأهدافها على الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين نوعية الحياة للأسر بشكل عام.
1: نعم.

0: بينوجد بهدفين رئيسيين. الهدف الأول هو الاستثمار المبكر في الرأس مال البشري من خلال دعم وتنمية الطفولة المبكرة من خلال تقديم أفضل سبل الخدمات والرعاية لمجالات الطفولة المختلفة، صحة، تعليم، رعاية مستجيبة وكل الخدمات اللي لها علاقة بالطفولة المبكرة. الهدف الرئيسي الثاني أنه جاء للتعزيز وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتطوير فكرة اقتصاد الرعاية. وهذا الهدف الثاني منبثق من فكرة تأمين بيئة مناسبة للمرأة تسمح لهاي المرأة أنها تخرج سوق العمل. وهذا الحكي بيصير من خلال أن نوفر لهاي النساء ولهاي المرأة توسع كبير في الحضانات، وبالتالي بيصير في قدرة على التحاق المرأة بسوق العمل.
1: نعم.
0: بالمقابل تأمين بيئة مناسبة لأطفالهم، ميسورة التكلفة، ذات جودة مناسبة، وكمان بتراعي بعد الجغرافي وتشمل مناطق جغرافية مختلفة في كل أنحاء المملكة.
1: أكيد يعني وجود الحضانات بالمؤسسية بتساهم بأنه يعني تسهل على المرأة وتشجعها أنها تدخل سوق العمل بكل أمان واطمئنان وأريحية لما تكون هي مأمنة أطفالها في حضانة مناسبة، مكانها مناسب وفيها خدمات مناسبة، بتكون مأمنة أطفالها، هي بالتالي بتخرج لسوق العمل وبتشتغل بالوظيفة أو بالمهنة اللي هي بدها إياها، بكون بالها مرتاح. أكيد
0: بالتأكيد. وخليني بس ست أمانة أشير لنقطة كثير مهمة، إنه السياسة كمان إجت، إحنا المجلس الوطني لشؤون الأسرة أصدر قانون حقوق الطفل في عام 2022، فجاءت السياسة وكأنها أداة برضو تنسجم مع قانون حقوق الطفل وتترجم ما إجا في ما جاء من مواد قانونية لحقوق الطفل.
1: نعم.
0: على شكل أدوات وبرامج وخطط تنفيذية في كافة مجالات الطفولة المبكرة.
1: نعم، إذا تحدثتينا الآن عن أهداف ومحاور هذه السياسة بشكل عام، الآن تشرحين عن آلية إعداد هذه السياسة والدور التنسيقي والتشاركي للمجلس، تفضلي.
0: فكرة إعداد السياسة زي ما أنتم عارفين، المجلس بطبيعته بيتبع النهج التشاركي في كافة الأعمال اللي بيقوم فيها، فالسياسة قامت على منهجية تشاركية قائمة على التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالطفولة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وهذا الإشي تم من خلال عقد ورش عمل وجلسات حوارية ومراجعات فنية لمناقشة السياسة ومحاورها، وهي الجلسات الحوارية كانت عم تتضمن فريق عمل فني من ذوي الخبرات في قطاع الطفولة المبكرة، وهو أعضاء الفريق الوطني للطفولة المبكرة واللي هو يعمل تحت مظلة المجلس الوطني. وهون كمان يعني بدي أشير لجزئية، إنه فعليا ما يميز عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تطوير أي تشريع ست أماني أو أي سياسة، إنه يقوم على مبدأ ومنهجية الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، وهذا الإشي بسهل علينا لاحقا تبني هاي السياسات وترجمتها إلى محاور وخطط وبرامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع من قبل هاي الجهات المعنية اللي أصلا كانت هي مشاركة في إعداد هاي السياسات.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلتي فيه ورائع، أكيد يعطيكم ألف عافية على هذه الإنجازات. الآن تخبرينا يعني هل يوجد خطة تنفيذية للسياسة هذه، وتخبرينا يعني عن هذه الخطة كيف آلية التنفيذ لإلها؟
0: بالتأكيد. هلأ يعني بعد إقرار السياسة المجلس الوطني عم بعمل برضو بنهج تشاركي مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية على البدء بإعداد خطة استرشادية لهذه المؤسسات، رح تكون عم بتساعد هاي المؤسسات انها تترجم محاور هاي السياسه اللي هي خمس محاور، بس احنا ما تطرقنا لمحاور السياسه اللي هي خمس محاور.
1: نعم نعم، انا بدي تذكري لي المحاور الان يا ريت. تفضلي.
0: محاور.
1: احنا تحدثنا عن الاهداف، تحدثنا عن الاهداف، بقي ان تذكري لنا المحاور، تفضلي.
0: هلا المحاور اللي ركزت عليها هاي السياسه واللي هي بتاثر على نمو وتطور الطفل حركيا واجتماعيا، واحنا ماخذين بهاي السياسه الفئة العمرية من فترة الحمل إلى عمر 5 سنوات.
1: نعم.
0: المحاور هي أول محور اللي هو الصحة، ثم التغذية اللي هي للأم والطفل، طبعاً أنا عم بحكي للطفل وأسرته.
1: نعم.
0: والتعلم المبكر، محور التعلم المبكر، ومحور الرعاية المستجيبة، ومحور الأمن والحماية للطفل وتوفير بيئة آمنة وبيئة أيضاً رقمية أكثر أماناً، مش بس بيئة. نعم. آمنة للطفل. هاي هي محاور السياسة. هلأ بالنسبة للخطة التنفيذية زي ما حكينا قبل شوي، إنه المجلس حاليا بعد إقرار السياسة عم بيشتغل على إعداد خطة استرشادية.

0: إرشادية تنفيذية لتساعد المؤسسات الحكومية إنهم يترجموا هاي المحاور الخمسة على شكل إجراءات، برامج، أنشطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهذا إشي كثير مهم. وفي
1: نعم
0: شغلة لازم أنوه لها هون، إنه البرامج هاي والأنشطة الشيء المميز فيها إنها إجت مرتبطة بالموازنات القائمة والموجودة حالياً للوزارات المعنية، سواء وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي هي ما بتلزم تنفيذ هاي المحاور تخصيص موازنات جديدة، فهي ما بتشكل عبء جديد على الوزارات، هي اوريدي او هي بالفعل رح تكون مطبقة من خلال الميزانيات الموجودة، وتدرج هذه الأنشطة من خلال الميزانيات القائمة بحد ذاتها للوزارات والمؤسسات المعنية. وهذا الإشي ما يميز السياسة، إنه تضمن من خلال هذا التضمين استمرارية لهاي الخدمات ولهاي الأنشطة في قطاع الطفولة المبكرة، وبالتالي من خلال تضمينها ضمن هاي الميزانية، فبالتالي ما راح يكون في عبء مادي على هاي الوزارات.
1: نعم، جميل جدا وجميل. يعني أنا يعني انبسطت إنك كمان عرفتينا الطفولة المبكرة، إنه من أي عمر لأي عمر بتكون معانا في حياة الطفل، لأنه في
0: هلا هي
1: ناس
0: الفكرة
1: كتير يعني ما بيعرفوا شو يعني بالضبط طفولة مبكرة وإمتى بتبدأ وإمتى بتنتهي.
0: هلا هي الطفولة المبكرة لها أكثر من تعريف بالفئة العمرية، يعني هي الطفولة المبكرة تعرف من عمر 0 لعمر 8 سنوات، ولكن إحنا في هاي السياسة ارتئينا إنه يكون الفئة المستهدفة من عمر 0 من عمر فترة الحمل إلى عمر 5 سنوات. والسبب في ذلك ست أماني إنه زي ما كلنا بنعرف هاي المرحلة هي مرحلة أساسية في تكوين الطفل ونموه وتطوره الحركي والاجتماعي، وأنت بتعرفي إنه 85% من نمو دماغ الطفل بيكتمل قبل 3 سنوات.
1: نعم
0: عشان هيك هاي السياسة إجت تقدم منظومة متكاملة وشاملة وعادلة لجميع الأطفال وأسرهم دون تمييز،
1: نعم
0: يعني هاي السياسة هي سياسة شاملة دامجة لجميع الأطفال بدون اي شكل من اشكال التمييز اللي ممكن انه يكون موجود في اي اقرار سياسي او اي سياسه.
1: نعم جميل جدا، الله يعطيكم ألف عافية ودائما
0: الله
1: رائعين
0: يعافيك.
1: ومبدعين في المجلس. بدنا منك كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء بدقيقة، تفضلي.
0: صراحة هي السياسة، يعني أنا بقدر أحكي إنه هو نتاج لعمل تشاركي، عمل مجتمعي شاركت فيه كافة المؤسسات الوطنية والحكومية والغير حكومية في إنتاج هذا المخرج الغني بالمحاور اللي راح تخدم الطفولة المبكرة، وبتمنى إن شاء الله إن نشوف نتائج الخطة التنفيذية قريبا إن شاء الله في مؤسساتنا ووزاراتنا.
1: إن شاء الله إحنا من ضمن صوتنا لصوتك، ونتمنى كل هاي الأشياء اللي حكيتيها تتبلور وتتنفذ على أرض الواقع إن شاء الله، وكل هذا التعب اللي اشتغلتوه أكيد رح ينعكس إيجابيا على كل الأطراف والفئات اللي إحنا ذكرناها، وخاصة الأسرة والأطفال والمرأة وحتى يعني الزوج والزوجة، يعني تنعكس على جميع أفراد الأسرة. بنهاية لقاءنا معك بحب أشكرك دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة فاتن عمايرة، مديرية شؤون الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثير ست أمان، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك.
1: الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، راح تكون مشتركة مع ضيفين كريمين. نافذتنا الآن الأخيرة ستكون مع الدكتور ماهر محمد زغلول، المدرب المستشار المعتمد من جمعية المدربين الأردنيين واتحاد المدربين العرب، وهو مؤسس مبادرة اجتماعية تطوعية بعنوان نحو مجتمع واع، فكرة واعية أثر مستدام. أيضا يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ هشام حمدية، المدرب والمستشار المعتمد من اتحاد المدربين العرب طبعا، ذلك للحديث حول هذه المبادرة الهامة بشكل عام ومحتوياتها والمشاركين فيها، حيث يشارك فيها مجموعة من المدربين الخبراء المتخصصين في مجالاتهم طبعا. والدكتور ماهر زغلول والأستاذ هشام حمدية هما معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم معنا، نورتونا، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا في حضرتك ويسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: اهلا وسهلا فيكم،
2: صباح النور والسعاده ان شاء الله.
0: اهلا اهلا استاذ هشام واهلا دكتور ماهر، يعني نورتونا اكيد اليوم، يعطيكم الف عافيه. دائما انتم يعني بتحاولوا تقدموا كل جديد في عالم التدريب وللذين يهتمون في هذا المجال طبعا، وتقدمون خدمه للمجتمع في مجال التوعيه بالتاكيد. يعني بنبدا من عند الدكتور ماهر، من اين جاءت فكره المبادره دكتور ماهر؟ لماذا اخترت هذا العنوان تحديدا؟ خبرنا يعني عن هاي أجواء المبادرة، تفضل.
1: هذه يسعدك إن شاء الله ويسعد الجميع والسادة المستمعين. بالنسبة للمبادرة، إجت الفكرة من الوضع العام اللي صار في أغلب الأسر والمجتمع اللي إحنا بنشوفه وبنسمعه من الأخبار ومن مواجهة الأخطار اللي من الخارج للداخل. تعرفي لما الواحد يجي يفكر فيها إنه إيش ممكن إحنا كمدربين نقدم؟
0: نعم.
1: الفكرة إجت إنه يعني في زملاء ما شاء الله ومبادرين، فحلو إنه إحنا نعمل إشي نصنع فيها أثر للمجتمع وفيها توعية.
0: نعم.
1: هاي الفكرة كانت نشر وعي مجتمعي كامل ضمن المسؤولية المجتمعية اللي علينا.
0: نعم. وهي أيضا مبادرة يعني تطوعية خيرية، يعني
1: نعم،
0: مجانية للمشاركين وللحضور.
1: نعم نعم
0: نعم. تخبرنا يعني أيضا عن الأهداف، أهداف المبادرة.
1: جميل. أهداف المبادرة، أول شيء توعية مجتمع، اثنين والأهم من والأهم في المجتمع الأسرة، تمام، الأسرة اللي هي الداخل وهي اللي بتبني الأفراد أو الأطفال والشباب والبنات واللي بيطلعوا فيهم لسوق العمل أو حتى للخارج. النقطة الأهم من هاي كلها إنه ماذا سوف تفعل في حياتك القادمة، هاي مهمة جدا. إحنا مهمتنا توعية فيها. الفكرة إنه المجتمع أن يكون بإذن الله تعالى، طبعا هاي إحنا بنفكر فيها بإيجابية، إنه يكون مجتمع راقي نظيف، أخلاقنا، منع أي تدخل في أمورنا اللي ممكن أثر علينا وممكن تسبب أخطار لا سمح الله.
0: نعم. إذن أيضا بالإضافة لما ذكرته، أكيد هلأ بدنا نأخذ رأي الأستاذ هشام. يعني أستاذ هشام، رحب فيك مرة تانية، تخبرنا عن المحاضرة التي ستقدمها ضمن هذه المبادرة وحملت عنوان مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين. لماذا اخترت هذا الموضوع تحديدا، وكيف أيضا نعرف مهارات الاتصال والتواصل؟ تفضل أستاذ هشام.
2: على الاستضافة ضمن برنامجكم المميز.
0: أهلا وسهلا.
2: عبر أثير إذاعتنا العزيزة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والحقيقة أنا سعيد جدا جدا بوجودي مع حضرتك أستاذة أمانة، وبوجود أيضا الأخ والصديق العزيز الدكتور ماهر زغلول صاحب فكرة هذه المبادرة نحو مجتمع واعي. الحقيقة زي ما تفضلت حضرتك، اسم المحاضرة اللي راح أنا يعني أتناولها مهارات الاتصال والتواصل الفعال والتعامل مع الآخرين. انطلقت الحقيقة باسم هاي المحاضرة لهذه المبادرة تحديدا، لأنه

0: من تعريف الاتصال في الواقع والتواصل مع الآخرين هي عبارة عن عمليات أساسية تعبر عن احتياجات الإنسان إلى الكلام أي الحديث وجها لوجه وعبر طرق الاتصال الأخرى، وأيضا احتياجات الإنسان إلى الإصغاء والحوار والإقناع والكتابة والقراءة والتفاعل مع المجتمع المحيط فيه. بمعنى هذه الاحتياجات أستاذي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، هي احتياجات أساسية كما هي احتياجات الإنسان الفسيولوجية لاستمرار الحياة المتمثلة في الأكل والشرب والتنفس والنوم. من هون جاء الحقيقة فكرتي أن فعلا أعمل توعية في المجتمع، كيف نتحدث، كيف نصغي للآخرين، كيف نحاور، كيف نقنع، كيف نكتب الرسائل، كيف نقرأ الرسالة، وكيف نتفاعل مع المجتمع المحيط فيه. من هون جاءت فكرة في الواقع محاضرتي اللي هي مهارات الاتصال والتواصل الفعال والتعامل مع الآخرين.
1: نعم جميل جدا، يعني موضوع المهارات الاتصال والتواصل الفعال مثل ما ذكرت مهم جدا ويطبق في كل مجالات الحياة أيضا.
0: نعم أستاذ، 100% يعني، لأنه هو احتياج أساسي، يعني لا يمكن أن نستغني عن الحديث أي الكلام، لا يمكن أن نستغني عن الإصغاء، لا يمكن أن نستغني عن القراءة، عن الكتابة، عن الحوار، عن الإقراء، عن الإقناع والتفاعل مع المجتمع. لا يمكن أن نستغني عن هذه الأدوات والأساليب، لأنه الحقيقة إذا استغنينا عنها كأننا استغنينا عن حاجة فسيولوجية أساسية بحياتنا.
1: معد أستاذ هشام أكيد كلامك رائع. الآن ننتقل للدكتور ماهر زغلول، تحدثنا عن عدد المشاركين المدربين وعدد الورش التدريبية اللي راح تكون وكيف تم اختيارهم، تفضل.
2: يا رضي صديق إن شاء الله. أول شيء بشكرك أستاذ أمانة على الأسلوب الإعلامي الراقي ما شاء الله عليك.
1: تسلم، شكرا.
2: بالنسبة للورش راح تكون 11 ورشة، مدة كل ورشة من بين ساعة ونص إلى ساعتين عبر منصة زوم عن بعد. عدد المدربين والمدربات 11. طبعا ما شاء الله ما بدي أقول لك تم مشاركتهم، والله كلهم مبادرين. يعني إحنا أعلننا يا جماعة إحنا عندنا مبادرة نحو مجتمع واعي، والزملاء والزميلات بدأوا يتواصلوا، إحنا جاهزين كذا كذا. المهم كانت في تنقية الورش إنها تكون مهمة للمجتمع وتوعية فيها، ويكون فيها الأفضل ماذا نقدم لهذا للأسرة وللمجتمع. نعم. فكانوا ما شاء الله يعني عندنا 5 مدربات و6 مدربين. نعم. كل مدرب منهم بيقدم ورشته بطريقة وبأسلوب مميز جدا.
1: نعم. وكلهم متطوعين طبعا.
2: نعم
1: أكيد. يعني شيء جميل جدا، وهذه تعتبر زكاة علم أيضا، التطوع في هذا المجال يعتبر زكاة علم أيضا بالنسبة لهؤلاء المدربين، نشكرهم أكيد. وهي أفكار يعني فيها توعية مثل ما ذكرنا للمجتمع، وبيقدروا ياخذوا بيد كتير ناس، ويعني الناس اللي رح يستمعوا لهم يحضروا هاي الدورات والمحاضرات أكيد رح تأثر على حياتهم، تنعكس إيجابا على سلوكياتهم. ممكن كتير أشخاص يبدوا من جديد لما يسمعوا هاي المحاضرات القيمة. أيضا يعني دكتور ماهر، من المحاضرات والورش التي ستعقدوها في البرنامج التدريبي كانت واحدة محاضرة بعنوان أهداف الأمم المتحدة، أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 وأن التعليم حق للجميع والمساواة وتمكين المرأة. تشرح لنا عن هاي المحاضرة بشكل مختصر والدكتور اللي راح يقدمها، تفضل.
2: أول شيء شكرا لك. المحاضرة هاي حتكون من تقديم الدكتور منذر حمدية، خبرة ما شاء الله 44 سنة في مجال الهندسة وإعداد الدراسات الجدوى الاقتصادية والإشراف على المشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. هاي بالنسبة للورشة، طبعا أنا بتمنى الجميع يحضرها بإذن الله لأنه حيكون الاستفادة للجميع بإذن الله.
1: نعم.
2: حيتكلم على إيش أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في التعليم، وهذا مهم جدا. إحنا لما نتكلم على التعليم وهي رسالة أساسية مهمة جدا لأي شخص أو أي طالب وأي شاب أو أي شابة، حق للجميع، ومهم جدا المساواة تمكين المرأة، لأنه إذا كان إحنا بدأنا في هذه في عملية التنمية

0: فمعناها احنا بنوصل للهدف الاسمى اللي بنبحث عنه. المرأة مهمة جدا، وهذه طبعا مهم اذا نظرنا فيها من ناحية الانجاز والانتاج. المرأة منتجة دائما بإذن الله تعالى، وهي نص المجتمع، واذا ما كان الحمد لله كل المجتمع.
1: نعم اكيد نعم.
0: وطبعا انا ما حقدر احكي عليها اكثر من نفس الدكتور
1: أكيد
0: والمدرب.
1: يعني حضرتك دكتور ماهر أعطيتنا فكرة هيك سريعة عنها، وأكيد محاضرة جميل. قيمة، ونتمنى الكل يحضرها ويستفيدوا من المعلومات والأفكار اللي فيها. الآن أنتقل للأستاذ هشام حمدية، يعني قربنا على الانتهاء في هذا الحوار، شرفت الفقرة على الانتهاء، ولكن سريعا أستاذ هشام حمدية، برأيك كيف تساهم أدوات الاتصال والتواصل بتكوين مجتمع واع مثقف وقوي؟ تفضل.
2: الحقيقة يعني زي ما حكيت في بداية التعريف للاتصال، هذه الأدوات بتساعد على تحويل الاتصال والتواصل من مجرد تبادل الكلام مع الآخرين إلى فهم وتعاون ومسؤولية مشتركة، وذلك عبر الإنصات الجيد، أي فهم احتياجات ومشكلات الآخرين قبل الحكم عليهم، والحوار أي تبادل الأفكار واحترام وجهات النظر المختلفة، الإقناع بمعنى نشر السلوكيات الإيجابية بطريقة منطقية ومحترمة، وضوح الرسالة أي التحدث، أي إيصال المعلومات الصحيحة وتقليل الشائعات وسوء الفهم، وذلك باستخدام لغة بسيطة يفهمها الجميع، حيث الكلمات تنقل المعنى لكن طريقة قولها هي تنقل المشاعر. أيضا التعاطف من هذه الأدوات بمعنى فهم مشاعر الآخرين والتعامل معهم باحترام، والتغذية الراجعة أي تصحيح الأخطاء وتحسين السلوك من خلال الحوار الإيجابي المتبادل، والتعاون أي تحويل الوعي الفردي إلى مهارات وسلوكيات جماعية إيجابية، وفي النهاية بناء الثقة أي التعامل باحترام وشفافية يجعل الناس أكثر تقبلا في الواقع للرسالة. بشكل عام نعم. حابب أتحدث بشكل مختصر جدا أستاذ إذا في معي وقت.
1: اتفضل.
2: عن في الواقع عندنا أيضا الاتصالات اتصالات غير لفظية، أي اللغة الصامتة اللي هي حركات الجسد.
1: نعم.
2: هذه كمان أيضا حركات الجسد في عمليات الاتصال والتواصل بتلعب دور كبير جدا في توعية المجتمع.
1: نعم.
2: يعني مثلا لغة الجسد.
1: نعم.
2: تقول ما تعجز الكلمات عن قوله. الابتسامة
1: يعني تعطينا مثال مثلا على لغة الجسد.
2: يعني مثال لغة الجسد مثلا لما يكون الشخص مثلا بتحدث مع شخص آخر، لما يكون واقف مثلا وقف التحدي، لما يكون واقف وقفة معتدلة، لما يكون جالس على الكرسي وما عم بيعطي اهتمام للآخرين، هذا بيسوي سوء فهم للطرف الآخر.
1: نعم.
2: حقيقة الابتسامة بتقرب وتبني ثقة بين الأطراف.
1: نعم.
2: تعبيرات الوجه مهمة جدا في التحدث مع الآخرين.
1: نعم.
2: لأنه تعبيرات الوجه أستاذ بتعكس الاهتمام والتفاعل.
1: نعم.
2: مدى إنصاتي، مدى اهتمامي للرسالة عم بنقولها الشخص المتحدث. أيضا حركة اليدين تدعم وضوح الرسالة.
1: نعم.
2: وطريقة الجلوس والوقوف زي ما حكينا قبل شوية تعكس الانفتاح حقيقة والاحترام.
1: وتعزز
2: نبرة الصوت.
1: نعم. نعم.
2: الصوت أيضا كمان مهمة جدا.
1: نبرة الصوت. نعم. نبرة الصوت مهمة جدا. نعم.
2: تنقل المشاعر والجدية في الموضوع. في النهاية الابتسامة ونبرة الصوت أستاذي ونظرة العين هي رسائل تتحدث قبل الكلمات.
1: أكيد يعني كلمات رائعة جدا، يعني نختم فيها لقائنا معك. بدي أختم مع الدكتور ماهر، يعني كونه الأستاذ هشام حمدية حكى لنا عن مهارات التواصل والاتصال الفعال وشو العناصر المهمة والمميزات، يا ريت تحكي لنا هيك بشكل سريع يعني تعقيبا على كلامه عن مهارات التواصل داخل الأسرة وهي مهمة جدا. دكتور ماهر تفضل.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. مهارات التواصل داخل الأسرة حيقدمها طبعا، هذه أول محاضرة حتكون إن شاء الله، حيقدمها الدكتور خالد تنيرة. طبعا الأسرة هي الأساس، إحنا بنبدأ دائما من الأسرة، ومهم جدا إنه عملية اللي هي بناء الأسرة بطريقة واعية جدا، ومهم جدا يكون فيها أساس يبنى عليه الاحترام، تقدير للذات، عملية التعاون. لما بنيجي بنفكر إحنا في من هو المبادر، لما نيجي نقول المبادرة هي نوع من أنواع

0: الانطلاق بإيجابية عالية.
1: نعم.
0: ففي عندنا ما شاء الله في الأبناء والبنات أو الأسرة كاملة لما تيجي تقول والله يا جماعة مين ممكن يعمل لي؟ هلا في عملية ليس أمر.
1: نعم.
0: تمام، ولكن فيها تعاون ممكن نعم. يوصل للمبلغ للهدف المطلوب.
1: نعم، يعني طريقة طرح الأسئلة، الحوارات، الطلبات داخل الأسرة ليست فقط مجرد أوامر جامدة أو مثلا فيها نوع من القسوة أو نوع من الحدية أو الجدية، يجب أن يكون هناك حوار منسجم، وحتى الطلبات بين بعض لما يطلب أي حدا فرد من أفراد الأسرة يعني يكون في لين في المعاملة، في لطف وفي احترام أكيد وتقدير ما بين الأم والأب والأبناء. يعني بهاي النصيحة بنختم فيها لقائنا معكم. بحب أشكركم الأساتذة الأعزاء اللي كنتوا معنا اليوم، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور ماهر محمد زغلول، المدرب المستشار المعتمد من جمعية المدربين الأردنيين واتحاد المدربين العرب، وكل الشكر أيضا للأستاذ هشام حمدية، المدرب المعتمد والمستشار من اتحاد المدربين العرب. شكرا جزيلا لكما نورتونا.
2: الله يعطيك العافية، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا.

ودائما بكتب اسمك يا بلادي على الشمس الما بتغيب. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة، وتؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. السعودية والبحرين تدينان

0: بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، وتؤكدان تضامنهما الكامل مع المملكة ودعمهما الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية، وتحذر طهران من أن محاولات مهاجمة السفن الأمريكية ستقابل بمزيد من الضربات. سلاح الجو السعودي يشن أكثر من 30 غارة على مناطق للحوثيين، وذلك غدا تشنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويؤكد عدم قانونية المستوطنات ومواصلة بحث فرض عقوبات إضافية على المتورطين. قوات الاحتلال تنسحب من عناتا ومخيم شعفاط بعد اقتحام وحصار دام 24 ساعة أسفر عن اعتقال نحو 100 فلسطيني وتعطيل الحياة اليومية. ارتفاع أسعار نفط برنت متجاوزة 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط الذي يهدد إمدادات النفط والملاحة في المنطقة. مسيرات روسية تسقط قتلى ومصابين عند معبر حدودي بين أوكرانيا ومولدوفا، والسلطات الروسية تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليل. محليا، الحكومة تؤكد استمرارها في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف محافظات المملكة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra

0: www.tv.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

على الخير وبكل الخير، نلتقي معكم دائما وأبدا مستمعينا الكرام. برنامج متابعات يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، وأبث لكم تحيات المهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأيضا مستمعينا يصاحبنا زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا الكرام، تابعونا وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومستمعينا الكرام، بإمكانكم كذلك الاستماع لهذه الحلقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وذلك التطبيق الذي يحمل كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية

0: عبر الجوجل بلاي والابل ستور. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر محمد فريحات، شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء ضيفي الكريم، وأيضا إثراء هذا الأثير باعتباره أم الإذاعات وأعرق الموجات. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: إذن حديثنا مستمعينا الكرام راح يكون حول التعداد السكان والمساكن 2026. يمكن هالتعداد كان إلنا نصيب في البدايات نسلط الضوء عنه أكثر وأكثر، وكيف أن الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة والشركاء تعمل وعلى أهبة الاستعداد من أجل التجهيز لهذا التعداد الهام. لكن دعونا نلقي على مسامعكم مستمعينا الكرام ولنعطي حجم، والحجم أيضا الحق لهذا التعداد، لهذه العمليات التي تقوم فيها دائرة الإحصاءات العامة وفي هذا الوقت بالتحديد، فلك الحديث دكتور.
1: شكرا جزيلا. في الواقع يعني تفضلت عن الحجم، ودعيني أبدأ ببعض التاريخ.
0: نعم.
1: هذا هو التعداد السابع في 70 عام. قانون الإحصاءات يطلب أن ينفذ تعداد عام للمساكن والسكان مرة كل 10 سنوات.
0: نعم.
1: وبالتالي إذا ما نفذنا هذا التعداد بيكون إحنا كلياتنا مخالفين للقانون. طيب ليش وضع في القانون التعداد؟ لأنه مصلحة وطنية أن يتم تنفيذ هذا التعداد. طيب لماذا لا نكتفي بأنه البيانات الموجودة عندنا بالسجلات وبنعد منها وبنحصي منها؟ برضو لا يجوز. يعني الأصل أنه إحنا نأخذ البيان من مصدره ألا وهو المواطن.
0: نعم.
1: هو يدلي ببياناته وهي اللي بتكون معتمدة في عملية التخطيط وعملية الإدارة وعملية نقول توزيع الموارد وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: أيوة. الآن نكمل عن موضوع الحجم. هو عبارة عن عملية دخول لحوالي 2.5 مليون أسرة في الأردن، موزعين على 1 مليون بناية، موزعين أو موجودين في 24,000 بلوك إحصائي، موجودين في 12 محافظة في 3 أقاليم.
0: نعم.
1: الآن هؤلاء نريد أن نستأذنهم وندخل عليهم بالوقت الذي يرغبون به، طيلة شهر تشرين الأول، من أجل أن نقوم بطرح بعض الأسئلة عليهم. هذه الأسئلة مدروسة محليا وعالميا، وبتهمنا النتائج أنه نعرف أولا ما هو الواقع ونأخذ المعلومة من مصدرها. اثنين، بهمنا نعرف ماذا جرى منذ 2015 وهو موعد التعداد السابق.
0: نعم، الأخير.
1: والتعداد الذي قبله والذي قبله والذي قبله، هل نحن نسير في الاتجاه الصحيح في مواضيع كلها، أم أنه في بعض المواضيع نحن بطيئين أو نسير بالاتجاه المعاكس؟ فهذا بيساعد الجميع، الحكومة وغير الحكومة، على تعديل خططهم وبرامجهم وقراراتهم من أجل الخدمة المواطن بناء على أرقام صحيحة محدثة.
0: نعم.
1: فهذا هو يعني كل فكرة التعداد. الآن كمية الفائدة اللي متأتية من نتائج التعداد كبيرة جدا، وإذا سمحتي لي أنه أطرح بعض من هاي الأمثلة يعني.
0: نعم.
1: من الفوائد. نريد أن نقيس موضوع الأمية والتعليم، الصحة، التأمين الصحي، حالة الإعاقة، الحالات المرضية، توفر الخدمات والمنافع كالكهرباء والماء والإنترنت والصرف الصحي، وقيس عليها كثير من الخدمات اللي تقدم من قبل الوزارات المختلفة في الحكومة. ونريد أن نعرف حجم السكان، توزيع السكان في المحافظات.
0: نعم.
1: في

0: الورع في الألوية مشان القرارات برضه. نريد أن نعرف الحراكية بين المحافظات، ما هي المحافظة التي تتقدم للأمام، ما هي المحافظة التي تتقدم للخلف. مثلا محافظة ألف قد تكون تتقدم في الملف الصحي والخدمات الصحية، بينما المحافظة الأخرى مثلا تتقدم في الملف التعليمي ومحو الأمية.
1: نعم.
0: المحافظة بينما هي تتقدم في ملف هي تتراجع في ملف. فنريد أن نعرف تقدم الأردن في التنمية لا يتم بنفس المستوى في كل
1: المحافظات.
0: المحافظات، وبالتالي هدف هذا التعداد هو توفير بيانات من أجل أن نعرف أين مواطن ومكامن الخلل ونتعامل معها. هذا يعني هو ديدن التعداد.
1: التعداد،
0: ثم
1: نعم.
0: أنه إذا سمحتي لي نريد أن نعرف الأسرة الأردنية هل تزيد حجمها أم ينقص؟ هل الإعالة المعيل مع مرور الزمن قاعد بعيل ناس أكثر ولا بعيل ناس أقل؟ نريد أن نعرف مثلا توفر الخدمات، هل إحنا هيك ظاهريا نقول إنه كل الأردن عندهم مي، خدمة المي،
1: نعم.
0: لكن هذا مش صحيح، في مناطق ما فيها مي. اثنين، المي اللي بتوصل شو نوعها؟ هل هي حنفية معلبة بالتنكات إلى آخره؟
1: الصهاريج، نعم.
0: الكهرباء، بنقول الكل واصل كهرباء بس مش صحيح، في ناس بنوصلها كهرباء. بجوز تستغربي لما أقول لك في ناس مش واصلها كهرباء، نعم في ناس مش واصلها. مثلا الناس اللي قاطنين في خيم مثلا أو بيوت شعر أو بيوت مؤقتة،
1: نعم.
0: ها بيعتمدوا على كهرباء مؤقتة من الطاقة الشمسية. نريد أن نعرف هاي التفاصيل. ليش بدنا نعرف هاي التفاصيل؟ مشان نخدم بطريقة أفضل،
1: نعم.
0: مشان نوزع موارد الحكومة وخططها بطريقة أفضل. ها
1: نعم.
0: أيوة، نيجي مثلا على الصرف الصحي كذلك الأمر. ها الإشي السحري في التعداد يعني ما هو؟ إنه أنا باخذ البيان من الشخص المستفيد من الخدمة، فإذا قال لي إنه هو أمي لا يقرأ ولا يكتب مثلا أو غير مؤمن صحيا،
1: صحيا، نعم.
0: أنا بعطي ثقة بكلمته أكثر من الكلمة الموجودة في القيود والسجلات.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني هون إشي إيجابي جدا إنه أنا باخذ المعلومة. قد يكون مثلا سجلاتنا غير دقيقة، بتقول لي والله نسبة التأمين الصحي في المكان الفلاني 70%، لكن لما أسأل الناس هم نفسهم بلسانهم قد تطلع النتيجة مثلا 60%.
1: والنسب
0: ففي
1: أقل،
0: فرق
1: نعم.
0: بين ما أخطط على 70% أو 60%. ها فإحنا الهدف هو يعني نوع من إشي حضاري جدا، إنه نبني خططنا ونبني سياساتنا ونوزع مواردنا على ناس بناء على ما هم يروا ويعتقدوا من وصول الخدمات إليهم
1: نعم.
0: وخصائص المجتمعية والديموغرافية عندهم. يعني مثلا موضوع الإعاقة ستي، موضوع الإعاقة،
1: نعم.
0: هل يعقل أنه أنا أقرر عدد المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن من خلال السجلات؟ طب ما في ناس كثير مثلا
1: ما وصلت السجلات
0: ما وصلت السجلات
1: وما طرقت أبواب الجهات اللي بتقدم مثلا
0: وما
1: خدمة أو مساعدة.
0: أشكرك،
1: نعم.
0: وفي كمان ناس يرفضوا أنهم يروحوا يراجعوا بذوي الاحتياجات الخاصة،
1: صحيح، نعم.
0: بينما لو زارهم موظف الإحصاءات شخص واحد على بيته قال له والله أنا عندي الوضع الفلاني خلاص، يعني سره في بير. ها
1: صحيح.
0: بينما لو حمل هذا ذوي الاحتياجات الخاصة وأصبح ينقل فيه من مكان لمكان يعني فيه. ولذلك يعني في كثير من المعلومات يعني لا ينصح بالاعتماد عليها إلا إذا صدرت
1: من أصحابها
0: من أصحابها اللي
1: وعلى
0: هو
1: لسان حالهم. نعم
0: المواطن.
1: نعم إذن مستمعينا الكرام، هنالك كم من هذه الأسئلة التي سوف يشملها ذلك التعداد، والتي التمسنا واستشفينا من خلال حديث الدكتور حيدر فريحات وهو مدير عام دائرة الإحصاءات، بأنه هي أسئلة قد تكون ضمن القطاع الصحي، القطاع التعليمي، وأيضا قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، نسبة التعليم والحالة الديموغرافية، الأعداد وغيرها. لي أن نتساءل بأنه التعداد لن يطرح تلك الأسئلة التي تتحدث يمكن عن الوضع الاقتصادي، الدخولات الشهرية لهذه الأسر، كذلك الحال، وما أنه الباحث

0: الإحصائي هو من سوف يرى بعينه ذلك الواقع الذي تعيشه الأسر، وبالتالي سوف تنعكس فيه. مثلا هنالك أسئلة لن يتم طرحها، لكن مطلوب من الباحث أن يستشفها. دكتور،
1: إحنا هذا اسمه تعداد مساكن وسكان.
0: نعم،
1: لا، ليس متخصص ولا نرغب ولا وليس هناك أي أسئلة تتعلق لا بالدخول ولا بالإنفاقات.
0: نعم.
1: ليش قلت دخول مش دخل؟ لأن الإنسان قد يكون عنده دخل.
0: نعم.
1: راتب ودخول أخرى. ولا بنسأل لا عن راتب ولا عن دخل ولا عن دخل جانبي ولا عن فلوس تيجي من برا ولا هو بيعطينا من فلوس. الجانب المالي والاقتصادي لا نسأل عنه.
0: والملكية،
1: والملكية كذلك لا نسألها، وملكية السيارة لا نسأل عنها. كل إشي اقتصادي ليس من اختصاص هذا التعداد.
0: نعم.
1: احنا فقط تركيزنا على الأمور الديمغرافية، وبالتالي أنا بأكد من خلال منبرك الكريم لكل المستمعين والمشاهدين بأنه هذا التعداد يخص فقط حياة الناس ورفع جودة الحياة لديهم. ها؟
0: نعم.
1: Equality of life. يعني
0: نعم.
1: هذا من المصطلحات لما في دولة ما تبدأ تحكي لمواطنينها عن مصطلح مثل جودة الحياة.
0: نعم.
1: ورفاهية الحياة، هذا إشي يعني بيحصل عادة في الدول المتقدمة.
0: نعم.
1: يعني إحنا دولة نامية ولكن الكونتراكت بيننا وبين المواطن إنه جودة الحياة.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالتالي إذن هذا هو واقع الأسئلة والاستبيان الذي سوف يتم طرحه على الأسر الأردنية من خلال هذا الكم من الباحثين. أشرت أيضا ضيف الكريم من خلال حديثك أنكم على يقين أنكم سوف تصلون تلك الأماكن النائية، سوف تصلون من يقطنون في الأماكن البعيدة حتى عن تلك التجمعات القروية، بمعنى من يقطنون البوادي، من يقطنون سفوح الجبال. يمكن لا يخطر في بال أحد أنه يكون في هنالك تجمعات وأن هنالك مربي للثروة الحيوانية ضمن هذا الامتداد الواسع للبادية.
1: نعم، يعني هذا التعداد مثل التعدادات السابقة يشمل كل الأردن،
0: كل الأردن. نعم.
1: بهضابها، بجبالها، بسهولها، بباديتها، بالأغوار، بالعقبة، بكافة المواقع، بكافة أنواع السكن.
0: نعم.
1: سكن في عمارات، في بنايات، في فيلل، في شقق، في بيوت ريفية، بيوت مؤقتة، حتى لو كان كشك أو بيت شعر. الهدف هو أن لا يترك أي أحد بدون عد.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه إذا في ناس ما نعدوا أنا ما بقدرش أوصل خدمات بطريقة سليمة.
0: صحيح.
1: إلهم. وبالتالي إجابة على سؤال حضرتك، نعم، هذا التعداد يشمل الجميع، هو ليس عد بالعينة وإنما عد بالعد الشامل، المسح الشامل.
0: نعم.
1: الآن كيف الوصول وما إلى ذلك، هذا هو عمل الإحصاءات. الآن إحنا رح نوصل للبيوت ولكن بطريقة لطيفة مريحة للمواطن. نستأذنه قبل الدخول، إذا الوقت مش مناسب نعود مرة أخرى. إحنا معانا تقريبا شهر كامل.
0: نعم.
1: فلا بد المواطن يلاقي لنا هيك ساعة ولا نص ساعة بها.
0: نعم.
1: الشهر تكون مناسبة إله. أيضا ستي اللي بده عد المواطن، يعني من باب الاحترام أيضا، هو واحد من أولاد المنطقة وهو شخص محترم ومقدر عند الجميع، ألا وهو معلم المدرسة ومعلمة المدرسة. فالإنسان أو الباحث الإحصائي اللي بده يدخل يعد هو مؤتمن على أولادنا وبناتنا.
0: نعم.
1: وعلى عقولهم. وفي المدارس. ها؟ وبالتالي هو من نفس المنطقة، من نفس العادات والتقاليد والحي وكل هذا الكلام، ويعرف كيف يدخل على البيوت.
0: نعم.
1: ومتى يدخل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
0: هنالك مهارات للتواصل ومهارات أيضا للاسترسال في الأسئلة. يمكن هالكادر كان في على توجيهات أو تدريبات قبل البدء دكتور حيدر؟
1: نعم، في الواقع إحنا الباحثين الإحصائيين اللي هم أغلبهم معلمين مدارس، وليس كلهم، في عنا ناس غير معلمين،
0: لكن
1: كلهم خضعوا لتدريب كبير فني وتدريب أيضا سلوكي.
0: نعم.
1: طبعا هم يعني معلمين، هذول هم اللي بعلمونا الأدب.
0: نعم.
1: والأخلاق.
0: صحيح.
1: والسلوك. ولكن فذكر نافعة الذكرى المعلمين بنقول لهم يعني إن كيف الدخول على الأسر، كيف الاستئناس والاستئذان والوقت المناسب والدخول.

0: وطلب البيانات. وفي الواقع يعني أنا بقول لك أنه لا يوجد أي شيء يستدعي من المواطن أو المقيم أن يخشى أي شيء من هذا التعداد.
1: نعم.
0: أولا لأنه بياناته في الحفظ والصون محمية، أصلا لا توجد بيانات عنه، بمجرد ما أخذنا البيانات عن الخصائص نسقط عنها الاسم، ونسقط عنها الرقم الوطني، ونسقط عنها العنوان، ونسقط عنها أي شيء يدل على المواطن. وبالتالي إحنا هذا هو كلمة إحصاء، في ناس كثير يعني مش فاهمينها صحيح. كلمة إحصاء معناها أنه بيختلف عن العد لغايات بالأسماء، إحنا بنحكي عد لغاية الإحصاء، والإحصاء أنا مهتم فقط بالبيانات التجميعية والتكرارات التجميعية،
1: نعم،
0: وليس بالبيانات الفردية والإفرادية عن المواطنين. فلو قال لي أحدهم، سألني كم نسبة المعاقين أو عدد المعاقين مثلا في المكان الفلاني في القرية الفلانية، بقول له في عندي 15. قال لي أعطيني أسماءهم، بقول له ما بقدر أعطيك أسماءهم لأنه أسماءهم
1: مش عندي أصلا،
0: أسقطها أساسا، أنا مش موجودة عندي. وبالتالي المواطن أول شيء زي ما حكينا قبل شوي، لا ليس هناك أسئلة عن الدخل،
1: نعم،
0: أو عن الإنفاق. اثنين، سرية كبيرة، بياناته مسقطة، الدلالية التعريفية التي تعرف عنه مسقطة مباشرة. فقط أنا بسأله عن أشياء تخص المجتمع، عن المي، الكهرباء،
1: نعم،
0: الثلاجة، الغسالة،
1: الخدمات،
0: نعم. عندك الغرف كافية في البيت، بيتك طوب ولا سمنت ولا حجر، سقفك كذا. يعني فقط إحنا بدنا نعرف مثلا، على سبيل المثال، هل مثلا يعني هل الخيم بالأردن بتزيد ولا بتنقص؟
1: وانعكاساتها لكم صحيح.
0: هل العشوائيات بتزيد ولا بتنقص؟ ليش أنا بقول خيام؟ ليش جبت مثال الخيام؟ لأنه بال 2015 كان ظاهرة الخيام موجودة، اللي هي إخواننا وضيوفنا السوريين اللي جوا على الأردن، والمنظمات الدولية كانت تزودهم بالخيام ما إلى ذلك. ها؟ طيب بدي أشوف هل هاي الظاهرة انحسرت ولا بعدها بتزيد؟ في عندنا الناس القاطنين على أطراف المدن، في عندنا الناس القاطنين مؤقتا في المزارع، مثلا عندي في ناس بروحوا بيقطفوا،
1: نعم، العمال صحيح،
0: والحصادين والقطافين الثمار بيقطفوا برجع داره، يعني بالعزب، بالعزب زي اللي بتسموها، بعزب عزب هيك شهرين ثلاث بعدين برجع داره،
1: برجع بيته صحيح.
0: هاي كلها بدنا نعرفها
1: وراح تحصوها.
0: ثم انه اخواننا واخواتنا من غير الاردنيين،
1: نعم، والمقيمين صحيح،
0: والمقيمين أولا هذول نسبتهم كبيرة بالأردن، هم ظاهرة، ليست ظاهرة مؤقتة وعابرة، هذول موجودين ولهم كل احترام، ودورهم بالأردن معروف من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل هذا الكلام،
1: مشمولين في التعداد،
0: مشمولين في التعداد. وبرضو بأكد لهم أنه بياناتهم بالحفظ والصون. يعني مثلا إذا قابلنا واحد أخ مصري، مش رايحين نسأله أنه عنده تصريح ولا لا، ولا رح نسأله إنه شو وضع إقامته. إذا قابلنا واحد ضيف سوري، لن نسأله عن شو وضعك، أنت لاجئ، من وين بتأخذ راتب، مين أبداً.
1: نعم، ولا
0: فقط إنه شو وضعك، عندك معاقين، أمن صحي ولا لا، عندك ناس بيقروا بيكتبوا، عندك ناس أميين، ها، البيت اللي أنت ساكن فيه بكفي ولا بكفيش. أيوة، إخواننا أيضا اليمنيين، إخواننا العراقيين،
1: نعم، الجنسيات المتعددة صحيح،
0: كل هذول مشمولين بالتعداد. ولن نسأل عن وثائق، ها، يعني الأردني بنسأله عن الهوية أو دفتر العيلة مشان توثق مين هو الشخص اللي أمامك. الجنسيات الأخرى، الضيوف، نفس الشيء، فقط بدي أتأكد أن هذا هو الشخص اللي أمامي، هو يعني
1: اللي بيعطيني المعلومة صحيح.
0: لكن لن يكون هناك أي تأثير على مصالحهم أو على واقعهم بالأردن. بعدين يعني أنا بالأردن إخواننا غير الأردنيين اللي هم مقدرين، في منهم اللاجئ،
1: نعم،
0: وفي منهم المقيم، وفي منهم العابر ترانزيت، وفي منهم السائح، وفي منهم الطالب الذي يدرس في الجامعة في الجامعات الأردنية، يعني كلهم مقدرين وعلى عيننا وراسنا، لكن لا أستطيع أنا أنه أستثني 25 أو 30% من القاطنين بالأردن من عملية التخطيط. هذول موجودين، بيستخدموا الشوارع، بيستخدموا

0: أيضا هم محميين بالقانون، القانون لما قال البيانات محمية لم يقل بيانات الأردنيين محمية وبيانات
1: وغير
0: غير
1: الأردنيين
0: أردنيين مش
1: غير
0: محمية،
1: محمية.
0: لا،
1: نعم،
0: كل من يدلي بالبيانات بياناته محمية
1: أو بسرية تامة. نعم
0: وسرية تامة.
1: نعم
0: أيضا موضوع الخصوصية، يعني في سرية وفي خصوصية. الخصوصية برضو إذا شعرنا من خلال الذكاء الصناعي اللي موجود عندنا إنه بيان معين، هسا لو قلت مثلا وفاء معروف، بس لو قلت والله في واحدة هيك شكلها هيك طولها، بجوز الناس تستنتج من حالهم إنه هاي هي نفسها، حتى لو كان في نوع من البيانات اللي بننشرها قد يستنتج منها استنتاجا
1: إنه
0: من هو الشخص أو هويته نسقطها.
1: نعم،
0: شوف
1: وأنا
0: قديش
1: تم
0: درجة
1: في الدقة.
0: الحماية،
1: نعم، في السرية.
0: يعني أنا
1: نعم،
0: ما بفشي اسم ولا رقم وطني ولا عنوان
1: ولا واقع
0: ولا
1: حال.
0: أي إشي يشير. يعني مثلا لو كان في قرية كاملة فيها واحد معاق سمعيا، واحد،
1: نعم،
0: وأنا قلت القرية الفلانية فيها معاق واحد سمعيا، بجوز يستنتجوا من
1: أنه هو.
0: إنه هو لأنه واحد.
1: نعم،
0: فأنا ما بنشر عنه لأنه واحد، إذا كان في عندي أرقام أكثر بنشر.
1: نعم، يعني إذا بهذه الدقة وبهذه السرية وبهذه الخصوصية العالية التي سوف يتمتع بها تعداد السكان والمساكن لعام 2026، والذي تحدث بها الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام في إشارة إلى أنه حجم هذه البيانات التي سوف تأتي تباعا من خلال الأنظمة الذكية والأجهزة الذكية التي يحملها الباحثين الإحصائيين، والتي سوف ترد مباشرة أكيد إلى نظام وسيستم يمكن قادر على استيعاب هذا الكم، سوف نتحدث في تفاصيله حتى نضمن عدم وجود أي خلل تقني غير محسوب حسابه ضمن هذه العملية من خلال الدكتور حيدر إفريحات. لكن اسمحوا لنا أن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث بمعية الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. يمكن توقفنا قبل الفاصل فيما يتعلق بحجم هذه البيانات وأيضا تواردها إلى تلك الأجهزة التقنية، يمكن إلى سيرفرات يجب أن تحفظ هذه المعلومة، يجب أن تكون لديها خطة من أجل حمايتها وعدم تعرضها لأي خلل. حاولتم أن يكون في هنالك مثلا أول شيء خطتكم أنتم كدائرة وأنتم على علم ودراية بأهمية هذا التعداد وأهمية الحفاظ وأمن وسرية هذه المعلومات؟
1: نعم، في الواقع إحنا نستخدم عدة أنواع من التكنولوجيا في التعداد. واحد منها اللي هو أجهزة التابلت.
0: نعم،
1: اللي كل باحث بيدخل على البيت بيكون معه تابلت. التابلت بيوصل الباحث إلى البيت، يعني حتى إنه إحنا ما إنه بيبحث وبيسأل وين دار فلان وين دار علان، ما بصير هذا الحكي. التابلت بيوصله لباب البيت. الآن ما بيفتح الاستمارة لا تفتح للباحث إلا إذا كان مع رب البيت أو اللي بده يدي بالبيانات.
0: نعم، أنتوا عندكم نظام وتقنية أنتوا استخدمتوها. نعم، حتى يكون في هنالك تأكيد أنه حتى الباحث دقيق في عمله.
1: حتى الباحث لا تفتح الاستمارة له للبدء بأخذ بيانات المواطن إلا إذا كان واقف أمام عند المواطن. ثم لا يخرج الباحث من البيت إلا البيانات تكون مرسلة. يعني لا يستطيع الباحث أن يعدل البيانات إذا غادر مترين من البيت. إذا غادر البيت،
0: نعم،
1: خلاص بتكون البيانات راحت إلى السيرفرات. ثلاث، الباحث عندما يستقي البيانات من المواطن فهو يستقيها وتدخل إلى الشاشة مباشرة، ليس هناك ورق في الموضوع ولا قلم ولا ورقة. وبالتالي الباحث عندما ينتهي من بيت ويذهب إلى البيت التالي بكون تقريبا نسي البيانات، نسي المعلومات اللي في ذاكرته عن البيت اللي قبله، وهكذا. وبالتالي هاي نقول تكنولوجيا التابلت. أيضا تكنولوجيا المراقبة. هناك عندي كول سنتر، مركز اتصال ومركز بيانات ومركز معلومات، ثلاث مراكز، ومركز باكب ونسخ احتياطي
0: كمان
1: طبعا. وهناك أيضا لو انقطعت الكهرباء أو راح الإشارة الخلوية مثلا في مناطق بيكون فيها البث ضعيف،
0: نعم،
1: بيكون في تخزين على التابلت، على شريحة، ليس على التابلت وإنما على شريحة سم في التابلت.
0: نعم،
1: سوف يتم نقول أخذها من التابلت عند الانتهاء من ذلك اليوم. وبالتالي تخزين على التابلت مش وارد إلا في الحالات الاضطرارية، وهو تخزين خارجي يعني external memory.
0: نعم،
1: أيوة. وهذا بشكل استثنائي في حالة مناطق فيها بث.
0: تشفيهات. نعم، خدمة نت.
1: اثنين، البيانات ترسل مباشرة. ثلاث، الحركة من بيت إلى بيت ومن عمارة لعمارة يعني مراقب من غرف العمليات. إذا صار في خلل لا سمح الله عند الباحث

0: تعين مباشرة عنا.
1: نعم مضبوط.
0: إذا صار في مثلا، لنفترض على سبيل المثال، لنفترض في باحث ما بين ما بدأ تعبئة الاستمارة حتى أنهاها مثلا يعني دقيقة، شو هالسوبرمان بعبي بدقيقة صح؟
1: نعم
0: فالسيستم ما بيقبل. اثنين، خلينا نجي على المواطن هسه. إذا المواطن قال لي إنه معاه دكتوراه، لما سألته عن المستوى التعليمي حكى لي دكتوراه، لما سألته عن العمر قال لي 15 سنة.
1: طبعا التناقض في الإجابات
0: تناقض،
1: المنطقية.
0: مين
1: نعم
0: اللي بيمسك التناقض؟ السيستم، الذكاء الصناعي الموجود بالاستمارة. وبالتالي البيانات المستقاة تجود نفسها بنفسها بدون تدخل بشري.
1: نعم
0: ها؟ وبالتالي إنه أنا باخذ البيان، ما بنطلق من سؤال لسؤال إلا لما يكون في نوع من الانسجام
1: والمنطقية.
0: والمنطقية والتناسق مع الإجابات السابقة.
1: نعم
0: كويس؟ يعني مثلا إذا قال لي أنا رب أسرة وطلع واللي عمره 17، السيستم ما بيقبله رب أسرة.
1: نعم طبعا.
0: إنه يدلي بالبيانات يعني، ها؟ إلى آخره. ففي نوع من الذكاء الصناعي. أيضا في عنا التكنولوجيا اللي هي كما قلت فصل المعلومات اللي تدل على اسم المدلي بالبيانات، أو رقمه الوطني أو عنوانه، تكنولوجيا للفصل. يعني هاي ذكاء صناعي أيضا يفصل مباشرة، يفصل إلى غير رجعة، مش إني بفصل وبرد أرجع، خلاص بينقطع العلاقة ما بين المدلي والبيانات المدلى بها
1: نعم
0: مباشرة.
1: نعم وإرسال البيانات المدلى بها مباشرة لمركزكم.
0: نعم. ثم أنه مركزنا أيضا هاي بيانات مواطنين وبيانات مهمة ومكلفة، أيضا لنفس صار خلل على قواعد البيانات عندنا، في هناك باك اب سيستم، نظام
1: يعني
0: فيه احتياطي.
1: احتياطي نعم
0: لو صار أي شيء في نظام احتياطي على البيانات، نظام طبعا تخزين في مناطق مأمونة بالأردن وما إلى ذلك. أيوة. مثلا نيجي على تكنولوجيا الخرائط. الأردن لغايات التعداد كما تعلم مقسم إلى مناطق شمال وسط جنوب،
1: نعم
0: ومحافظات 12، وألوية وأقضية وبلديات وحدود بلدية وكذا، وأراضي وأحواض أراضي، كل هذه التقسيمات. أيضا إحنا بالإحصاء نقسم إلى بلوكات إحصائية.
1: نعم
0: بلوك، ما هو البلوك؟ حارة يعني هيك اسمها بلوك. هاي الحارة محزومة إلكترونيا، يعني الباحث بمجرد ما أنه رجله طلعت برا البلوك، إذا هو إيش؟ كان راعى دولة ثانية خلاص، لأن هو فقط منطقة العمليات تبعه
1: وضمن هذا البلوك، ضمن هذا التجمع
0: أيضا
1: أو هذا التقسيم. نعم.
0: نعم. عندي تكنولوجيا الباج الإلكتروني.
1: نعم
0: والله فات عليك يا مواطن، واحد قرع بابك بيقول انه باحث احصائي، انت اطلعت عليه مثلا، اطمأنيت له، بترحب فيه، الاردنيين مضيافين.
1: نعم.
0: ومرحابين صح.
1: نعم.
0: لكن اذا انت شكيت بهالشخص اللي قرع بابك، والله شفت عليه معلق باج، عليه احصاءات، والله مكتوب على الباج احصاءات، طيب لا هذا ما بكفيش، لازم في عندي اذا بدي اتحقق في عندي كيو ار كود على الباج، بمسحه بالتليفون تبعي.
1: نعم تطلع التفاصيل
0: والمعلومات. طيب
1: صحيح.
0: افرض انه مثلا حط لك حي الله معلومات على التفاصيل، يعني ممكن يكون في هاكرز وكذا الى اخره، ها في مركز اتصال مباشر، تقدر ترن من تليفونك مكالمه مجانيه على رقم الاتصال، الو في قدامي واحد هيك هيك بقول، وهي السكان تبعه. بنفس الثانيه الكول سنتر بيقول له انه هذا الشخص حقيقي ولا مش حقيقي،
1: كمان حتى بتاكد من خلال اتصال هاتفي.
0: واذا طلع شخص مش حقيقي، ها، بعد دقائق بيكون الاجهزه المختصه القت القبض عليه.
1: نعم
0: يعني في عندنا سيستم كامل
1: طيب
0: من التحقق
1: خلال الاتصال الهاتفي ينقل معلومات بعد المسح هذا الرمز للمتحدث بالبيانات وبيسأل إذا كان هو باحث إحصائي حقيقي أم إنه من خلال الواتساب يتم إرسال المعلومات التي وجدها وكانت تثير الشك في عندما تم

0: مسح هذا الكود.
1: إحنا لغايات التعداد لا نتعامل مع الواتساب.
0: نعم لا تعامل
1: أبدا. فالمواطن أو المقيم اللي بيجي إشي عن التعداد على الواتساب فهذا غير هذا يعني مزور، لا. ليس حقيقي،
0: لا يتعامل معه، يجب أن لا يتعامل معه.
1: الإحصاءات العامة لا تتعامل ولن تتعامل مع الواتساب في تعاملها مع المواطنين.
0: نعم.
1: ها؟ ممكن يجي رسالة مسج SMS، ها؟ ممكن يجي من خلال تطبيق سند. طبعا لما أقول تطبيق سند ليس لكل المواطنين، لناس معينين إحنا بدنا نودي لهم من خلال سند.
0: نعم.
1: في شروط معينة اللي هم قبلوا بالعد الذاتي مسبقا وما إلى ذلك، اللي هم وافقوا على أنهم يعدوا ذاتيا قبل أشهر، وافقوا يعني تمت العملية وانتهى. هذول ممكن نودي لهم قناة من خلال سند. بيستطيع أنه المواطن لما توصلوا هاي اللينك يقوم بتعبئة الاستمارة من خلالها وإرسالها. أثناء هو بعب الاستمارة عدا ذاتيا، يعني هو اختار أنه ما يجي حدا، إذا واجهه سؤال بيتصل مع الكول سنتر تبعنا وبكمل مساعدته بتعبئة الاستمارة.
0: نعم،
1: ولكن كما قلت للتوضيح، هذا ليس مفتوحا للمواطنين أو المقيمين الآن، مفتوح فقط لمن أبدى رغبة مسبقا
0: بالعد الذاتي،
1: برغبته بالعد الذاتي.
0: نعم.
1: وهذا أغلق يعني الآن
0: وأغلق. نعم. نعم. طيب مستمعينا الكرام، يمكن في هذه العملية واللي إحنا بنجدها أكيد هي مؤشر على منعة الدولة، أكيد هي مؤشر على وحدة هذا الوطن. لا ننكر بأنه المرجفون في الأرض هم كثر. من يشكك في هذه العملية، من يدعو إلى إثارة بعض الثغور وبعض نقاط قد تكون هي بأمس الحاجة للتوضيح، حتى من باب المواطنة الصالحة أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نعمل على التعاون لإنجاح وتقديم الخدمة للباحثين الإحصائيين اللي هم أبنائنا واللي هم مدرسينا واللي هم قدوتنا في هذا المجتمع. وأنا على يقين بأنه السواد الأعظم من أبناء المجتمع لن يتساءلوا أو أن يشاورهم الشك فيما يتعلق في ذلك الباحث الإحصائي، لكن لا ضير في ذلك من خلال هذه القنوات لمن يساوره الشك. أتابع حديثي ونؤكد بأنه هو الأول من الشهر القادم إن شاء الله هي بدء عملية الباحثين الإحصائيين ميدانيا بهذا الكم من الآلاف من الباحثين اللي راح يكون خلال شهر الاستمرار في عملية العدل الخروج بهذه النتائج. طيب لنفرض أننا وصلنا إلى ذلك اليوم وهنالك من طرق الباب لإحدى الأسر للباحثين الإحصائيين. دكتور، نتحدث حول، يمكن أشرنا إلى كم كبير من الأسئلة التي سوف يحويها هذا الاستبيان وهذا التعداد، ماذا بعد ذلك؟
1: نعم، عندما يقرأ الباحث الإحصائي باب المواطن أو المقيم،
0: نعم،
1: طبعا كما قلت مواطننا والمقيم برحبه في أغلب الحالات. إذا هو كان وقته غير مناسب لتلقي،
0: نعم،
1: واستقبالهم واستقبال،
0: نعم،
1: الباحث، بإمكانه أنه من خلف الباب يقول له مثلا ممكن ترجع اليوم في المساء أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، يفضل بنفس اليوم يعني، لأنه بصير مرهق علينا العودة يعني يوم
0: على
1: آخر.
0: نعم.
1: فإذا المواطن إحنا تعاوننا معاه هو يتعاون معنا، إحنا نتعاون معاه نقول له أوكي مش مناسبك الوقت أعطيني وقت ثاني، يفضل يكون بنفس اليوم. ها؟ أيضا إحنا فتحنا العد في أيام الجمعة وأيام السبت من الصبح حتى المساء.
0: نعم.
1: لأن في ناس مثلا بيداوموا في رب الأسرة وربة الأسرة أو الزوج والزوجة، مثلا بيكونوا مداومين فيش حدا بالدار الصبح. في ناس مثلا عنده استعداد يستقبل الصبح زي الناس اللي بالبيوت.
0: نعم.
1: في عنده استعداد واحد يستقبل في المساء في الظهر. الأسر تختلف عن بعضها.
0: نعم
1: يعني.
0: وهذه المرونة هي واردة في عملية
1: المرونة
0: انتقاء
1: واردة.
0: الوقت المناسب.
1: الآن دخل على البيت استقبله، بإمكانه طبعا أنه يعطيه البيانات على الباب، فيش داعي يدخل. بإمكانه بالحديقة إذا في حديقة، بإمكانه على الدرج إذا في درج بعمارة.
0: لا كلنا على يقين أننا أكيد أبوابنا هي
1: إحنا كرم المواطن هذا عنده
0: لأبنائنا. نعم.
1: لنقول أنه أعطى البيان

0: أول شيء بقول له أعطيني لو سمحت الهوية أو دفتر العيلة. إذا معهوش في هوية رقمية على سند مثلا،
1: سند صحيح،
0: كويس، يعني في ثلاث خيارات، يا دفتر عيلة يا هوية، يا إما هوية سند أو دفتر عيلة سند أو جواز سفر. بدنا نتأكد من يعني المدلي أنه عمره فوق 18 مثلا، أنه هو نفس الشخص اللي قدامنا بيدلي بالبيانات. أيوة، وبيبدأ الحوار. الحوار سين جيم، أسئلة بسيطة جدا. كثير من المواطنين راح يستغربوا أنه معقول هذا التعداد، معقول هاي يعني غلبتونا، هل أسئلة بسيطة هاي؟
1: نعم.
0: أسئلة يعني
1: كل هذه الآلات
0: كل
1: اللي
0: هذا
1: حول
0: يعني ما
1: التعداد.
0: فيش أسئلة صعبة، هي أسئلة بسيطة جدا، خفيف الدم، لا تنتهك أي خصوصية، ولكنها مفيدة جدا لنا. إذا العيلة من شخصين أو ثلاث أشخاص، زوج وزوج وابن أو اثنين، تأخذ لها من يعني ثلث ساعة. إذا العيلة 10 أنفار و15 و14 و13 تأخذ وقت أكثر،
1: نعم
0: بس يعني أكيد ما راح تأخذ أكثر من 45 دقيقة
1: نعم كحد أقصى.
0: في بعض الحالات، بحد أقصى يعني بالمتوسط خلينا نقول نص ساعة. هذا الانجيجمنت أو
1: نعم
0: هذا. فاللي بصير أنه كما قلت تغلق الاستمارة. والآن المواطن قد يقول مثلا والله أنا السؤال الفلاني أنا بعرف جوابه، مثلا على سبيل المثال مين مأمن صحي، بجوز اللي بيجاوب يقول والله أنا بعرف عن حالي أنا مأمن، بس بعرفش أختي مأمنة أو فلان مؤمن بالأسرة.
1: نعم
0: هون عادي يعني في بصير فيه المواطن بيرفع التليفون على الشخص اللي
1: الطرف المعني
0: بيعرف
1: وبتأكد من
0: يعني
1: المعلومة
0: بيجمع
1: وصحتها.
0: معلومات من بقية الأسرة، المعلومات اللي هي مش عنده. هلا يفضل يكون المدلي
1: هو رب الأسرة.
0: ملم بكل مواضيع الأسرة يعني، لكن في الحالات اللي بكون معلومة بعرفهاش قدامه خيارين، يا بقول بعرفش، يا إنه بيخترع كلمة من رأسه وبيعطيها للباحث وهذا غلط طبعا، أو إنه بيسأل
1: وبتحرى
0: وبتحرى.
1: الصحة،
0: ليش؟
1: الصحة والدقة.
0: لأنه ستي في نقطة مهمة جدا، كلما جودنا بيانات التعداد كلما انعكس هذا إيجابا على المواطن.
1: نعم
0: فالمواطن لما بيدلي بدقة هو قاعد بخدم نفسه، بخدم بلده ومجتمعه الصغير ومجتمعه الأوسع والمجتمع الأردني
1: صحيح
0: بشكل كامل. والمقيم إذا أدلى هو بخدم المقيمين والأردنيين، لأنه كلياتنا إحنا في قارب واحد في
1: نعم
0: بلد واحد.
1: نعم
0: يعني لما مثلا واحد يصير معه حادث بالشارع، ممكن اللي بيكون صدمك ممكن يكون أردني ممكن مش أردني، صح ولا لا؟ يعني قصدي أنه إحنا نحتك مع بعضنا في الطرق، نتقاسم المي، نتقاسم الكهرباء،
1: نعم البنى
0: نتقاسم كل
1: التحتية
0: شيء،
1: جميعا.
0: البنى، المدارس. ها إذا إحنا كنا في قارب واحد، وبالتالي ما أقدرش أقول هاي بيانات الأردنيين بس ما عنديش بيانات عن غير الأردنيين. لازم الكل يدلي،
1: نعم
0: سواء كان مثلا لاجئ طويل الأمد
1: نعم
0: أو لاجئ
1: مقيم
0: مقيم أو أبناء الأردنيات أو أبناء غزة أو المخيمات
1: نعم
0: أو
1: لن يستثنى.
0: الأغوار. لا
1: نعم
0: يستثنى
1: لن
0: أحد،
1: يستثنى أحد.
0: حتى ستي سائق الشاحنة اللي طالع من السعودية على تركيا أو بالعكس وصدف وقت التعداد أنه بالأردن
1: نعم سوف يشمل
0: سوف
1: العد.
0: يشمل العد.
1: نعم
0: الناس اللي مقيمين في المناطق الصناعية المؤهلة مثلا هنود،
1: نعم
0: بنغال،
1: نعم الخطوط
0: هذول
1: الفروع
0: أيضا
1: الإنتاجية اللي
0: الناس
1: فيها
0: اللي
1: عمالها.
0: في السجون، يعدوا في السجون، في اللي بنام في السجون، في المستشفيات، ها
1: نعم
0: اللي في السكنات الجامعية،
1: جميع،
0: كويس.
1: نعم جميع من يقيم على أرض
0: يعني
1: المملكة
0: ما فيش
1: الأردنية
0: استثناء،
1: الهاشمية
0: الكل
1: سوف
0: بده
1: يشمل
0: يعد.
1: العد.
0: مثلا إخواننا المصريين اللي مقيمين في سكن شبابي عادي بيكون واحد منهم هو المعني وهو اللي بيعطي
1: وعلى
0: المعلومات
1: علم
0: عنهم.
1: ودراية فيها. نعم
0: يعني ليس هناك أيضا واحد بيقول أنا ما بديش أعد لأني أنا بعد بكرة مسافر. لا، ما دام أنك
1: في
0: موجود تعد.
1: العد نعم وفي زمن العد سوف
0: ولو
1: يشمل.
0: واحد قال لي أنا استنوني أنا برا الأردن بدي أرجع أنا عد، بقول له لا، أنت ما دام أنك
1: لن
0: مش
1: يشملك
0: موجود لن
1: العد. نعم
0: يشملك.
1: إذا كل من يقيم على أرض المملكة الأردنية سوف يشمل العد. يعني مستمعينا الكرام ممكن في تفاصيل ذات أهمية حبينا نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر بمعية الدكتور حيدر فريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. إن شاء الله إحنا مع انتهاء العد رح يكون لنا العديد من اللقاءات التي سوف تتحدث عن ذلك التحليل الإحصائي وتلك البيانات الإحصائية، كيف يمكن لنا أن نستشف وأن نستنتج منها العديد من هذه الحقائق التي تضع الحكومة وأصحاب القرار وصناع القرار أمام هذه الصورة الدقيقة. تفضل.

0: اسمح لي بدي أضيف شغلة. الآن إحنا الآن بشهر 9،
1: نعم.
0: الآن الباحثين الإحصائيين قد يزوروا بعض البيوت،
1: نعم،
0: لغاية تجريب التعداد. فأنت إذا زارك الباحث الإحصائي في هذه الأيام، يعني خلال شهر 9،
1: نعم،
0: إحنا قلنا العد بيبدأ ب11،
1: صحيح،
0: لكن إذا هناك بعض أسر نزورها بشهر 9، هذا بسموه عد تجريبي.
1: نعم،
0: نقوم بالعد التجريبي، فما يستغرب المواطن، بعض المواطنين كل يعني لا يستغربوا أنه تم زيارتهم في
1: نعم.
0: هاي الفترة.
1: إذن هذا بالأمر العادي، العد التجريبي المسبق من أجل إمكان فحص الأنظمة، فحص السيرفرات وغيرها من هذه العمليات.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك مرة أخرى ضيف الكريم. مهندسنا حسن حماد كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك. هذه تحيات رأفت القطامي من السوشيال ميديا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. مجلس النواب يؤكد الوقوف بكل قوة خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها، ويشدد على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة، وتؤكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية البوسنة والهرسك العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. مصر والسعودية والبحرين يدينون بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، ويؤكدون التضامن الكامل مع المملكة ودعمهم للإجراءات التي

تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. الولايات المتحدة تؤكد مواصلة استهداف نواقل النفط الإيرانية، وتحذر طهران من أن محاولات مهاجمة السفن الأمريكية ستقابل بمزيد من الضربات. سلاح الجو السعودي يشن غارات عدة على مناطق للحوثيين، وذلك غدا تشنهم هجمات على المملكة أسفرت عن إصابة العشرات. الأردن يرحب بفرض دول صديقة قيودا على تجارة السلع مع مستوطنات إسرائيل. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ويؤكد عدم قانونية المستوطنات ومواصلة بحث فرض عقوبات إضافية على المتورطين. قوات الاحتلال تنسحب من عناتة ومخيم شعفاط بعد اقتحام وحصار دام 24 ساعة أسفر عن اعتقال نحو 100 فلسطيني وتعطيل الحياة اليومية. ارتفاع أسعار النفط برنت متجاوزة 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع في الشرق الأوسط الذي يهدد إمدادات النفط والملاحة من المنطقة. محليا، الحكومة تؤكد استمرارها في إنشاء حدائق جديدة وتأهيل المرافق القائمة في مختلف محافظات المملكة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا، وحر في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والضلال إلى نور الإيمان والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات.

0: الأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونستعين بالله عز وجل، حيث ما زلنا في شهر ربيع الأول، شهر مولده صلى الله عليه وسلم، ونتحدث في هذه الحلقة عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يكن مجيئه صلى الله عليه وسلم تغييرا لتاريخ هذه الأمة فحسب، بل كان تحولا عظيما في حياة الإنسان، في عقيدته وفكره وأخلاقه وسلوكه. نتحدث مستمعينا الكرام في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، وعن يعني عنوان هذه الحلقة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني الله عز وجل يعني كان انتقالا، كانت هدايته انتقالا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. نجلي هذا الموضوع ونتحدث فيه بمشيئة الله تعالى بصحبة فضيلة الشيخ حسن إبراهيم كريرة، مستشار المستشار الأسبق لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ حسن، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله، وأتشرف بهذا اللقاء من خلال منبر الإذاعة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، من خلال هذا البرنامج القيم دين ودنيا. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أخي الكريم.
0: نعم، حياكم الله يا سيدي. بداية يعني حتى ندرك عظمة و يعني الدور أو عظمة التحول الذي يعني أحدثه ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده وبعثته، لابد أن نتعرف على الواقع الذي كان أو جاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العقائدية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها من الأمور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحبه الغر الميامين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مثمرا، لقاء يعمق فينا حب النبي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعه واتباع نهجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيدي الكريم أخي الدكتور منصور العمري، في إطار الحديث عن بعثة النبي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بما كان عليه المجتمع الذي سبق بعثته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعني الواقع الذي يعيشه الناس في ذلك الوقت يملي أنه لا بد إلا وأن يكون هناك من هاد وبشير يهدي إلى الحق ويخرج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الدين والإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. دعني أبدأ بهذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث قدسي كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس ما لم أنزل به سلطانا، أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله، يقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ممن كانوا من أهل الكتاب أو كانوا على الحنيفية، وقال، أي الله تبارك وتعالى، إنما بعثتك أي يا محمد لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وللحديث الشريف تتمة كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وبين يدي هذا الموضوع لابد إلا وأن نشير إلى أن الله تبارك وتعالى هو الهادي.
0: نعم.
1: جل في علاه كريم يمن على عباده بالإيمان ولا يرضى لعباده الكفر جل وعلا. ولذا فقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النعمة في حق المؤمنين كما جاء في سورة الأحزاب، لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يذكرونه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الهداية وهذه الرسالة هي رحمة مهداة لله من الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في بدايات سورة الدخان، قال رب العالمين سبحانه وتعالى، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فكانت بعثة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها رحمة من الله تبارك وتعالى، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم كما جاء في سورة الحديد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في إشارة إلى هذا الأمر كما جاء في سورة الطلاق، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ولذا يعني كما هو عنوان هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، كما جاء في أول آية من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا هو فضل من الله تبارك وتعالى، الله تعالى أرسل لنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كما جاء في نص قول الله تعالى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا يختلف عن الكتاب، ولذا قال المفسرون النور هو سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى بنص هذه الآية من سورة المائدة، قال جل وعلا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الرسالة، رسالة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، تتسلسل في من لدن الأنبياء والرسل قبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله تعالى أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبرحمة من الله تعالى تتابعت الرسل من لدن سيدنا نوح عليه السلام.

0: الإسلام، وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى ذات الرسالة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وهذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها، أكبر نعمة وأفضل نعمة وهبنا إياها رب العالمين سبحانه وتعالى، أن هدانا إليه، أن هدانا الله تبارك وتعالى إليه. آمنا بالله سبحانه وتعالى واحدا أحدا جل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الكمال جل جلاله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هنا هذه النعمة، أن بعث الله تبارك وتعالى للناس رسولا من أنفسهم رسولا بشريا، يشعر كما يشعرون، يعيش كما يعيشون، يتألم كما يتألمون، ينعم كما ينعمون، يصيبهم ما أصابهم أو يصيبه ما أصابهم وهكذا. لقد جاءكم رسول، ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تتلخص بهذه الكلمات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يتلو عليهم آياته، أي آيات الله تبارك وتعالى، ويزكيهم. أيضا من مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم، أن يعمر الإيمان في قلوبهم، أن يدلهم على الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أشارت هذه الآية الكريمة أنهم كانوا في ضلال مبين. إذا أردنا أن نتعرف على هذا الضلال المبين الذي كانت عليه العرب أو الناس قبل الإسلام، تعال بنا إلى ما قاله سيدنا جعفر رضي الله عنه عندما لاقى النجاشي وحدثه عن الإسلام. لما قال سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو جعفر الطيار رضي الله عنه، قال له أيها الملك، يقصد النجاشي، والنجاشي أسلم وحسن إسلامه ونترضى عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب كما جاءت بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جعفر رضي الله عنه للنجاشي رضي الله عنه أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. الآن يأتي إلى تفصيل لما بعث الله تبارك وتعالى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اتبع العقلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة. لاحظ يعني النفس البشرية تأنف الميتة، إلا أنهم كانوا يأكلونها، ونأتي الفواحش. وانظر إلى كلمة الفواحش وإلى أي مدى وإلى أي تصور، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده، إلى آخر حديثه رضي الله عنه. فلذلك يعني كانت معالم الجاهلية قاتمة، كانت حياتهم بائسة. يعني انظر سيدي الكريم والإخوة المستمعون، كثرة الأصنام التي كانوا يعبدونها،
1: أكثر من 300
0: أي سنة. شخص يحلو له أن يعبد شيئا يعبده، كما في بعض المجتمعات المعاصرة، بعض المجتمعات المعاصرة الوثنية، يعني على مستوى إذا رأى ذبابة فعجبته يتخذها ربا، يعني عقول لا تفكر، عقول بعيدة كل البعد عن التفكير السوي.

0: سليم. كان حول الكعبة كما أشارت كتب السيرة النبوية الشريفة، كان حول الكعبة 360 صنما، 360
1: كل
0: صنم.
1: قبيلة وكل
0: هؤلاء حطمهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: حرب استمرت يا سيدي الكريم 40 سنة. بسبب ماذا؟ حرب البسوس 40 سنة بسبب ناقة. حرب داحس والغبراء بسبب سباق بين فرسين استمرت أيضا 40 ناقة. في ظل هذه الأجواء كان لابد من أن يبعث الله تبارك وتعالى هاديا ينقذ الناس من هذا الوحل، وحل الجاهلية، حتى يخرجوا إلى واحات الدين الحق والإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده جل في علاه.
1: الله يكرمك سيدي. خلينا الآن يعني نركز على الجانب الاعتقاد والجانب يعني الجانب الديني في تلك المرحلة. و الآيات القرآنية الله عز وجل ذكر ووصف وبين يعني الحالة التي كانوا عليها، أو الرفض الشديد ل يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول مثلا: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. والعديد من الآيات، مثلا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني السؤال الآن، يعني كيف الرسول عليه الصلاة والسلام حرر في ظل هذه الظروف، كيف حرر الإنسان وغير يعني من حرر الإنسان من عبادة الأصنام وعبادة المخلوقات إلى عبادة الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى توحيده جل وعلا.
0: سيدي الكريم، عاش سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فطرته السليمة قبل البعثة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يكن ليقع عليه الصلاة والسلام فيما كان يقع به الآخرون أو يقع فيه الآخرون. كان سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحكم فطرته السليمة وعقله السليم في جميع المواقف وفي جميع الظروف والأحوال. ولذلك نحى نفسه صلى الله عليه وسلم مجتمعه الوثني الذي كان يعني يعبد الأصنام، وهجر عبادة هذه الأصنام. نعم، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يخالطهم عليه الصلاة والسلام، ولكن في ذات الوقت لا ينهج منهجهم في
1: الاعتقاد
0: وفي ما يتعلق بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، أو الوقوع في الوثنيات، أو أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن عقله السليم وفطرته السليمة تأنف عليه ذلك، أو يأنفان عليه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت شخصية سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شخصية مستقرة غير مضطربة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. كان يهجر قومه ويذهب فيعتكف الغارة الليالي الطويلة يتفكر وينظر إلى هذا الملكوت الواسع لله سبحانه وتعالى، إلى هذه الدنيا وما فيها لابد إلا وأن لها خالقا، كما يعني ذكر عن أعرابي كيف تعرف الله سبحانه وتعالى، فقال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار
1: انفجاج
0: وأرض ذات انفجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلذلك شخص النبي صلى الله عليه وسلم كانت شخصية مستقرة تنبع من عقل حكيم تجلى في شخص النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي صفاته.

0: الخلقية كان مستقرا أيضا، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دلالة على البعد الخلقي الذي كان عليه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تجلت عبارة سيدنا ربعي ابن عامر في حقيقة الدعوة التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير هذا الإنسان من الوثنية ومن القيود التي هو قيد بها نفسه، هذا الإنسان البعيد عن الله المشرك بالله سبحانه وتعالى. ماذا قال سيدنا ربعي ابن عامر لرستم ملك الروم لما قال لهم من أنتم؟ قال رضي الله عنه: إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أن رسالة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليست تقتصر على قريش، وإنما هو رحمة للعالمين، هو رسول للناس كافة عليه الصلاة والسلام، لا بل للناس وللإنس والجن كما أشارت الآيات القرآنية الكريمة. وقد قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فلذلك كانت بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنطلق من، أو رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرير الإنسان تنطلق من أبعاد عقلية يقيم بها الحجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما مكنه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه من وحي القرآن الكريم. يعني انظر الآن مثلا على سبيل المثال في الحوار الذي جرى بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي الوليد عتبة بن ربيعة، لما جاء أبو الوليد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة وقال له: يا ابن أخي أريد أن أحدثك. فقال له: قل يا أبا الوليد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل يا أبا الوليد، احكي لي بدك إياه ما شئت. قال: إن رأيت هذا الذي فيك يعني سببه أنك تريد ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت زواجا زوجناك، إن كنت تجد أنه مرض عالجناك، إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من كلامي: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم فرغ. قال: إذن اسمع، لأن انظر منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب. فقرأ عليه بداية سورة فصلت ألف لا أو عفوا حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بدأ يقرأ عليه من سورة فصلت حتى تغير حاله عتبة ابن ربيعة، و عاد إلى قومه فقال: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي خرج من عندكم. ومن ثم يعني ذكروه بالجاهلية وكذا حتى عاد إلى جاهليته. وعلى كل حال، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء كان يحث الناس على أن يعملوا عقولهم، أن يتفكروا، أن يشجع على العلم.
1: هذا السؤال يعني الآخر دكتور إذا سمحت لي، إنه ليس فقط هو الموضوع يعني مرتبط بتغيير العقيدة وعقيدة نعم.

0: كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه على التعلم، وكيف يعني انتقل المجتمع من المجتمع من الجهل إلى الوعي والبصيرة. نعم
1: أستاذي الكريم وسيدي الفاضل والإخوة والأخوات المستمعون، ابتداء لما دعا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل دعوا الله تبارك وتعالى بعد أن تم بناء ورفع البيت الحرام الكعبة، بعد أن رفعت الكعبة، كان من دعائهما صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى سيدنا رسول الله محمد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم من نفس بيئة مكة التي عمر فيها البيت الحرام والكعبة المشرفة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة
0: إبراهيم الأنبياء
1: إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك دعوة سيدنا إسماعيل عليه صلوات ربي وسلامه. لاحظ من خلال هذه الدعوة، كانت من خلال هذه الدعوة نفسها كانت هناك إشارة إلى مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: يعلمهم
1: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تدرج يتلو عليهم آياتك، آيات الله الموحى، ويعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن الكريم، الحكمة هي السنة النبوية الشريفة، لأن العطف يفيد التغير.
0: نعم.
1: فالكتاب شيء والحكمة شيء. الحكمة هي الحديث الهدي النبوي الشريف، ويزكيهم، التربية وصقل هذه
0: السلوك، تعديل السلوك،
1: صقل الأخلاق والسلوك. نعم. فهذه كانت مهمة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي من الله تعالى بها على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين كما استمعنا إلى الآيات الكريمة قبل قليل، ولذلك نبه الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر، إلى ذات الأمر في سورة الجمعة لما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظ كيف أن الله تعالى قد ذكر الضلال بأنه مبين، ضلال واضح، إلا أنهم كانوا عميا عن هذا الحق والخير، اتجهوا نحو الضلال
0: والتقليد السابقين.
1: يعني مجرد إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهم كانوا يسيرون دون وعي. دون وعي، كما كان يعني قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الناس العقول حتى تفكر، فلماذا اتجهوا هذا المنحى؟ فكان من هدي النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل عقولنا، أن يعمل الناس عقولهم. وعلى فكرة ينبغي هنا أن نلتفت إلى قضية الأمية. الأمية على ضربين، هناك أمية الكتابة، القراءة والكتابة، يعني تجد من لا يستطيع القراءة والكتابة ولكنه عالم في كثير من الأمور، عنده علم في كثير من الأمور. وهناك أمية العلم، أمية العلم، الجهل بمعنى
0: الجهل.
1: هو الجهل، هذا أمية العلم، هذا الجهل الذي يعني أمرنا الله تبارك وتعالى أن نبتعد عنه وأن نلجأ دائما إلى العلم. وقل ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون ولا تقفوا بما ليس لك به علم. فلذلك

0: أمرنا الله تبارك وتعالى دائما أن نبحث عن العلم والهداية. ما كان عليه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمية الجهل وأمية عدم العلم، لا، بل إنها فقط كانت فيما يتعلق بالكتابة والقراءة. لا يستطيع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أو أن يكتب، وهذا لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، حيث تنزل عليه هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، فتنزل القرآن على نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد بهذا الإعجاز الذي عجزت فيه الإنس والجن على أن يأتوا ولو بآية منه.
1: نعم،
0: من القرآن الكريم. ولذا ينبغي، ونحن نتحدث عن العلم وما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من علم، وحث في كثير من أحاديثه الشريفة على العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقبل على القرآن الكريم وأن نتعلم القرآن الكريم تلاوة وأحكاما وفقها إلى آخره. فلذلك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليس أمية جهل، وإنما هي أمية عدم المعرفة في القراءة والكتابة لأمر ولحكمة اقتضاها أمر أو حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، والله تبارك وتعالى يعني جعل الرسل والأنبياء من طينة البشر، من طينة البشر، حتى لا يبقى عذر لهؤلاء البشر. فإن أنزل إليهم مثلا ملكا رسولا قالوا هذا ملك، أنى لنا أن نصبح مثل هذا الملك. فلذا قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، وبشرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرب الناس إلى الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يخاطبهم، خاطب الناس بقدر عقولهم، يخاطبهم بقدر عقولهم بمستوى فكرهم وذوقهم.
1: نعم.
0: وكان متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم، يجلس معهم لا يترفع عنهم، وإنما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيحدثهم بلفظ كريم محكم، بآيات كريمة محكمة، بأسلوب رفيق فيه الشفقة وفيه الرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني بين الله تبارك وتعالى لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أثر هذه الرحمة على المؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما سبب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سبب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رحيما بهم، ليس فظا ولا غليظا معهم، كان رقيقا عليه الصلاة والسلام. يعني كل معاني الرحمة تتجلى في شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما جعلهم يقبلون على دين الله تبارك وتعالى بهذا النهم وبهذا التعلق بدين الله تبارك وتعالى. لا يثنيهم شيء عن الدين. سيدنا ياسر وسمية وعمار ابنه يعني لاقوا من العذاب ما لاقوا وثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، كيف كانوا يعني يعانون من شدة العذاب والألم، وهذا كان لا يردهم عن دين الله تبارك وتعالى، تعلق قلبهم بالله
1: عز وجل. طيب خليني يعني أبدأ بسؤالي فضيلة الشيخ حسن كريرة الله يكرمك، من حيث يعني انتهيت عندما ضربت المثل بسيدنا عمار بن ياسر وأيضا سيدنا بلال، وحيث كانت يعني تسود في المجتمع قبل النبي عليه الصلاة والسلام الطبقة

0: والعبودية ومسألة انتفاء العدل. أيضا كان هناك مسألة العصبية القبلية،
1: نعم.
0: يعني كانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام مهمة تغيير مثل هذه المفاهيم،
1: صحيح.
0: لم تكن يعني بسهلة. ف يعني كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفاهيم ومبدأ كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، كيف أرساه عليه الصلاة والسلام؟
1: الإسلام الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، هذا الدين العظيم، تتجلى فيه معاني الأخوة والمحبة والتعاون، تتجلى فيه معاني الرأفة والرحمة، تتجلى فيه معاني سامية استقاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال وحي الله تبارك وتعالى. ولذا كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الأخوة والمحبة، كانت رسالة الرابطة الواحدة للمجتمع ولأصحاب الدين، كانت هذه الرابطة هي أقوى رابطة عاطفية محفزة لفعل الخير وبذل الوسع لخير ما يحبون، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يعي هذه الرسالة من معين دين الله تبارك وتعالى، فكان من قوله الشريف صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، المسلم أخو المسلم لا يخونه، كما جاء في رواية في حديث آخر: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دم عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. لاحظوا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم،
0: هذا يعني أمر عظيم، احتقار الله.
1: يعني كما جاء في سورة الحجرات، سورة الحجرات سماها المفسرون سورة الآداب، سماها المفسرون سورة الآداب: يا أيها الذين آمنوا
0: لا ترفع أصوات،
1: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم، أو قبلها الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر الآيات التي ذكرت في سورة الحجرات. ومن هنا بذل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأفعال والبرامج، لأنه هو القدوة وهو الأسوة، فهم يتأسون بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدون به. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذل الكثير من الأعمال التي من شأنها تعمق هذه الأخوة والمحبة، وكان من أعظمها التي لا يوجد لمثيلها على مر البشرية الأخوة بين المهاجرين والأنصار. لا يوجد أخوة على مر تاريخ البشرية كانت كما هي الأخوة في المهاجرين والأنصار بعد هجرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه أخوة فريدة من نوعها، يعني بلغ الأمر أن يقتسم الواحد منهم البيت بيته، منزله ما بينه وبين أخيه المسلم. هذه هي الأخوة التي أرست هذا المجتمع الذي يعني تفرد في تاريخ البشرية ولم يكن له نظير، كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا سيد الكريم، هذا المجتمع الذي أرسى معالمه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استطاع في زمن قياسي أن يزيل أمما أعمارها قرون.
0: نعم،
1: دولة فارس عمرها أكثر فارس والروم عمرها أكثر من 5000 سنة، عمرها

0: لما انتصر المسلمون على الفرس في القادسية، حدثت القادسية سنة 15 أو 16 هجري، يعني كان عمر دولة الإسلام
1: نعم.
0: وكان عمر المجتمع
1: نعم.
0: المسلم 16 سنة. نفس الشيء نفس السنة تقريبا أو بعدها بسنة كانت
1: معركة
0: اليرموك في شمال الأردن هنا، واستطاع المسلمون أن يهزموا أعظم دولة في ذلك الوقت، دولة الروم بيزنطة، في زمن قياسي. من أين أتى هذا التغير؟
1: صحيح.
0: أتى من معالم هذا الدين الذي أرساه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يعني كان أيضا من الأمور التي تشير إلى هذا النمط الذي ينبغي أن يتغير في حياة الناس، بأن تتوج حياتهم بالأخوة والمحبة، من تلك الأفعال التي حث عليها نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة في المسجد كان يحث عليها، قضية الصف في المسجد، استووا، لما يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستووا في صفوفهم، قضية الصف في المسجد تنعكس على المجتمع، فإذا استوى الصف في المسجد استوى المجتمع، إذا تراص الصف في المسجد تراص في المجتمع، انعكس هذا على المجتمع. ولذلك يعني جاءت هذه التطبيقات العملية في دين الله تبارك وتعالى حتى تغير هذا النمط الذي كان عليه أهل الجاهلية أو الناس في الجاهلية، من عصبية قبلية إلى أخوة الإسلام ورحابة الإسلام، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. نعم. إنما المؤمنون إخوة.
1: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
0: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإسلام لم يدعو إلى عنصرية حتى في الدين، عنصرية الدين لم يدعو إليها الإسلام،
1: غير المفاهيم،
0: عدلها، وإنما قدم مفهوم الإنسانية.
1: نعم.
0: مفهوم الإنسانية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، اعترف بهم، اعترف بوجودهم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، اعترف الدين الإسلامي، اعترف بالآخر، فلم يمحو الآخر ولم يهمشه بل حاوره، قال له تعال أنا بعيش معك. ولذلك في مجتمع المدينة كان المسلم وكان اليهودي
1: اليهود، نعم.
0: وكان المنافق وكان الكافر في بداية مجتمع المدينة المنورة.
1: نعم.
0: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بالإيمان في ذلك الوقت وفي ذلك التاريخ، فتغيرت الكثير من المعالم، وذلك في تقديم كرامة الإنسان، كرامة الإنسان على كل يعني قيم الجاهلية البغيضة، في تقديم الإنسان ك يعني مستخلف على هذه الأرض.
1: نعم. طيب سيدي، الآن خلينا يعني إذا سمحت يعني حتى ما يكون كلامنا يعني نظري.
0: نعم.
1: خلينا سيدي يعني أسأل سؤال.
0: تفضل سيدي.
1: يعني ونختم به هذه الحلقة، يعني نربط هذه الرسالة النبوية وبما يعني تفضلت به من بيان الجوانب، يعني في جوانب الحياة والواقع الذي كان يعيشه الناس، ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه غير المفاهيم، كيف أخرج ببعثته وبسنته وبالقرآن الكريم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور. نريد أن نربط هذه يعني هذا بواقعنا المعاصر، من بعض التعصب الذي يعني نجده في حياتنا، و قد أيضا بعض الانحرافات الفكرية والسلوكية والأخلاقية، التعلق بالماديات سيدي، وكيف يعني نستلهم من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم بداية كيف يعني نتخلص من هذه المسلكيات وهذه السلوكيات الخاطئة.
0: ما تفضلت به سيدي الكريم دكتورنا الفاضل من كلام يعني فتح في ذهني آفاق

0: لأن أذكر موضوعا
1: نعم.
0: معينا يعني على بشكل خاص.
1: نعم سيدي.
0: هناك صحفي كان يعيش في السبعينيات من القرن الماضي، صحفي أمريكي يهودي،
1: نعم،
0: جنسيته أمريكي يهودي، أراد أن يؤلف كتابا اسمه 100 الأوائل،
1: نعم،
0: على تاريخ مر البشرية حتى ذلك الوقت في السبعينيات، في نهاية السبعينيات. هذا الصحفي اسمه مايكل هارد، معروف، أي شخص يضع على الباحث الإلكتروني،
1: نعم،
0: في الشبكة العنكبوتية مايكل هارد يعني يجد، وكتاب 100 الأوائل. لما أراد أن يصنف الناس، هذا الرجل،
1: نعم،
0: أن يصنف من جمعهم 100 أعظم 100 شخصية في العالم في تاريخ البشرية، لما أراد أن يصنفهم وأن يضع رقم 1 في تاريخ البشرية، قاده تفكيره وقادته معلوماته
1: وموضوعيته
0: ومنطقيته وحصافته إلى آخره، قادته إلى أن يضع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رقم 1 في تاريخ البشرية. قامت عليه القيامة، الناس قاموا عليه في مجتمعه، الإعلام قام عليه، غير بدل كذا إلى آخره، قال لا، هذه قناعة.
1: في عنده نتائج وعنده أدلة،
0: هو هو هو وضع أمامه شروطا معينة وأسسا معينة، فضمن هذه الأسس وضمن هذه الشروط طلع عنده رقم 1 سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بدل غير، قال أبدا، هذه قناعتي ولن أغير قناعتي. وأرادوا أن يهمشوا الكتاب وأن يطمسوا معالمه، لكن الله تبارك وتعالى سلم وانتشر الكتاب. قيل له ليش محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رقم 1؟ قال نظرت في تاريخ هؤلاء 100 العظماء فوجدت أن هؤلاء 100 كلهم قد خدمتهم بيئتهم، فبيئتهم هي التي نهضت بهم، باستثناء شخص واحد هو الذي نهض ببيئته ولم تؤثر به بيئته، هو محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعني كما تفضلت، في ظرف 15 سنة الدولة الإسلامية أنهت دولة.
0: يا سيدي الكريم، كان أقرب الناس إليه أعداء أعدائه. أقرب الناس، أبو لهب كان من أقرب الناس إليه وهو أعدى أعدائه، كان يسير خلفه ويقول للناس لا تسمعوا له إنه مجنون. شو أكثر من هيك واحد يعني يلقى من شدة المعاناة أن أقرب الناس إليه
1: ضده،
0: يقف ضده. نعم، فلذلك قال هو الذي صنع بيئته، وهذه فيها إشارة لنا نحن،
1: هذا اللي هون يعني
0: أن نصنع نحن بيئتنا السليمة، بيئتنا الصافية كما هي بيئة الإسلام التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية على فكرة أيضا في من هذا الحديث قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم، عترة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم وقاية وصمام أمان لنا نحن معشر المسلمين، عترة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما أشار سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات شعرية قال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، الصلاة الإبراهيمية
0: وعلى آله
1: وصحبه محمد وعلى آله سيدنا محمد.
0: الصلاة الإبراهيمية هي ركن في الجلوس الأخير من الصلاة،
1: نعم،
0: وفيها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى فكرة أيضا في رواية أخرى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته، هذه أيضا جاءت في الصحيح صلوات ربي وسلامه عليه.
1: نختم هذه الحلقة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين،
1: ويعني نوصي أنفسنا والإخوة المستمعين بكثرة الصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة وما فيها من رفع الدرجات ويعني مغفرة الذنوب، وأيضا كما قال تكفى همك عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ حسن إبراهيم كريرة مستشار المستشار الأسبق لوزير لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا لكم فضيلة
0: الله
1: الشيخ.
0: الله فيكم وأشكر لكم ولإذاعتكم الكريمة هذه الاستضافة.
1: حياكم الله يا سيدي، الله يكرمك. ونشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، ونشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: الأزار حطت حط قلبي وانتشيت فإذا التوبة ألقت رحلة.
1: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ماهر جابر وألاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها.
1: جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج ببراسم جنازة الملك هارالد الخامس. مجلس النواب يؤكد الوقوف بكل قوة خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة، ويشدد على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة. رئيس الوزراء يوجه بإنشاء 6 حدائق في عدد من محافظات المملكة على أن تنفذ جميعها خلال العام المقبل.
0: من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في النرويج بمراسم جنازة الملك

0: هارلد الخامس.
1: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة تعرضت خلال الليلة الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة، وبحسب التقييمات الميدانية لم تسجل بحمد الله أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، وتعاملت الفرق المختصة مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها. وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة. وتؤكد القوات المسلحة ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف. كما تؤكد القوات المسلحة أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية.
0: إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي الوقوف بكل قوة خلف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها. وقال في بيان صدر عن مجلس النواب اليوم إن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء يستهدف دولة عربية شقيقة اعتداء على منظومة الأمن والاستقرار العربي، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في دول الخليج ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها أو تهديد سيادتها. وأضاف أن الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم الذي تعرضت له المملكة مرفوض بكل المقاييس والمبررات التي تحاول طهران تسويغها، مؤكدا أن استهداف الأراضي والأجواء الأردنية أمر لا يمكن التعامل معه إلا بوصفه اعتداء على الوطن، مشددا على أن أي محاولة لتبرير استهداف المملكة تحت أي عنوان مرفوضة جملة وتفصيلا. وأكد القاضي وقوف مجلس النواب صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدم السماح باختراق أجواء المملكة ورفض أن يكون الأردن ساحة حرب، فسلامة المملكة ومواطنيها فوق كل اعتبار، مشددا على أن الحوار والحلول السياسية السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
1: هذا ودانت مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدين التضامن الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقده اليوم كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود الثانية التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة. وأكد لواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية ورفع مستوى الجاهزية بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تنفيذ مختلف

0: المهام والواجبات الموكولة إليها بكفاءة واقتدار. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها وسير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية ورفع قدرات مرتباتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف. وفي ختام الزيارة التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل إليهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بهم، مشيدا بما يتمتعون به من معنويات عالية وانضباط واحترافية، ومثمنا جهودهم في حماية حدود الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ومقدراته.
1: وكانت المنطقة العسكرية الشرقية قد أحبطت فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة على إحدى واجهاتها الحدودية، وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات والبالغة نحو 500,000 حبة مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0: كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
1: بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة إلى الجمهورية العربية السورية اليوم، يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ويجري مباحثات موسعة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، بحث فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
2: حالة التصعيد تعود من جديد بين الطرفين الأمريكي والإيراني في ظل غياب الرؤية الموحدة وتضارب الأهداف بشأن الاتفاقيات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وقال روبيو إن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. ونجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية دون وقوع أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حديث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط غير صحيح، وجميع محاولاته للهجوم باءت بالفشل. في المقابل دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية. بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، وإلى جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، حيث قال وزير الدفاع الباكستاني

0: الثاني إن جهود إسلام أباد من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة، وأضاف أن هناك اتصالات بين الأطراف وإن كانت غير مباشرة.
1: ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة بعد اقتحام استمر لنحو 24 ساعة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على البلدة والمخيم منذ فجر الأمس مع انتشار عسكري واسع وإغلاق الطرق والمداخل ومنع السكان من التنقل بالتزامن مع عمليات دهم المنازل والمحل التجارية واعتقال فلسطينيين. وأدى الحصار ومنع التجول إلى تعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المحل التجارية، ما تسبب بشلل واسع في الحياة اليومية في المنطقة. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة، فيما قدرت مصادر فلسطينية عدد الفلسطينيين الذين احتجزوا أو اعتقلوا منذ بدء الحملة بنحو 100 شخص بينهم سيدات. كما دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في عناتة ومخيم شعفاط وأخضعت سكانها للتفتيش والتحقيق الميداني، فيما اقتحمت محلة ومنشآت خاصة وألحقت أضرارا ببعضها واستولت على عدد من المركبات الفلسطينية. وما زالت تتواصل في القدس والضفة الغربية حملات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين.
2: وفي شأن آخر، أبلغت إسرائيل بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوما. ويأتي إغلاق القنصلية التي تمثل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وغزة فيما يتعلق بالشؤون الفلسطينية ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل ردا على إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية أمس. وقال وزير الخارجية البريطاني اليوم إنه يأسف لقرار إسرائيل الأمر بإغلاق القنصلية، لكنه أضاف أن القرار لم يكن مفاجئاً.
1: وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الأوكرانية اليوم إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين، فيما تعرضت العاصمة كييف لهجوم مماثل خلال الليل. بدورها أعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليل. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه محمد العدوان.
3: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تحركات دبلوماسية مكثفة بقيادة أمريكية لإنهاء الصراع بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني واسع النطاق على الأرض، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بحث خلاله سبل تسوية النزاع في أوكرانيا. وفي ظل هذه التطورات شنت روسيا هجوما واسع النطاق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على كييف ومناطق في جنوب أوكرانيا لتنهي تهدئة الأيام الثلاثة فور مغادرة الوفد الأمريكي للمنطقة. وقال رئيس بلدية كييف إن ضربة روسية بطائرات مسيرة استهدفت مبنى من 16 طابقا في وقت مبكر من صباح اليوم، وقال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص قتلوا في العاصمة نتيجة الهجمات الروسية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت نحو 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل أغارت على أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في هجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 29 آخرين في نوفوروسيسك جنوب روسيا. إلى ذلك أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا ومولدافيا عن سقوط قتيلين وجرح 3 آخرين. وفي استهداف المعابر البحرية قصفت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة لتصنيع المسيرات. وألحقت غارات جوية روسية أضرارا بميناء وشبكات للنقل وبنى تحتية في مدينة

0: ميكولايف في جنوب أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية ضربت أهدافا في مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية المطلة على البحر الأسود وفي منطقة كراسنودار بما في ذلك قاعدة بحرية ومحطة لتحميل النفط. وأضاف زيلينسكي أن الضربات استهدفت أيضا منشآت الميناء العسكرية وسفن حربية تحمل صواريخ.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء والطفيلة ومعان وجرش وعجلون ومادبة على أن تنفذ جميعها خلال عام 2027. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات. وستبدأ الحكومة على الفور بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحدائق واختيار الأراضي التي ستقام عليها ووفق أعلى المواصفات. وستوفر الحدائق مساحات خضراء ومناطق للتنزه ومرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب تراعي مختلف الفئات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومسارات للمشي والدراجات الهوائية.
2: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى روابط تاريخية راسخة وتشهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق تطورا متواصلا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية والإسلامية. وأضاف الفايز خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا إن أمن واستقرار سلطنة عمان ودول الخليج العربي جزء من الأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفض أي تدخل في شؤونها. وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية نتيجة الظروف الإقليمية، مؤكدا الحاجة إلى موقف عربي موحد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، أكد موقف المملكة الرافضة مدين لها، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية لتوفير ضمانات أمنية واضحة في أي تسوية قادمة.
1: بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطمين خلال لقاء عبر تقنيات الاتصال المرئي مع ممثلي عدد من شركات الملاحة ومع شركة ميناء حاويات العقبة سبل تعزيز دور ميناء العقبة ورفع كفاءته التشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة، خصوصا تجارة الترانزيت المتجهة إلى دول المنطقة وفي مقدمتها العراق. وأكد القطمين خلال الاجتماع أهمية تطوير منظومة العمل في الميناء وتوسعة الطاقة الاستيعابية للساحات وتسريع عمليات المناولة بما يعزز انسيابية حركة البضائع ويقلل أوقات الانتظار. من جانبهم شدد المجتمعون على أهمية توفير ساحات إضافية لخدمة هذه الحركة بما يخفف الضغط على ساحات الميناء ويرفع قدرته على استيعاب المزيد من الحاويات.
2: قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته اليوم زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي الحالي. وشملت هذه الزيادة الأعداد المقرر قبولها في كل من البرنامجين العادي والموازي في الجامعات الرسمية إضافة إلى الأعداد المقرر قبولها في الجامعات الخاصة. وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة بأن هذا القرار يأتي في إطار المراجعة الدورية التي يقوم بها للطاقات الاستيعابية للجامعات في مختلف التخصصات مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق معايير الاعتماد الخاص.
1: أعلن في عمان اليوم خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق العربي للصادرات الزراعية في 15 من الشهر الجاري لتوحيد الجهود وبناء شراكات استراتيجية لتطوير قطاع الصادرات الزراعية في المشرق العربي. رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنا تحدث لمندوبين عيسى الشبلي عن هذا الموضوع وقال:
3: احنا هلا بنحاول في هذا المؤتمر نغير النظرة للتعاون مع ان تكون العلاقة علاقة تكاملية وليست تنافسية، واحنا في مجال لتكميل بعض بالنوعيات بالاوقات بالاسواق، ومن هالمنطلق انه نشتغل مع بعض نكثف في الجهود لفتح اسواق جديدة والتوسع في السوق التصديري.
2: نفذت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية فعالية لوحة الأمل برعاية سمو الأميرة كرمة بنت عباس وبدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على شاطئ تالبي في مدينة العقبة بمشاركة أطفال ناجين من مرض السرطان. المدير التنفيذي لمؤسسة حرير للتنمية المجتمعية نهاد دباس تحدثت عن هذه الفعالية لمندوبتنا مجد البدارين وقالت:
4: رعت سمو الأميرة كرمة بنت عباس لوحة الأمل في محافظة العقبة على رسومات لوحة الأمل بتلبي، وإن شاء الله أنها تكون على مستوى جدا عالي، وهي مساحتها 2600 متر مربع، وإن شاء الله نكون مستمرين بهذا العمل لأجل دعم الأطفال نفسيا ومعنويا ونعطيهم الأمل والابتسامة.
1: بدأت مديرية أوقاف محافظة جرش اليوم استقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج لهذا الموسم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
5: منذ ساعات الصباح باشرت كوادر المديرية باستقبال المواطنين وتقديم المساعدة والإرشاد لهم حول آلية التسجيل والإجراءات المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص على كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في التسجيل الإلكتروني. ونؤكد حرصنا على تسهيل إجراءات التسجيل أمام المواطنين وتقديم الخدمة والإرشاد بكل يسر وسهولة.
2: وأخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم.
1: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين: جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارلد الخامس. مجلس النواب يؤكد الوقوف بكل قوة خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة، ويشدد على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ. القوات المسلحة تعترض وتدمر 18 صاروخا إيرانيا من أصل 20 اخترقت أجواء المملكة. رئيس الوزراء يوجه بإنشاء 6 حدائق في عدد من محافظات المملكة على أن تنفذ جميعها خلال العام المقبل. وفي ختام الفترة الإخبارية لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين ومحمد عبيدات، ومن مقدمي الفترة ماهر جابر وآلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد

0: به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. إذن مستمعينا، زي ما تعودنا أن نشكر زملائنا الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. كما تعودنا مستمعينا أن نكون مع زوايا قانونية جديدة، واليوم ممكن نتحدث عن قضية قديمة جديدة، العنف الأسري اللي للأسف دائما يبدأ خلف الأبواب المغلقة. واليوم ممكن هذا العنف يعني بطل أنه يصير شأن خاص لما تتحول الأسرة إلى مساحة يفترض أنه هي لازم تقدم الأمان، لكن للأسف بتصير الأسر مصدر للأذى وأيضا للخوف. اليوم بالأردن عندنا قانون للحماية من العنف الأسري، عندنا جهات مختصة لحتى تتعامل مع هاي الحالات، عندنا أيضا إجراءات قانونية، أوامر أيضا حماية، وعندنا مسارات للتبليغ وأيضا لمتابعة القضايا. لكن دائما في سؤال ملح علينا أنه اليوم يعني ماذا يقول القانون؟ وممكن اليوم بدنا نحكي أنه ليش لما تقرر الضحية أنها تكسر حاجز الصمت وتطلب الحماية للأسف بصير في شيء آخر. يعني ممكن حلقة توعوية لحتى ممكن تعرف حقوقها، كيف تقدر توصل للحماية والأمان، أمر الحماية هو كافي لحتى نمنع العنف ونمنع للأسف تكرار هذا العنف، شو بصير لما يتم تبليغ يعني تقديم البلاغ، شو الضغوط العائلية، وإحنا أكيد الأردن مجتمع عشائري اجتماعي محافظ، فالضغوط الاجتماعية والعائلية ممكن يعني في كثير ضحايا شفناهم تراجعوا عن العديد من البلاغات. فاليوم بدنا نقرب المسافة ما بين نص القانون النص التشريعي وبين التطبيق، ونسأل بصراحة اليوم إنه في قانون موجود، ليش لسه في ضحايا بتتردد إنه هي تطلب حماية أو حتى تبلغ؟ لحتى نكون على مقربة، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالأستاذة المحامية حنين الحباشنة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يسعد مساكي وشرفتينا أستاذة.
1: يسعد مساكي أستاذة نجود، ويسعد مساء جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير الإذاعة الأردنية.
0: نعم، اليوم أيضا كمان يعني بدنا نرحب عبر الهاتف مع النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث. يسعد مساك يا بيك ويعطيك العافية.
2: يسعد مساك ست نجود ومساء كافة المستمعين وللزميلة الأستاذة حنين الحباشنة.
0: يعني اليوم بدنا نستمع منكم أو نص

0: نصل إلى الصورة العملية ونصل أيضا إلى الإطار القانوني وحقوق الضحايا وأيضا التحديات. أهلا وسهلا فيكم، حلقة قانونية أيضا واقعية وإنسانية، لأنه اليوم إحنا بنحكي عن أحداث إنسانية بداخل الأسرة الواحدة. يعني أكيد خلف كل بلاغ في أسرة وفي كل قضية في إنسان بدهم أمان، بدهم عدالة، وبدهم ممكن سترة إن صح التعبير. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. بالبداية لو بدنا نبدأ مع الأستاذ حنين، يعني القانون الأردني كيف ينظر إلى العنف الأسري، ومتى يتحول الخلاف العائلي إلى واقع فعلا لازم إنه هون القانون يتدخل؟
1: يعطيكي ألف عافية أستاذة نجود، وللأمانة بنشكرك أول شيء على وبنشكر الإذاعة على طرح مثل هذه المواضيع، لأنها بتمس كل عائلة أردنية وكل أسرة أردنية موجودة على هذا الوطن. هذا الموضوع دائما أنا بحكي بنحكي دائما فيه ورح نضلنا نحكي فيه لنحاول نقضي على هذه الظاهرة، لأنه هي ما بتأثر فقط في الفرد وإنما بتأثر في أسرة أكملها، وهذا العنف إذا ما تم معالجته بيكبر مع الشخص
0: مسلسل جرائم.
1: نعم، وبيكبر مع هذا الشخص، بل بيصير مؤثر على المجتمع بطريقة سلبية ومصدر للجريمة.
0: نعم،
1: لذلك احنا دائما بهمنا ندرس الاسباب ونشوف كيف التشريعات تعاملت مع هذا الموضوع. من شوي كنت تحكي في انه كيف بينظر القانون الاردني او قانون بشكل عام الاردني لموضوع الحمايه من العنف الاسري، وبنلاحظ انه المشرع الاردني اولى حمايه فعلا قانونيه كبيره، وبالتالي اصدر في اول تشريع لما صدر بال 2008 في موضوع قانون الحمايه من العنف الاسري، ثم جاءت تعديلات لتعالج. هلا القانون دائما انا بحكي وليدة البيئة التشريعية، وليدة المجتمع.
0: نعم.
1: لما تمت الابداء العديد من الملاحظات شفنا انه بال 2017 اجروا العديد من التعديلات.
0: نعم.
1: منها زيادة الحماية، ومنها امر الحماية للاطفال وللعائلات حتى نحظى بحماية قانونية بموجب نصوص التشريع، لأنه أول أداة بدي أمسك فيها أنا القاضي لحماية المجتمع، وأول أداة بدي أمسك فيها الضحية لحماية نفسه هو النص التشريعي.
0: نعم.
1: عشان أمسك الأدوات القانونية لأصحاب القرار ليوفروا هذه الحماية. فالمشرع الأردني أولى رعاية في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في 2017 أجرى العديد من التعديلات. هلأ فيما يتعلق موضوع الخلاف العائلي، بدنا ننوه لنقطة إنه ما في عائلة ما فيها خلاف عائلي، لكن الفارق ما بين الفارق ما بين الخلاف العائلي والعنف الأسري فارق كبير جدا. لما أحكي الخلاف العائلي، الخلاف لا يخلق نوع من الضرب والأذى النفسي والجسدي والمالي والجنسي اللي بيتعرضوا له الأشخاص المعنفين. لما بحكي خلاف عائلي يعني لا يؤول إلى جريمة. أما فكرة العنف فهو عبارة عن جريمة، كل فعل أو قول بيعاقب عليه القانون، كل
0: فعلا
1: أذى
0: نعم
1: يتحمله هذه الضحية. فالفارق كبير، الخلاف العائلي لا تصل إلى حد الجريمة، أما لما نحكي عنف أسري هو تتجسد فيه أذى وتتجسد فيه إحدى جرائم اللي نص عليها قانون العقوبات، لأنه هو مصدر الأساسي في تجريم النصوص.
0: نعم. اليوم يعني بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بتشملهم الحماية، يعني بموجب قانون الحماية من العنف الأسري.
1: نعم، مادة 3 في قانون الحماية من العنف الأسري لرقم 15
0: ل2017
1: حدد الأشخاص المحميون بموجب هذا القانون، وهاي نوع من الخصوصية لقضايا العنف الأسري.
0: نعم.
1: سبب إعطائه، قبل ما أتحدث عن الفئات، سبب إعطائه لهذه الفئة هي هذه الفئة لها خصوصية خاصة.
0: نعم.
1: أسرار أسر أنت عم تحكي، فأنا النوع الرعاية والحماية اللي بدي أولي فيهم بيختلف عن الجرائم العادية، لأنه هذول داخل بيت.
0: نعم.
1: داخل مسكن واحد، يغلبهم الصبر، يغلبهم الخوف، تحديات أكبر، وبالتالي أعطاهم هاي النوع من الحماية. لذلك بنجد إنه الأشخاص المحميين هو الزوج والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولما نحكي الدرجة الثالثة المقصود فيها زي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة.
0: نعم.
1: هذول كلهم درجات ثلاثة.
0: نعم.
1: لكن المشرع قال لك الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يعني احنا كنا ثلاثة بدون ما يحدد الشرط اللي راح يحكي.
0: نعم.
1: الآن لكن قال لك حتى الدرجة الرابعة إذا كانوا داخل السكن وهاي
0: بنفس البيت.
1: نعم رائعة جدا. فالمقصود فيها زي مين؟ زي ابن عمي أو ابن خالي إذا كانوا بنفس البيت. في كتير عائلات ممتدة بيكون الشخص
0: نعم
1: موجود فيها
0: بعض فعلا.
1: فبنلاحظ أنه قانون الأسري حدد أنه من هم الأسرة بمفهوم المحضيين بالحماية القانونية في قانون العنف الأسري. ليش؟ زي ما حكيت من شوي أنه بيتم

0: التعامل بسرية تامة بالجلسات،
1: نعم
0: عن إجراءات مختلفة، حتى فكرة الإسقاط فيما بعد رح نتحدث عنها، وإلى
1: نعم
0: آخره من تبعات. فأوش الزوج والزوجة أعطاهم الرعاية، أعطى الأقارب حتى الدرجة حكينا الثالثة، وإذا دون
1: امتدت
0: يشترط
1: للرابعة
0: امتدت للرابع إذا كانوا داخل السكن.
1: نفس السكن. نعم
0: وبالنسبة للمصاهرة بيحكي لك هو حتى الدرجة الثانية، اللي هو زي الحما والحماية طبعا لكل من الزوج والزوجة،
1: نعم
0: هذا حتى الدرجة الثانية. تمتد حتى الدرجة الثالثة إذا كانوا في نفس المسكن. زي
1: نفس
0: مين؟
1: الشيء.
0: زي ما حكينا بنت الحما، بنت ال أو هذول الأشخاص يمتد حتى كمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. أيضا أولى المشرع حسن فعلا، يعني أحسن فعلا لما نص على الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو شخص معنوي.
1: نعم
0: المقصود فيهم الأطفال اللي بيكونوا تبني، ما بحكي عن تبني بالأسماء، التبني إني أنا بعمل إجراءات قانونية
1: نعم
0: لأكون
1: لرعاية
0: بيئة.
1: هذا الطفل.
0: نعم
1: نعم
0: صحيح. فذلك كلهم هم محظيين بالحماية القانونية، وبالتالي يتم تطبيق قانون العنف الأسري طالما انطبقت هذول الأشخاص.
1: نعم
0: بنسميه النطاق القانوني من حيث الأشخاص للقانون، من يشملهم اللي تم ذكرهم في حساب المادة 3 من قانون
1: نعم
0: العنف
1: نعم
0: الأسري.
1: هلا راح نعود على موضوع شو ابرز الحقوق اللي بمنحها القانون للضحيه، لكن بدنا ننتقل للنقيبه معتصم المجال اليوم. اليوم لما يكون في حاله بتوصلكم لاداره حمايه الاسره، كيف بيتم التعامل معها بالبدايه؟ في فرق بالاجراءات بحسب طبيعه وخطوره الحاله، يعني كل حاله لها خصوصيتها وحسب مثلا جسامتها.
2: بداية ستي بنعود وبنأكد يعني على اعتزازنا في الإذاعة الأردنية، وبنوجه
1: نعم
2: الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة اليوم أن نكون معكم. يعني حقيقة أنه إدارة حماية الأسرة والأحداث تستند طبعا في استجابتها الأولية في التعامل مع أي حالة إلى منهجية علمية ترتكز على تحديد احتياجات الأشخاص المساء إليهم، وهذه طبعا تسمى منهجية إدارة الحالة، واللي بتتقاطع مع العديد من الخدمات، سواء الخدمات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها من الخدمات اللي طبعا تقدم ضمن النهج الشمولي اللي بتشتغل أو بتعمل عليه إدارة حماية الأسرة. طبعا الآن إحنا بمجرد ورود البلاغ ما بيتم التعامل مع الحالة فقط بإجراء شرطي تقليدي. ببلش طبعا عندي أنا في حال التعامل مع أي حالة بتقييم مسبق لتحديد مسار التدخل المناسب. يعني الحالة منذ لحظة استقبالها أو ورودها إلى القسم بيتم طبعا ضمن المنهجية وضمن الخطوات اللي نصت عليها منهجية إدارة الحالة بإجراء تقييم. هذا التقييم يشمل الحالة الصحية للحالة، ومن ثم تحديد حالة الخطورة إذا كان في عندي أنا حالة خطورة على الحالة. فيما يتعلق طبعا بالفرق في الإجراءات، نعم طبعا تختلف الإجراءات تبعا لطبيعة وخطورة الحالة، فتخضع الإدارة كل حالة واردة لأداة تقييم خطورة موحدة، وتصنف على إثرها طبعا الحالات إلى مستويات مختلفة. في عندنا حالات خطورة منخفضة، في حالات خطورة متوسطة، وفي حالات شديدة الخطورة. في الحالات الشديدة طبعا يفعل مسار سريع للاستجابة الفورية، بيشمل طبعا تدخل ميداني مباشر، توفير الحماية للحالة، ممكن يكون في عندي أنا تحفظ آمن عليها، وإصدار أوامر حماية عاجلة طبعا بالتنسيق مع المدعي العام والمحكمة المختصة.
1: جميل جميل جدا.
2: طبعا بقية الحالات المنخفضة والمتوسطة تدخل ضمن المسارات طبعا حسب الموافقة المستنيرة للحالة، إما بتذهب للمسار القضائي أو مسار التدخل الاجتماعي أو لتسوية النزاعات الأسرية والإحالة للخدمات الأخرى، طبعا مع الضمان الكامل لسرية وخصوصية التعامل
1: نعم.
2: مع الحالة.
1: نعم اليوم يعني من خلال هذا الموضوع، يعني لو أنا بدي أضع نفسي يعني مكان الضحية اليوم وتعرضت يعني للعنف وقررت التبليغ، يعني من لحظة وصول البلاغ زي ما تفضلت إنه كيف بتصير الإجراءات وكيف بتم حتى التأكد من هذه أو من هذا البلاغ، مين أول شيء بيستقبل الحالة، بتم السماع لها، بتم تقييم الوضع يعني قبل ما إنها تدخل مباشرة لإجراءات أخرى؟
2: ستي يعني إحنا يعني بما يخص طبعا المسار اللي بتمر فيه الحالة، إحنا منذ لحظة وصول البلاغ أو وصول الحالة إلى القسم تبدأ رحلة استجابة، بتتضمن طبعا بالبداية أعلى درجات الخصوصية والسرية وبما يحافظ على كرامة الحالة. بتم استقبالها طبعا من قبل كوادر مؤهلة من الضباط وضابطات الشرطة النسائية المتخصصين والمدربين على

0: أساليب المقابلة مع كل الفئات اللي تردنا واللي احنا بنتعامل معها. طبعا بتتم هاي المقابلات ضمن بيئة صديقة بتضمن توفير الراحة النفسية للحالة. فاليوم يعني
1: جميل.
0: الحمد لله في عجلة التطور اللي مرقت فيها الإدارة حقيقة، يعني اليوم الأقسام مجهزة ومزودة بكل المرافق الصديقة اللي طبعا بتعمل عزلة للحالة، بحيث إنه الحالة بتشعر براحة، بتقدم البلاغ أو
1: جميل.
0: بتقدم ما لديها بكل أريحية. ولله الحمد يعني عملنا على مدار الـ24 ساعة جنبا إلى جنب
1: نعم.
0: مرتباتنا من الضباط وضباط الصف وضابطات الصف من الشرطة النسائية، طبعا كلهم مدربين ومؤهلين على أولا يعني التعامل مع الحالة
1: نعم.
0: بنمط ونسق إنساني عالي يوفر أريحية في سرد ما حصل معها،
1: جميل.
0: ويعني يعطيها زي ما بيحكوا يعني يعطيها الثقة على أنه هي اختارت المسار الصحيح في ورودها أو
1: نعم.
0: تقدمها بالبلاغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم، احنا طبعا معتصم بك رح ندخل بتفاصيل اكثر يعني كاجرائيه وكيف تتعاملوا مع هذه الحالات، لكن بدنا ننتقل للاستاذ حنين اليوم. لو بدنا نحكي عن ابرز الحقوق اللي بوفرها القانون للضحيه، والشق الاخر من السؤال اليوم، بس تتعاملوا مع العنف الجسدي بس، يعني الحمايه بس القانونيه للعنف الجسدي، ولا في هناك صور اخرى للعنف ممكن الحمايه فيها؟
2: رح أبدأ بالسؤال الثاني وأرجع
1: نعم
2: لأنه مرتبط.
1: نعم
2: الإجابة السؤال الأول بالإجابة عن السؤال الثاني. هلأ موضوع أشكال العنف، العنف لا يقتصر فقط على الجسدي وإن كان
1: نعم
2: هو أبرزه الجسدي. ومن هون بدي أنوه كمان لنقطة، هو نعم في ظاهرة العنف بين الأزواج، لكن في ظاهرة أخرى أيضا أحيانا الاعتداء على كبار السن، هذا شكل من أشكال العنف.
1: نعم للأسف.
2: فدائما بنسلط الضوء يعني على أشكال العنف إنه هو عادة يقتصر على الجسدي، ما بننظر للأنواع الثانية زي
1: نعم
2: الجنسي زي اللفظي، لأن أوقات اللفظي جارح أكثر من الجسدي.
1: نعم
2: والعنف الاقتصادي لما كثير من الزوجات بتحكي لك أنا أخذ بطاقة الصراف، أنا حرموني إخواني من الميراث، فإذا لا تقتصر فكرة العنف على
1: الجسد.
2: الجسد،
1: نعم
2: وإنما هناك العديد من الأشكال زي ما حكيت لك الحالات التحرش اللي بتكون من أحد الأقارب على
1: نعم
2: طفل أو طفلة، هذا تعتبر شكل من أشكال العنف الجنسي.
1: نعم
2: أو أوقات الاعتداء على كبار السن سواء بالضرب أو بالشتم، هذا شكل من أشكال العنف أيضا
1: نعم
2: سواء اللفظي أو الجسدي. والعنف الاقتصادي كتير بنات بتكون بتشتغل أو بيكون إلها دخل خاص،
1: فعلا
2: سواء الأهل بيسيطروا على الدخل طبعا في
1: كامل،
2: فرق ما بين إنه أنا البنت حابة تعاون
1: بدي
2: أو تساعد
1: أساهم بالبيت.
2: تماما،
1: نعم
2: في فرق ما بين إنه لا، إذا أنت ما دفعتي أنت حتضربي أنت حتنأذي،
1: نعم
2: ففرق كبير. أو زي البنت إنه بيكون إلها ميراث أو كذا، فبيتم برضو هذا عنف اقتصادي إنه أنا بحرمها من حقوقها،
1: نعم
2: فبتجدها إنها بتتنازل عن هذه الحقوق. فشكل أشكال العنف لا تقتصر على شكل واحد وإنما جميع الأشكال، وهل يعاقب القانون؟ طبعا يعاقب عليها القانون، لكن لما أنا أحكي مثلا العنف الجسدي بناخذ وقتها انه هل ايذاء بليغ ولا ايذاء ولا ضرب،
1: نعم
2: يعني ناخذ تفاصيلها لنكيف الجرم
1: نعم
2: بذلك، وقسها على العنف الجنسي اذا كان في اعتداء، هل
1: نعم
2: بهتك عرض ولا طبيعه الجرم
1: نعم
2: لوين واصله او الافعال، شو الوصف القانوني اللي خلينا نحكي بنعطيه له بحسب
1: نعم
2: اركان الجريمه، وقس على ذلك اللفظي شو طبيعته، هل القدح ولا دم ولا تحقيق،
1: نعم
2: تفاصيل الواقعه. لكن الخطوط العريضه نعم هذه كل اللي ذكرته هو شكل من اشكال العنف، ولا يقتصر على شكل واحد،
1: نعم
2: ولا تكشف ايضا تتجسد في صوره واحده زي ما
1: نعم
2: حكيت لك عندي كبار السن وعندي الصغار وعندي لا
1: الإناث.
2: تقتصر
1: نعم
2: لا تقتصر فقط على الزوج والزوجه.
1: نعم
2: ما هي أبرز الحقوق اللي بيوفرها قانون
1: نعم أو بحميها.
2: نعم
1: نعم
2: القانون الحماية من العنف الأسري، زي ما تفضل من شوية البيك إنه في عندنا سرعة بالإجراءات، وهاي كمان القانون أعطانا هاي السرعة في الإجراءات.
1: نعم
2: وهاي ترى يعني مسألة العنف الأسري مسألة حساسة جدا،
1: نعم
2: الضحية يكون في منزله في بيته
1: موجود
2: يفترض مع
1: أطفال
2: أشخاص يأمن على نفسه معهم، لأنه أنت بتحكي عن داخل أسرة.
1: نعم
2: فأبرز الحقوق اللي أعطاها قانون الحماية من العنف الأسري أنه أعطى مثلا النظر في القضايا خلال الأيام أيام العطل أيام
1: نعم.
2: الجمعة السبت، لو حتى لو بدنا نفتح جلسات بهذا الموضوع، هذا سرعة عشان
1: سرعة الاستجابة.
2: نعم بالإضافة طبعا مع إدارة حماية الأسرة لسرعة الاستجابة وخطتهم، هذا الحكي كمان أنا عندي إياه بالقانون، كمان في المحاكم في عندي سرعة في الاستجابة لخطور. طبعا زي ما تفضل من شوي البيك إنه القانون حدد إنه في جرائم نقدر انه

0: بحكي طريقة الحماية فيها لا تقتضي الآن لازم أتدخل ومباشر
1: نعم
0: أخذ إجراء، وهذا بطريقة أو بأخرى بيشير لإشي اسمه أمر الحماية، إنه بعض الصلاحيات كانت مطلقة للقضاء عشان يعطوا نوع من الحماية في قانون،
1: نعم
0: يعني من قانون أو من قانون الحماية من العنف الأسري، وما حصرهم القانون في أمور الحماية شو الإجراءات اللي يأخذها القاضي، أعطى على سبيل المثال لكن دون حصر.
1: دون حصر،
0: فال
1: اجتهادات قضائية بتكون حسب الضرورة وحسب كل حالة
0: نعم نعم
1: بخصوصيتها.
0: سلطة
1: نعم
0: تقديرية القاضي.
1: نعم
0: من ضمن الأمور اللي أعطاها في قانون الحماية السرية التامة،
1: نعم
0: هاي من أهم وأخطر الأشياء. ليه؟ أنا اليوم بشوف جارتي أو أقرب لإلي عندها حالة عنف،
1: نعم
0: لما أنا أتمتع بالسرية التامة إنه أنا ما يتم الكشف عن هويتي، أنا ببلغ لأنه راح أساعد في تخفيف هذه
1: صح.
0: الظاهرة.
1: نعم
0: طبعا في نقطة لازم ننوهها حتى تكون المعلومة كاملة للجميع، إذا اقتضت الإجراءات القانونية الإفصاح عن اسم الشخص يتم الإفصاح،
1: نعم
0: لكن ضمن الملف.
1: نعم
0: والنقطة المهمة من ضمن الحقوق اللي أعطاها القانون موضوع السرية في الجلسات،
1: نعم
0: وهاي من
1: حتى
0: أهم
1: الجلسات سرية. نعم
0: نعم هاي من أهم الضمانات، يعني بيتم إخراج جميع من في القاعة أثناء المحاكمة،
1: نعم
0: فقط الأطراف المعنيين في النزاع
1: القضية. نعم
0: نعم والموضوع القضية، فهي من أهم الضمانات والحقوق، لأنه اليوم
1: فعلا
0: الست تخشى أنه أنا أفوت فالكل يسمع فالكل يعرف، فلما تعرف
1: بصير
0: أنه
1: في
0: في
1: حرج ببعض
0: سريات
1: الحالات. نعم
0: نعم
1: نعم
0: صحيح، فبصير في نوع من بتجدي حتى أقوالها عند المحكمة ممكن ما تحكيها كامل لو كان الأمر، لأنه إحنا عندنا الجلسات الأصل بأنها علنية
1: نعم
0: باستثناء ما نص عليه القانون من ضمن حالات
1: العنف
0: الحماية.
1: الأسري. نعم
0: نعم حالات الحماية من العنف الأسري، فهذه أبرز الضمانات اللي
1: نعم
0: اليوم أعطاني إياها قانون الحماية من العنف الأسري.
1: جميل. نعم نرجع لمعتصم باك اليوم، يعني شو بصير للأطفال اللي بيكونوا موجودين بنفس المنزل وتعرضوا للعنف أو شاهدوا هذا العنف مثلا داخل الأسرة الواحدة؟ الشق الآخر من السؤال اليوم، كيف بيتم توثيق الحالة؟ كيف تجمعوا الأدلة اللي ممكن حتى تفيدكم بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: بداية يعني سؤال مهم، إنه كيف تتعامل الإدارة مع وجود أطفال
1: نعم
2: في بيئة عنيفة؟ طبعا تتعامل الإدارة يعني مع قضايا العنف بصورة شمولية، يعني إحنا اليوم حرصا على عدم إجهاد الطفل أو تعريضه للضغط النفسي، يتم طبعا عزل الطفل عن ذويه في حال كان في عنف، وهذا العنف ناشئ بين الأبوين. يعني احنا بنشوف اليوم انه نتاجات العنف الأكثر تأثرا فيها هم فئة الأطفال.
1: نعم للأسف.
2: فبالتالي يعني تعمل الإدارة على معيار أساسي من معايير العمل فيها، وهو معيار مصلحة الطفل الفضلة، وهو الحاكم الأول لكافة القرارات، بحيث انه في بعض الحالات بتم إبعاد الطفل عن البيئة المعنفة وإسناد حضانته ورعايته للطرف من غير الطرف المعتدي أو من غير طرف النزاع اللي موجود داخل البيئة الأسرية اللي هو موجود فيها. أما إذا كان طبعا كلا الوالدين بشكل خطر، فيتم اللجوء إلى خيارات الرعاية الأسرية البديلة أو مؤسسات الرعاية المعتمدة حكوميا، واللي إحنا بنشتغل معها ضمن النهج التشاركي وطبعا بالتنسيق مع دوائر الادعاء العام الشرعي.
1: نعم نعم اليوم كيف أنا بدي أوثق الحالة أو حتى كيف بدي أجمع أدلة ممكن حتى تفيدنا بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: ست العزيزة، يعني إحنا كإدارة أكيد يعني نعمل وفقا للقانون. هناك قانون اللي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللي حدد أنا إلي دوري كمساعد للضابط العدلية في التعامل مع هذا النوع من القضايا. أكيد إحنا يعني مؤطرين بوقت زمني معين في حال طبعا وردني أنا بلاغ للإدارة وتم التعامل معه. طبعا أكيد إحنا نتعامل بسرعة استجابة مع كل الحالات، وهناك طبعا يعني معدل قياسي في التعامل مع الحالات. أكيد إحنا بنعمل على توفير أي دليل، وهذا الدليل طبعا من خلال طبعا نظام المتابعات الاجتماعية اللي بيكون مرادف لعملنا في أو تعاملنا مع الحالة. يوثق كل شيء يخص الحالة، يخص العنف، من مسبب للعنف، من أي شيء كان سبب في نشوء هذا الخلاف أو هذا العنف بين أفراد الأسرة، جميعه يوثق ضمن ملف الحالة اللي بيكون موجود عندنا داخل مكتب الدراسات في كل قسم.
1: نعم يعني جهودكم جدا جبارة معتصم بك. رح نرجع لك أكيد، رح نحكي عن تفاصيل أخرى من خلال هذا العمل الإجرائي لتطبيق القانون، لكن برضو من الناحية القانونية أستاذي حنين، أهمية توثيق الاعتداء، تقارير طبية، أدلة، لحتى فعلا أنها تكون لها يعني لها سبب أو أثر في سير القضية.
0: نعم. إنتاجية عشان نحصل على قرار حكم بإدانة الشخص المعنف.
1: نعم.
0: في البداية بدي أشير لنقطة أنه قانون الجزائي في موضوع الإثبات، القانون نص في قانون أصول المحكمات الجزائية أنه جائز الإثبات الجرم بكل طرق الإثبات.
1: نعم.
0: وبالتالي هاي بيعطيني ما حصرني القانون بشكل معين في الإثبات.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا ممكن أستخدم الشهود، ممكن أستخدم التقارير الطبية. هلأ ليش بنستخدم التقارير الطبية أو شو مدى فائدة التقارير الطبية غير موضوع إثبات الضرر؟ في فرق ما بين التقارير الطبية يجيني إيذاء بسيط،
1: نعم،
0: ما بين إيذاء بليغ، ما بين تسبب بعاهة.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: مستويات. نعم.
0: نعم. وبالتالي سيختلف الحكم ما بين أنا جنحة لجناية.
1: لجناية. نعم.
0: وبالتالي موضوع التقارير الطبية لا يقتصر فقط على أنه أنا أثبت فكرة الضرر، مجرد الضرر، وإنما نعم، جسامة الضرر، لأنه نعم، راح يترتب عليها نوع الجريمة وبالتالي يترتب عليها نوع الحكم.
1: نعم.
0: هذا من جهة. من جهة تانية مسألة الإثبات زي ما حكيت من شوي، التقارير الطبية كنت أحكي أنه بتثبت الضرر. طيب.
1: نعم. نعم.
0: هلأ المشتكية كثير بيجين هذا السؤال، وهذا من الأشياء اللي بهمني أنه السيدات تعرفه أو الأطفال أو كذا، تحكي لك أنا ما عندي حدا في البيت لما أنا تعرضت للضرب أو العرف،
1: شهود يعني.
0: نعم. فأنا كيف بدي أثبت؟ نقطة كثير مهمة أني أحكي أنه المشتكي في قانون الصلاحات مدنية وقانون الصلح يجب لما بيدلي بشهادته تحت القسم القانوني، وبالتالي بنسميه شاهد للحق العام.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا لما بدي أسمع شهادتك أنت تحت القسم وتحت تأثير القسم. هاي من جهة. نقطة تانية، ما بيجي التقرير الطبي بشكل هون قناعة، فالإثبات ما بيكون فقط على التقرير الطبي.
1: نعم.
0: وإنما كان معه في شهادة تحت القسم اللي هو شهادة المشتكي. هلأ عندي بينات أخرى خير وبركة إني أنا أعزز هذا الموقف، لكن بعض القضاة يكتفي فقط أحيانا شهادة المشتكي.
1: نعم.
0: ليه؟ نعم طبعا تيجي هاي تحت خلينا نحكي القناعة الوجدانية للقاضي.
1: نعم.
0: بيكون مثلا صار فيها تحقيق أولي، بعدين إجت عنده تحقق من هذا الأمر، وهون أحيانا بتصير يعني مواقف يستخدم فيها القاضي حنكته. مثلا.
1: نعم.
0: في إحدى القصص تعرضت طفلة لحروق.
1: نعم.
0: فالأب نفى أن هذه الحروق ناجمة عن هو تعرضه للطفلة.
1: نعم.
0: فإحدى القضاة قامت باستخدام يعني نسميها القداحة.
1: نعم.
0: النار، وبطريقة عفوية شغلتها، يعني طلبت أنها تحضر للقاعة بطريقة عفوية شغلتها وهي بتسأل وبتناقش عادي، يعني ما أثارت للطفلة الانتباه على الولاعة اللي بيتها.
1: نعم. نعم.
0: فالبنت بس انتبهت للولاعة، طبعا اجوا كانت الأم تحت شهادة للحق العام، قدمت الشكوى الإجراءات.
1: نعم.
0: وبلش الاستماع واجه التقرير الطبي تبين أنه في حروق لهذه الطفلة، لكن حتى تتشكل قناعة
1: للقاضي.
0: نعم. بناء على القناعة طبعا بالإضافة لتفاصيل أخرى من خلال الأسئلة، الطفلة مباشرة غادرت القاعة بهلع وبخوف، تشكلت قرينة
1: من النار. نعم.
0: نعم. تشكلت قرينة عند المحكمة أنه أنا هذا الطفل تعرض للعنف.
1: نعم.
0: وبالتالي لو لم فعلا تفهم الطفلة شو هاي ومش متعرضة لإلها ما كان طريقة
1: هذا الهلع.
0: نعم.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: فتشكلت. لذلك بنحكي دائما الجزم مبني على القناعة الوجدانية.
1: نعم.
0: لكن من الضروري تعرف انه طب انا ما عندي حدا في البيت، عادي انت شاهد للحق العام بتنزلي.
1: نعم.
0: طالما انه الحادث صار معك يتبين من خلال اسئله القاضي.
1: نعم.
0: من خلال اسئله احيانا تطرح من المحامين بخلال التحقيق يتبين للقاضي تطابق الاقوال، عدم الارتباك.
1: نعم.
0: الحديث حتى لو ممكن الرهبه موجوده لكن الواقعه نفسها لن تتغير، لن تضيف وتعدل في الواقعه. لما بنحكي مثلا بيحكي لها اي ساعه صار معك الحادثه، باي يوم صارت.
1: نعم.
0: ويكون هذا نفس الكلام موجود عند المنتهى العام اذا كان فيها تحقيق. تطابق الاقوال بهذه الطريقه يشكل قناعه وجدانيه.
1: نعم.
0: نعم. نعم. قناعه وجدانيه للقاضي لانه الجزء دائما مبني على القناعه.
1: فعلا.
0: كيف تقنع القاضي؟ فالتقارير الطبيه زي ما حكيت من شوي هي تشكل قناعه للمحكمه، سواء بتفيدني في الاثبات وقوع الضرر، ومن جهه ثانيه جسامه العقوبه.
1: نعم.
0: نعم.
1: هلا لو بدنا نحكي ليش ما منبلغ، بس بدنا ننتقل يعني بالبدايه لمعتصم بك اليوم، من يعني من خبرتكم شو الاسباب اللي ممكن تخلي الضحايا يتاخروا بالتبليغ؟ وبرضه يعني وصلكم حالات انه مع يعني بعد سنوات من استمرار العنف، يعني مثلا تجيكم حالة بتحكي أنا مثلا أنا إلي مثلا سنوات إلي 5-6 سنين بتعرض لعنف وساكتة وإلي إلي مثلا ظروفي وإلي أسبابي. ألو معتصم بيك؟
2: معك ستي معك.
1: نعم نعم، نحكي من واقع خبرتكم اليوم، شو الأسباب اللي بتخلي الضحية تتأخر في التبليغ، وبرضه لو تعطينا إنه بيجيكم حالات بتبلغ بس بكون إلها سنوات متعرضة للعنف.
2: بداية ستي، يعني إذا بدنا نحكي عن الأسباب اللي بتجعل الضحايا يعني بتأخر في التبليغ،
1: نعم
2: يعني احنا بنقدر نقول انه بتتعدد الاسباب اللي بتدفع الحالات للتردد او التاخر في اتخاذ قرار التبليغ.
1: نعم.
2: طبعا مقدمتها بيكون الخوف الشديد من رد فعل المعتدي او تصاعد حده الانتقام.
1: نعم.
2: طبعا في حال علمه بالبلاغ، وكثير طبعا يعني من خلال خبرتي انا الشخصيه، يعني كنا بجوز نتعامل خلال تواجدنا في الاقسام مع حالات كانت يعني تجي وتسرد واقعة كاملة، وآخر شيء يعني لما بتسألها شو الخدمة اللي هي ممكن أنه نقدم لها إياها تحكي لك أنا مش عارفة، فهذا بيدل على خوف شديد.
1: نعم.
2: أيضا الاعتماد الاقتصادي والمالي للضحية على المعتدي.
1: نعم.
2: والخشية طبعا من فقدان المأوى أو الحضانة، فضلا طبعا عن الوصمة الاجتماعية والضغوطات اللي ممكن انها تمارس من البيئة المحيطة للحالة، خاصة انه احنا في يعني في كم كبير من الناس بيعتبر انه موضوع العنف الاسري هو شأن عائلي خاص. ايضا لابد من التركيز على موضوع دورة العنف. دورة العنف هاي بتلعب دور كبير، ويعني هي طبعا احنا لما بنحكي عن دورة العنف نقصد فيها التقلبات ما بين العنف والاعتذار اللي بيكون فيها المعنف اتجاه الضحية، يعني بزرع هو أسباب واهمة للأمل بالصلح أحيانا، وفيما بعد ممكن أنه يمارس العنف على الضحية، وهذا يعني برضو عامل أساسي أو عامل رئيسي من العوامل اللي بتأخر أو بتمنع الحالة من تقديم العنف. أما فيما يخص طبعا هل أنه في حالات اتصل بعد سنوات، أكيد يعني ممكن أنه اتصلنا يعني حالات عانت من عنف متواصل لسنوات طويلة، لكن في معظم الأحيان بتكون نقطة التحول اللي بتدفع الضحية إلى كسر حاجز الخوف أو كسر حاجز الصمت أنه بوصل هذا العنف للأطفال وبتأثروا فيه بشكل مباشر، أو أنه العنف ببلغ لمستويات ممكن أنها تهدد حياة الضحية بشكل جدي ولا يمكن أنه يصير التغاضي عنه.
1: نعم نعم للأسف. بدنا يعني ننتقل للأستاذ حنين. اليوم القانون بيوفر حماية، ليش لسه في بعض الضحايا للأسف بتتردد في أنها تقدم البلاغ؟ وبرضو لو بدنا يعني الأسباب يعني نفسها تفضل فيها ممكن معتصم بيك اليوم، أنه ممكن أنه أنا أخاف مثلا من فقدان الأسرة، أطفالي، مصدر دخل، مسكني، ممكن نعم. ممكن تكون عائق أمام الضحية.
0: نعم. هلأ فكرة ليش ما بيتم البلاغ لليوم، أول شيء من ضمن الأسباب إنه غياب الثقافة القانونية.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنا الشخص لما ما بيكون عارف الإجراء القانوني وإنه شو الخدمات اللي ممكن تقدمها إدارة حماية الأسرة، وشو
1: نعم.
0: الضمانات اللي ممكن يقدمها القانون، وشو الحماية اللي ممكن يوفرها أمر الحماية، كتير من الستات ما بيعرفوا.
1: نعم.
0: فهاي من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشخص إنه أنا ما بلجأ للجهة
1: القانونية. نعم. يعني ممكن يعني كلمة أنا أخرب بيتي بس.
0: هاي من جهة.
1: نعم.
0: النقطة الثانية ليش اليوم ما بنبلغ، لأنه عندنا ثقافة بالمجتمع، وهي في فرق بين بداية الحديث كنا نتحدث عن خلاف عائلي.
1: نعم.
0: ما بين عنف أسري، والفارق شاسع. نعم. بينهما. اليوم ثقافة المجتمع إذا البنت بتشتكي للأم أو للأب مثلا من أحد الأقارب إنه عم بيتحرش فيها، فبنجد في ثقافة مجتمع إنه لا ما تحكي هذا الحكي واسكتي وما تجيبي سيرة.
1: نعم.
0: ومش عارف إيش وكذا، فالضحية بتصير بدها تواجه الموقف لوحدها، بيسيطر الخوف عليها، بتلاقي ما لجأت لشخص.
1: نعم.
0: قادر على حمايتها، بالذات خلينا نحكي الأحداث في هذا الجانب. الستات زي ما تفضل معتصم بيك إنه البعض الاعتماد المالي، بتجد الست إنه ما عندها اعتماد مالي لتكفي مصاريف.
1: نعم.
0: التعليم.
1: نعم.
0: المسكن وغيره. النوع الحماية كمان فكرة الأطفال، أنا ممكن أنحرم من أطفالي، أنا ممكن أهلي ما يتقبلوا أطفالي.
1: نعم.
0: وبالتالي خوفها من هذا الموضوع، فهذا بتجد العديد من الأشخاص المعنفين أو زي كبار السن لما بيتعرضوا لهذا الموضوع بيحكي لك طب ماشي أنا لو بدي أطلع من عنده.
1: نعم.
0: لهذا المعنف بنتي أو ابني أو كذا، وين بدي أروح؟ فهاي التساؤلات اللي بتصير في جانب الضحية بيحكي لك لا أنا بدي أضل ساكت وأمشي.
1: نعم.
0: هلأ ليه بيكسروا أوقات حاجز الصمت؟ لأنه زي ما تفضل بيوصل لمرحلة أنه يهدد بالحياة.
1: نعم.
0: فبتجد أنه أنا لازم أخذ قراري الآن في هذا الموضوع وأوقف الحد. بس أحيانا زي ما حكينا من شوي بتكون إلها سنوات طويلة.
1: نعم.
0: تيجيك 15 سنة 20 سنة معنفة. نعم. طب ليه اليوم قررتي انه اوقف هذا الحاجز؟
1: ممكن وصل للاول يعني للابناء العنف.
0: شكرا. نعم. هذا اللي بصير.
1: نعم.
0: بتصير انه اوقات بتسبب بيعاها للاطفال.
1: نعم.
0: ممكن بيعاها لإلها، ممكن
1: شيء نفسي على الاقل،
0: نفسي وجسدي.
1: نعم.
0: وممكن يحدث عاها زي كثير من السيدات بيصيبهم ارتجاج بالدماغ من شده الضرب.
1: نعم.
0: فبتجد انه او بتدخل في امراض مزمنه من جراء هذا العنف، فيبلغ مبلغه العنف، فبتجد انه هون اتخذت هذا القرار او عالت نفسها ماديا او وجدت من يعيلها ماديا فقدرت تكسر هذا الحاجز.
1: نعم. نعم.
0: بعض منهم بيحكي لك انا استنيت لما يكبروا اطفالي لانه أيه. خفت وسيله الضغط تكون اطفالي،
1: وهذا كثير وعيه
0: سيدات تيجي. نعم. بتحكي لك انا طب واطفالي، طب موضوع النفقات وموضوع الحقوق الشرعيه، طب انا عارف ما رح يدفع لي وما معه يدفع لي، على الاقل ضل حيطه. ثقافه المجتمع اوقات تيجي بتشتكي للام او للاب بيحكوا لك لا
1: اصبري.
0: طب لمتى؟
1: نعم.
0: طبعا أنا بأكد على استقرار، أهمية استقرار الحياة الأسرية وأهمية أكيد الحياة الأسرية فيها بناء
1: يعني العلاقات، لكن فعلا لا يحتمل. نعم.
0: لما أضر بشخص نفسيا وجسديا، الحالات اللي بيتعرضوا للعنف لفترات طويلة كمان بعد فترة شو فيها؟ ما عندها ثقة بنفسها، ما بتعرف تتعامل،
1: علاج نفسي،
0: ما بتعرف تتواصل.
1: نعم.
0: مع الآخرين، ثقتها بنفسها مهزوزة، ما بتعرف تدير أبسط أمور حياتها.
1: فعلا.
0: طبعا هذا الكلام بينعكس على الأطفال، كيف تتعامل بالأطفال. ودائما أنا بحكي زي الكاسة، شو ما عبيت بالطفل حيعيده.
1: نعم. للأسف.
0: فأنت باللاوعي كأم إذا كنت ربت أسرة أنت بتمتصي هذا الحكي وتظن أنك مسيطرة، بس أنت عم بتصبي أوقات في الأطفال.
1: نعم. للأسف. حتى أنت كمان عم تنشئ جيل أطفال بأسرة مش متوازنة.
0: نعم.
1: مش آمنة.
0: نعم.
1: حتى
0: صحيح.
1: ممكن أطفالك بس يكبروا يكونوا مثلا للأسف عين. حتى إحنا يعني لو بدنا نرجع مثلا لقضايا الإدمان، المخدرات، القضايا مثلا جرائم الأحداث، لما نرجع يعني للأساس إنه الأسرة ما كانت مستقرة.
0: جزء من الأسباب. نعم. الأسباب. صحيح. نعم. نعم. صحيح.
1: للأسف. صحيح. نعم. رح نحكي بموضوع أمر الحماية اليوم. شو المقصود بأمر الحماية أستاذة حنين؟ يعني متى يكون للضحية أو متى يمكن إنه هي تحصل على هذا الأمر؟
0: تمام.
1: وشو بتضمن؟ ويعني أنا بس أخذت يعني أمر الحماية، شو يعني شو بمنع المعتدي إنه يتصرف.
0: نعم.
1: أو إنه يقابلني. نعم.
0: تمام. هلا موضوع أمر الحماية هو نوع من الضمانات القانونية اللي وفرها قانون.
1: نعم.
0: العنف الأسري.
1: هلا هو إجراء قانوني مش عقوبة.
0: هلا رح أوضح.
1: نعم.
0: بس أوضح الأمثلة حتى تتضح للمستمعين.
1: نعم.
0: ما المقصود فيها.
1: نعم.
0: وأوضحها أكثر بالأمثلة.
1: نعم.
0: فموضوع أمر الحماية هو عبارة عن ضمانة قانونية وضعها قانون موجودة في قانون الحماية من العنف الأسري.
1: نعم.
0: هذه الضمانة يتحكم فيها أو صاحب الصلاحية في تحديد هذه الأمر الحماية.
1: نعم.
0: أو نوع الحماية هو القاضي، هي سلطة تقديرية. شو المقصود في أمر الحماية؟ بمعنى أورد المشرع الأردني العديد من الأمثلة على موضوع أمر الحماية، زي حظر ارتياد المشتكى عليه مكان سكن المشتكية.
1: نعم.
0: فهو منجد هنا إن هو مش عقوبة، حظر ارتيادك هو نوع من الحماية وبالتالي وقائي.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: نقطة تانية، إذا كان في هناك أشخاص آخرين متأثرين بالعنف مع الضحية، بمعنى إجت المشتكية قدمت هذه الشكوى لكن في أشخاص زي الأطفال مثلا بيجي بحكيها أنا رح أعمل.
1: نعم.
0: رح أعمل في أولادك، راح أعمل بكذا، الأهل، أهل
1: المشتكية.
0: نعم.
1: نعم.
0: هلا بهاي الحالة أمر الحماية لا يتعلق فقط في الضحية، وإنما في من يتضرر ويتصور أن يقع.
1: نعم.
0: يقع عليهم، وبالتالي منجد هون إن هو أمر حماية وأمر وقائي وليس عقوبة.
1: وليس عقوبة،
0: والهدف منها زي ما حكيت لك هو حماية الضحية ومن يتوقع أن يقع عليهم الخطر.
1: نعم.
0: طبعا المشرع الأردني حط العديد من الأمثلة على هذا الموضوع اللي.
1: نعم.
0: احنا ذكرناهم من شوي، وأيضا نقطة كثير حساسة وجدا مهمة.
1: نعم.
0: أنه فتح بآخر فقرة من نص المادة، فتح المجال في أمر الحماية بأنه جعل للسلطة التقديرية أمر
1: القاضي.
0: نعم. أي أمر حماية ترى أنت خلال هذه القضية أنه واجب أو ضروري أنه.
1: نعم.
0: يتم القيام فيه عنده القاضي النص القانوني يخوله لاتخاذ أمر الحماية.
1: جميل.
0: بحيث يوفر الحماية للضحية أو من يتصور الوقوع عليهم أمر العنف.
1: أمر العنف نعم. يعني ننتقل لمعتصم باك اليوم، عمليا كيف بتم التعامل مع الشخص اللي صدر بحقه أمر حماية، وشو بصير لو أنه المعتدي خالف أمر الحماية أو حتى حاول أنه يوصل للضحية؟
2: بداية ستي يعني

0: أبو، هذا سؤال مهم. يعني
1: نعم.
0: إحنا عن صدور أمر الحماية من المحكمة المختصة أو بوجود توصية بتم تبليغ الشخص المعتدي بهذا الأمر بشكل رسمي عبر الإجراءات القانونية المتبعة.
1: نعم.
0: وطبعا بتضمن بيكون أمر الحماية التزام وتدابير حازمة ومحددة.
1: نعم.
0: مثل طبعا منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو منع تواجده في مكان سكنها أو عملها أو التواصل معها بأي وسيلة، سواء كانت وسيلة اتصال مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال طبعا وسائل الاتصال الإلكتروني أو من خلال أي شخص. طبعا في حال قيام المعتدي بمخالفة أمر الحماية أو محاولة الوصول للضحية فالقانون في هذه الحالة يعامل هذه المخالفة باعتبارها جرم مستقل بحد ذاته.
1: نعم.
0: وبتستوجب الملاحقة الجزائية الفورية. وفي حال طبعا ارتكب هذا النوع من أنواع الجرائم بتم التحرك له من قبل طبعا المعنيين بمتابعة تنفيذ أمر الحماية من قبل مرتباتنا، وبتم ضبطه وإحالته مباشرة للجهة القضائية لاتخاذ طبعا العقوبة المقيدة للحرية في هذه الحالة.
1: نعم.
0: ودون طبعا المساس بالدعوة الأساسية المقامة ضده.
1: نعم.
0: فمخالفة طبعا يعني مخالفة أمر الحماية هي قضية بحد ذاتها.
1: نعم نعم قضية. لو بدي أنتقل من الحماية إلى التبليغ اليوم بعد ما يتم تسجيل البلاغ، إحنا تفضلنا ببداية اللقاء عن يعني عن المراحل اللي بيتم المرور فيها اليوم. معتصم بك اليوم تنتهي مهمة حماية الأسرة بعد ما يتم تسجيل البلاغ، ولا في متابعة والحماية حسب يعني كل حالة في خصوصية لكل حالة؟
0: ستي نعود ونؤكد طبعا بأنه الحالة يعني عقب ما بتم تسجيل الواقع اللي حصلت معها ومرورها طبعا بمرحلة الاستجابة والتقييم واتخاذ طبعا تدابير الحماية لها وتأمين المأوى في حال احتاجت إلى مأوى وانتقالها طبعا إلى مرحلة الإحالة القضائية أو الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع. نؤكد أنه مهمة إدارة حماية الأسرة والأحداث لا تنتهي إطلاقا بمجرد
1: تسجيل
0: البلاغ أو إحالته للقضاء. تستمر طبعا الرحلة مع الحالة في ما يسمى الرعاية اللاحقة أو إدارة الحالة الممتدة. طبعا هاي المرحلة بتتضمن إما بيكون في متابعة على الحالة من خلال زيارات تتبعية للتأكد طبعا من استقرار الأمور بخصوص الحالة وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع العنف أو الضغوطات أو التهديدات. وطبعا في هذا السياق بتواجد معنا شركائنا من وزارة التنمية الاجتماعية.
1: نعم. أخصائيين.
0: نعم.
1: نعم
0: اللي هم متواجدين معنا داخل الأقسام وهم طبعا بيلعبوا دور العصب المحرك في هذه العملية من خلال طبعا إجراءهم للتقييم النفسي والتقييم الاجتماعي الشامل وإعداد خطط التدخل الفردية ومرافقة الحالة طوال طبعا هذه المدة للتأكد من سلامة الحالة وأنها في, في, في, في أفضل حال.
1: نعم. معتصم بيك، لو الضحية ما بدها ترجع للبيت شو في خيارات متاحة أمامها بتكون؟
0: ستي العزيزة يعني إحنا في حال عدم رغبتها بالعودة إلى المنزل.
1: نعم.
0: تتوفر عنا عدة خيارات طبعا، ومنها أنه تحويلها إلى دور الاستضافة أو دور الرعاية الخاصة بالنساء والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وطبعا خلال تواجدها داخل هذه الدور أكيد ينتقل ملفها إلى داخل الدار وبتم إبقاء المتابعة إلها طبعا لحين إعادة دمجها ببيئتها الأسرية والتأكد من سلامتها وإنها بأفضل حال.
1: نعم نعم. ننتقل لأستاذتنا حنين الحباشن اليوم. تقديم البلاغ يعني بالضرورة أنه الضحية راح يعني تدخل في مسار قضائي طويل، لأنه مثلا إذا تم هذا البلاغ، وبرضه التسوية والصلح في قضايا العنف.
2: نعم.
1: الأسري كيف بتكون؟
2: نعم.
1: ومتى بكون حل ومتى ممكن يكون خطر؟ يعني أنت تفضلتي من خلال حديثي خلال اللقاء أنه مرات بكون فيه للأسف اللي هي يعني أنه صلح بكون للأسف بس شكلي.
2: نعم
1: صحيح. نعم.
2: سؤال جدا قيم ومهم، لأنه العديد من النساء يراودها هذا السؤال، وهذا من أبرز التحديات للأمانة بتواجه.
1: نعم.
2: السيدات أنه أنا لو دخلت المحكمة شو المصير؟
1: نعم.
2: أو أنا لو دخلت إدارة بالضبط هذا السؤال.
1: نعم.
2: فبالبداية لازم نوضح أنه هناك فرق ما بين طبيعة الجريمة المرتكبة على هذه المعنفة.
1: نعم.
2: أو الضحية، لأنه ممكن يكون رجل كبير بالسن زي ما أنا تفضلت. وأنا ليش بشير لكبار بالسن؟ لأنه دائما يدور حديثنا على النساء. نعم هو موجود، لكن
1: بس كمان في قضايا كثير. نعم.
2: من واقع العملي نجد كبار بالسن بيتم إهانتهم بهذه الطريقة. نعم. أو الاعتداء عليهم. فنجد إنه موضوع تحديد نوع الجرم إذا كان جناية أو جنحة، وهون لابد أن نوضح للمستمعين ما الفرق بين الجناية والجنحة.
1: نعم.
2: عشان أحكي الأثر المترتب على ذلك. هلأ في القضايا اللي تتعلق في الجنح، أو شيء مفهوم الجنحة هو أي عقوبة من أسبوع إلى غاية 3 سنوات، يعني.
1: نعم.
2: أي جريمة بيتم ارتكابها عقوبتها من أسبوع إلى 3 سنوات.
1: نعم.
2: هذه هي جنحة.
1: نعم.
2: والعقوبة إذا كانت تزيد عن 3 سنوات أو أشغال شاقة مؤبد أو اعتقال مؤبد أو.
1: نعم.
2: كانت إعدام تعتبر من الجنايات.
1: نعم.
2: ليش الفارق هذا مهم؟ لأنه يترتب عليه الإجراء القانوني. إذا كانت من الجنح يعني أسبوع إلى 3 سنوات، هنا يمكن للأطراف القضية أن يقوموا بالتسوية. لما أنا أحكي بالتسوية هو مسألة الصلح، لكن.
1: نعم.
2: في نقطة جدا حساسة.
1: نعم.
2: هل فقط موافقتهم على إجراء التسوية ملزمة للمحكمة بأنه تعتمد هذه التسوية؟ الأمر بتحول، بتم التسوية في إدارة حماية الأسرة.
1: نعم.
2: بتم إرسال الملف إلى المحكمة للنظر في الدعوة. طبعا من أهم الضمانات أنه مثلا بيتم النظر في القضايا في إدارة حماية الأسرة بقضايا العنف الأسري أمام المحاكم بما لا يتجاوز 3 أيام في كل 3 أيام على الأقل جلسة.
1: نعم.
2: لخصوصية هذه القضايا.
1: نعم. نعم.
2: فالمحكمة يعرض عليها، إذا المحكمة اقتنعت أنه أمر التسوية سليم وأنه في مصلحة للأسرة فضلة وأنه فعلا رح يتم حماية الشخص.
1: نعم.
2: الضحية، فبتصادق على هذا القرار ويعتبر قرارها قطعي في الجنح. لكن إذا المحكمة يعرض عليها ورأت أنه التسوية ما فيها نوع من الحماية ولم.
1: نعم.
2: تتشكل
1: بتكون.
2: نعم.
1: نعم.
2: وإنه
1: خطر على
2: تحت
1: الحياة.
2: ضغط المجتمع تم الصلح، لأنه.
1: نعم.
2: كثير من المعنفات خلص اسقطي ورجع.
1: نعم.
2: إلى بيتك.
1: نعم. نعم.
2: إذا تشكلت المحكمة لديها القناعة أنه هذا الشخص رح يتعرض للعنف بل ولربما جريمة أكبر.
1: نعم.
2: أو تتسع دائرة العنف، فيحق للمحكمة رفض التسوية. هلأ يحق للأطراف الاستئناف، وإذا صدر حكم الاستئناف يكون حكمها بالاستئناف قطعي.
1: نعم.
2: يعني غير قابل لا للتمييز ولا لإذن التمييز.
1: نعم.
2: وأنا مع هذه الضمانة أنه تعطى للسلطة التقديرية للمحكمة. ليه؟ لأنه أوقات هي تأتي إلى أو الضحية أو الشخص إذا كان رجل أو ذكر.
1: نعم.
2: المعتدى عليه قد يتعرض للضغط للإسقاط.
1: نعم.
2: فحتى أمتعه بالحماية، أنه حتى لو، لأنه بدي أوفر له حماية.
1: نعم.
2: التدخل القضائي.
1: نعم.
2: حتى لو أنت أسقطت أو أنت تمت التسوية، فأنا إلي صلاحية التقديرية كقاضي.
1: نعم.
2: أجهز هذا الأمر وأوافق وأصادق على التسوية أو لا.
1: نعم.
2: هذا ما يتعلق بالجنح. فيما يتعلق بالجنايات.
1: نعم.
2: الأمر مختلف، لا يتم فيها التسوية مباشرة للمدة العام.
1: نعم.
2: يتم أخذ الإجراءات، وهون بدنا نلفت انتباه لنقطة خطيرة. لما أنا أحكي أساسا الجرم حده الأدنى 3 سنوات، إذا.
1: نعم.
2: أتحدث عن جسامة.
1: نعم.
2: جرم يرتكب.
1: نعم.
2: سواء بنحكي عن تسبب بعاهة دائمة، بنتحدث عن شروع بالقتل.
1: نعم.
2: تصل
1: يعني ممكن بعدين تكون قتل.
2: نعم.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: لذلك أنا مع هذا التشدد في موضوع الجناية. نعم.
1: نعم.
2: أنه يحال أمرا للمدة العام حتى يشكل نوع من الردع لباقي المجتمع.
1: نعم.
2: أنه.
1: نعم.
2: هيك يعني بالنتيجة أنا عندي في حماية فضلة للشخص الضحية.
1: نعم.
2: فالإجراءات القانونية زي ما حكيت لك ما بيتم إنهاء ملف الجنايات إنه خلص تمت التسوية، وإنما بيتم استكمال الإجراءات في ذلك.
1: نعم.
2: فيما يتعلق بالجرح زي ما أشرت لك بنفرق، إذا تمت التسوية لا يعني بالضرورة إلزام المحكمة، وإنما تخضع للسلطة التقديرية بالموافقة أو لا، لك حق الاستئناف.
1: نعم.
2: خلال طبعا برضو من النقاط المهمة إنه القانون أعطى هذه المدد في الاعتراض وفي الاستئناف مدد.
1: نعم.
2: قصيرة.
1: نعم.
2: جدا حتى النظر في الجلسات
1: فيها.
2: لحساسية الموضوع. نعم.
1: نعم.
2: صحيح.
1: يعني أنا لو بدي أنتقل لمعتصم بيك اليوم، شو اللي بتتمنى أنه المواطن يعرفه عن إدارة حماية الأسرة قبل ما أنه يحتاج إلها؟ يعني أنه مش إلا أنه لازم يكون متعرض لعنف أو حتى بيعرف قضية عنف صارت أمامه، شو اللي أنه لازم يعرفه المواطن قبل ما أنه يتوجه لحماية الأسرة؟ وفيها يعني في حالات كان فيها مثلا تبليغ من شخص آخر، يعني اليوم إنه يعني حتى يعني اتفضلت أستاذي حنين بالحديث إنه مرات الجارة ممكن تبلغ، يعني.
2: نعم.
1: حتى إنه. صحيح. تواجه المعتدي أو حتى إنه مثلا تخفف عن العائلة هذا العنف.
2: صحيح.
1: أو هذا المشاكل اللي بيسمعوها.
0: بداية ستي يعني ومن خلال أثير إذاعتكم الكريمة، بنتمنى أنه كل مواطن وكل شخص مقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أنه يدرك بأنه إدارة حماية الأسرة والأحداث مؤسسة أمنية وإنسانية، تقدم الدعم والحماية. طبعا هي ليست أداة للعقاب أو لتفكيك الأسرة، وهدفها الأساسي طبعا تقديم يد العون وإعادة الأمان والاستقرار للبيوت ضمن أقصى درجات السرية والخصوصية. وطبعا لما بنحكي عن السرية والخصوصية احنا بنحكي عن أكبر عقبة ممكن أنها تواجه الشخص في موضوع تقديم البلاغ أو في موضوع التعامل مع يعني أي حادث اعتداء بين أفراد الأسرة. كما يعني يعني أريد التأكيد على أنه كل الخدمات اللي تقدم من قبلنا سواء كانت خدمات قضائية، خدمات قانونية أو اجتماعية أو صحية، تقدم بشكل مجاني، تراعي الاحتياجات الحقيقية لكل حالة. وطبعا ضمن زي ما بنأكد على أنه إحنا بنشتغل ضمن منهجية، هاي المنهجية أكيد موجودة لتراعي الاحتياج الحقيقي وتحدد الأسباب الحقيقية للعنف اللي احنا بنتعامل معه. فبالتالي بنأكد على رسالة إدارة حماية الأسرة بأنه احنا نوصل في الأسرة إلى بر الأمان دائما، ويعني ندعو الله عز وجل أنه يعم الأمن والأمان على مواطننا ونكون دائما ويكون مواطننا بخير.
1: نعم. اليوم لو بدي أنتقل إليك أستاذي حنين، من وجهة نظرك اليوم وين في الفجوة ما بين النص والتطبيق؟ واليوم المشكلة بالتشريع ولا بأنه وعي الناس بحقوقهم وإيش لازم يعملوا، ولا بموضوع الإجراءات، ولا أنه يعني العوام الاجتماعي والثقافي؟ نعم. وين المشكلة؟
2: الإشكالية زي ما حكينا من بداية الحلقة أنه هناك العديد من العوامل بتأثر في موضوع أنه الشخص الضحية أن يأخذ الخطوة الأولى في إيقاف هذا العنف وكسر دائرة الصمت.
1: نعم.
2: وبالتالي موضوع ثقافة المجتمع زي ما حكينا، هلأ التشريعات موجودة، لكن الفكرة مهما وفرت من حماية وتشريع، إذا الشخص ما قرر أنه يمارس حقه اللي كفيل له إياه القانون.
1: نعم.
2: وبالتالي زي ما احنا بنحكي الاعتداء على الجسد هو جريمة، فانت ما اخذت الخطوة الاولى لتقديم هذه الشيء. نعم صحيح. مهما بلغنا من التشريعات ومهما بلغنا من الوعي القانوني، اذا انت لم تكن قادر على اتخاذ هذه الخطوة،
1: إرادة شخصية.
2: نعم صحيح. نعم. لكن وجود التشريع بيعزز اتخاذ الخطوة، وجود التوعية القانونية زي اليوم، نشكر الإذاعة الأردنية ونشكرك على طرح الحلقة وجهودك مشكورة، وكل العاملين على هذه الحلقة لتوضيح الحقوق.
1: نعم.
2: والأشياء القانونية والأمور القانونية والإجراءات القانونية، هذا بشكل نوع من الوعي.
1: نعم.
2: فتبصر الشخص على اتخاذ الإجراء القانوني، وبالتالي إذا كان عائقه، خلينا نحكي في موضوع المعلومة، فتوفرت له المعلومة.
1: نعم.
2: إذا كان عائقه في موضوع ثقافة المجتمع وخوف من المجتمع، اليوم لما بيشوف إنه هذه الظاهرة عم ينحكى فيها وإنه ما عدد نقدر نستر عليها، بالعكس هي حديث المجتمع، وأنه المجتمع سيتفهم هذه الظاهرة وأنها موجودة في مجتمعنا، بتساعد على كسر دائرة الصمت لهذا الشخص. فالإشكالية مش فقط في موضوع التشريع، أكيد إحنا دائما نعمل على تطوير التشريع. بحسب زي ما حكينا دائما، التشريع هو وليد البيئة المجتمعية،
1: يجب أن يواكب التغيرات.
2: نعم صحيح. نعم. ويستجيب للمجتمع. كيف بدي استجيب؟ شو بواجه تحديات أنا في المحاكم؟ شو بتواجه مثلا إدارة الأسرة من كمنظومة كاملة؟
1: نعم.
2: الدولة شو بتواجه من خلال معالجة هذا الموضوع؟ بتم إنشاء مؤتمرات، إنشاء
1: يعني جلسات أو صيامات.
2: صحيح. نعم. وبالتالي بيتم إضافة هذه المواد كمقترحات على القانون.
1: نعم.
2: دائما بحكي التشريع أكيد بيخوني، هو أداة قانونية جدا مهمة، لكن هناك العديد من الأدوات بتساعدني أكسر. نعم. حاجز الصمت، منها الإعلام. نعم. لما بيطلعوا بيسلطوا الضوء على. نعم. هذا الموضوع.
1: نعم. هلأ يعني لو بدنا رسالة من كل حدا، لو بدنا نبلش بمعتصم باك اليوم، لو في شخص تعرض للعنف وبيسمع، يعني بيسمع إنه شو أول خطوة لازم يقوم فيها، ولو برضو من خبرتك من المشاهدات اللي بتشوفها كمان معتصم بيك، تحكي لنا رسالة اليوم للي بتعرض للعنف، للي أيضا للمعتدي نفسه، للأهل، للبيئة المجتمعية بشكل عام.
0: يعني رسالتنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث وبالأخص الرسالة التوعوية اللي احنا دائما بنقدمها بأنه العنف ليس حلا. أول خطوة دائما بنحث مواطنينا الكرام عليها

0: انه في حال تعرضك لاي نوع من انواع العنف لا تتردد بالاتصال طبعا، واستخدام الوسائل المتاحه للتبليغ لاداره حمايه الاسره والاحداث، والحمد لله برضو هي وسائل متاحه في لكل الناس طبعا، من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد او من خلال الارقام المخصصه للاداره او من خلال صفحات السوشيال ميديا اللي موثقه باسم اداره حمايه الاسره والاحداث. واللي تتلقى طبعا الكوادر العامله عليها البلاغات على مدار الساعه بمنتهى السريه والمهنيه، بانه ما تتردد بتقديم البلاغ، لانه البلاغ لا يعتبر ضعف او خطا انت بتمارسه، بالعكس هو الخطوه الاولى والاهم نحو استعاده الحياه واستعاده الامان. واحنا يعني رسالتنا دائما بنأكد عليها بأنه العنف ليس حلا، بالعكس الحوار والمحبة والألفة هي الحل في كل الأمور. ويعني نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى كافة المواطنين وكافة المستمعين بالأمن والأمان، وأن يحفظ أردننا الحبيب تحت قيادة تحت ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين وولي عهده الأمين.
1: اللهم آمين. أنا بدي أشكرك النقيب معتصم المجالي من دائرة حماية الأسرة والأحداث، شرفتنا اليوم وأعطيتنا من وقتك، يعطيك العافية.
0: الله يسعدك.
1: شكرا شكرا يا بيك. وايضا يعني رساله وسؤال اخير اليوم، شو اهم حق قانوني اليوم تتمني انه فعلا الضحيه انها يا جماعه انه هذا يعني حق لك وهناك في حمايه؟ وبرضه بدي منك رساله اليوم كمحاميه وانت ممكن على تماس مباشر للعديد من الضحايا، وكنت معاهم بقصص وقضايا مهمه.
2: زي ما حكيت، هو من اهم الحقوق انه القانون كفل لك حق السريه في المحاكمه، حق السريه حتى في تقديم البلاغ، وبالتالي انت ممكن تبلغي عن طفل معرض عندك، عن جار معرض عندك، هذا اهم الحقوق اللي ضمن لك اياها القانون، بالاضافه للسريه موضوع سرعه الاجراءات. وبالتالي ما رح أهم الضمانات بعتبر إنه الإنسان أو الشخص المعنف بيحكي لك أنا بدي أضل تحت وطأة القرار القضائي قد يطول، وبالتالي لما أنا بعرف إنه قضايا العنف يجب أن تفصل خلال 3 شهور كحد أقصى، هاي ضمانة قانونية أنا كشخص. رسالتي للمجتمع مش بس للضحايا، للمجتمع بأكمله، إنه إذا شفت شخص ضحية هو يخشى، إذا أخذ الخطوة إنه هو يخشى إنه يواجه المشهول، لأنه في نقطة الشخص المعنف هو مسيطر على شخص الضحية. وبالتالي دوري كمجتمع أنا اليوم إذا بشوف شخص يتعرض للعنف إني أخذ بيده، ممكن أقوم بالبلاغ، ممكن أنصحه أوجهه للجهات المعنية. فرسالتي اليوم مش بس للمعنف، اكسر حاجز الصمت، وللأشخاص اللي حوالينه ليساعدوه بكسر حاجز الصمت.
1: إن شاء الله يا رب. فأنا صراحة بدي أشكرك كمان المحامية حنين الحباشنة على هذا الطرح الطيب اليوم. ممكن المشكلة دائما مش يعني مش في غياب القانون، لا، في قدرة الإنسان لحتى يوصل للقانون باللحظة اللي فعلا بيحتاج فيها لحماية. موضوع العنف الأسري مش يعني خلاف أو حتى ممكن كلام أو موضوع ممكن نحكي فيه، لا، إحنا بنحكي عن اعتداء، عن خوف، عن تهديد، والحماية هي مسؤولية قانونية ومجتمعية ومؤسسية. أتمنى نكون اليوم مستمعينا يعني موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلتنا النداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت الأقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: وش نحرتوا اليوم يا ولدي يا محمد؟
1: ثلاث بعارين وطبخوا شوالين رز.
0: أرسلوا 10 بعارين ذبايح يسبقنا على دربة معانا.
2: ماكو مي على طريق ما شيخ عودة؟
0: يا نور يا فدي الصمين نشيلوا معنا من بير الجفر.
1: قلنا لهم يملوا الرواية اللي على الزمال. يا بجار يا ود يا بجار.
2: أقول لك شيخ عودة، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري إلا أنا وانت وشريب القوير باكر على باير ومنها نغرب على لسه.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنة السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هذا
1: صوت بومبة ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة.

0: انتبهوا لحركة المدافع.
1: حاضر يا باشا.
2: ها؟ جودة أفندي.
0: نعم يا باشا.
2: فين أدلة اللي يعرفون الطريق؟
0: هناك في مقدمة الطابور. ولكن
2: ولكن ماذا يا جودة؟
0: نحن نقترب من مرتفعات وأرض وعيرة.
2: اسمع يا جودة أفندي. نهتمي بها من البرد، لأنه في الصباح الباكر نزلت بعض الثلوج.
0: كما ترى يا باشا.
2: لكن لم تقل لي أو اسم هذا المكان.
0: يسمونه حد التقيف.

0: عندكم يا نشامة افتحوا العدل ووزعوا الخبز على كل الفزعة.
1: عوض تعال تعال تعال شوف شوف هناك.
2: يه وين يمشوا هذول؟
1: خلوا وادي الحسة وراهم.
2: دنق راسك دنق دنق لا يشوفوك.
1: وش بده يصير إذا طلعوا علينا؟
2: يا غبران حد الدقيق وعر قدهم يوم بحاله حتى يصلوا.

0: ربي أمان. وين القهوة يا ولد؟
1: حالاً حالاً يا باشا.
2: هل سنستريح هنا يا باشا؟
0: جودة أفندي، أرسل من يرافق الأدلة من الكشافة، يصعدون الجبل علشان نعرف ما يوجد خلفه، فهمت؟
2: حاضر يا باشا.
0: أين القهوة يا ولد؟

0: لا تناوشوهم عبين ما تصل فزعة بصيرة.
1: شوفتهم قعدوا يستريحوا.
2: المدفع هذا يخوف، لو ضربونا منه بومبة يطحنونه طحن.
0: عامر معك ملح بارود؟
1: هناك بالكيس اللي وراك.
3: زين زين بس يا شباب انصبوه هون.
4: المكان هذا مكشوف يا صبحي يا فندم.
3: نغير مكانه بعد غيبة الشمس.
5: قول غانمين.
4: يا هلا يا هلا يا شيخ ذياب.
5: أبشر بالعز يا سمو الأمير.
4: يا ليتك دائما بشير خير. أبغى منك حاجة مهمة.
5: حاجة بقضية بمر الله.
4: الطفايلة اللي فزعوا من القرى حاقدين على الأتراك.
5: هذاك الصحيح. الجندرمة ذوقوهم المر والعلقم بالزمان الفايت.
4: لجل هذا أبغى منك تنبه على الكل اللي حمي جندي أسير ويجيبه للمعسكر إله جنيه. واللي حمي ضابط مستسلم إله 5 جنيهات ذهب.
5: والله صار لهم سوق
4: يا شيخ ذياب. نحن إلنا أسرى كثير عند الأتراك، جنود وضباط، وجمال باشا السفاح عبه سجونه بدمشق وبيروت والقدس بالمتنورين والمتعلمين ببلاد الشام.
5: صحيح فهمت عليك.
4: نبغى نبادلهم باللي يوقع بين يدينا من أسرى الأتراك.

0: قلت لين نغزي معان واشوفكم تسوقونا على باير.
1: يا ولدي يا محمد تعال جاي تعال.
0: سامعك يا ابوي.
1: احنا لفينا من القويره وقلنا للناس انه غزوتنا على معان،
2: وهسه من قربنا من باير نقول لكم هدفنا من الحمله هاي جرف الدراويش.
0: هناك؟
2: ايه هناك. الجروف مهم بالنسبه للقوات التركيه، بيه مي لتزويد صهاريج القطارات، والجروف مسيطر على مدخل الطفيله وتوفر الحمايه لجسر خط سكه الحديد الشمالي منها، وهم جسر مثله للجنوب بوادي برمه.

0: هل وصلت أخبار من الحسا يا نصرة؟
1: آخر برقية تقول أنهم غادروا محطة الحسا بالطريق إلى الطفيلة.
0: نريد زيادة القوة في جرف الدراويش.
1: الجرف فيها 700 عسكري ومدفع وسارية من الخيال الألمان.
0: أعرف يا نصرة أعرف، لكن الجرف هي بوابة الطفيلة التي خسرناها.
1: سيستعيدها حامد فخري يا باشا.
0: حتى يصل حامد باشا إلى طفيلة ونعرف نتائج حملته نحصن موقفنا.
1: لدينا بلوك مشاع على طريق النقب.
0: أرسل نصفهم بالقطار إلى جرف الدراويش.

0: وشيها النيران هذه شوفتهم بردوا وقتهم يتدفوا. يا رجال مزهبين بواريدكم،
1: مزهبين
2: جاهزين
3: قنصتنا، ارموا على النيران واللي قاعدين عنده.
0: عوض ارمي اللي على اليمين
4: وانا اترك لي اللي في النص.
0: قولوا بسم الله يا رجال.
1: بسم الله
0: يا الله يا الله.
1: اضرب
5: عافيه
1: اضرب
5: عافيه عافيه الرجال. انا هو القط. ارموا ارموا لك ارموا ارموا
1: اضرب. ايوه بسم الله.
5: والله بنت جميل يا عامر، خلاص والله بنت جميل.
0: كون مضيها شارك مع الغنم وسارح فيهم.
5: عافيه عافيه عافيه.

0: لسه لساكي ما خلصتي؟
1: ما معي الا داي الثنتين يما.
0: ابشري يما هسه بتجيكي العونه.
2: يلا امشي. غزوة جيناكي يا غزوة.
1: هلا هلا بعصابة الراس. هلا يلا يا بنات شمرين على ديكن.
2: يلا يا بنات
1: بلهي.

0: Ferru! Estamos una! Estamos!
1: Tornerà la tua! La tua! Andro via, man! Minna in reti, adar lo so!
0: Minna il giove li abbascia! A tu andava una!
1: A tu andà! A tu andirà!
2: اعطيني
3: من البارود
2: من عندك اتحسنوا اتحسنوا اتحسنوا ورا الحجار بدك تدخوا علينا
3: استخدم العلوة
2: تصومت يا عم
3: عم نازل بدراعي يا عم
2: هذا هو

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 9 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: فهم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة عن كلامه وسمعه وبصره وفؤاده، وأن الله سائل عبده عن قوله في الدنيا: هذا يجوز وهذا لا يجوز. فقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا تقل قولا بغير علم، فالفتوى بغير علم من الكبائر. روى الحافظ ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فإذا كان الأمر كذلك، ما معنى أن يفتى بعلم؟ واسمعوا معي، فإن الذي يفتي إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا في الفتية لمجتهد، وإما أن يكون متجرئا على الفتوى بغير علم. لذلك إياكم والفتوى بغير علم رجالا ونساء، ولا تغفلوا لا أدري، ولا تغفلوا عنها، بل قل لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم، وإن لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشرها، فقال: لا أدري، حتى أسأل جبريل. ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. أيها الإخوة، إن من أعظم الأسباب في انتشار الجهل والمفاهيم الخاطئة بين الناس الفتوى بغير علم واستفتاء الناس لجهلة القوم. ففي الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله يشاركان في مراسم جنازة جلالة الملك هارالد الخامس في أوسلو. رئيس الوزراء يوجه ببدء الإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق خلال العام القادم. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه السوري والبوسني. رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد قيادة سلاح الجو الملكي وقاعدة الشهيد موفق السلط الجوية وكتيبة حرس الحدود 12 الملكية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في النرويج في مراسم جنازة جلالة الملك هارالد الخامس. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء والطفيلة ومعان وجرش وعجلون ومأدبة على أن تنفذ جميعها خلال عام 2027. وسيكون إنشاء الحديقة في الزرقاء مطابقا لحديقة النشامة في مرج الحمام، فيما سيكون إنشاء الحدائق في الطفيلة ومعان وجرش وعجلون ومأدبة على غرار حديقة المفرق. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات، وبعد الإقبال الكبير الذي شهدته حديقتان نشامة في مرج الحمام والمفرق الجديدة والمرافق الأخرى التي أنشأتها وطورتها الحكومة لخدمة المواطنين والعائلات لغايات التنزه مثل كورنيش البحر الميت والشاطئ السياحي. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، بحثا فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني في قصر تشرين في العاصمة السورية دمشق، خلال زيارة بدأها الصفدي اليوم إلى سوريا من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة

0: اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشددا على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث. جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة سلاح الجو الملكي وقاعدة الشهيد موفق السلط الجوية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم الأربعاء قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، تناول أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية الذي تتمتع به تشكيلات ووحدات السلاح والجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية. وتضمن الإيجاز عرضا للخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات العملياتية والفنية ورفع كفاءة الطواقم بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية، ويضمن التعامل مع مختلف المتطلبات بكفاءة واحترافية. وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، واستمع إلى إيجاز حول المهام العملياتية التي تنفذها القاعدة ودورها في حماية سماء الوطن ومستوى استعدادها لتنفيذ الواجبات الموكلة إليها. وأكد اللواء الركن الحراسيس أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشددا على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث والاستثمار في القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية. وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتقدم من الكفاءة والاحترافية الذي وصل إليه سلاح الجو الملكي، وبالجهود التي يبذلها منتسبوه في تنفيذ مختلف المهام والواجبات بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
0: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقده كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود الثاني التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية ورفع مستوى الجاهزية بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها بكفاءة واقتدار. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها وسير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية ورفع قدرات مرتباتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف. كما اطلع على معرض عسكري اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات والآليات والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ واجبات وحدات حرس الحدود، واستمع إلى شرح حول آليات توظيفها في حماية الواجهات الحدودية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها. وشدد اللواء الركن الحراسيس على ضرورة مواصلة تطوير القدرات والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية العملياتية بما ينسجم مع طبيعة المهام والواجبات الموكلة إلى وحدات حرس الحدود، ويعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وفاعلية. وفي ختام الزيارة، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل إليهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بهم، مشيدا بما يتمتعون به من معنويات عالية وانضباط واحترافية، ومثمنا جهودهم في حماية حدود الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه ومقدراته. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار لحماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزز أمن المملكة واستقرارها ويحافظ على سلامة الوطن والمواطن. من جهة أخرى، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة على إحدى واجهاتها الحدودية. وتأتي هذه المحاولات في ظل تكرار استخدام البالونات الموجهة في عمليات تهريب المخدرات في محاولة لاستغلال أساليب ووسائل غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود. ونفذت وحدات حرس الحدود عملية نوعية رصدت خلالها البالونات الموجهة في مواقع متفرقة، وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات والبالغة نحو 500,000 حبة مخدرة، إذ جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن تكرار محاولات التهريب وتغيير أساليبها لن يثني قوات حرس الحدود عن أداء واجباتها، وأنها تواصل رصد ومتابعة مختلف أشكال النشاطات غير المشروعة على الواجهات الحدودية والتعامل معها بكل حزم واقتدار. وتواصل قوات حرس الحدود المنتشرة على مختلف الواجهات الحدودية أداء واجباتها على مدار الساعة بيقظة وجاهزية عاليتين، حفاظا على أمن الوطن واستقراره والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكل أشكالها ووسائلها. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت الليلة الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. وأوضح الناطق الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. وبحسب التقييمات الميدانية لم تسجل بحمد الله أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، وباشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. وتهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة وعدم لمسها أو تحريكها وإبلاغ الجهات المختصة فورا عند العثور عليها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الفرق المختصة. كما تؤكد القوات المسلحة الأردنية ضرورة عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالموقف. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها. وتواصل القوات المسلحة متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر قنواتها الرسمية. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي الوقوف بكل قوة خلف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها. وقال القاضي في بيان صدر عن مجلس النواب إن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ، وإن أي اعتداء يستهدف دولة عربية شقيقة اعتداء على منظومة الأمن والاستقرار العربي، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في دول الخليج ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها أو تهديد سيادتها. وأضاف أن الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم الذي تعرضت له المملكة مرفوض بكل المقاييس والمبررات التي تحاول طهران تسويغها، مؤكدا أن استهداف الأراضي والأجواء الأردنية أمر لا يمكن التعامل معه إلا بوصفها اعتداء على الوطن، مشددا على أن أي محاولة لتبرير استهداف المملكة تحت أي عنوان مرفوضة جملة وتفصيلا. وأكد القاضي وقوف مجلس النواب صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدم السماح باختراق أجواء المملكة ورفض أن يكون الأردن ساحة حرب، فسلامة المملكة ومواطنيها فوق كل اعتبار، مشددا على أن الحوار والحلول السياسية السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. هذا وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن إدانة واستنكار البرلمان استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن، وشدد اليماحي على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي. كما دانت كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر ومصر واليمن بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة الأردن وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب جميع الأطراف عن تضامنهم الكامل مع الأردن ودعمهم الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه والمقيمين على أراضيه، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الحاسم لوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز موقف المملكة الرافض والمدين للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية لتوفير ضمانات أمنية واضحة في أي تسوية قادمة. ودعا الفايز إلى بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتعزيز منظومة الأمن والدفاع العربي المشترك، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي العربي بات ضرورة لتعزيز قوة الدول العربية وحماية مصالحها. وقال رئيس مجلس الأعيان خلال استقباله رئيس مجلس الشورى العمانية الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا، قال إن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى روابط تاريخية راسخة وتشهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق تطورا متواصلا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية والإسلامية، مضيفا أن أمن واستقرار سلطنة عمان ودول الخليج العربي جزء من الأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفض أي تدخل في شؤونها. وأشار الفايز إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية نتيجة الظروف الإقليمية، مؤكدا الحاجة إلى موقف عربي موحد مثمنا مواقف سلطنة عمان الداعمة للأردن والمساندة لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ورفض التهجير القسري ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته اليوم زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2026-2027، وشملت هذه الزيادة الأعداد المقرر قبولها في كل من البرنامجي العادي والموازي في الجامعات الرسمية، إضافة إلى الأعداد المقرر قبولها في الجامعات الخاصة. ويهدف هذا القرار إلى الحد من توجه طلبة الأردنيين لدراسة التخصصات الطبية خارج الأردن حفاظا على نوعية الخريجين من خلال توفير فرص أكبر للدراسة في الجامعات الأردنية التي حققت سمعة متميزة في هذا المجال. ويهدف أيضا إلى توفير موارد مالية ينفقها الطلبة على الدراسة خارج الأردن. وفي هذا المجال يدرس المجلس رفع الحد الأدنى لمعدل القبول لدراسة التخصصات الطبية خارج الأردن. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 9 أيلول. في مثل هذا اليوم 9 أيلول من عام 1915 أرسل الشريف الحسين بن علي قائد النهضة العربية وثورتها رسالته الثانية إلى المعتمد البريطاني السير هنري مكمهون نائب جلالة ملك بريطانيا في مصر، وكان محور الرسالة هو الحدود للدولة العربية، ومما جاء فيها تلك الحدود والتخوم المطلوبة ليست لشخص متعلق إرضائه والبحث معه فيها عندما تضع الحرب أوزارها، بل أقوامنا رأوا أن حياة تشكلاتهم الجديدة الضرورية القائمين في أمرها مربوطة على تلك الحدود والتخوم وعقدوا الكلمة عليها. وأضاف الشريف الحسين: وأنا حتى الساعة لا أزال أنفذ ما تأمر به الديانة الإسلامية في كل عمل أقوم به، وأراه مفيدا وصالحا لبقية المملكة، وإني سأستمر في هذا إلى أن تشاء إرادة الباري غير ذلك.

0: في مثل هذا اليوم التاسع من أيلول من عام 1916 ميلادية، وفي أثناء عمليات الثورة العربية الكبرى، وجه الأمير زيد بن الحسين رسالة إلى الكولونيل ويلسون المعتمد البريطاني في جدة، يخبره فيها عن خطط الجيش العربي في الحركة في مناطق رابغ وانتقال الجنود والذخائر، ويطلب سموه إسناد هذه الحركات بباخرة تكون في ميناء رابغ، إضافة لوجود طائرة تسند العمليات العسكرية. في مثل هذا اليوم التاسع من أيلول من عام 1951 صدرت الإرادة الملكية السامية بأن يلقب سمو الأمير الحسين بن طلال أكبر أبناء جلالة الملك طلال وليا للعهد.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حطينا

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع معكم.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمني واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. نطل عليكم اليوم بموضوع يأخذنا إلى صفحات مهمة من تاريخ الأردن الحديث وإلى مرحلة شكلت فيها الإرادة السياسية والمؤسسات الوطنية والقيادة الهاشمية ملامح الدولة الأردنية ومسيرتها نحو البناء والتحديث. نرحب بكم أينما كنتم، ونأمل أن تكون هذه الحلقة إضافة معرفية ممتعة نقترب فيها من التاريخ ونقرأ أحداثه ومؤسساته وشخصياته بروح من البحث والفهم والموضوعية. في حلقتنا اليوم نتوقف عند مؤسسة ارتبط اسمها بتاريخ الدولة الأردنية منذ سنوات التأسيس الأولى، ونبحث في نشأتها وتطورها وفي الدور الذي أدته في الحياة السياسية والإدارية والعامة في الأردن. حديثنا اليوم يستند إلى كتاب الدكتور معن القلاب المختص في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، والذي يحمل عنوان المقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة 1921 إلى 1951. كتاب يسلط الضوء على مرحلة تمتد لثلاثة عقود تقريبا، بدأت مع تأسيس إمارة شرق الأردن وشهدت بناء مؤسسات الدولة وتطورها وصولا إلى مرحلة مهمة من تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. اسمحوا لي أن أرحب بضيف هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع الدكتور معن القلاب المختص في تاريخ العرب الحديث والمعاصر مؤلف الكتاب. مساء الخير دكتور معن.
1: مساء الخير. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أسعد الله أوقاتكم وأوقات جميع المستمعين والمتابعين عبر صفحتكم على الفيسبوك.
0: حياك الله.
1: اسمح لي بداية أن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات الولاء والإجلال، مشيدين بحكمته وسديد رأيه بالإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

0: متوجهين لعطوفته بأصدق التهاني والتبريك على هذه الثقة الملكية السامية الغالية لقيادة جيشنا العربي المصطفوي.
1: نعم.
0: وأتوجه بجزيل الشكر أيضا والتقدير لكل العاملين في إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي، هذه الإذاعة العزيزة على قلوبنا جميعا. ويشرفني اليوم التواجد معكم عبر أثيركم الميمون لنسلط الضوء سوية على صفحة مضيئة ومفصلية من صفحات تاريخنا الوطني المشرف.
1: نعم دكتور معن، اسمح لي قبل ما أدخل بتفاصيل حوارنا حول هذا الكتاب، سؤالي يكون ليش الدكتور معن اختار المقر العالي موضوعا للكتاب؟
0: بداية أحب أن أنوه أن هذا الطرح التاريخي والوثائقي الذي أتحدث عنه اليوم هو ثمر جهدي العلمي والذي صقته من خلال كتابي الموسوم بالمقر العالي الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة منذ عام 1921 حتى عام 1951. اخترت هذه الفترة الزمنية الممتدة لثلاثة عقود بعناية، فهي تبدأ من اللحظة الأولى لتأسيس إمارة شرقي الأردن ونشأة المقر العالي في رصد مستمر حتى تطور اللحظة الفاصلة والحادثة الأليمة باستشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول عام 1951، وهنا أنا أنهيت تاريخ هذا الكتاب. لما اخترت هذا الموضوع؟ اخترت موضوع المقر العالي لأني وجدت في هذه المؤسسة أنها كانت حاضرة بقوة في مرحلة تأسيس الدولة الأردنية، ومع ذلك لم تنل ما تستحق من الدراسات التاريخية المتخصصة.
1: نعم، لو بدي أسألك أيضا لكتاب، شو أبرز الإضافات اللي كانت موجودة في هذا الكتاب من طرح تحديدا؟
0: الإضافة الأساسية التي أعتز بها حقيقة هي أن هذه الدراسة تعد الدراسة الأولى والفريدة من نوعها المتخصصة بشكل كلي في بحث وتفكيك هيكلة المقر العالي والديوان الملكي الهاشمي، إذ لا توجد دراسات سابقة تناولت هذه المؤسسة السيادية بهذا التخصص والعمق. وأستطيع أن أقول باختصار، لم أدرس المقر العالي بمعزل عن الدولة، بل حاولت أن أرى الدولة من خلال المقر العالي.
1: نعم. وأيضا كيف تم تقسيم هذا العمل البحثي والتاريخي في الكتاب دكتور؟
0: قسمت هذه الدراسة التاريخية الوثائقية إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.
1: نعم.
0: في التمهيد تناولت الجذور التاريخية لفكرة الدموين وتطورها في التاريخ الإسلامي لربطه بالأصالة وبالممارسة الحديثة.
1: نعم.
0: فتناولت في الدولة الإسلامية وفي الدولة العثمانية وفي مملكة الحجاز والمملكة الهاشمية في العراق.
1: نعم.
0: بينما الفصل الأول كان يتحدث عن النشأة والتكوين، يتتبع ولادة المقر العالي وتطوره الهيكلي والمؤسسي وكيف رافق بناء الدولة خطوة بخطوة.
1: نعم. وأيضا
0: الفصل الثاني امتاز باختصاصه في الدبلوماسية والشؤون الخارجية، رصد إشراف المقر العالي المباشر على وزارة الخارجية والشؤون القنصلية وهندسة العلاقات الخارجية للإمارة والمملكة.
1: نعم.
0: والفصل الثالث تحدث عن أهم القطاعات الحيوية في تلك الحقبة من الزمن، سلط الضوء على إرساء دعائم التنظيم القضائي والنهوض بالقطاع الزراعي كشاهد على تدخل القيادة المباشر في تنمية المجتمع وتثبيت أركانه. واختتمت الدراسة بنتائج أجملت فيها أبرز ما توصلت عليه هذه الدراسة. إن الوثائق الرسمية والمصادر الأولية التي اعتمدت عليها تفصح عن دور المقر العالي ليتجاوز الأطر التقليدية ليكون العصب المحرك للسياسة والتنمية والعدل في الأردن.
1: نعم، لو بدي أسألك، وانت كتبت عن هذا الموضوع، كيف نشأ المقر العالي مع بدايات تأسيس الدولة الأردنية عام 1921؟
0: يمكن القول أن بدايات أو الجذور تأسيس الديوان الملكي حيث أطلق عليه مسمى المقر العالي كان في البداية عندما تحرك سمو الأمير عبد الله الملك المؤسس لاحقا.
1: نعم.
0: متوجها باتجاه منطقة شرقي الأردن لنصرة القوات الفيصلية، وهنا أعني أنا الملك الفيصل الأول بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في دمشق عقب معركة ميسلون عام 1920.
1: نعم.
0: وفي تلك المرحلة التأسيسية عندما كانت الرحلة من الحجاز والاستقرار في مدينة إمعان، استقر سمو الأمير عبد الله في هذه المنطقة لعدة أسباب، وقد ذكرها في كتابه وفي مذكراته التي نشرها لاحقا. أهم هذه الأسباب أن هذه المنطقة تتبع لمملكة الحجاز، فهو من ضمن أملاك والد الشريف الحسين بن علي. ثانيا، المنطقة استراتيجية وحيوية، ويمكن أن يجمع فيها الزعامات التقليدية والوطنية. هذه المنطقة يوجد فيها محطة قطار، وهو محطة الحجاز الحديدية، أيضا إلى أهم وسيلة اتصال في ذلك الوقت، وهو التلغراف. ومن هناك أسس مقرا أطلق عليه مقر الدفاع الوطني، واستمر هذا المقر والمسمى مرافقا للدولة الأردنية، وكما أشرت هو لنصرة القوات الفيصلية، فهو مقر دفاع، ومن خلال الوثائق حصلنا على هذه التسمية، فكان اسمه مقر الدفاع الوطني معان، وعند الانتقال إلى مدينة عمان أصبح مقر الدفاع عمان.
1: نعم. هل المقر بالمراحل السابقة وحتى يومنا الحالي مر بالصورة المؤسسية اللي احنا نعرفها عن المقر بالصورة الحالية؟
0: بداية بدي أسبق هذا الحديث. نعم. بدي أحكي أنه تشير الوثائق إلى أن أول رئيس للديوان الملكي كان هو عوني عبد الهادي، تولى رئاسة الديوان الأميري في مطلع كانون الثاني من عام 1920، وهو ما يعكس أن بناء الجهاز الإداري المرتبط. نعم. بالقيادة بدأ مبكرا جدا مع قيام الإمارة. نعم، تطورت التسمية، فقد شهدت مؤسسة الحكم، هذه أنا أطلق عليها مؤسسة الحكم السيادية، عدة مسميات واكبت التطور القياسي للدولة. بداية كان اسمه المقر العالي. نعم. المسمى الأول منذ التأسيس بدءا من معان إلى عمان، وعبر عن مركز القيادة السياسية والعسكرية العليا للثورة العربية الكبرى. المسمى الآخر كان من عام 1928 إلى عام 1944، وأطلق عليه الديوان الأميري العالي، ظهر بالتزامن مع توقيع المعاهدة الأردنية البريطانية وإقرار القانون الأساسي. وعندما أقول إقرار القانون الأساسي، اللي هو أول دستور للإمارة لترسيخ تنظيم إداري حديث، رافقه فيما بعد اسم الديوان الهاشمي العالي من عام 1944 إلى عام 1945، يعكس مرحلة التمهيد للاستقلال والتأكيد على البعد القومي والعروبي للمؤسسة الملكية. وأخيرا تغير المسمى واستمرت إلى وقتنا الحالي، وهو الديوان الملكي الهاشمي منذ الاستقلال عام 1946، اعتمد رسميا مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتتويج الملك عبد الله الأول ملكا على البلاد. إذا تتبعنا الوثائق التاريخية نجد أن تحول المسمى الرسمي من الأميري إلى الملكي عام 1946 يعكس بدقة نضوج بنية الدولة الأردنية وتحولها من إطار التأسيس إلى إطار السيادة الكاملة.
1: الآن لو بدنا نتحدث عن علاقة السردية الأردنية بتاريخ المقر العالي اللي هو الديوان الملكي الهاشمي العامر،
0: حقيقة أن ربط نشأة الديوان الأمير بالسردية الأردنية هو الذروة الفكرية.
1: نعم.
0: ففي السردية الأردنية لا ينظر إلى الديوان الأمير كجهاز بيروقراطي، بل النواة المؤسسية الأولى التي ولدت من رحمها الدولة الأردنية. السردية الأردنية تقوم على مفهوم المؤسسات، والمقر العالي كان الشاهد والمحرك الأول لميلاد هذه المؤسسات. في قلب السردية الوطنية يبرز الديوان كالمساحة الشاملة وحلقة الوصل الجوهرية التي جمعت القيادة الهاشمية بأبناء شرقي الأردن لصناعة الاستقلال، والتفت العشائر والنخب حول المقر العالي بوصفه مركزا للتواصل مع القيادة الهاشمية، فأسهم في تعزيز الشرعية السياسية للدولة الناشئة. وكان أحد أطر الالتقاء بين مختلف مكونات المجتمع الأردني بما أسهم في ترسيخ ملامح الهوية والسياسة للدولة. هذا الحدث يفكك المقولة المغلوطة بأن الدولة الأردنية نشأت فجأة، بل يثبت أن الأردن بني خطوة بخطوة وبوعي قيادته وشعبه.
1: نعم. اسمح لي دكتور معن أني أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين بهذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود ونستكمل ما تبقى من لقاء الأسبوع، فلا تذهبوا بعيدا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. مساء الخير مرة أخرى دكتور.
1: مساء الخير.
0: حياك الله. لو نتحدث عن الدور اللي أداه المقر العالي في الجانب الدبلوماسي.
1: يعني أود أن أنوه إلى مفصل تاريخي مهم.
0: نعم.
1: فإن هذه الحنكة السياسية والدبلوماسية أتت من خبرة الملك المؤسس، فهي لم تأتي من فراغ، بل ارتكزت على خبرة سياسية عملية عميقة، إذ شغل الملك المؤسس عبد الله الأول سابقا منصب وزير خارجية مملكة الحجاز الهاشمية، مما جعله مدركا لدهاليز السياسة الدولية ومتطلبات الخطاب السياسي المتميز.
0: نعم.
1: هذه المدرسة الدبلوماسية الهاشمية أصلت لنفسها منهجا استمراريا، فامتد هذا الجهد السياسي الخارجي وتعاظم في عهد الملك الحسين الباني طيب الله ثراه، الذي ثبت الأردن كعنصر استقرار وصوت للحكمة في المحافل الدولية. واليوم نرى امتداد هذه المسيرة الرصينة في التحركات الميدانية والدبلوماسية الشاملة التي تقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: نعم.
1: يبقى المقر العالي بمسماه الممتد عبر التاريخ المحرك الأساسي لرسالة الأردن السياسية والدبلوماسية للعالم.
0: دكتور معن، بصفتك كباحث وقمت بإعداد هذه الدراسة، احنا بنعرف اليوم بالبحث العلمي لابد أن يكون هنالك تحديات صعوبات أثناء صحيح. إعداد دراسته العلمية، فأنا حاب أسألك إيش واجهك من صعوبات؟
1: في البحث العلمي كان علي أن أترك الوثيقة تتحدث أولا.
0: نعم.
1: ثم أبني عليها التفسير التاريخي. المؤرخ لا يكتفي بوثيقة واحدة، وإنما يحاور الوثائق ويقارن بينها، ومن خلال الوثيقة نستطيع أحيانا أن نسمع صوت المواطن الأردني قبل قرن تقريبا.
0: نعم. ختاما حاب أسألك، هل توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أو معلومات جديدة؟
1: المقر العالي هو مرآة تطور الدولة الأردنية الحديثة.
0: نعم.
1: الدولة الأردنية الحديثة بنيت بالتراكم، والمقر العالي كان واحدا من المؤسسات التي شاركت في هذا التراكم. فهم مرحلة التأسيس ليس حنين إلى الماضي، وإنما فهم لكيف وصلنا إلى الدولة التي نعيشها اليوم. المقر العالي لم يكن يتعامل مع الملف واحد، بل كان يلامس قطاعات متعددة من حياة الدولة والمجتمع.
0: نعم.
1: الديوان الملكي مسماه الحالي كان ولا يزال حلقة الوصل الرئيسية بين القيادة الهاشمية والشعب ومؤسسات الدولة الناشئة. باختصار هو حلقة الوصل السيادية بين عهد التأسيس وعهد الاستقلال. لذلك عندما ننظر اليوم إلى مواقف الأردن وثبات مؤسساته، علينا أن نتذكر أن هذا الإرث صيغة ملامحه الأولى قبل أكثر من قرن من الزمان في أروقة المقر العالي.
0: نعم.
1: تعد هذه الدراسة إسهاما علميا نوعيا في إثراء المكتبة الأردنية والعربية. وختاما، لم يبقى للساني شيء يبوح به ويجاهر سوى الشكر، ومن شكر فقد أدى حق النعمة وأدى حق المنعم، ولم يشكر الله من لا يشكر الناس. في الحقيقة أتوجه من هذا المنبر بجزيل الشكر إلى المشرف على هذه الدراسة، الذي لم يبخل علي بخلاصة فكره السياسي والمعرفي والتاريخي والتحليل الوثائقي معالي الأستاذ الدكتور مهند أمبيضين. وكل الشكر للجنة المناقشة التي أضافت كثيرا وقيمت وقومت هذا العمل، وأشكر مؤسسات الدولة التي تحتفظ في هذا المخزون الوثائقي، مركز التوثيق الملكي الأردني والمكتبة الوطنية.
0: نعم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، المختص في تاريخ العرب الحديث والمعاصر الدكتور معن القلاب، على حضورك معنا اليوم وعلى ما قدمته من معلومات وقراءات أضاءت لنا جوانب مهمة في تاريخ المقر العالي والديوان الملكي الهاشمي ومن مسيرة بناء الدولة الأردنية خلال

0: مرحلة التأسيس. شكرا لك على هذا
1: شكرا.
0: الحوار الثري وعلى الجهد البحثي اللي
1: شكرا شكرا
0: بذلت في إعداد هذا الكتاب وتوثيق هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأردن. شكرا دكتور معن.
1: شكرا شكرا.
0: حياك الله. إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لمن رافقني في حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية ليث لشلول، من المونتاج محمد الزعبي وابراهيم الخالدي، في التصوير علي الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
2: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء، مساء الخيرات عليكم جميعا. أحييكم على تغريد الزواهرة وحلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

في حياة كل إنسان كلمات بقيت حبيسة القلب، ومشاعر تأخرنا في الاعتراف بيها، وفرص ظنينا إنها رح تضل أمامنا للأبد، لكن الوقت ما ينتظر أحد، وبعض الحكايات لا ندرك قيمتها إلا بعد أن تصبح ذكرى. في حلقتنا اليوم من برنامج قصة وقصيدة نقف عند حكاية أغنية حملت بين كلماتها الكثير من الصمت والحنين في نفس الوقت، أغنية يمر الوقت للفنان خالد عبد الرحمن، وهي مو مجرد كلمات غنائية، هي حكاية امتدت سنوات طويلة، بدأت بمشاعر ما وجدت طريقها للبوح وانتهت بقصيدة كتبت بعد مرور 20 عام.

الفنان خالد عبد الرحمن اللي عرفوا جمهوره بقربه من الكلمة وصدق إحساسه روى قصة هذه الأغنية خلال أحد اللقاءات، وقال إنه الحكاية تعود لامرأة كانت تعني له الكثير، لكن الصمت كان أقوى من الكلام والمشاعر ظلت في القلب دون أن تجد فرصة لتخرج للنور. مرت الأيام ومضى كل واحد في طريقه، وظلت تلك القصة في مكانها بين الذاكرة والنسيان، حتى جاء اتصال لم يكن في الحسبان. بعد 20 عام من الفراق جاء اتصال من الشخص اللي كانت تدور حوله هاي القصة، فعادت معه الذكريات دفعة واحدة، وعاد السؤال القديم اللي ممكن يرافق كثير من الناس: ماذا لو تكلمنا في الوقت المناسب؟

20 عام مرت، لكنها لم تمحي تفاصيل اللحظة ولم تنس الإنسان الأشياء اللي كان يتمنى لو قالها يوم. عندما عاد الصوت من الماضي اتذكر خالد عبد الرحمن تلك الفرصة اللي ضاعت بسبب الصمت، واتذكر المشاعر اللي ظلت حبيسة القلب، فكانت النتيجة قصيدة تحولت فيما بعد إلى أغنية يمر الوقت، ومن قلب تلك الذكرى جت الكلمات اللي تقول يمر الوقت واللحظات مسروقة، وأنا وانتي سرقنا الوقت والتفكير.

كلمات بسيطة لكنها تحمل سنوات طويلة من الانتظار، كلمات قليلة تحكي عن وقت مضى دون أن يشعر به أصحابه، وعن لحظات كانت يمكن أن تكون بداية لحكاية مختلفة لكنها أصبحت مع مرور الوقت مجرد ذكرى.

لم تكن تلك القصيدة محاولة لاستعادة الماضي، ولم تكن بحثا عن بداية جديدة. فبعد كل تلك السنوات كانت كل إنسان قد اختار طريقه ومضة الحياة بكل واحد إلى مكان مختلف. مثل ما قال خالد عبد الرحمن، كانت تلك مرحلة بوح ولم يعد فيها مطمع. وهنا تكمن جمال القصة، فالإنسان أحيانا لا يكتب لحتى يغير الماضي، ولا يقول ما في هذا القلب ليعود الزمن إلى الوراء، لكنه يبوح بس لأنه يحتاج إلى أنه يخفف عن قلبه حمل ظل يحمله سنوات طويلة. كانت القصيدة أشياء يعني، وممكن أشياء ممكن تشبه رسالة متأخرة، ما تنتظر جواب ولا تبحث عن عودة، لكنها توثق ذكرى كان لها مكان كبير في القلب. كم من كلمة تؤجلها بحجة أن الوقت ما زال طويل، وكم من مشاعر تخففها وممكن تخفيها خوف من النتيجة، وكم من شخص نتركه يمضي ويروح وإحنا نظن أنه رح نلاقيه في المكان نفسه عندما إيش، عندما تقرر أنك تعود. لكن الحقيقة اللي تعلمنا إياها وتعلمناها دايما هي أن الوقت يمر وأن الناس تتغير، وأن الطرق اللي تجمعنا اليوم قد لا تبقى مفتوحة غدا.

0: قصة يمر الوقت وتتغير الوجوه وتتبدل الأماكن وتختلف الطرق، لكن بعض اللحظات تظل عالقة في القلب وكان الزمن لم يرى النور.
1: يمر الوقت

كانت هذه حكاية أغنيتي مر الوقت للفنان خالد عبد الرحمن، حكاية صمت امتدت لسنوات، ذكرى عادت بعد 20 عام فتحولت لكلمات صادقة لتثبت لنا أن بعض القصائد لا تكتب بالحبر فقط، بل تكتب من عمر كامل من الذكريات. هذه هي قصة وقصيدة اليوم.

0: وإياكم متابعينا، اسمحوا لي أنهي حلقتي لليوم آملين أن نلقاكم في حلقة جديدة. كنت معكم لتغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله يشاركان في مراسم جنازة جلالة الملك هارالد الخامس في أوسلو. رئيس الوزراء يقول إن فرصا واعدة أمام بلدنا أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها وسنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، مؤكدا أن مؤشراتنا الاقتصادية إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البوسني بحثا فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، ويجري مباحثات مع نظيره السوري في إطار زيارته إلى سوريا والمقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أحمد الشرع. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس يؤكد أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني خلال زيارته إلى قيادة سلاح الجو الملكي وقاعدة الشهيد موفق السلطة الجوية. اللواء الركن الحراسيس يؤكد أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره خلال تفقده كتيبة حرس الحدود 12 الملكية. منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض وتدمر بنجاح 18 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت الليلة الماضية تجاه الأراضي الأردنية وسقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكانية. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة الأردن وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يقرر زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية للعام الجامعي القادم. وأخيرا أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم وغدا. ختام الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06 56 31 30 أو

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم إمحاء.

0: محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسلام عليكم. أحييكم أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن موضع الثقة والأمل، عن تاريخ جيشنا العربي الأردني، جيش الوطن والأمة، عن نشامة هذا الجيش، جيشنا العربي الذي يضم في صفوف سراياه ووحداته وتشكيلاته وفروعه وأقسامه صفوة الصفوة وخيرة الخيرة من نشام الوطن ومن أبنائه الأوفياء المخلصين في جميع ميادين وفروع تخصصاته، من صنوف المعركة ومن أهل الاختصاص، من أطباء ومهندسين وباحثين ودارسين ومفكرين وإداريين، ومن علماء وأدباء، ومن وعظ وإرشاد وقضاء وإعلاميين، ومن مهنيين وفنيين على اختلاف تخصصاتهم وميادين أعمالهم. هؤلاء النشامى أعزائنا هم الذين يرفضون مسيرة الوطن واحتياجات قواتهم المسلحة بكل أسباب التقدم والتطور والازدهار وتقديم الخدمات، يرفضون الوطن والجيش بأسباب المنعة والعزة والكرامة، بعملهم الدؤوب وبعطائهم الموصول، ببطولاتهم وتضحياتهم، وبذوب عقولهم سلما وحربا، محبة وانتماء ووفاء، وبالمهج والأرواح.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا مبعث الاعتزاز والفخر وموضع الثقة والقوة والاقتدار، يمثل ضمير وطن وأمة. جيشنا العربي الضمير الحي الوفي للأردن والأردنيين، ودرع الوطن وحصنه المنيع، المكين المتين والأمين، ملاذ الوطن وحامي حماه، الوفي البار بالنشامة من منتسبيه من ضباط وضباط صف وأفراد. فهو الجيش العربي الأردني صاحب التاريخ المشرق والمواقف المشرفة، جيش البطولات والتضحيات، حامي أمن الأردن وأمانه واستقراره. جيشنا العربي هو القلب النابض بحياة الأردن والأردنيين، موضع الثقة والاهتمام عند قيادته الهاشمية وعند الأردنيين جميعا. تكسرت على صخرة صموده وبضروب بطولاته شرور العدوان، وهو يقدم التضحيات الجسام في تصديه لكل من أضمر للأردن ضررا وحقدا وفتنة. وقد باءت على قلعة صبر وصمود جيشنا العربي ومنعته كل المؤامرات فشلا وهزيمة واندحار. فكان الجيش العربي الأردني بقيادته الهاشمية طوق النجاح والنجاح. كلما اشتدت المحن والأزمات وتكالبت علينا قوى الفتن والتآمر، فنشام الجيش العربي حاضرون بصلابة وكفاءة واحترافية

يؤكدون دائما أن في الأردن رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه في أن يكونوا سد وطنهم وسور حمايته وسند عزمه ومناعته وموضع الثقة والأمل عند قيادتهم وشعبهم وأمتهم.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا موضع الثقة والأمل، عمل وعطاء، بطولات وتضحيات، وفاء وفداء، جاهزية واستعداد بلا ضجيج وادعاءات، وإنما بعزائم صادقة، إدارة وتنظيم، تدريبا ومهارات، خططا واستراتيجيات. فميادين القوات المسلحة الأردنية هي ميادين الرجولة والبطولة، وهي مصانع للرجال والنموذجية والمثل في المهنية والاحترافية العسكرية، وفي الطاعة والانضباط والقوة والاقتدار، وفي العمل الميداني والعملياتي والوظائف والمهام اللوجستية والقيام بالواجبات بقوة وعزيمة وكفاءة واقتدار. فمؤسسة الجندية الأردنية، القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية ينخرط فيها النشامة وينصهرون بروح الجندية ليترجموا شعارهم الواحد بأنهم كلهم الأردن. فهؤلاء النشامة نشامة وطن، والجيش العربي مؤسسة الوطن الأولى والأكثر رسوخا وفي المقدمة تطورا وكفاءة وقوة واقتدار، حضورا وهيبة، وهي المؤسسة التي تظل تزين تاريخ الأردن بمعاني العزة والمنع والكرامة، وتظل عنوان الكرامة للأردنيين والأردن، لأنها موضع الثقة والأمل دائما وأبدا.

الأردنيون يقفون أعزائنا خلف قيادتهم الهاشمية صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والأردنيون يقفون صفا واحدا خلف نشام قواتهم المسلحة الأردنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وقد أثبت النشام في الجيش العربي والأجهزة الأمنية أنهم يستحقون هذه الثقة وهذه الوقفة لإيمانهم بالقيم وبصدق وفائهم وانتمائهم لوطنهم والولاء لقيادتهم والإخلاص لرسالتهم ولنخوتهم وشهامتهم ومرؤتهم لمواقفهم مواقف البطولة والتضحية والعزة والكرامة الوطنية. وقد ترجموا ذلك في معاركهم معارك الشرف والبطولة والفداء والتي أثبتوا خلالها أنهم الدرع الحصين للوطن والسياج المنيع لحماه والمحافظة على أمنه واستقراره وكرامته وكبريائه، ليبقى الأردن على عهده عزيزا شامخا عصيا على كل معتد وحاقد وشرير ولئيم. وسيبقى هؤلاء النشامى موضع الثقة وموضع الأمل دائما وأبدا.

الجيش العربي موضع الثقة والأمل، تاريخ مجيد في البطولات والتضحيات وفي الفداء والدفاع عن الأردن، وقواتنا المسلحة امتلكت وتمتلك جاهزية عالية وكفاءة واحترافية عند جميع صنوف أسلحتها، وهي على جانب كبير من القدرة في منظوماتها الدفاعية المختلفة والمتكاملة المتطورة، وقد أثبتت فاعليتها التي عكست قدراتها وإمكاناتها التي تؤكد على أن الأردن قوي وقادر، وهو يمسك بثوابته الوطنية السيادية دفاعا عن نفسه وكرامته ومنعته وصون أمنه الوطني. ونحن كأردنيين كلنا ثقة بنشام جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وبالكفاءة والقوة والاقتدار التي يجسدونها في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة عليه ومواجهة كل خطر بالحزم والعزم والكفاءة.

الأردنيون النشامى أعزائنا هم مع قيادتهم وخلفها ومع وخلف جيشهم العربي والأجهزة الأمنية في الانتماء والوفاء والولاء وفي الأمل والثقة. هم صامدون أقوياء قادرون على الصمود وعلى العمل والعطاء والبناء وعلى التضحية والفداء، أقوياء أمام التهديدات والتحديات والأزمات والصعوبات، ثابتون بوعي ومسؤولية، يحفظون الوطن واستقلالية قراره وسيادته، وهم أقوى إن شاء الله من كل الحملات التي تستهدف وطنهم بالعدوان والشرور والتآمر. ويبقى أعزائنا نشام جيشكم العربي موضع الثقة والأمل، رمزنا الوطني، النموذج المتميز في القيام بمهامه وواجباته الوطنية، مثالا وطنيا حقيقيا في الانتماء والوفاء والولاء وفي ترجمة معاني العزة والمنعة والكرامة بثوابتنا ومبادئنا الراسخة وبسمات جيشنا ومزاياه وخصائصه العسكرية في الكفاءة والاحترافية والمهنية وفي القوة والاقتدار وفي الجاهزية والاستعداد.

0: إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة وحديث عن تاريخ جيشكم العربي وأصالته. لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب وأزكى تحية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن عزيزا منيعا بالنشام الصيد من أبنائه الأوفياء أهل العزم والعزيمة والقوة والاقتدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساؤكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. أيها الأحبة، دعونا نبدأ حلقتنا بسؤال: كيف هزم الألم وغير تاريخ الطب؟ في الماضي لم يكن الألم مجرد شعور عابر، بل كان عدوا يهدد حياة المريض قبل أن يبدأ الطبيب عمله. كانت العمليات الجراحية سباقا مع الزمن، والجراح مطالبا بإنهاء عمليته خلال دقائق قبل أن يفقد المريض وعيه من شدة الألم أو ينزف حتى الموت. لكن اليوم يستطيع الأطباء إجراء عمليات تستغرق أكثر من 20 ساعة، بينما يبقى المريض نائما لا يشعر بشيء. نعم، إنه التخدير. فكيف ولد التخدير وكيف تطور؟ وهل هو آمن فعلا؟ وما هي أغرب الحقائق التي لا يعرفها معظم الناس؟ هذا ما سنكتشفه في حلقة اليوم، فابقوا معنا. قبل اختراع التخدير كانت العمليات تجرى والمريض بكامل وعيه. كان يطلب منه الإمساك بقطعة من الجلد أو الخشب ليعض عليها أثناء الجراحة، بينما يمسك به عدد من الأشخاص حتى لا يتحرك. واستخدم الأطباء وسائل بديلة لتخفيف الألم، مثل الخمر بكميات كبيرة والأفيون وحتى ضرب المريض على رأسه لإفقاده الوعي. ورغم ذلك كان كثير من المرضى يموتون من الصدمة قبل انتهاء العملية. في عام 1846 شهد العالم حدثا غير تاريخ الطب إلى الأبد. أجرى طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض ناجح للتخدير باستخدام الإيثر، حيث أزيل ورم من رقبة أحد المرضى دون أن يشعر بأي ألم. وعندما انتهت العملية قال الجراح عبارته الشهيرة: أيها السادة، هذا ليس خداعا. ومنذ ذلك اليوم دخل الطب عصرا جديدا. كيف يعمل التخدير داخل الدماغ؟ المفاجأة أن العلماء حتى اليوم لا يعرفون كل تفاصيل آلية التخدير بشكل كامل، لكنهم يعرفون أنه يعطل التواصل بين الخلايا العصبية داخل الدماغ، فيمنع وصول إشارات الألم ويثبط مناطق الوعي والذاكرة والحركة، أي أن الدماغ يبقى حيا لكنه يتوقف مؤقتا عن إدراك ما يحدث حوله، ولهذا السبب لا يتذكر معظم المرضى شيئا بعد العملية.

ليس كل تخدير يعني النوم الكامل. هناك أربعة أنواع رئيسية للتخدير. التخدير الموضعي لتخدير منطقة صغيرة مثل الأسنان أو الجروح، والتخدير الناحي مثل إبرة الظهر المستخدمة في الولادة والعمليات السفلية، والتخدير العام الذي يجعل المريض فاقدا للوعي بالكامل. أما التخدير المهدئ الذي يبقي المريض مسترخيا وقد يكون نصف واع، ويختار طبيب التخدير النوع المناسب حسب عمر المريض وحالته الصحية ونوع العملية. دعونا نتعرف على من هو طبيب التخدير. يعتقد البعض أن طبيب التخدير يحقن الدواء ثم يغادر غرفة العمليات، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فهو يراقب طوال العملية نبض القلب وضغط الدم ونسبة الأكسجين والتنفس وحرارة الجسم وكمية السوائل في الدم، بل ويتدخل فورا إذا حدث أي طارئ. ولهذا يعد طبيب التخدير أحد أهم عناصر فريق الجراحة. هل التخدير خطير؟ كان التخدير قبل 100 عام يحمل مخاطر كبيرة، أما اليوم فقد أصبح أكثر أماناً بفضل الأجهزة الحديثة والأدوية المتطورة. وتشير الإحصاءات إلى أن المضاعفات الخطيرة الناتجة عن التخدير نفسه أصبحت نادرة جداً، خاصة لدى المرضى الأصحاء بعد إجراء التقييم الطبي المناسب والالتزام بالمعايير الحديثة. وفي كثير من الأحيان تكون الأمراض المزمنة التي يعاني منها المريض هي التي تزيد من احتمالية حدوث المضاعفات وليس التخدير بحد ذاته. هنا نقف لحظة. لماذا يمنعك الطبيب من الطعام قبل العملية؟ واحدة من أهم التعليمات هي الصيام قبل التخدير، والسبب ليس المعدة فقط. أثناء التخدير ترتخي عضلات البلع، وإذا امتلأت المعدة فقد يرتجع الطعام إلى الرئتين، مما قد يسبب اختناقا أو التهابا رئويا خطيرة. ولهذا يصر الأطباء على الالتزام بساعات الصيام المحددة. سؤال متكرر: هل يمكن أن يستيقظ المريض أثناء العملية؟ هذا سؤال يثير قلق الكثيرين. الإجابة نعم، لكنه نادر جدا، وتعرف هذه الحالة باسم الوعي أثناء التخدير، وتحدث في نسبة قليلة جدا من العمليات، وغالبا في الحالات الطارئة أو لدى المرضى الذين لا يمكن إعطاؤهم جرعات كاملة من الأدوية التخديرية بسبب حالتهم الصحية. ولذلك تستخدم اليوم أجهزة متطورة تساعد طبيب التخدير على مراقبة عمق التخدير وتقليل احتمال حدوث هذه الحالات إلى أدنى حد ممكن. أغرب معلومة عن التخدير: هناك أشخاص يمتلكون استعدادا وراثيا نادرا يسمى فرط الحرارة الخبيث. عند تعرضهم لبعض أدوية التخدير ترتفع حرارة أجسامهم بسرعة كبيرة وتتشنج العضلات، وقد تصبح الحالة مهددة للحياة إذا لم تعالج فورا. ولهذا يسأل طبيب التخدير دائما عن التاريخ العائلي قبل العملية. دعونا نتفق أن التخدير ساعد في إنقاذ ملايين البشر. فقبل اختراع التخدير كانت العمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء وجراحات القلب المفتوح وجراحات الدماغ وفصل التوائم الملتصقة تكاد تكون مستحيلة. أما اليوم فبوجود التخدير يمكن للأطباء إجراء عمليات دقيقة تستغرق

0: تغرق 20 ساعة أو أكثر مع الحفاظ على استقرار وظائف الجسم طوال الجراحة. ولولا التخدير الحديث لما وصلت الجراحة إلى ما هي عليه الآن. هل تساءلتم يوماً ما إذا كان التخدير يؤثر في الذاكرة؟ بعد الاستيقاظ قد يشعر بعض المرضى بالتشوش أو النسيان المؤقت، خاصة كبار السن، لكن هذا يزول غالبا خلال ساعات أو أيام. ولا توجد أدلة قوية على أن التخدير الحديث يسبب فقدانا دائما للذاكرة لدى الأشخاص الأصحاء، وإن كانت بعض الفئات الأكثر عرضة قد تحتاج إلى متابعة خاصة. معلومة قد تدهشك: رغم أن التخدير يجعل الإنسان فاقداً للوعي، فإن القلب والرئتين لا يتوقفان عن العمل، بل يقوم طبيب التخدير بدعم هذه الوظائف والحفاظ عليها بالأدوية وأجهزة المراقبة والتنفس الصناعي عند الحاجة، وكأنه يقود جميع أجهزة الجسم في تناغم دقيق حتى تنتهي العملية بسلام. من زجاجة إيثر بسيطة في القرن 19 إلى أنظمة ذكية تراقب أدق تفاصيل الجسم في كل ثانية، قطع علم التخدير رحلة مذهلة جعلت من العمليات الجراحية المعقدة أمرا ممكنا، وأنقذت حياة ملايين البشر حول العالم. وفي المرة القادمة التي تسمع فيها عبارة سنبدأ التخدير، تذكر أن خلف هذه الكلمات علما دقيقا وخبرة كبيرة وفريقا طبيا يعمل بصمت ليضمن أن يستيقظ المريض آمنا بعد رحلة قصيرة إلى عالم بلا ألم. وإلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم الشوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. رئيس مجلس النواب يقول إن التحرك الدولي ضد المستوطنات في الضفة الغربية يعكس إدراك العالم لخطورة الاحتلال الإسرائيلي. من العناوين إلى التفاصيل، شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، كرم نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وخلال حفل التكريم الذي عقد في قصر الحسينية، سلم سمو ولي العهد أوسمة ملكية لعدد من العلماء بحضور سمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. فقد سلم سموه فضيلة الشيخ عبد الله ابن بيه من دولة الإمارات العربية المتحدة وسام النهضة عالي الشأن من الدرجة الأولى، وكلا من الأستاذ الدكتور عثمان بكر من ماليزيا وفضيلة الشيخ أحمد ابن سعود السيابي من سلطنة عمان والأستاذ الدكتور أحمد شوقي بن بين من المغرب وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى. كما سلم سموه شهادات عضوية في مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي إلى كل من العالم والفقيه الإسلامي والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة الدكتور قطب سانو ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي وشاغل منصب كرسي الإمام السيوطي فضيلة الدكتور عبد الرحمن عمورة وشاغل منصب كرسي الإمام الغزالي فضيلة الدكتور مصطفى أبو صوي وشاغل منصب كرسي الإمام النووي فضيلة الدكتور أحمد الزعبي وشاغل منصب كرسي الإمام الرازي الدكتور فاروق حسن والطبيب والمفكر الإسلامي الدكتور مصطفى البدوي والباحثة والأكاديمية المتخصصة في الدراسات الإسلامية والتصوف الدكتورة دانيا راشيتش. ويهدف المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي الذي يعقد في عمان على مدار 3 أيام بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة من 2026 إلى 2050 إلى جمع نخبة من العلماء والباحثين من مختلف المذاهب والدول الإسلامية والعالمية لمناقشة القضايا الإسلامية المعاصرة وتقديم رؤى وحلول لها. ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 عالما من أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية يمثلون مؤسسات إسلامية من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية من 30 دولة. افتتح سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي اليوم في عمان الدورة 19 للمؤتمر العام للمؤسسة بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة من 2026 إلى 2050 والذي يعقد تحت الرعاية الملكية. ويناقش المؤتمر الذي يعقد في العاصمة عمان جملة من القضايا الفكرية والدينية التي تتصل بأولويات الأمة وتحدياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل بين المرجعيات الإسلامية ويدعم قيم الوسطية والاعتدال والاعتراف المتبادل والتعايش والحوار، بهدف جمع كلمة العلماء وتعزيز الحوار حول القضايا الإسلامية والفكرية، وتوضيح صورة الإسلام السمحة والتصدي للتحديات الفكرية المعاصرة. ويشارك في أعمال المؤتمر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة، ووزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، ومفتي الجمهورية المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة، إلى جانب نخبة من كبار العلماء والمفكرين والدعاة من عدد من الدول الإسلامية. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الدور الذي تطلع به المؤسسة في استشراف القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية، وطرح رؤى فكرية تسهم في بناء مستقبل أكثر تعاونا وتماسكا، وتعزيز حضور الخطاب الإسلامي المعتدل في مواجهة التحديات المتسارعة. وتعد مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي مؤسسة إسلامية عالمية مستقلة غير حكومية، تتخذ من عمان مقرا لها، وتأسست عام 1980. قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل أدوات تنموية كاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. التفاصيل في تقرير رامي العواوده.
1: خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار، قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة وترأسه لجلسة مجلس الاستثمار على أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكدا أننا نمضي على المسار الصحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى: مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، وميناء معان العقبة البرية، والناقل الوطني للمياه وغاز الريشة وغيرها. وبيّن أن هذه المشاريع بالتأكيد ستكون دافعا وحافزا لجلب المزيد من الاستثمارات الأخرى المحلية والأجنبية وفي مختلف القطاعات، مشددا على أهمية تكوين تحالفات محلية للمشاريع الكبرى. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: لدينا أهداف واضحة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم المستثمرين، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيعها، مشددا على أن هذا ليس جهد وزارة الاستثمار وحدها، بل جهد مطلوب كذلك من جميع الوزارات والمؤسسات. وأضاف: فخور بما يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي من عمل وجهد. وفيما يتعلق باستضافة الأردن لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي سيقام في البحر الميت في شهر تشرين الثاني، أكد رئيس الوزراء أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحظى بثقة واحترام لدى العالم كله ولدى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، مؤكدا أننا نريد لهذا المؤتمر أن يخرج بصورة تليق بسمعة الأردن ومكانته. ولفت في هذا الصدد إلى أننا نريد البناء على الفرص والأفاق الأخرى أمامنا، مثل زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى جمهورية الصين لتشجيع الشراكة والاستثمار الخارجي. من جانبه عرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزال المشاريع التي يجري العمل عليها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين والتحول الرقمي للأعمال، وأشار أبو غزال إلى التشريعات التي جرى تحديثها في إطار سعي الحكومة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل نظام تنظيم الأبنية الاستثمارية الذي صدر أخيرا والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة الخدمات الاستثمارية وتسريع الإجراءات وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات ودعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية. وأكد في هذا الصدد على أن الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التحالفات المحلية للاستثمار في المشاريع التي تقوم على عدم طرح أي مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محلية بنسبة لا تقل عن 30%، لما لذلك من أهمية لعجلة نمو الاقتصاد الأردني.
0: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء والطفيلة ومعان وجرش وعجلون ومأدبة، على أن تنفذ جميعها خلال عام 2027. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات. وستبدأ الحكومة على الفور بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحدائق واختيار الأراضي التي ستقام عليها ووفق أعلى المواصفات. وستوفر الحدائق مساحات خضراء ومناطق للتنزه ومرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، تراعي مختلف الفئات مثل كبار السن وذوي الإعاقة، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية. وستضم الحدائق ملاعب لمختلف الرياضات ووحدات ألعاب رياضية خارجية واسعة، ومناطق واسعة لألعاب الأطفال، ومرافق خدمية لتلبية احتياجات المتنزهين. وسيتم تزويدها بمختلف متطلبات السلامة العامة وكاميرات مراقبة للحفاظ على مرافقها. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى روابط تاريخية راسخة، وتشهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق تطورا متواصلا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية والإسلامية. وأضاف الفايز خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا إن أمن واستقرار سلطنة عمان ودول الخليج العربي جزء من الأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفض أي تدخل في شؤونها. وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية نتيجة الظروف الإقليمية، مؤكدا الحاجة إلى موقف عربي موحد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، أكد موقف المملكة الرافضة والمدين لها، مشير إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية لتوفير ضمانات أمنية واضحة في أي تسوية قادمة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن التحرك الدولي المتنامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة مهمة ويعكس تنامي الإدراك العالمي لخطورة استمرار الاحتلال والاستيطان وما يترتب عليهما من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والدائم يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مسار حل الدولتين. وقال القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم إن إعلان 12 دولة عزمها فرض قيود وإجراءات على تجارة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل رسالة واضحة برفض المجتمع الدولي لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيواصل جهوده السياسية والدبلوماسية

0: الدبلوماسية والقانونية لمواجهة ممارسات الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحشد المواقف الدولية الداعمة لإنهاء الاحتلال. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمني الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد استشهد 14 شخصا جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب دون أن تتضح أسبابه، في حادث هو الثاني من نوعه خلال نحو 10 أيام. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني في قصر تشرين في العاصمة السورية دمشق. كما سيلتقي الصفدي خلال زيارته إلى الجمهورية العربية السورية الرئيس السوري أحمد الشرع. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، بحثا فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة تعرضت خلال الليلة الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة. وبحسب التقييمات الميدانية لم تسجل بحمد الله أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، وتعاملت الفرق المختصة مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي الوقوف بكل قوة خلف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها. وقال في بيان صدر عن مجلس النواب اليوم إن أمن الأردن ودول الخليج العربي مترابط وكل لا يتجزأ، وإن أي اعتداء يستهدف دولة عربية شقيقة اعتداء على منظومة الأمن والاستقرار العربي، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في دول الخليج ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها أو تهديد سيادتها. وأضاف إن الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم الذي تعرضت له المملكة مرفوض بكل المقاييس والمبررات التي تحاول طهران تسويغها، مؤكدا أن استهداف الأراضي والأجواء الأردنية أمر لا يمكن التعامل معه إلا بوصفه اعتداء على الوطن، مشددا على أن أي محاولة لتبرير استهداف المملكة تحت أي عنوان مرفوضة جملة وتفصيلا. وأكد القاضي وقوف مجلس النواب صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدم السماح باختراق أجواء المملكة ورفض أن يكون الأردن ساحة حرب، فسلامة المملكة ومواطنيها فوق كل اعتبار، مشددا على أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. هذا ودانت مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدين التضامن الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزيز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقده اليوم كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود الثانية التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقبال له قائد المنطقة. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية ورفع مستوى الجاهزية بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها بكفاءة واقتدار. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها وسير العمل العملياتي والتدريب واللوجستي والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية ورفع قدرات مرتباتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، تناول أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية الذي تتمتع به تشكيلات ووحدات السلاح والجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية. وتضمن الإيجاز عرضا للخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات العملياتية والفنية ورفع كفاءة الطواقم بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية ويضمن التعامل مع مختلف المتطلبات بكفاءة واحترافية. وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الشهيد موفق السلط الجوية واستمع إلى إيجاز حول المهام العملياتية التي تنفذها القاعدة ودورها في حماية سماء الوطن ومستوى استعدادها لتنفيذ الواجبات الموكلة إليها. وأكد اللواء الركن الحراسيس أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشددا على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث والاستثمار في القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة على إحدى واجهاتها الحدودية. وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات والبالغة نحو 500,000 حبة مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. شارك وزير الداخلية مازن الفراية في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام المنعقد حاليا بمدينة ليانيونغانغ في جمهورية الصين الشعبية. ويبحث المنتدى قضايا اللجوء والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود عبر التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. وألقى الوزير الفراية كلمة رئيسية ركز خلالها على المشاركة الأردنية في قوات حفظ السلام وفي الشرطة الدولية ونشر المستشفيات الميدانية، كما استعرض دور الأردن في تدريب الشرطة بدول المنطقة والتعاون الإقليمي في مكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، أشار الفراية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة نتيجة الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي المهم. بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي عدد من شركات الملاحة ومع شركة ميناء حاويات العقبة سبل تعزيز دور ميناء العقبة ورفع كفاءته التشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة، خصوصا تجارة الترانزيت المتجهة إلى دول المنطقة وفي مقدمتها العراق. وأكد القطامين خلال الاجتماع أهمية تطوير منظومة العمل في الميناء وتوسعة الطاقة الاستيعابية للساحات وتسريع عمليات المناولة بما يعزز انسيابية حركة البضائع ويقلل أوقات الانتظار. من جانبهم شدد المجتمعون على أهمية توفير ساحات إضافية لخدمة هذه الحركة بما يخفف الضغط عن ساحات الميناء ويرفع قدرته على استيعاب المزيد من الحاويات. نظمت مديرية التربية والتعليم في لواء القصر في محافظة الكرك ورشة عمل تدريبية لضباط ارتباط المخاطر في المدارس. مديرة المديرية زاهرة بني عطية تحدثت لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقالت:
1: استهدفت الورشة ضباط ارتباط المخاطر في مدارس تربية لواء القصر بهدف تمكين ونقل المهارات اللازمة لضباط الارتباط تزامنا مع بدء العام الدراسي لاستدامة العمل في بيئة تعليمية آمنة وتمكين العاملين في المؤسسات التعليمية من مهارات التعامل اللازم والتنبؤ بالمخاطر حفظا للموارد البشرية والمادية، كما تم الإشارة إلى مهارات التخطيط والاستجابة الفاعلة للأزمات والتعرف إلى آليات تحديد المخاطر وتقييمها ووضع الإجراءات الوقائية المناسبة بما يسهم في توفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة وتعزيز سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
0: أعلن في عمان اليوم خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق العربي للصادرات الزراعية في 15 من الشهر الجاري لتوحيد الجهود وبناء شراكات استراتيجية لتطوير قطاع الصادرات الزراعية في المشرق العربي. رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارني تحدث لمندوبنا عيسى الشبلي عن هذا الموضوع وقال:
2: نحن هلا بنحاول في هذا المؤتمر نغير النظرة للتعاون بين بعض، أن تكون العلاقة علاقة تكاملية وليست تنافسية، وإحنا في مجال لتكميل بعض بالنوعيات بالأوقات بالأسواق، ومن هالمنطلق أنه نشتغل مع بعض نكثف في الجهود لفتح أسواق جديدة والتوسع في السوق التصديري.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. رئيس مجلس النواب يقول إن التحرك الدولي ضد المستوطنات في الضفة الغربية يعكس إدراك العالم لخطورة الاحتلال الإسرائيلي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

محمد بن عبد الملك الزيات صاحب التنور. ماتت أم الصبي وبقي ابنها ابن 8 سنين. دخل الليل الشتوي الحالك إلى البيت من النوافذ، رائحة الشتاء والطين والموت تملأ الغرف وتزيد من برودة الأرض والجدران. إلى جانب فراش ابنه الصغير الباكي جلس محمد بن عبد الملك الزيات يحدق في عيني الصغير الذي جافاه النوم. طفل أمامه عمر كامل ليفهم معنى الموت، وأمامه عمر ناقص أيضا كي يتجرع مرارة الفقد. كل ما يعرفه الطفل الآن أن اليد التي كانت تهدهده لم تعد موجودة، فلا أم تضمه إلى صدرها أو تنحني عليه أو تؤنس وحشته إذا أقبل الليل. رآه أبوه على تلك الحال فقال: ألا من رأى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تبتدران، رأى كل أم وابنها غير أمه يبيتان تحت الليل ينتجيان، وبات وحيدا في الفراش تحثه بلابل قلب دائم الخفقان. هذا الحزن الفائض عن محمد بن عبد الملك الزيات سيدخل إلى قلب طفل في 8 وسيرسم الفقد في عينيه، حتى إذا قيل للأب اصبر استطاع أن يحتمل فكرة الصبر لنفسه، لكنه ينظر إلى صغيره ويسأل السؤال الذي

لا جواب له، فهبني عزمت الصبر عنها لأنني جليد، فمن للصبر بابن ثماني. هذه سيرة ابن الزيات الأولى. كان رجلا يستطيع أن يرى حزن إنسان آخر،

وحين يأتي ذلك اليوم سيكون السؤال أشد إيلاما من الموت نفسه. كيف ينسى الإنسان ألما كان يعرفه بهذا العمق؟

ومثلما عرف ابن الزيات من تقلبات القلب الحزن، فقد عرف الحب أيضا، وعرف ذلك المرض القديم الذي يصيب العاشقين حين يطول الليل ولا يجيء النوم. كان شاعرا قبل أن يكون وزيرا، وكانت له نفس ترصد دقائق الشعور، كيف يتباطأ الزمن على المنتظر، وكيف تتحول ساعة واحدة في الفراق إلى ليل لا ينقضي. وفي بعض غزله نسمعه يشكو ليل العاشق فيقول: يا طول ساعات ليل العاشق الدنفي، وطول رعيته للنجم في السدف، ماذا تواري ثيابي من أخي حرق، كأنما الجسم منه دقة الأليف. ما قال يا أسفا يعقوب من كمد، إلا لطول الذي لاقى من الأسف. من سره أن يرى ميت الهوى دنفا، فليستدل على الزيات وليقف. إنها صورة أخرى لابن الزيات قبل أن تبتلعه السياسة، رجل يعرف الشوق ويعرف السهر، ويعرف كيف تصبح العين عاجزة عن النوم حين يمتلئ القلب بما يؤلمه. شعره مملوء بالعاطفة وحرارة الشوق وشدة الحزن عند الفراق. يطيل النظر إلى نجوم الليل، ولا يعلم أن حياته ستدور دورتها الكاملة، وأن النوم الذي استعصى عليه يوما لأنه عاشق سيستعصي عليه في آخر الطريق لأنه سجين. لكن بين هذين الليلين كانت هناك مسافة طويلة، مسافة سيخرج فيها ابن الزيات من عالم الورق والأدب ليقترب من أبواب الخلافة، وسيصعد صعودا سريعا حتى يصير للكلمة التي يكتبها ثمن، وللرأي الذي يقوله أثر، وسيحوز من السلطان ما يجعل الآخرين ينتظرون كلمته. وهناك في القصر سيبدأ امتحان آخر للقلب، القلب الذي عرف الحب والفقد. ماذا تفعل السلطة بالإنسان حين يصبح قادرا على أن يفعل بالآخرين ما لم يكن يرضاه لنفسه؟ هي النفس التي

عصاها ابن الزيات في حبها وكأنها أمة وحدها. أما من حكم يقضي على المولاة للعبد فقد حالت عن العهد وما حلت عن العهد. عصيت الناس في حبي كأني أمة وحدي.

دخل محمد بن عبد الملك الزيات أبواب الخلافة من الباب الذي أحسن الوقوف عنده، الكتابة. كان أديبا فصيحا، قوي العبارة، حسن التصرف في الكلام، ثم أخذ يصعد في دواوين الدولة حتى بلغ الوزارة في خلافة المعتصم، وظل وزيرا في عهد الواثق، ولم تعد الكلمات التي يصوغها أبياتا ورسائل فحسب، أصبحت كتبا تصدر بها الأوامر، وآراء تبنى عليها أحوال الرجال والدولة. نثره بقوة شعره جزل وواضح، وهي الصفات التي صنعت للكاتب مكانه في عصر كان القلم فيه طريقا إلى السلطان. لقد خبر ابن الزيات تقلب الدنيا، وعرف أن الارتفاع لا يدوم، وأن الأيام لا تستقر على حال، قالها شعرا قبل أن تمتحنه بها الحياة. سل ديار الحي من غيرها، ومحاها ومحى منظرها، وهي اللاتي إذا ما انقلبت صيرت معروفها منكرها. إنما الدنيا كظل زائل، نحمد الله كذا قدرها.

كان ابن الزيات يرى أن الإنسان مهما علت منزلته محكوم بزمن يدور ودنيا لا تثبت لأحد، لكن معرفة تقلب الدنيا شيء، والجلوس على كرسي يجعل الآخرين يتقلبون بأمرك شيء آخر. فالكاتب الذي كان يبحث عن العبارة التي ترضي الخليفة صار وزيرا ينتظر الناس رضاه، والشاعر الذي عرف ضعف الإنسان أمام الفقد والحب والسهر صار واحدا من أقوى رجال الدولة العباسية. وهنا بدأت المسافة تكبر شيئا فشيئا بين محمد بن عبد الملك الشاعر الذي عرف الألم وابن الزيات الوزير الذي أصبح قادرا على صناعته.

دخل ابن الزيات الوزارة أديبا، لكن الأدب لا يطيل المكوث في المجالس. اشتدت خصوماته وقسى على من خالفه. في عهده شهد الناس المصادرات والعقوبات، حتى ارتبط اسم ابن الزيات بآلة عذاب غريبة ستصبح بعد سنوات أشهر من وزارته نفسها، التنور. تختلف الروايات في وصف هذا التنور، أكان من حديد أم من خشب، لكن أكثرها يجمع على ضيقه وعلى مسامير حادة في داخله، مسامير تجعل حركة المعذب عذابا آخر.

استعمل ابن الزيات التنور في تعذيب المصادرين وأرباب الدواوين والمطلوبين بالأموال. هنا يصعب أن نتعرف إلى الرجل الذي وقف قبل قليل عند فراش طفل في الثامنة وأدرك أن قلبا صغيرا قد يعجز عن احتمال الفقد. لكن ابن الزيات الشاعر لم يكن جاهلا بضعف الإنسان ولا غافلا عن تقلب الأيام. كان يقول في شعره: إن في الصبر لخيرا فاصطبر، واستعذ بالله من سوء القدر، اجعل الصبر لما تحذره جنة، فالصبر مفتاح الظفر، كل من حدثت عنه إنه نال خيرا فاعلما أن قد صبر. إن في الصبر مجيرا لك من صولة الهم، إذا الهم حضر عاد بالسوء علي حذري، ربما أدى إلى السوء الحذر، قدر الله علي أنني لا أرى يوم سرور فأسر، أتجافى عن هنات لو بها مني الخلق جميعا لانتحر. كان ابن الزيات يعرف الصبر شعرا، ويعرف الألم تجربة، ويعرف أن الدنيا لا تثبت على حال. ومع ذلك حين صار الألم في يده بدا كأن المسافة قد اتسعت بين ما يعرفه الشاعر وما يفعله الوزير. ربما كانت مأساة ابن الزيات تبدأ من هنا. هو رجل عرف الألم، ثم حين امتلك من السلطان ما جعله ينسى أن الآخرين يتألمون أيضا، غادر الشاعر وصار صاحب التنور.

مات الخليفة الواثق، وفي القصور العباسية بدأت الكراسي تتحرك قبل أن يبرد خبر الموت. كان ابن الزيات قد بلغ من القوة ما يجعل سقوطه صعبا على التصديق، وزير المعتصم ثم وزير الواثق، ورجل عبرت بين يديه أموال ورقاب وخصومات. لكن الخليفة الجديد المتوكل لم يكن يحمل له ودا قديما، كان يعرف شدته من قبل وذاق منها حين كان ابن الزيات في ذروة سلطانه، وأضمر أن يذيقها له. فبدأت نكبة ابن الزيات بعد أن تراكمت الخصومات التي انتهت بانقلاب الحال عليه بعد تولي المتوكل الخلافة. وفجأة لم يعد الوزير هو الذي يأمر، ألقي القبض عليه وصودرت أمواله وأخذ ضياعه، وصار رجال السلطان يفتشون عما كان بالأمس تحت يده. ثم نقل الرجل من بيته إلى السجن، من صاحب قلم يوقع للآخرين إلى رجل ينتظر ما سيوقع فيه. وكان ابن الزيات قد أمضى حياته يراقب تقلب الدنيا، حتى قال في شعره: هي السبيل فمن يوم إلى يومي، كأنه ما تريك العين في النوم. لا تعجلن رويدا، إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم. هذان البيتان لم يخطرا في بال ابن الزيات وهو وراء مكتب الوزارة، ولا حين كان وهج السلطان حوله. لقد قالهما حين تحولت الحكمة التي عرفها بعقله إلى شيء علمه إياه جسده. أما الآن فقد أغلق باب الحبس على ابن الزيات، وفي الخارج مضى العالم كأن شيئا لم يحدث. وفي الداخل كان الوزير السابق ينتظر أن يرى بأي وجه ستعود إليه الأشياء التي صنعها يوم كان وزيراً.

لم يطل انتظار ابن الزيات، بدأ العذاب، وصار الرجل الذي اعتاد أن يرى الخوف في وجوه الآخرين يراه الآن من الجهة الأخرى. تروي المصادر صورا متعددة لما جرى له: الضرب ومنع النوم والإرغام على الوقوف، ثم ذلك التنور الذي التصق باسمه. ضيق ومسامير تحول بين الجسد وبين أن يجد وضعا يستريح فيه. وهنا لم يعد الألم فكرة تصلح لبيت من الشعر، صار الألم جسداً.

0: تذكر أخبار نكبة بن الزيات أنه طلب الرحمة ممن يتولون عذابه، وأن الرجل الذي كان شديدا على خصومه أصبح يتمنى أبسط ما يملكه إنسان خارج سجنه، أن يستريح جسده وأن تغمض عيناه قليلا. وهنا تبلغ المفارقة أقصى مداها، فالطفل الذي رآه ابن الزيات ذات ليلة يتقلب في فراشه حزنا على أمه، كان له أب يسمع خفقان قلبه. أما ابن الزيات في هذه الليلة فلم يكن إلى جواره من يقول له نم، وكان الليل طويلا والجسد منهكا، والوزير الذي امتلك يوما أن يأمر بعذاب الآخرين.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة المغرب.
2: بدأ يتعلم متأخرا حقيقة كان يعرفها منذ زمن الشعر، إن الرحمة لا يحتاج إليها الضعفاء وحدهم، فقد يأتي يوم يصبح فيه القوي نفسه أضعف من أن يحتمل غيابها.

يمضي الليل في بغداد وينام الناس، وابن الزيات في سجنه يبحث عن فسحة للنوم، فلم يعد يعنيه منصب ولا مال ولا دار، هو فقط يريد أن ينام. ذلك الرجل الذي شكى في شبابه طول ليل العاشق، وعرف كيف تتباطأ ساعاته على قلب ينتظر حبيبا، عاد إليه الليل الآن في صورته الأخيرة، صورة سجين نهكه العذاب وحرمت عليه الراحة. وهناك خرج الشعر من الرجل مرة أخرى، لكنه غير الشعر الذي كان يخرجه الوزير في مجلس الخليفة. خرج شعر إنسان يرى حياته كلها وهي تنكمش أمامه إلى حقيقة واحدة: الأيام دول. جملة صغيرة تكفي لتفسير الطريق كله: طفل يبكي أمه، وعاشق يسهر، وكاتب يصعد، ووزير يأمر، ثم سجين ينتظر أن يرحمه الذين كان يستطيع يوما أن يرحمهم.

لم يبق من محمد بن عبد الملك الزيات صاحب الدواوين ونديم الخلفاء والرجل الذي كانت توقيعاته تغير مصائر الرجال إلا جسد نهكه العذاب. هو رجل ينتظر الآن نهاية يعرف أنها تقترب، فالدنيا تقترب أيضا من إكمال دورتها، والتنور الذي تذكر المصادر أنه استعمل في عهده لتعذيب المطلوبين بالأموال، تروي المصادر نفسها أنه صار أداة عذابه في نكبته. وحلت النهاية، مات ابن الزيات بعد أيام من العذاب في سنة 33 و200 للهجرة، لكن موت ابن الزيات لا يعيدنا إلى التنور، يعيدنا إلى الطفل، إلى ذلك الصبي ابن الثامنة الذي رآه أبوه ذات ليلة وحيدا في فراشه يبحث عن أم لن تعود، وإلى الشاعر الذي استطاع أن يدخل قلبه وأن يسأل في لوعة: فهبني عزمت الصبر عنها لأنني جليد، فمن للصبر بابن ثماني. ذلك هو السؤال الذي يجعل حكاية ابن الزيات أكبر من حكاية وزير ظالم دار عليه الزمان. كيف استطاع القلب الذي رأى ألم طفل بهذه الدقة أن يغفل حين امتلك السلطة عن آلام الآخرين؟ ربما لم تكن مأساة ابن الزيات أنه جهل تقلب الدنيا، فقد كان يعرف أنها دول وأنها تنتقل من قوم إلى قوم. لقد جاءه الدرس الأخير متأخرا، حين لم تعد في يده سلطة ولا قلم، ولم يبق له إلا الشعر: لا تجزعن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم

قومي. وهنا ينضم محمد بن عبد الملك الزياتي إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من

0: سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا بالزمن الحاضر نعاني من غش بعض الصنايعية اللي يساووا من الحبة قبة. لما نجيب لهم جهاز يصلحوه يخترع الصنايعي 100 عيب وعيب بالجهاز ويطلب أجرة ضعف أجرة المحترم منهم. إيش رأيكم إنه الحالة هذه قديمة في بلاد العرب من حوالي 80 سنة وزيادة؟ يقول العلامة الدكتور أمين زهر اللي عاش في الأربعينات من القرن الماضي إنه واجه مشاكل مع بعض أصحاب الورش والحرف الدجالين اللي يشتغلوا بإصلاح التلفزيون والراديو والثلاجة، يستغلوا جهل المالك بالأجهزة ويقولوا له تلفزيونك هذا بده سنت كريم أو بده سيتي بستي، ويخترع من الأسماء إشي ما ورد حتى في قاموس الشركة الصانعة للجهاز. الصنايعي طلب كم دينار ثمن القطعة اللي بده يشتريها من الوكيل ويزيد عليها دينارين أجرة إيده، ويقول الدكتور أمين إنه الجهاز اللي أخذه للصنايعي الدجال كان بحاجة لفيوز حقه 10 قروش بدل الفيوز اللي انحرق. بعد ما صلح الجهاز ودفع دنانير رجع فيه على البيت، وأجا ضيف مهندس كهرباء شكاله اللي صار، والمهندس طلع مفكه من جيبته وفك التلفزيون، لقى أنه القطعة الوحيدة اللي تغيرت في الجهاز هي فيوز حقه 10 قروش. طيب إذا كان هالحكي قبل 80 سنة، كيف صارت الحال في زمننا هذا مع عشرات الأجهزة الكهربائية اللي نستعملها ببيوتنا وتخرب بين يوم والثاني؟

أعزائي المستمعين، قلنا عن غش بعض الصنايعية اللي ساووا من الحبة قبة لما نجيب لهم جهاز يصلحوه،

طيب احنا ممكن نصبر يوم يومين بدون تلفزيون او جهاز اللقط اللي يسموه ريسيفر، لكن السيارة اللي تعودنا منها تحل مشاكل مواصلاتنا لما كان الشغل والسوق والزيارات العائلية وغير العائلية ما عدنا نستغني عنها. إذا تعطلت تقوم القيامة على رأس صاحبها. الأردنيين الأوائل قالوا السيارة حلاوتها وهي تمشي، إذا تعطلت بتصير مصيبة على صاحبها، ابتداء من البنشر وانتهاء بفك الموتور. صاحبي أبو نايف تعطلت سيارته بنص الطريق، ساعدوا شرطة السير على دحلها من نص الطريق حتى ما تعطل حركة السير، وأعطوا تليفون أكثر من ونش يسحب السيارة لأقرب كراج. وصل الكراج وبدأ الميكانيكي يفحص، وهات مفك يا ولد وهات مفتاح ربط، فك قطعة وتفقدها بيده وقال لأبو نايف هذه بدها تبديل، لازم واحدة جديدة مش مستعملة. طيب يا معلم هات لها قطعة جديدة لأني تعطلت عن شغلي. الميكانيكي أعطى القطعة للولد يجيبها من محل قطع يتعامل معه ويأخذ عمولته منه. أجت القطعة وركبوها وبعدين اشتغلت السيارة غلط، فق قطعة ثانية وقال لأبو نايف كمان هذه بدها تبديل. إيش لكم بطول السيرة؟ أبو نايف دفع ثمن 3 قطع مع أجرة الميكانيكي حتى ركب السيارة بعد ما قرب الدوام يخلص في دائرته. ثاني من يوم حكى السالفة لزملاء اللي نادوا موظف الصيانة في كراج الدائرة وقالوا له بالله يشوف سيارة أبو نايف واعطينا رأيك. الفني هذا رجع بعد نص ساعة وقال لأبو نايف القطعة الأولى اللي بدلها إليك الميكانيكي تتصلح بدون تبديل، والقطعة الثانية ما إلها حاجة تتبدل لأنها ما بتخرب إلا إذا انكسرت شقفتين. أبو نايف سكت على غلبه وقرر يأخذ دروس بالميكانيك حتى ما يغلب واحد قليل ذمة بعيد عنكم. طبعا في صنايعية كثير ملتزمين بعملهم سواء بتبديل القطع أو تحديد أجرة الصيانة، لكن كل مهنة فيها الصالح والطالح.

أعزائي المستمعين، حكاية بعض المهنيين الغشاشين قديما في المجتمع الإنساني من زمن المواصلات على البعارين والبغال. قالوا القدماء من تمام الحج عصا على ظهر المكاري. كانوا كثير منهم يستأجروا المكاري مع جماله يشيل الحجي وعيلته، ولا وازم سفرهم من مية وطعام حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام ويحجوا. كثير من المكارية الغشاشين احتلوا صفحات من كتب التراث العربي، حتى ضربوا المثل من تمام الحج عصا على ظهر المكاري. الباحث العلامة أبو الفرج الأصبهاني أورد حكاية مكاري حمل حجي من دمشق لمكة المكرمة. طلعوا الجمال، واحد يضلع وواحد يحتك بالحجار والأشجار بسبب الجرب. الحج خاف من المرض وما قدر يقنع المكاري يغير البعارين. لما ارتاح المحفل في قرية الزرقة ما غيرها، اشترى الحجي بعيرين بن عرب السرحان وشال عليهن أثاثه وضرب المكاري صاحب البعير الأجرب عصا على ظهره. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: اسلو 10 بعارين ذبايح يسبقنا على دربه معاك.
1: ماكو مي على طريقنا شيخ عوده؟
0: يا نور يا فندي، الصمين نشيلوا معنا من بير الجفر.
2: قلنا لهم يملوا الروايه اللي على الزمال. يا بجار يا ود يا بجار.
1: اقول لك شيخ عوده، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري الا انا وانت والشريف بالقوير باكر على باير، ومنها نغرب على الساحل.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنة السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟
1: صوت بومبة؟ ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة؟

0: انتبهوا لحركة المدافع.
1: حاضر يا باشا.
2: ها؟ جودة تفني؟
0: نعم يا باشا.
2: فين أدلة اللي يعرفون الطريق؟
0: هناك في مقدمة الطابور. ولكن
2: ولكن ماذا يا جودة؟
0: نحن نقترب من مرتفعات وأرض وعيرة.
2: اسمع اسمع يا جودة تفني، نهتمي بها من البرد، لأنه في الصباح الباكر نزلت بعض الثلوج.
0: كما ترى يا باشا.
2: لكن لم تقل لي، أو اسم هذا المكان؟
0: يسمونه حد التقيف.

0: عندكم يا نشامة، افتحوا العدل ووزعوا الخبز على كل الفزعة.
1: عوض تعال تعال تعال، شوف شوف هناك.
2: يه وين يمشوا هذول؟
1: خلوا وادي الحسة وراه.
2: دنق راسك دنق دنق لا يشوفوك.
1: وش بده يصير اذا طلعوا علينا؟
2: يا غبران حد الدقيق وعر، أدهم يوم بحاله حتى يصلوا.

0: بي أمان. وين القهوة يا ولد؟
1: حالاً حالاً يا باشا.
2: هل سنستريح هنا يا باشا؟
0: جودة أفندي، أرسل من يرافق الأدلة من الكشافة، يصعدون الجبل علشان نعرف ما يوجد خلفه، فهمت؟
2: حاضر يا باشا.
0: أين القهوة يا ولد؟

0: لا تناوشوهم عبين ما تصل فزعة بصيرة.
1: شوفتهم قاعدوا يستريحوا.
2: المدفع هذا يخوف، لو ضربونا منه بومبة يطحنون طحن.
0: عامر معك ملح بارود؟
1: هناك بالكيس اللي وراك.
3: زين زين بس يا شباب انصبوه هون.
4: المكان هذا مكشوف يا صبحي يا فندم.
3: نغير مكانه بعد غيبة الشمس.
5: دول غانمين.
4: يا هلا يا هلا يا شيخ ذياب.
5: أبشر بالعز يا سمو الأمير.
4: يا ليتك دائما بشير خير. أبغى منك حاجة مهمة.
5: حاجة مقضية بأمر الله.
4: الطفايلة اللي فزعوا من القرى حاقدين على الأتراك.
5: هذاك الصحيح. الجندرمة ذوقوهم المر والعلقم بالزمان الفايت.

0: لاجل هذا أبغى منك تنبه على الكل اللي حمي جندي أسير ويجيبه للمعسكر إله جنيه ذهب، واللي حمي ضابط مستسلم إله 5 جنيهات ذهب.
1: والله صار لهم سوق
0: يا شيخ ذياب. نحن إلنا أسرى كثير عند الأتراك، جنود وضباط، وجمال باشا السفاح عبه سجونه بدمشق وبيروت والقدس بالمتنورين والمتعلمين ببلاد الشام.
1: صحيح، فهمت عليك.
0: نبغى نبادلهم باللي يوقع بين يدينا من أسرى الأتراك.

0: قلت لين نغزي معان واشوفكم تسوقونا على باير.
1: يا ولدي يا محمد تعال جاي تعال.
0: سامعك يا ابوي.
1: احنا لفينا من القويره وقلنا للناس انه غزوتنا على معان،
2: وهسه من قربنا من باير نقول لكم هدفنا من الحمله هاي جرف الدراويش.
0: هناك؟
2: ايه هناك. الجرف مهم بالنسبه للقوات التركيه، بيه مي لتزويد صهاريج القطارات، والجرف مسيطر على مدخل الطفيله وتوفر الحمايه لجسر خط سكه الحديد الشمالي منها، وهم جسر مثله للجنوب بوادي بورمان.

0: هل وصلت أخبار من الحسا يا نصرت؟
1: آخر برقية تقول أنهم غادروا محطة الحسا بالطريق إلى الطفيلة.
0: نريد زيادة القوة في جرف الدراويش.
1: الجرف فيها 700 عسكري ومدفع وسارية من الخيال الألمان.
0: أعرف يا نصرت أعرف، لكن الجرف هي بوابة الطفيلة التي خسرناها.
1: سيستعيدها حامد فخري يا باشا.
0: حتى يصل حامد باشا إلى طفيلة ونعرف نتائج حملته نحصن موقفنا.
1: لدينا بلوك مشاع على طريق النقب،
0: أرسل نصفهم بالقطار إلى جرف الدراويش.

0: خيوشيها النيران هذه، شوفتهم بردوا وقتهم يتدفوا. يا رجال مزهبين بواريدكم،
1: مزهبين
2: جاهزين
3: قنصتنا، ارموا على النيران واللي قاعدين عنده.
0: عوض ارمي اللي على اليمين وانا اترك لي اللي في النص. قولوا بسم الله يا رجال.
1: بسم الله
0: يا بسم الله.
4: اضرب عافيه
1: اضرب
4: عافيه عافيه انا هو القلب. ارموا ارموا لا ترموا ارموا
1: اضرب. ايوه بسم الله.
4: والله انت جميل يا عامر، طلعت والله انت جميل.
0: كون مضيها شارك مع الغنم وسارح فيهم.
4: عافيه عافيه.

0: ذبحتها زرق الحناتير معطوبة حتى البنادق بزهبتها.
1: غزوة هي غبصة لساكي ما خلصتي؟
2: ما معي إلا داي الثنتين يما.
1: ابشري يما هسا بتجيكي العونة.
3: يلا يلا
4: امشي. غزوة جيناكي يا غزوة.
2: هلا هلا بعصاب طراس هلا. يلا يا بنات شمرين على ديكن.
4: يلا يا بنات.

0: من الجبل يا باشا. أتولى هنا.
1: أتولى. أتولى الآن.
2: أعطيني من البارود من عندك.
3: اتحسن ورا. اتحسن ورا الحجار. بدو يدخوا علينا.
4: استخدم العلوة
3: يا عمي. اتصورت يا عمي. عمي نازل.
4: عمي بدراعي يا عمي.
3: هذا هو.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادين. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابة.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارد الخامس. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يكرم عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية.

رئيس الوزراء يقول إن المملكة أمام فرصا واعدة أكثر من التحديات التي سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. رئيس الوزراء يوجه إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في الزرقاء والطفيلة ومعان وجرش وعجلون ومأدبة على أن تنفذ جميعها خلال العام المقبل. وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرح في دمشق وينقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتأكيد جلالة وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. الأردن يعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا الشقيقة بضحايا انفجار مخزن أسلحة في محافظة إدلب. دول عربية شقيقة تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن مؤكدين التضامن الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها. وزراء خارجية الأردن ودول شقيقة وصديقة يرحبون بقرار حكومة لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأخيرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا. إلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ الرواية الملكية من تحديات المناخ إلى فرص التنمية للكاتب نورس شطناوي، وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع دبلوماسية المناخ الأردنية، ربط الأولويات الوطنية بفرص التمويل الدولي للكاتب علي الحموري، وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ زيف الرواية الإيرانية للكاتب أحمد ناصر الطهاروة، ومن صحيفة الرأي نطالع اعتداءاتهم آثمة وروايتهم زائفة للكاتب فيصل ملكاوي. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ انتخابات إسرائيل صراع على خلع نتنياهو أم على عقيدة إدارة الاحتلال للكاتب مصطفى إبراهيم. وفي صحيفة رأي اليوم اللندنية نطالع تصعيد التطرف ضد الفلسطينيين، عنوان البرنامج الانتخابي اليميني الإسرائيلي للكاتب هاني العقاد. ونختتم لقاءنا من صحيفة الشروق الجزائرية ونقرأ الأخطبوط الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان وسوريا للكاتب محمد بالروايح. نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ الرؤية الملكية من تحديات المناخ إلى فرص التنمية للكاتب نورس شطناوي، ويقول: توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة للتمويل المناخي بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تأتي لتضع أمام الأردن مسارا يستحق عملا مؤسسيا بحجم أهميته. وتحمل هذه التوجيهات رؤية تتجاوز تأمين التمويل إلى تنظيم القدرة الوطنية على توظيفه، فالمياه والطاقة والزراعة والنقل والتخطيط العمراني تتقاطع في مواجهة التحديات المناخية، وأي استثمار في أحدها يمتد

أثره إلى القطاعات الأخرى. الكاتب يضيف إن تكامل الاستراتيجية يعني أن تتحرك المؤسسات ضمن أولويات مترابطة، وأن تتجه الموارد إلى مشروعات تعزز قدرة الأردن على الاستمرار والإنتاج وحماية مكتسباته. ومن هنا تكتسب كلمتا متكاملة وموحدة دلالة تنفيذية واضحة، أن تستدعيان مرجعية للأولويات وتنسيقا بين الجهات ومعايير لاختيار المشروعات ومسؤوليات محددة للمتابعة. فنجاح الاستراتيجية يبدأ حين تستطيع كل مؤسسة أن تحدد موقعها فيها وما تملكه من بيانات وخبرات وما تحتاج إليه لتحويل فكرتها إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ. الكاتب مضى قائلا جلالة الملك أكد أهمية توفير برامج للدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتاحة، وهذه نقطة جوهرية، فالحصول على التمويل يتطلب إعدادا مهنيا يوضح المشكلة المناخية وجدوى التدخل والمستفيدين منه وتكلفته ونتائجه المتوقعة وكيفية قياسها، وعليه تصبح تنمية الكفاءات القادرة على إعداد المشروعات وإدارتها استثمارا وطنيا يضاعف فرص الاستفادة من التمويل. الكاتب يختتم إن التوجيه الملكي يفتح فرصة لبناء نهج وطني يربط التخطيط بالعلم والتمويل بالتنفيذ والشراكة بالمصلحة العامة، وتكتمل الاستجابة له حين نرى مشروعات تحمي موارد الأردن وتزيد قدرته على مواجهة المتغيرات. فالمستقبل الذي نريده يحتاج إلى أن نحسن الاستعداد له، والاستراتيجية المنشودة تستطيع أن تجعل من هذا الاستعداد عملا منظما، ومن كل استثمار خطوة في أمان الوطن. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع دبلوماسية المناخ الأردني ربط الأولويات الوطنية بفرص التمويل الدولي للكاتب علي الحموري، ويقول أصبحت قدرة الدول على مواجهة التغير المناخي مرتبطة بكفاءة مؤسساتها وقوة شراكاتها الدولية وقدرتها على تأمين التمويل اللازم. وفي هذا السياق يكتسب توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة للتمويل المناخي أهمية خاصة في تعزيز دبلوماسية المناخ الأردني وربط التعاون الدولي بالأولويات الوطنية وإشراك القطاع الخاص في تحويل الفرص التمويلية إلى مشروعات تحمي الموارد وتدعم التنمية المستدامة. الكاتب يضيف تقوم دبلوماسية المناخ على توظيف التفاوض والعلاقات الدولية لحشد التمويل والتكنولوجيا والخبرات والدفاع عن الأولويات الوطنية، وتستمد فعاليتها من وضوح الاحتياجات المحلية وتوافر البيانات وقدرة المؤسسات على إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ. وبالنسبة إلى الأردن تتصل هذه المهمة بالأمن المائي والغذائي والطاقة وبقدرة المجتمعات على التكيف مع المخاطر المناخية. وتستند الاستراتيجية المرتقبة إلى جهود قائمة تحدد وزارة البيئة 6 قطاعات للاقتصاد الأخضر تشمل الطاقة والمياه والنفايات والزراعة والسياحة والنقل، مع الاهتمام بالعدالة الاجتماعية. كما توفر استراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني للأعوام 2023-2028 التكامل بين هذا الأطر وتحديد مسؤولية التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج. الكاتب مضى قائلا تقتضي دقة الاستراتيجية التمييز بين التمويل الأخضر الذي يخدم أهدافا بيئية متعددة والتمويل المناخي الموجه إلى خفض الانبعاثات والتكيف، وتستحق مشروعات التكيف اهتماما خاصة فقد تحقق حماية المجتمعات من الجفاف والحرارة منافع اجتماعية كبيرة من محدودية عوائدها التجارية، بما يبرر توسيع المنح والتمويل الميسر لها. الكاتب يختتم إن ترجمة التوجيه الملكي إلى النتائج ملموسة تقتضي وضع التكيف في صميم الاستراتيجية وتوجيه التمويل إلى حماية المياه وتعزيز قدرة الزراعة والبنية التحتية والمجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية. وهنا تقاس قوة دبلوماسية المناخ الأردنية بتأمين تمويل عادل ومستدام يصل إلى الأكثر احتياجا ويحول الاستعداد المبكر إلى حماية للأرواح وسبل العيش. فتمويل التكييف استثمار في أمن الأردن وصموده ومسؤولية تجاه أجياله المقبلة. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ زيف الرواية الإيرانية للكاتب أحمد ناصر الطهاروة، ويقول مآرب إيران تجاه الأردن ليست خافية، والأردنيون يعرفون جيدا حجم التحديات التي واجهها أمنهم الوطني خلال السنوات الماضية.
فقد واجه الأردن على حدوده الشمالية عمليات منظمة لتهريب المخدرات.

0: والأسلحة، وربط مسؤولون أردنيون وغربيون جانبا منها بميليشيات موالية لإيران كانت تنشط في الجنوب السوري. الكاتب يضيف: الأردن لم يسعى يوما إلى التدخل في الشأن الإيراني، ولم يؤسس ميليشيات داخل دول الجوار، ولم يتخذ من الفوضى وسيلة لتوسيع نفوذه، بل حافظ على سياسة متزنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. والأردن لا يحتاج إلى الدخول في حرب دعائية مع إيران، فالحقائق أبلغ من الدعاية، كما أن أمنه الوطني ليس مجالا للمساومة، وقراره السياسي لا يصنع في عاصمة أخرى. الكاتب مضى قائلا: لقد أثبت الأردن بقيادته الهاشمية ومؤسساته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية أنه عصي على الاختراق، وأن محاولات تحويله إلى ساحة نفوذ أو فوضى ستصطدم دائما بدولة قوية وشعب واع. الكاتب يؤكد: من أراد علاقة طبيعية مع الأردن فطريقها واضح، احترام سيادته وقراره وأمنه. ومن صحيفة الرأي نطالع: اعتداءاتهم آثمة وروايتهم زائفة للكاتب فيصل ملكاوي، ويقول: الأردن ودول الخليج العربي لم تشن الحرب على إيران بأي شكل وبأي حال، ولم تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي بأي وقت وبأي مرحلة، فمثل هذا السلوك لا يتضمنه القاموس السياسي العربي حيال المنطقة ولا خارجها. وفي المقابل فإن المشهد كان ولا يزال صارخا من التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة والمتنوعة والمزمنة في شؤون العديد من الدول العربية. وفي الحرب الراهنة التي اندلعت على جولات ومراحل متعددة، أصرت الجهات التي تحكم السيطرة على السلطة والقرار في طهران على إدارة الصراع بذات المفاهيم والأخطاء والعناوين غير الصحيحة. فالدول العربية التي طالما دعت لحل أزمة إيران المزمنة مع المجتمع الدولي عبر الدبلوماسية والحوار، بل وكانت ولازالت الحلقات الوسيطة الأكثر أمانا وحرصا على أمن المنطقة واستقرارها بما فيها إيران، هي ذات الدول التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية المتكررة. الكاتب يضيف: الدول العربية والأردن لم تشن الحرب على إيران، ولم تنطلق منها الهجمات، فساحات ومواقع انطلاق الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في فترات الحرب المختلفة معلنة ومعروفة من تلك الأطراف علانية، وكذلك حشودها من المدمرات وحاملات الطائرات والقوات البحرية والتي تعرفها إيران تماما، وتطالب في مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة بانسحابها من سواحلها ومحيطها. وتعرف إيران تماما المعرفة أن كل هذه القوات لا توجد على أي أرض عربية. الكاتب مضى قائلا: في سياق الحرب الراهنة لا تستهدف الصواريخ والمسيرات الإيرانية القوات التي تهاجمها، بل تعتدي وتستهدف من لا يستهدفها ولا يتعرض لها في وضع غاية في العجب، وكأنها تقول لخصومها في أمريكا وإسرائيل: لا نريد مواجهتكم، وإن ضربتم سنرد على غيركم. ويتجاهل أصحاب القرار في طهران أن مثل هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل، وأن مآلات الأزمة مع العالم أعمق بكثير، والفرص التي تتوفر بين فترة وأخرى للحلول ربما تنغلق نوافذها في مرحلة معينة، وفي التاريخ شواهد وأمثلة كثيرة على ذلك.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: انتخابات إسرائيل صراع على خلع نتنياهو أم على عقيدة إدارة الاحتلال؟ للكاتب مصطفى إبراهيم، ويقول: تتجه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفق التغطيات السياسية والإعلامية نحو مواجهة حامية بين بنيامين نتنياهو ومعسكر التغيير، غير أن تفكيك المشهد داخل المعارضة يكشف صورة أكثر تعقيدا، فالمنافسة لم تعد محصورة في إسقاط نتنياهو، بل تجاوزتها إلى صراع شرس على بديله ومن يملك شرعية القيادة في المرحلة المقبلة. والأهم من ذلك، هل سيقود هذا التغيير إلى تحول حقيقي في التعاطي مع الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، أم مجرد إعادة إنتاج للسياسات ذاتها بأدوات وأجواء مختلفة؟ وهنا تبرز الحقيقة الأكثر أهمية: قد تشهد إسرائيل تغييرا في الحكومة دون أن تشهد بالضرورة تغيرا في رؤيتها للصراع. فإذا كان نتنياهو قد جعل من الحرب وسيلة للبقاء السياسي، فإن منافسيه يحاولون استغلال إخفاقاته كورقة انتخابية رابحة دون تقديم أي بديل سياسي جاد للقضية الفلسطينية. الفارق الحقيقي سيكتفي بإعادة رسم كيفية إدارة الصراع لا إنهاء الصراع. الكاتب مضى قائلا: بينما ينشغل الخطاب الانتخابي الإسرائيلي بغزة، تتعمق في الضفة الغربية وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، تسارع الاستيطان، مصادرة الأراضي، تصاعد إرهاب المستوطنين وتكريس السيطرة الفعلية، حيث وثقت تقارير إسرائيلية مؤخرا توسع نفوذ المستوطنين إلى عمق المنطقة باء وتثبيت بؤر جديدة بتمتع كامل بالغطاء السياسي والأمني. والسؤال الذي تتهرب المعارضة من إجابته هو: ماذا ستفعل حيال هذا المسار إذ وصلت إلى السلطة؟ هل ستوقف التوسع الاستيطاني؟ هل ستكبح الضم الزاحف؟ أم ستواصل التعاطي مع الفلسطينيين كأزمة أمنية بدلاً من شعب صاحب حقوق سياسية؟ الكاتب يؤكد أن الخلاف الراهن بين إزنوكيت وبنيت وليبرمان وغولان يتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة، إنه تنافس على صياغة مفهوم إسرائيل الجديدة ما بعد 7 أكتوبر. يحاول إزنوكيت تقديم نفسه كرجل الدولة والأمن القادر على فرض الهيبة والردع، بينما يسعى الآخرون لطرح أنفسهم كبدائل سياسية قادرة على طي صفحة نتنياهو. لكن ما يهم الفلسطينيين ليس اسم الساكن الجديد في مكتب رئيس الوزراء، بل سلوك حكومة تجاه غزة والضفة وحق تقرير المصير. وهنا تبقى الصورة ضبابية إن لم تكن قاتمة، إذ أن التنافس الأمني قد يدفع قادة المعارضة إلى المزيد وتبني مواقف أكثر راديكالية ضد غزة والضفة لإثبات الصلابة ونفي تهمة الضعف الأمني، وهو الإخفاق الأشد خطورة في سير العملية الانتخابية. وفي صحيفة رأي اليوم اللندنية نطالع تصعيد التطرف ضد الفلسطينيين، عنوان البرنامج الانتخابي اليميني الإسرائيلي للكاتب هاني العقاد، ويقول: كلما جاءت استطلاعات الرأي لمراكز البحوث الاستراتيجية والقنوات والصحف الإسرائيلية بنتائج سلبية لليكود واليمين الإسرائيلي المتطرف كأحزاب يهودي التوراة والقوى اليهودية والصهيونية الدينية وشاس، كلما ارتفع مستوى التطرف لليمين الإسرائيلي وتصاعدت الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وبالطبع غزة. الجرح الذي ما زال مفتوحا وترفض إسرائيل إغلاقه على اعتقاد من قادة اليمين وقادة الليكود والأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي أن هذا قد يخدمها في الانتخابات ويرفع من رصيدها الانتخابي ويعود بها إلى الحكم من جديد. الكاتب يضيف: بات واضحا أن البرنامج الانتخابي لليمين الإسرائيلي يعتمد اعتمادا كلي على مضاعفة الوجع للفلسطينيين وهدم بيوتهم واقتحام قراهم واحتلال البيوت التي تقع في مناطق استراتيجية والقيام بمحاصرة القرى وسرقة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى وإقامة حلقات توراتية بداخله، بخلاف السجود الملحمي والصلوات التلمودية وكتابة الشعارات العنصرية على جدران المصلى القبلي. الكاتب مضى قائلا إن تنفيذ اقتحامات يومية من قبل جيش الاحتلال ومداهمة المدن والقرى وتنفيذ اعتقالات وإعدامات ميدانية في مدن الضفة الغربية وتسهيل اقتحامات المستوطنين للقرى والبلدات المحيطة بالمستوطنات الكبرى والبؤر الجديدة وحماية اعتداءاتهم العنصرية على المدنيين الفلسطينيين في كافة مناطق الاحتكاك بالضفة الغربية يشكل اعتقادا متجذرا بعقيدة صهيونية مبنية على الكراهية والعنصرية بأن هذا يعجب الناخب الإسرائيلي الذي بات يمينيا 100% ويؤمن بما يمارسه قادة هذه الأحزاب وعناصرها من خلال وجودهم بمؤسسات الدولة العبرية المختلفة. الكاتب يؤكد تفيد التقارير اليومية بأن وتيرة التصعيد الإسرائيلي ترتفع باطراد يوما بعد آخر سواء كانت هذه الهجمات تنفذ من قبل المستوطنين أو من قبل الجيش والملاحظ أن وزراء وأعضاء كنيسة إسرائيليين أصبحوا يتصدروا هذه الهجمات وأن حالة تصعيد الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة ستبقى في ارتفاع ليثبت نتنياهو أنه رجل الأمن الأقوى أمام ناخبيه لكن الحقيقة أن الجمهور الإسرائيلي بات يدرك أن هذا الرجل لم يعد يخدم سوى نفسه وبرنامجه الخاص وأنه فاشل سياسيا. ونختتم لقاءنا من صحيفة الشروق الجزائرية ونقرأ الأخطبوط الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان وسوريا للكاتب محمد بالروايح ويقول المخطط التوسعي الصهيوني في الضفة الغربية ولبنان وسوريا يؤكد أن إسرائيل تعمل عمل الأخطبوط في هذه المنطقة وتتطلع إلى ما ورائها في المستقبل وهذا المخطط يبطل أي فرضية بأن إسرائيل تسعى إلى السلام في المنطقة فقد ازدادت وتيرة العمل الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل لافت للنظر مما يجعل الضفة تنتقص من أطرافها يوما بعد يوم في ظل الصمت الدولي المطبق وعجز مجلس الأمن الدولي عن ردع إسرائيل وإلزام باحترام القانون الدولي بل احترام المعاهدات التي وقعت عليها مع السلطة الفلسطينية بضمانات أممية الكاتب يضيف محللون سياسيون يقولون إن الطريق إلى السلام لا يزال بعيدا ومن العلامات الدالة على ذلك وجود بتسائيل سموتريتش اليميني المتطرف الذي يصنف على أنه الشخصية الإسرائيلية الأكثر تطرفا في الوقت الراهن وهو مستوطن شديد التطرف من مستوطنة كوداميم وأمثاله في هرم السلطة في إسرائيل الذين يفسدون كل خطة سلام بمباركة كبيرهم بنيامين نتنياهو سموتريتش لا يرضي شيء ولا يثق بأحد ولا يعبأ بأي قانون دولي ولا يقيم وزنا لأي شخصية عالمية الكاتب مضى قائلا لا يوجد في لبنان عمل استيطاني على شاكلة ما هو موجود في الضفة الغربية وغزة ولكن هناك احتلالا وعملا عدوانيا يمثل المظهر الآخر للاستيطان فإسرائيل في عز المفاوضات بينها وبين الحكومة اللبنانية لا تكف عن قصف قرى وبلدات لبنانية في الجنوب اللبناني وغيرها الصورة في سوريا لا تختلف فقد شرعت سوريا في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع خطة سوريا الجديدة في إدارة الشأن الداخلي والتعاطي مع الشأن الدولي وركز في هذا الخصوص على أن سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكريس سيادة الدولة وسياسة حسن الجوار وتمسكها في المقابل بحقها في الوجود وفي بسط سيادتها على كامل الحدود وقد وصلت هذه الرسالة إلى العالم كله فتقبلها ولكن إسرائيل أخذت تحيك المؤامرة ضد سوريا فقامت بالعدوان على الأراضي السورية مرارا كنا معكم في برنامج غيلة في المقال إشراف ليت العكروش إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني تقديم لبنى الفقهاء ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه
3: غيلة في المقال إشراف ليث العكروش

0: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

9 ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس السوري وحرص جلالته على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين

0: البلدين الشقيقين. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله اليوم في مراسم جنازة الملك جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، كما شارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس الذي توفي في 28 من شهر آب الماضي. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، كرم نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وخلال حفل التكريم الذي عقد في قصر الحسينية، سلم سمو ولي العهد أوسمة ملكية لعدد من العلماء بحضور سمو الأمير هاشم ابن الحسين وسمو الأمير غازي ابن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. ويهدف المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي الذي يعقد في عمان على مدار 3 أيام بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة إلى جمع نخبة من العلماء والباحثين من مختلف المذاهب والدول الإسلامية والعالمية لمناقشة القضايا الإسلامية المعاصرة وتقديم رؤى وحلول لها. ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 عالما من أعضاء أكاديمية آل البيت الملكية يمثلون مؤسسات إسلامية من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات الفكرية الإسلامية من 30 دولة. افتتح سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي اليوم في عمان الدورة 19 للمؤتمر العام للمؤسسة بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة والذي يعقد تحت الرعاية الملكية. ويناقش المؤتمر الذي يعقد في العاصمة عمان جملة من القضايا الفكرية والدينية التي تتصل بأولويات الأمة وتحدياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل بين المرجعيات الإسلامية ويدعم قيم الوسطية والاعتدال والاعتراف المتبادل والتعايش والحوار بهدف جمع كلمة العلماء وتعزيز الحوار حول القضايا الإسلامية والفكرية وتوضيح صورة الإسلام السمحة والتصدي للتحديات الفكرية المعاصرة. وتعد مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي مؤسسة إسلامية عالمية مستقلة غير حكومية تتخذ من عمان مقرا لها وتأسست عام 1980. قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل هي أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الوزراء:
1: الحمد لله هاي الحكومة شايفة إنه الفرص اللي أمام بلدنا أهم وأكبر من كل التحديات اللي بتواجهنا. أعتقد بهالسنوات الطويلة الماضية تعودنا على التحديات وصرنا قادرين على مواجهتها وتخطيها، وإن شاء الله راح نضلنا نواجهها ونتخطاها ونتقدم للأمام في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. المرحلة القادمة واضحة بالنسبة لنا، واضحة لأنه في رؤية تحديث اقتصادي، في برنامج تنفيذي لتحقيقها. طبعا الجزء الأكبر من هذه الرؤية مطلوب أنه يتمول من خلال الاستثمار، الاستثمار المحلي، الاستثمار الخارجي، ومعظم المشاريع إذا مش كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى هي مشاريع استثمارية. عم نحكي عن صناعات، عم نحكي عن قطاع

0: طاقة، عم نحكي عن قطاعات خدمية تشمل الصحة والتعليم. مستشفى مادبا أول مستشفى من نوعه بنعمل بالشراكة مع القطاع الخاص. النقل المدرسي اللي بدأنا فيه مؤخرا هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص كذلك. فاليوم أمامنا فرص كبيرة، بدأنا بتطبيق مبادرات جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا مطلوب التوسع فيه. شغل وزارة الاستثمار في غاية الأهمية، لكن وزارة الاستثمار لوحدها غير قادرة إنها تقوم بالجهد المطلوب في تيسير ممارسة الأعمال والتسهيل على المستثمر والتحفيز. هذا جهد مطلوب من كافة الوزارات، يكون في تعاون كامل مع الوزارة ومن كافة مؤسسات الحكومة، لأنه هذا جهد تكاملي في نهاية المطاف. مؤشراتنا الاقتصادية إيجابية على مستوى المنطقة الحمد لله، مشاريع الكبرى ماشيين فيها بدون توقف وبدون تردد وبدون تأخر، وإن شاء الله خلال الأسابيع والأشهر القادمة راح يكون في أخبار طيبة في هذه المجالات. الطاقة والمياه والنقل العام، هذول ثلاث قطاعات أساسية لهذه المشاريع الكبرى اللي حكينا فيها وراح نكمل فيها خلال هذا العام وقبل نهايته.
1: وجه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان اليوم إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء، الطفيلة، معان، جرش، عجلون ومأدبة، على أن تنفذ جميعها خلال عام 2027. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات. وستبدأ الحكومة على الفور بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحدائق واختيار الأراضي التي ستقام عليها وفق أعلى المواصفات. وستوفر الحدائق مساحات خضراء ومناطق للتنزه ومرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، تراعي مختلف الفئات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومسارات للمسنين والدراجات الهوائية. وستضم الحدائق ملاعب لمختلف الرياضات ووحدات ألعاب رياضية خارجية واسعة ومناطق واسعة لألعاب الأطفال ومرافق خدمية لتلبية احتياجات المتنزهين، وسيتم تزويدها بمختلف متطلبات السلامة العامة والكاميرات للمراقبة للحفاظ على مرافقها. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى روابط تاريخية راسخة وتشهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم ابن طارق تطورا متواصلا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية والإسلامية. وأضاف الفايز خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعمولي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا أن أمن واستقرار سلطنة عمان ودول الخليج العربي جزء من الأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفض أي تدخل في شؤونها. وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية نتيجة الظروف الإقليمية، مؤكدا الحاجة إلى موقف عربي موحد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، أكد موقف المملكة الرافضة والمدينة لها، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية لتوفير ضمانات أمنية واضحة في أي تسوية قادمة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن التحرك الدولي المتنامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة مهمة ويعكس تنامي الإدراك العالمي لخطورة استمرار الاحتلال والاستيطان وما يترتب عليهما من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والدائم يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مسار حل الدولتين. وقال القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم إن إعلان 12 دولة عزمها فرض قيود وإجراءات على تجارة بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل رسالة واضحة برفض

0: المجتمع الدولي لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها دولة الاحتلال، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيواصل جهوده السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة ممارسات الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحشد المواقف الدولية الداعمة لإنهاء الاحتلال. رحب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلاح من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه التزامهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا للإجراءات الوطنية لكل دولة. رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بالخطوة التي أعلنتها الحكومة البريطانية بشأن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية بشأن اتخاذ قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل انتقالا مهما من الإدانة السياسية إلى التحرك العملي في مواجهة منظومة الاستيطان والضم التي يكرسها كيان الاحتلال الإسرائيلي. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بعد اقتحام استمر لنحو 24 ساعة. وقالت محافظة القدس أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة، فيما قدرت مصادر فلسطينية عدد الفلسطينيين الذين احتجزوا أو اعتقلوا منذ بدء الحملة بنحو 100 شخص بينهم سيدة. كما دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في عناتا ومخيم شعفاط وأخضعت سكانها للتفتيش والتحقيق الميداني، فيما اقتحمت محلة ومنشآت خاصة وألحقت أضرارا ببعضها واستولت على عدد من المركبات الفلسطينية. وما زالت تتواصل في القدس والضفة الغربية حملات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بالتزامن مع تصاعد هجمات واعتداءات المستوطنين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد استشهد 14 شخصا جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب دون أن تتضح أسبابه في حادث هو الثاني من نوعه خلال نحو 10 أيام. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب في دمشق، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتأكيد جلالة وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. التفاصيل مع رامي العواودة.
1: خلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وتأكيد جلالته وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبعث الرئيس السوري تحياته إلى جلالة الملك، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تعزيزها تعاونا أوسع في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية. كما عقد الصفدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مباحثات موسعة أكد فيها الحرص على البناء على ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر ومواصلة العمل لتطويرها شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما بحث الوزيران التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول هذا العام، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمان في نيسان الماضي وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية، خصوصا في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والجمارك والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة. ورحب الصفدي بالإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية قصد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية. كما بحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في جنوب سوريا والجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية المشتركة بما يخص حل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري على أساس وحدة الأرض السورية بما يضمن أمن جميع المواطنين السوريين وحقوقهم وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها. وجدد الصفدي والشيباني إدانة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وحذر الوزيران من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أمن سوريا واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الصفدي والشيباني ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووقف جميع التدخلات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وبحث الصفدي والشيباني التطورات الإقليمية وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين والتوصل إلى حل شامل يضمن معالجة جميع أسباب التوتر. وأدان الصفدي والشيباني الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول عربية شقيقة، وأكدا التضامن الكامل في مواجهة هذه الاعتداءات.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك بحثا في العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن المملكة تعرضت خلال الليلة الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستينيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين، وأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة، وبحسب التقييمات الميدانية لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، وتعاملت الفرق المختصة مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات وتأمينها. هذا هو دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الاعتداء الإيراني على المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ البالستية، معتبرا إياه انتهاكا سافرا لسيادة الأردن وسلامة أراضيه وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. وحذر فهمي من أن الاستمرار في موجة التصعيد الإيرانية المتنامية ضد دول الخليج وعدد من الدول العربية يهدد بانزلاق المنطقة برمتها من جديد نحو حرب مفتوحة من شأنها أن تنسف أي جهد دبلوماسي.

0: دبلوماسي يرمي الاحتواء التصعيدي عبر التفاوض. كما دانت مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت بشدة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدين التضامن الكامل مع المملكة ودعمهم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء ركن مجد الحراسيس أن المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية والاستعداد تشكل أولوية أساسية لحماية حدود المملكة وتعزز أمن الوطن واستقراره. جاء ذلك خلال تفقد اليوم كتيبة حرس الحدود 12 الملكية، إحدى وحدات لواء حرس الحدود الثاني التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد المنطقة. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية مواصلة تطوير الكفاءة والاحترافية ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها بكفاءة واقتدار. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إجازات عسكرية حول مهام الكتيبة وواجباتها وسير العمل العملياتي والتدريبي واللوجستي والخططي والبرامج الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة القتالية ورفع قدرات مرتباتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن مجد الحراسيس اليوم قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء ركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، تناول أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات السلاح والجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية. وتضمن الإيجاز عرضا للخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات العملياتية والفنية ورفع كفاءة الطواقم، بما يواكب مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية ويضمن التعامل مع مختلف المتطلبات بكفاءة واحترافية. وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الشهيد موفق السلط الجوية، واستمع إلى إيجاز حول المهام العملياتية التي تنفذها القاعدة ودورها في حماية سماء الوطن ومستوى استعداد للتنفيذ الواجبات الموكلة إليها. وأكد اللواء ركن الحراسيس أن سلاح الجو الملكي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشددا على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التدريب والتأهيل والتحديث والاستثمار في القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة على إحدى واجهاتها الحدودية. وأسفرت العملية عن ضبط حمولة البالونات والبالغة نحو 500,000 حبة مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ بالستية 2 خلال يومين. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تحتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: حالة التصعيد تعود من جديد بين الطرفين الأمريكي والإيراني في ظل غياب الرؤية الموحدة وتضارب الأهداف بشأن الاتفاقيات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وقال روبيو إن إيران تواصل محاولاتها لضرب السفن الأمريكية، وفي كل مرة تقدم فيها على ذلك أو تحاول القيام به ستخسر ناقلات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. ونجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية دون وقوع أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حديث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط غير صحيح، وجميع محاولاته للهجوم باءت بالفشل. في المقابل دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فوراً لأنها عرضة للاستهداف. وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وإلى جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، حيث قال وزير الدفاع الباكستاني إن جهود إسلام أباد من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. وأضاف أن هناك اتصالات بين الأطراف وإن كانت غير مباشرة.
0: ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا الإخبارية هذه بالحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار ومن هندسة الإذاعية ربيع السريرة، ومني حابس الخضير. أحبتي، بعد قليل برنامج من بوح الريف والبادية، والزميل العزيزة سهر محمد الجبور. إلى اللقاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء.

مستمعينا الكرام، تابعونا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا إذاعة إربد الكبرى وعمان اف ام، وتشاهدونا بالصوت والصورة بث حي ومباشر على صفحة الإذاعة الأردنية فيسبوك. طبعا المساء ما يحلو إلا لما نرحب به زملاء العمل ونرحب به المستمعين والمشاهدين اللي قاعدين يشاهدونا ويشوفونا. نرحب به زملاء العمل الليلة من المراقبة الرئيسية سعيد حماد، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج مبدعنا ربيع الصريرة. أرحيل الخالدي من السوشيال ميديا. مستمعينا الكرام الأعزاء الطيبين، رح أكون معكم أنا على مدار ساعة ونصف من الآن. سهر الجبور.

تصوير. يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، يا هلا بكم بهالأمسية الجميلة اللي ما تجمل ولا تصير حلوة إلا بمشاركتكم. بدنا نشكر كل اللي قاعدين يتابعونا، طبعا أستاذنا الجميل المبدع خالد القضاء الصحفي الزميل، كل الاحترام والتقدير لك، شكرا على هالمتابعة وهالمشاركة. محمد صقر يا هلا بك يا محمد، وعودة المشاقبة حي الله يا عودة، كل اللي قاعدين يشوفونا يا هلا بكم يا مرحبا بكم، سووا مشاركة للحلقة، خلي حلقتنا وتراثنا والجميل و أمسياتنا الشعرية تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين وأيضا المشاهدين. خلينا نوصل هالتراث والسردية الأردنية الجميلة اللي بهيبة كل العالم، كون إنه برنامجنا ما عاد برنامج مسموع فقط على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن أصبح الآن هو منتشر بدولنا العربية وصار يعني من ضمن أهم البرامج اللي قاعدة تنسمع، والكثير يحبون أن يكونون مشاركين معنا.

أحمد المرافي أبو مؤمن، يا مساء النور والسرور، يا هلا بك، حياك الله. مستمعين الكرام، إذاعتنا ومؤسساتنا

الإعلامية وخصوصا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. احنا من فتحنا عيوننا وحنا على هذه القنوات. اليوم أنا أحكي لكم كبنت أردنية أبدوية بلهجتي العربية الأردنية الأصيلة من غير أي تكلف أو أي تصنع.

يتخرجون من هذا المنبر. فإحنا نباهي بإعلامنا، نباهي بإعلاميين اللي اليوم قاعدين يوصلون المعلومة بالشكل السليم والجميل. يمكن أنا أقدم برنامج، عفواً، أنا مع زميلي المقدم البرنامج الجميل المبدع صدام المجالي برنامج صباحي مهم عاصر الإذاعة الأردنية يمكن 52 عام، من أهم البرامج الإذاعية. هذا البرنامج حل كثير من مشكلات الناس، وأنا معدة هذا البرنامج. واليوم أنا كمان قاعد أقدم ثاني أقدم برنامج في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وهو البرنامج التراثي. هذا البرنامج اللي أيضا عاصر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وما زلنا محافظين على إرثنا وتراثنا وموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا ومساعدتنا ومحبتنا للناس. لازلنا نستمتع لما نسمع صوت المستمعين. واليوم يمكن صارت السوشيال ميديا بإيد كل الناس، ولكن احنا ما احنا قاعدين نستخدمها الاستخدام السليم. الكل صار ينتقد، الكل صار يعطي رأي بإعلامنا، وهذا الشيء يعني ما حد يقدر يقيمه إلا اللي قاعدين يشتغلون بالإعلام. أنا اليوم أقدم هذا البرنامج، صدى هذا البرنامج لكل اللي قاعدين الآن يسمعوني، وصل إلى المغرب العربي وليبيا والجزائر وموريتانيا، وطلع معي ضيوف من كل البلدان ودول الخليج العربي. صار هذا البرنامج مطلوب، صار هذا البرنامج ينسمع. هذا دليل على إعلامنا الأردني. كل شاعر سواء كان أردني أو غير أردني أو باحث في التراث يطلع معنا يحكي عن إذاعتنا وتلفزيوننا الأردني إنه من أهم القنوات ومن أقدم القنوات. فهذا يعني يعتبر، وأنا بالنسبة لي إذا تشاركون الرأي، من السردية الأردنية، لأنه أي شيء قديم حنا نعتزبه، وهذا هو فخرنا واعتزازنا. يلا حيكم ويا هلا بكم، خليكم معنا.

يعني مستمعينا الكرام، الليلة راح تكون أمسيتنا جميلة ومبدعة، راح يكون في معنا مبدعين من المملكة العربية السعودية. هذا اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل، مشاركات عربية ودولية، وأيضا راح يكون معنا مبدع وراح تتفاجئون من هذا الشخص من المملكة الأردنية الهاشمية. موضوع يخص الإبل، والإبل يعني مجتمعنا ومجتمعات العربية ومجتمعات البادية من أهم العناصر اللي كانت موجودة في ذاك الزمان، لكن في شيء معتقدات وشغلات كانت موجودة هذه ما نقدر نغيرها بالإبل. اليوم في أحد الأشخاص المبدعين، وأنا أسميه المبدعين والمبتكرين، ابتكر طريقة لتغيير هذه العناصر، وإن شاء الله راح نتعرف على مبدعنا. راح يكون معنا المهندس سامي اللوامة، مدير مشروع غبوق لحليب الإبل، وراح يكون معنا بعد قليل الشاعر غيثان الكثيري من المملكة العربية السعودية. خليكم معنا ويلا حيكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يا هلا بكم، ويشرفنا في هالليلة أن نرحب بشاعر له قامة إبداعية في سماء الشعر السعودي، شاعر له حضور وللكلمة معه مذاق خاص. سعدنا وشرفنا في الليلة أن نرحب بالشاعر السعودي المبدع غيثان الكثيري، ضيفنا عزيز على برنامج بوح الريف والبادية. نبحر معه في عالم الشعر ونقترب من تجربته ونستمتع إلى نبض قصايده، ونكتشف مع الشاعر بعضا من الحكايات اللي تقف خلف الحرف والقصيدة. حياك الله شاعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: سلامك، هلا بك أختي سهر. مساء الشعر، مساء الإحساس والكلمة التي تلامس القلوب. سعيد بهذا اللقاء وهذه المساحة الجميلة التي تجمعني بإعلامية قديرة ومتميزة، الإعلامية سهر الجبور.
0: الله يعزك.
1: نتحدث عن الشعر، ذلك العالم الذي نعيشه ونتنفسه.
0: الله يعزك استاذ غيثان. كنت قبل شوية أتحدث عن موضوع إنه البرنامج أخذ صدى كبير عندكم بالخليج.
1: هي أكيد، بكل تأكيد الأمانة، إحنا من المتابعين، وبما أن لنا في الشعر فبالتالي هذا موروث واجب علينا أن نتابع.
0: نعم، سعيدين جدا باهتمامكم بهذا الموروث، سعيدين جدا بمشاركاتكم أستاذ غيثان معنا، وحرصكم الشديد دائما أنه تكون ثقافتنا الأردنية وثقافتكم موجودة في إعلامنا الأردني، ودائما تثنون على هذا مثل هالبرامج اللي تقدم الموروث بالشكل المناسب. فودي احيبك على اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، واقول لك يلا حيك بين اهلك وربعك.
1: الله يحفظك، نتشرف فيكم واحنا واحد معايا. وتسمحي لي بكلمه شكر عظيمه للشعب الاردني اللي تمثلينه انت من خلال هذا البرنامج، وهذا الشعب العظيم الذي يدعم ويقف خلف نجاح مثل هذه البرامج اللي تعبر عن موروثنا كعرب. وأنا أجزم أنه لا يخلو بيت عربي من شاعر أو فارس.
0: نعم، الله يعزك. يعني الحال من بعض، يعني هذه موروث وحنا نحافظ عليها من خلال هالأجيال والأجيال القادمة إن شاء الله. وإنت بعد يعني أكيد يعني موروثكم الجميل، وإن شاء الله بهمتكم وهمتنا إحنا كإعلاميين إنه يظل هذا الموروث دائما موجود في مثل هذه البرامج، في مثل هذه التجمعات الثقافية والحركات الثقافية. أستاذ غيثان، خليني استغل وجودك معي وأسألك يعني عن موضوع الشعر. بالنسبة للشاعر، يوم يكتب القصيدة وينتهي من كتابته، يشعر مرات إنه تخلص من شعور ثقيل كان موجود على كتوف، تحس انت انه هذا يأثر عليك، ولا انك انت صنعت قصيدة مختلفة وتشعر راحة؟ وش الشعور اللي يحسبه الشاعر بعد كتابة هالقصيدة وكان ثقل عليه في ذلك الوقت؟
1: جميل، يظل الشعر الحقيقة متنفس يعني لكل الشعرات. الشعر مو مجرد كلمات مكتوبة، الشعر رسالة.
0: نعم،
1: الشعر شعور، تجربة، ذاكرة، أحيانا وجع. فهناك من يكتب الشعر وهناك من يكتبهم الشعر. هذه حقيقة وفلسفة في الشعر يعني. الشعر حياة بالنسبة للشاعر، يمر بمرحلة أثناء كتابة القصيدة لا يفهمها إلا من يعيش تلك اللحظة، وصعب التعبير عنها، لكن من خلال

0: ممكن القارئ يطلع يعني على الفكرة.
1: نعم، كنت قلت قبل شوية أنه هناك من يكتب الشعر وهناك من الشعر يكتبه، وأنا أوافقك الرأي.
0: صحيح.
1: مرات الشعر هو يختار راعيه ده الأمانة. غيثان الكثيري يكتب القصيدة لأنه وده يقول شيء معين في داخل هذه القصيدة، ولا لأنه في شعور ما يقدر يستخرجه أو يبوح بهذا الشعور إلا عن طريق الشعر؟
0: والله حقيقة أنا ما أدري، كل شخص نظرة معينة أو حالة خاصة. أنا ما أقدر أكتب لي لو بيت شعر كذا أبغى أكتبه، يمكن ما أقدر أكتبه، لكن في لحظة معينة ممكن تداهمني القصيدة في وقت معين في حالة معينة، فعيش حالة الكل في البيت يشعرون أنه عنده مشكلة فتركوه لحاله، يعني يعيش جو، يعني يتعودوا على إزعاج أحيانا من المزاجية أحيانا، فمن هنا تولد القصيدة.
1: متى شعرت أنه الشعر اختارك مو أنت اللي اخترته؟
0: والله الشعر قلنا هو نتاج تجربة أو معاناة. أنا بدأت كتابة الشعر أو أتمتم بالشعر من بعد مرحلة المراهقة تقريبا. دخلنا في هالدهاليز وما عرفنا نخرج يعني.
1: يعني لا إرادي أستاذ.
0: بكل تأكيد، بكل تأكيد. ما في أحد يختار يكون شاعر يعني.
1: نعم، الآن على قولتك أنه ما في أحد يختار يكون شاعر، في إذا توافقنا الرأي الآن يعني ظهر شباب وشابات محبين للشعر وقاعدين يتعبون على نفسها، يمكن بيئتهم خلينا نقول شوية ما هي هذه البيئة الشعرية، أو أنه ما يتحلون بالمصطلحات اللي تقدر تساعدهم، ولكن هم قاعدين يتعبون على نفسهم. الآن أنت هذول شو تسميهم؟ هم اختاروا الشعر ولا الشعر اختاره؟
0: والله أنا ملاحظ إنه في الوقت هذا في أي مساحة وفي أي مكان الشعراء أو كتاب الشعر كثر، لكن في فرق كبير بين ناظم الشعر وبين الشاعر الموهوب، يعني تظهر الموهبة من خلال القصيدة، لكن ناظم الشعر هو ما يبتكر شيء، هو كلمات فقط يركبها كنظم، ما تجد فيها لمحة إبداع أو فلسفة شاعر.
1: هذا لازم يتعب على نفسه أكثر أتوقع علشان يصل إلى الدرجة يمكن اللي خلينا نقول ترضي يعني على الأقل مسامع المتلقي.
0: والتجربة أحيانا تصنع فعلا الشاعر، ظروف الحياة، الوجع اللي يمر فيه الشاعر أحيانا
1: بالضبط.
0: ما يقدر يفضفض فيه لأي شخص، لكن من خلال الحروف يظهر وجعه فيه.
1: طيب،
0: وهو أصدق الشعر على فكرة.
1: بالضبط، أنا أوافقك رأي. غيثان الكثير اليوم وشد يسمع مستمعينه الأردنيين والعرب اللي قاعدين يسمعون.
0: أتشرف بكل تأكيد.
1: الله يعزك.
0: ما أدري هل ترغبون بقصيدة نبطية ولا قصيدة حرة، لأني أيضا
1: الخيار لك شعرنا يعني.
0: جميل.
1: أنت ضيفنا والضيف ياخذ راحته.
0: yeah. طيب، اختياري لكم قصيدة حرة وهي وطنية، قلت فيها: وطن الحبيب وإن قسوت فقسوتك هي قهوتي عند الصباح، هي مرة في طعمها لكنها كيف المحب من هرتشف كي أنتشي نحو الفلاح، تعني لنا روح الكفاح ودافع نحو النجاح. وطن الحبيب وإن قسوت عفوا وطن الحبيب وإن قسوت فقسوتك هي قهوتي عند المساء، من هركشف كي أستلذ بمرها لأعانق اليوم الجديد بلهفة للارتياح، أسقيك من عرق الجبين ومن دمي يا مصدر الأفراح. وطن الحبيب يكفيك ما أهديتني من حب في حلم الصباح، يكفيك أن أهديتني قلبا كبير قلبا محبا للسماح، يكفيك إذ أهديتني عشق النسيم وقد تطاير في الرياح، وهديره مثل الورود معطر فواح. وطني الحبيب وإن قسوت فقسوتك لا تجرح الأرواح، وطني الحبيب وإن قسوت فقسوتك هي قهوتي عند المساء وفي الصباح. سأظل دوما عاشقا يروي تفاصيل الكفاح. وطني الحبيب كرامتي وكرامتي لن تستباح. وسلامكم.
1: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك أستاذنا العزيز.
0: صح عمدنك.
1: الله يعزك. بما أنه أنت بديت بهذه البداية الفصحى، والشاعر سبحان الله إلا ما يميل لجانب معين، هل أنت مع أنه الشاعر ما يلتزم في نمط معين، لازم يكون مثلا على دراية بالفصيح، على دراية بالعمودي، على دراية بالنثر، على دراية بالنبطي، هل أنت مع هذا الشيء يا أستاذ غيثان؟
0: بكل تأكيد. كل شاعر يتخذ يرى نفسه في لون معين. أنا أكتب النبطي بكل تأكيد.
1: نعم.
0: أنا لا أكتب الفصيح، لكن القصيدة اللي قلتها قبل شوي هي ألفاظها فصيحة لكنها
1: نعم.
0: هي قصيدة حرة يعني.
1: صحيح، هي حرة بس المصطلحات فصيحة. أنت مع أنه جميل. الشاعر يكون على اطلاع بالفصيح، على اطلاع بالحر، على اطلاع حتى بالنثر؟
0: لا بد أن يكون مطلع أكيد، لكنه في النهاية أنا وجهة نظري لا يمكن للشاعر أنه
1: يبدع إلا بمكان القصيدة. إلا مجال معين.
0: القصيدة تداهمه أي كيف ما جت، على أي بحر وعلى أي لون شعور معين، يكتبها بحالتها تطلع أصدق وأجمل يعني.
1: يقدر الشاعر يبدع بكل الألوان؟
0: صعب طبعا. صعب لأنه يظل التخصص له قيمة عند المتلقي.
1: يشوف نفسه بلون معين وأبدع فيه.
0: أكيد.
1: طيب، في قصيدة كتبتها كانت أقرب لقلبك من باقي القصايد وكانت مختلفة بالنسبة لك؟
0: والله بكل تأكيد.
1: وشن هي؟
0: حتكون طويلة شوي. أنا والله
1: خذ راحتك عادي، إحنا اليوم دا نسمع قصيد، إحنا اليوم ودا نسمع أدب وثقافة وتراث، هذا يعني الهوى اليوم يعني كله إبداع بإبداع يا أستاذ غيثان.
0: الله يحفظك. طيب خليني أختار لكم أبيات أخرى، يعني خمس أبيات كذا.
1: خذ راحتك. يلا.
0: أقول في بعض الأحيان نبكي ما نعرف السبب، دمعة على الكف طاحت وانتبهنا لها، من حرها قمت جففها وذا ما الهدب، غصة ودمعة وضيقة ما عرفنا لها، سزيت من مقعدي لميت كومة حطب وشبيت ناري وقمت أهذي وانا جالها، وصب من دلتي وأخذ صحن الرطب وابدع وانا حالتي حالها ورسالها، أحس بالبرد ويديني حرق هاللهب واسأل ضميري يجاوبني عنيالها. وسلامتك.
1: صح الله لسانك. مرات الحنين يمر على الشاعر من غير انذار او من غير حتى استئذان. بالنسبه لغيثان الكثيري يمر الحنين بالنسبه له هو مصدر، يشوفه يوم يمر مصدر ابداع ولا مجرد ضيف ثقيل على الذاكره؟ لانه بعض تفاصيل الحنين موجعه.
0: الحقيقه انه الحنين من يعيش تلك اللحظة وسبق وعاشها يعرف أنها قمة الألم وقمة الوجع، وخصوصا لمن عاش حقبة معينة من الزمن يعني. فأكيد أي قصيدة تصدر بعد الحنين يكون لها قيمة خاصة أو حالة خاصة عند الشاعر.
1: تسمح لي بالمرور يا أستاذ غيثان؟
0: أكيد.
1: ويبدع الشاعر في كتابته؟
0: والله كل شاعر حسب بيئته حسب ثقافته حسب تجربته ونوع الوسع اللي هو حاشه.
1: طيب، لو رجع الزمن بك وراء لبدايات القصايد اللي كتبتها وبدايات مسيرة غيثان.

وش يقول الشاعر غيثان الكثيري الآن للشاعر غيثان الكثيري اللي كان صغير في بداياته؟ شي يوجه له نصيحة؟ شي يوجه له؟ يمكن انقطع الخط يا ربيع؟ يا مو مشكلة نرجع. هي مرات يعني الخطوط الدولية تكون شوية صعبة، مرات في أماكن ما فيها تغطية، مرات في يعني يكون عند الشاعر مثلا يمر بأماكن أو، فمعذورين معذورين، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، يمكن ضيفنا في عنده أو مكان أو منطقة ما فيها تقضي، خلينا نصبر عليها شوية. يمكن سمعتوا قبل شوية صوت الربابة، هذا مرتبط ببرنامج بوحرف والبادية من تقريبا يمكن 20 أو 30 سنة. الناس دائما يربطون صوت الربابة بهالبرامج هذه. كان في عندنا برامج كثيرة مثل مضافة أبو محمود وبرامج والله كثيرة كنت أسمع قبل، يعني أدب البادية، وكانت في لنا زميلي عزيزة الله يسهل عليها شاه القضاء كانت تقدم البرنامج هذا، كان اسمه هلا وغلا، يعني مع تعدد الأسماء وتغير الأسماء ولكن البرنامج ثابت بصيغته بضيوفه بكل شيء. فسبحان الله دائما نربط صوت الربابة بهذه البرامج. خليكم معنا، خلينا نغير لكم شوية الربابة، نحط لكم دحية. يلا يا ربيع خليهم يسمعون دحية.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات، وبرنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية، من صوت الربابة لصوت الدحية. ونرجع لضيفنا من المملكة العربية السعودية الشاعر الجميل غيثان الكثيري. مساك الله بالخير شاعرنا، يمكن كان في عندك خلل في الاتصال.
1: مساك يا مساك، والله ما أدري عندي ولا عندكم،
0: أو أنك تهربت من السؤال. مودك مودك ترجع للطفولة يا أستاذ غيثان.
1: والله الطفولة أكيد هي من الأشياء اللي نتمنى ونحلم العودة لها، لكن للأسف لكل زمان. فرديت بيتين على السؤال، أساس ما تقولي هربت من
0: والله ما استمعناها، فودي أعيد السؤال علشان المستمعين. أنا سألت أستاذنا المبدع غيثان الكثيري، قلت له لو رجع بك الزمن لبداياتك في الكتابة وبداياتك كشاعر، يعني تو مبتدئ، أنت كشاعر الآن غيثان الكثيري الشاعر الجميل اللي وصل لها المراحل هذه، وش تقول لغيثان الكثيري اللي كان تو مبتدئ؟
1: جميل، أنا بدل من الإسهاب في الكلام بختصر الرسالة في بيتين.
0: يا سلام.
1: بقول لا تبالغ في العطاء والاهتمام، الثمن غالي ويمكن يكسرك، حب بإحساس الرجال وباحترام، واخسر اللي كان وده يخسرك. سلام.
0: يا سلام، هذه نصيحة يمكن تقدم لنفسك بعد تعب هالسنين، ويمكن مريت بمواقف وظروف خلتك هالبيتين هذول يكون بالنسبة لك كنصيحة لنفسك وأنت صغير.
1: أكيد بكل تأكيد. طيب. ونتاج نضج يعني.
0: نعم، كان في سؤال كنت ودي أسأله لك، بس ما أدري إذا كانت هي نفس الإجابة ولا لا، أو في إجابة ثانية. من هو غيثان الكثيري بعيد عن لقب الشاعر؟
1: غيثان الكثيري شخص أو إنسان بسيط جدا، تميزه إنسانيته فقط لا غير، يعني ما في شيء آخر أقدر أوصف نفسي فيه. أنا إنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وأفتخر بهذا الشيء يعني، وما في كلام بعد الإنسانية ممكن يقال للأمانة يعني.
0: صدقت، يعني الإنسان بلا إنسانية ما هو إنسان.
1: مو إنسان، صحيح.
0: نعم. طيب، في موقف مر عليك علمك أنه بعض الصمت أبلغ 1000 مرة من 1000 قصيدة؟
1: نعم، قلت ترى السكوت أحيانا ما يعني رضا، بعض المواجع ما لها غير السكوت، مصعب من القابض على جمر الغضا إلا المخير بين موت وبين موت.
0: الله.
1: أعتقد إجابة كافية.
0: إجابة كافية، والله يعني أنت من الشعراء تبهرونا بإجاباتكم مرات، لما يكون الشاعر مثلا يرد بقصيدة أنت يا المذيع ما تقدر تحكي، خلص انتهى.
1: هذا من ذوقي.
0: الله يعزك. يقدر الشاعر يكون صادق بقصيدته أكثر مما يستطيع أن يكون صادق في حديثه؟ مرات الشاعر يعني بالقصيدة إلا ما يلجأ إلى الخيال، يلجأ إلى يعني الأشياء يمكن ما تكون حقيقية وملموسة، لكن يقدر يكون في أحد قصايده صادق 100% أكثر من بعض الأحاديث اللي سولفه.
1: والله أنا خليني أخالف المقولة اللي تقول
0: أصدق الشعر. نعم، أكتب الشعر
1: أصدق. أقول أصدق الشعر، أصدق الشعر أو أجمل الشعر أصدقه. القصيدة لما تكون نابعة من معاناة أو من حب حقيقي أو من تصل بكل جمالياتها المتلقي يعني.
0: نعم. طيب، اليوم بظل هالتطور اللي قاعدين نشوفه في المملكة العربية السعودية، وين تشوف الشعر النبطي وصل؟
1: الشعر موروث أصيل لكل عربي، ولا يمكن يخلو منه بيت عربي في الزمن الماضي والحاضر.
0: نعم.
1: طرأ حداثة كبيرة على الشعر في مرحلة معينة، كان لها روادها ودباء عظماء في الحقيقة في شعر الحداثة، أضافوا شيء كبير للشعر. وأبدعوا فيه، والدليل استمراريته. يعني أنا الحقيقة اسمحي لي أنوه عن معلومة قد تكون جديدة على الكثير، أنه أول من كتب الشعر الحديث أو الشعر المغنى أو الحر هو شاعر اسمه محمد حسن عواد، شاعر وأديب سعودي. كتب الشعر الحر، بعده جاء نازك الملائكة ومدري شاكر السياب.
0: يعني يمكن هذه معلومة أستاذ غيثان البعض أول مرة يدري عنه أو يسمع، اللي هو الشاعر مين؟
1: أنا متأكد، نعم، اسمه الشاعر محمد حسن عواد. أول قصيدة صدرت له كانت في إحدى الصحف عام 1921 تقريبا ميلادي. بعده توالوا الشعراء من العراق ومن مصر ومن السودان، اللي هم عمل دنقل وأحمد باكثير ونازك الملائكة.
0: نعم.
1: وصاروا على نفس النهج، لكن الأولوية تظل لهذا الشاعر الأديب.
0: نعم.
1: وأعتقد أنه الأمير البدر بن عبد المحسن الله يرحمه هو من أخذ الشعر الحر المغنى إلى جمال آخر.
0: نعم.
1: ومنحى آخر بعيد عن الكل.
0: نعم. الموسيقى تعطي روح للشعر للأمانة. يعني كنت أتحدث بالحلقة الماضية عن بعض القصايد كنا نسمعها، جميلة جدا وكلماتها جميلة جدا، ولكن يا أستاذ غيثان لما سمعناه مغناه الإحساس وصل 100%. يعني الروح، روح القصيدة تحس أنه يعني وصلتك، مثل واكتملت مثل ما كان وده الشاعر وزيادة. فيمكن وإذا توافقنا الرأي، كنت ودي أسأل سؤال عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، شلون اخدمت اليوم؟ أنت ذكرت لنا معلومة اللي هي عن الشاعر محمد حسين
1: حسن
0: حسن عواد، إنه هو أول من كتب الشعر الحر في عام 1921 وكانت له أول قصيدة. طيب هذا الشاعر أنا أتوقع إنه ما كان في تسليط ضوء إعلامي عليه، فيمكن من جو بعده لمثل نازك الملائكة وغيرهم الكثير، يمكن لأنه أخذوا حقهم بالإعلام، أخذوا حقهم بالنشر، انتشروا أكثر. اليوم تشوف أنه السوشيال ميديا خدمتكم كشعراء؟
1: والله أنا صراحة في هالمجال لأكثر من 20 سنة.
0: نعم.
1: لكني بصراحة متحفظ كثير على المتواجدين في المواقع، وكل شخص حر في تصرفه وفي قناعاته.
0: بالضبط.
1: لكن في النهاية لما نرجع للحديث عن الكلمة والموسيقى، هناك عمل أعتقد اللي ما سمع غناء في حياته ولا سمع، اللي هي أغنية صوتك يناديني، تذكر للشاعر بدر بن عبد المحسن وغناء محمد عبده. هنا اكتمل الجمال. الأغنية هذه أنا لو أسمعها في اليوم 1000 مرة ما أمل منها، لأنها فعلا اكتملت بكل معاني الكلمة.
0: أنا ذا كنت اللي أتحدث عن الروح، ويمكن السوشيال ميديا ساعدت في بعض انتشار قصائد شعراء وانتشار شعراء وصولهم لنا بمدة قصيرة، وعرفناهم من خلال السوشيال ميديا. بس إذا توافقنا الرأي، الآن في فوضى عارمة بالسوشيال ميديا،
1: وهذا هو الحاصل الحقيقي، عشان كذا أنا أتحفظ كثير على المواقع.
0: هذا السؤال اللي سألته بالبداية يوم قلت لك في محبين وهواة للشعر، ولكن أنه صاروا يأخذون الشعر بطريقة مش ملتزمين بعادات وتقاليد الشعر.
1: جميل.
0: فصارت هذه الفوضى يمكن اللي الآن قاعدين نشوفها على السوشيال ميديا.
1: صحيح. ودخل علينا أشخاص يعتبرون أنفسهم نقاد وهم أصلا ما لهم علاقة في الشعر.
0: نعم بالضبط.
1: جميل في كل الحالات.
0: نعم.
1: لكن عندما يكون من شخص متخصص يعني ولهدف، لكن النقد بمعنى النقد أو محاولة تغليف القصيدة هو قتل روح القصيدة أو روح شاعر القصيدة فيها يعني. فأنا ضد هذه الممارسات الصراحة في المواقع.
0: تبحث في شعرك يا أستاذ غيثان الكثيري عن الجمال ولا عن الحقيقة ولا عن الخلود؟
1: والله أنا أبحث عن التعبير عن شيء في خاطري يعني. شيء مؤلمني، شيء موجعني، حنين معين، صورة معينة، أجد المتنفس في الكتابة يعني.
0: يعني خلينا نقول تبحث عن الحقيقة، مشاعرك الحقيقية قاعد تطبقها على قصايدك.
1: صحيح.
0: طيب شو بدك تسمعنا؟
1: والله اللي تبون نبطي ولا نرجع لل،
0: خلينا ناخذ نبطي.
1: حاضر.
0: يلا.
1: طيب أقول اليوم صدري من الضيقة ملاه الدمار، مثل الحواري القديمة بعد هجرانها، الشوك في دربها والشوق والانتظار، وأسرارها مستباحة عقب خلانها، باحت سقوف المباني سرها للنهار، واستسلمت للرحيل وهز جدرانها، ما لتبين عليها الهجر والانهيار، الفقد يوجع وزلزل روح وجدانها، وبقي لهم ذكريات تعيش تحت الغبار، تاهت خطاويه ضيع درب عنوانها، الشمس تشرق وتغرب ثابتة في المدار، والوقت يمضي ولا يدري عن أحزانها، تتنفس الموت في لون كساه السمار، يستوحش اللي يحاول لمس بيبانها، من عقب ذيك الحياة اللي ملاها الخضار، اليوم تشكي ويظهر لك في ألوانها، بين الكآبة وبين الحزن والاحتضار، ما كنها كانت المأوى لمن خانها، مدري وش اللي طرالي لحظة الانكسار، أسرار عمري وخان الوقت كتمانها، مريت ذيك الديار وشفتها دار وسألتها عن سبب تهميش سكانها، قالت بحرقة لقاله صدر ضمه وطار، وغفاني غريه تغريده في أحضانها، أغراه وقته وخلاني بحالة دمار، أدلها 10 أيام ما صانها.
0: الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك وعت لشانك. شاعرنا مبدع، لو طلبنا منك تهدي شخص قصيدة الآن قاعد يسمعك من غير ما تقول من هو، وش تقول له وانت عارف ومتأكد انه قاعد يسمعك؟
1: والله كثير احبتي صراحة اللي يسمعوني الآن،
0: وش تقول لها؟
1: اقول لهم اخذتيني انت بعيد عن
0: الله. احب افاجئ ضيوفي ببعض الأسئلة،
1: جميل،
0: أحس أنه يأخذون طابع آخر لما يجاوبون.
1: أقول ورد البنفسج لغفى حول النوافذ يذكرك وتأملك، وارحل معك لآخر مدة، عطرك يفوح ويبتدي مع الفضول، وعاتب اللحظات عن شح الفصول، هيا تعالي واسألك، يصدفة الحلم الأخير، يصدفة السر الخطير، يا ملهمة يا مذهلة في خاطريك ومسئلة، عند المساء أرجع أسابق كل رحلات القطار، وبين الحقائب أحمله وارسل تحياتي وشوقي لك معه، يمكن تمرك عابرة مثل القصيدة وخاطرة، يا حائرة يا ثائرة، لهنكسر صبر الحنين، ولهنكتب عمر السنين، وليه التعب فيه الأنين، وليه الحياة تجدد الجرح الدفين، بعيون مين أتحمله وضمده وجمله، وعيد نفس الأسئلة، ليه أجهلك أتعبني الترحال يكفيني، وله وذوب في صمت الغريب، والصبر تثنيه الرياح، وتشيخ أزمنت الصباح، وتموت فيني الأسئلة، ليه أجهلك، ليه أجهلك.
0: صح الله لسانك وعتلشانك. بدعت بهاللقاء الشعري الجميل المميز غيثان الكثيري، ولكن وش تقول لمستمعينك بالنهاية؟ توجه لهم كلمة، توجه لهم بيت، توجه اللي تحب.
1: والله حقيقة الكلمة الأولى أقول شكرا للمذيعة سهر الجبور على حمل غاية الحفاظ على موروثنا الشعري. شكرا للإنسانة سهر الجبور التي تحتوي ضيوفها بكرم أخلاقها ولطف تعاملها. فشكرا لك أولا أختي سهر، وأتمنى لك دائما الحضور بهذا الجمال.
0: الله يسعدك.
1: وكل المتابعين نقول لهم شكرا لكم دائما، أحتونا قليل من وقتكم، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله
0: بإذن الله. راح يكون في لنا لقاءات أخرى، لأنه هذا المنبر للجميع والهوى للجميع، وتشرفونا. وشكرا لك على هالكلمات الجميلة، شكرا على هاللقاء الجميل وعلى هالشعر الإبداعي اللامتناهي. أتمنى لك كل التوفيق، وبإذن الله يعني إلى لقاءات أخرى. شكرا لك.
1: شكرا لك عزيزي.
0: حياك الله يا حبيبي.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. اليوم راح يكون معنا ضيف مميز، ضيف يعني في له خبرة معينة في شيء معين، والآن راح نتعرف عليه. ضيفنا اليوم هو المهندس سامي اللوامة، مدير مشروع غبوق لمنتجات حليب الإبل. ضيفنا اليوم هو ضيف عزيز على هذا اللقاء، نرحب بأجمل ترحيب في برنامجنا. نلتقي معه لأنه هو من أهل الخبرة والاختصاص، ونستحضر من خلاله موروث الأباء والأجداد وما ارتبط به من قيم أصيلة وحياة قامت على الصحراء والإبل ومنتجاته. مهندس سامي، سعداء بوجودك معنا اليوم، نتعرف من خلالك على مشروع غبوق وش اللي قدمه من منتجات حليب الإبل، وشلون يمكن أنه نربط هذا الموروث العريق بروح العمل والإنتاج وبوقتنا الحاضر. يا هلا ويا مرحبا بك.
1: حياك الله أستاذ سهر، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ومسي عليك ومسي على مستمعينك ومشاهدينك.
0: الله يعزك. بداية ودنا نعرف ايش يعني غبوق. أنا عارفة وش معنى، لكن ودنا نخلي المستمعين يعرفون هالمصطلح الجميل هذا القديم اللي موجود بموروثنا، ولكن هي كلمة غير متداولة. اليوم المهندس سامي اللوامة استخرج هذه الكلمة وعاد إحياءه. وش تعني غبوق؟
1: بارك الله فيك، شكرا على السؤال الصحيح. يعني كان تسمية الشركة كان ضروري أن يكون ممتد يعني بجذورنا وعاداتنا وتقاليدنا، وشيء آخر أنه يربط الاسم بشيء له معنى وله قيمة. الآن عند مربين الإبل هذه معروفة أنه الحليب ينشرب بالعادة الصباح والمساء،
0: الصبوحة. نعم،
1: فصباح في الصباح ينشرب الصبوح، وفي المساء يغبقوا يشربوا الغبوق. فالفكرة أنه تسمية الشركة بهذا الاسم هو شيء مرتبط بمنتج الحليب، حليب الإبل، وشيء آخر أنه مرتبط بعادة أو بتقليد هو متأصل في تراثنا. فإحنا متأملين بانتشار هذا الاسم أو تداوله أو استخدامه يحيي شيء في الذاكرة، في ذاكرتنا التراثية.
0: طيب أستاذ سامي، ارتبط حليب الإبل تمام من بداية حياتنا، أبائنا، أجدادنا، تراثنا، موروثنا، أنه هذا الحليب هو حليب كامل المعادن، وما يصح أنه حتى ينحط على النار أو ينغلي، ينشرب سادة مثل ما هو. اليوم من وين طرت فكرة هذا الحليب إعادة تدويره؟ يمكن راح نتحدث بعد شوية عن المنتجات اللي أنت صنعتها من هذا الحليب. هل هذه الفكرة جت هي فكرة مجرد فكرة، ولا هي عدة تجارب؟
1: يعني صحيح، هذه يعني الفكرة نجمت عن حاجة، والحاجة أحيانا مرتبطة بعدة مستويات.
0: نعم.
1: من ضمنها الحاجة الفردية لوجود منتج يكون يعني صحي ونظيف وقابل للتداول وقابل للاستخدام باطمئنان. الشيء الآخر أنه هذه فرصة لتوفير هذا المنتج تحديدا للتداول. الآن سابقا كان الحليب متوفر عند كل بيت، كل بيت عنده ناقة.
0: بالضبط.
1: هذه تنحلب للعائلة في أي وقت، لما يجيك ضيف تكرم، وهذا جزء من كرم الضيافة، دائما يتقدم حليب البل. لكن للأسف مع يعني التقدم والتمدن اللي صار، والبعد عن يعني عن المناطق اللي تواجد فيها الإبل، موضوع تداول الحليب الآن صار فيه له أبعاد أخرى. اللي هي فعليا حليب الإبل سابقا كان

0: عشان يقولوا ما يدخل عليه شيء.
1: صحيح.
0: لكن فعليا وهذا بالمناسبة مثبت علميا إنه حليب الإبل فيه مضادات للميكروبات طبيعيا ربانيا. ولها السبب إذا حطيت حليب بالحليب غنم حليب بقر تلاقي أول حليب يخرب البقر بعدها الغنم بعدها المعزة أو السمار آخر شيء حليب البقر. ففي مضادات للميكروبات ربانية لكن مع ذلك عنده قدرة للتحمل. اللي بعدها ممكن الحليب يكون يعني غير صحي ومضر شربه لها سبب في كثير من الناس يصير عنده حالات تسمم خاصة الآن إنه البل اللي عندنا اليوم مو مثل البل الأول.
1: صحيح.
0: لأنه البل هذه تتأثر بالمراعي هذه تتأثر بالتلوث تتأثر بالمبيدات تتأثر بالعوامل والمتغيرات اللي تصير في البيئة لها سبب الوضع سابقا مختلف عن الآن. لكن حليب البل الناس في عندهم اعتقاد إذا بينغلى يخرب هو فعليا يتحمل الغلي لكن الإشكالية في غلي حليب الإبل إنك تفقد فوائده.
1: يعني هذه كانت على فكرة أستاذ سامي من حنا صغار كانت يعني محفورة بذاكرتنا أنه لا تغلونه أو تعرضون الحرارة علشان ما يفقد قيمته.
0: صحيح. لكن الآن الناس أخذوا تعرفي في تشوه للفكرة
1: بالضبط
0: مع مرور الزمن. شيء آخر الناس الآن صاروا يطلعوا وإحنا بهمنا بموضوع النظرة للإبل يجب أن ينظر لها بمكانها الصحيح. يعني مستوى الإبل مقارنة مع الحيوانات الأخرى يجب أن يكون في القمة. هذا المستوى الذي يعني لازم يكون عليه الآن. فلسبب إحنا للأسف بحاجة إلى أن نقدم صورة مختلفة فيها نوع من التطوير من الابتكار من الحداثة. شيء آخر التوعية. التوعية جدا مهمة حتى الناس ينظروا لمنتجات الإبل وللإبل بالصورة اللي تستحقها. فأنا بتأمل أنه جاوبت على سؤال أنه موضوع الحليب الإبل غليه هو فقط متعلق بفقدان قيمة الغذائية. يعني الإبل إذا ممكن أتكلم شوية بمصطلحات ممكن تكون علمية الآن بيحتوي على مواد فاعلة مثلا اللي هي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب مضادات الأورام اللي هي ربانية اسمها لاكتوفيرين ليسوزايم إميون جلوبولين. هاي مواد يعني بالعادة قيمتها عالية جدا بحليب الأم. حتى الآن الدراسات تقول إنه أقرب حليب لحليب الأم برفع المناعة هو حليب الإبل.
1: بالضبط.
0: هذه الدراسات مثبتة.
1: نعم. يعني أستاذ سامي ما جت هذه المشروع إلا بعد دراسات متعمقة. يعني من خلال كلامك أنا عندي انطباع إنه الدراسات كانت أكثر من تجربة.
0: صحيح صحيح. كان في هي معتمدة فعليا المشروع هو بدأ بطريقة علمية. يعني أنا كنت في الخليج فترة جيدة فلما رجعت على الأردن كان الأصل هذا الشيء إحنا محتاجينه للعائلة بس تبين أنه فعليا وجوده مش بس للعائلة هو للمجتمع. عنا أهل البادية بحاجة برضو كمان لمتنفس يعني نوعا ما للحليب اللي ممكن يكون يستفاد منه للحفاظ على قطعة للإبل. ففعليا الدراسة بدأت مع المركز الوطني للبحوث الزراعية في عندهم مركز لبحوث الإبل فكانت الانطلاقة من هناك. بعد هيك تم الاتصال مع مجموعة من الخبراء بقطاعات مختلفة بالإضافة للدراسات الأوراق العلمية المنشورة اللي تدعم المعلومات. يعني المعلومات ما تكون مبنية على خرافات بقدر هي على أبحاث ودراسات.
1: نعم. يمكن حليب الإبل على رغم وكثرة فوائده ولكن في بعض الناس كثير يا أستاذ سامي ما يتقبلون. فيمكن مشروع غبوق قدم هذه المنتجات بأشكال مختلفة ومعينة علشان يمكن يتم قبوله واستخدامه. مثل إيش قدم أو أبرز المنتجات اللي قدم هذا المشروع؟
0: يعني إحنا مثلا صار عندنا الآن اعتقاد راسخ إنه الآن حليب الإبل ما بيدخل في شيء إلا بزينه فعليا لما يدخل
1: هذا بعد الدراسات اللي أنتم توصلتوا له طبعا
0: بعد الدراسات وبعد التجارب. يعني حليب البل مع شاي أطيب من أي حليب ثاني. حليب البل مع القهوة أطيب من أي حليب ثاني. هذا فعليا من تجارب الناس أهل البل اللي يعرفوها.
1: نعم.
0: فعليا إحنا نقلناها بطريقة مبتكرة لطريقة تصنيعية مع الحفاظ على قيمة فوائد الحليب.
1: نعم.
0: فمثلا بدأنا بإنتاج منتجات غير حليب الإبل الطازج حليب مثلا بنكهات زي شوكولاتة بس مثلا

0: كل حيوان له طريقة معينة للتجبين لسبب الصغير بيشبع من الحليب، الحليب سائل.
1: أيوه.
0: بتجبن في الأمعاء.
1: أهو.
0: فبالعادة بياخذ المنفحة من من من أمعاء الحيوانات. الآن نجحوا ياخذوا من أمعاء الإبل الصغيرة، ياخذوا المنفحة، وهذه المنفحة لها طريقة معينة مختلفة للتعامل معها لصناعة الجبن. الآن الجبن بطبيعته كميته قليلة، وهذا اللي بيعمل تحدي مقارن. يعني فعليا هو عملية التجبين ببدايتها كانت طريقة لحفظ الحليب لفترة طويلة. فكان هذا المبدأ لصناعتها، ولكن فيما بعد تطور لغذاء بأنواع مختلفة. احنا صنعنا بطريقة من غير مواد صناعية، من غير إضافات، وهذا طبعا التحدي، إنه ما نضيف مواد صناعية، ما نضيف والله أحيانا للأسف مسخنات أو منكهات بتكون تأذي الإنسان.
1: يعني قدر الإمكان تكون خلينا نقول مواد طبيعية 100%،
0: وفي نفس الوقت زيادة على اللي تفضلت فيه لازم يكون الطعم طيب.
1: أنا كنت بدي أسألك عن الجبنة، كيف طعمها يا أستاذ سامي؟ نفس جبنة الغنم الحلال ولا في اختلاف نوعا ما؟
0: الآن بالطعم هي تعتبر طعمها مائل ونكهة قوية حادة مثل الغنم.
1: أهو.
0: لكن للقوام ما بيكون مطاطي مثل الجبنة الغنم أو البقر. يعني القوام اللي خاص فيها نوعا ما، يعني احنا عرضناها على شفات اللي بيشتغلوا بتطوير المنتجات للفنادق. هم بيحكوا انتوا هذا القوام توصلوا له بالجبنة الطازجة، احنا بلزمنا 12 شهر حتى نوصلها بالجبنة العادية.
1: يا سلام.
0: وهذا من الجبنة الفاخرة اللي يكون بمستوى الجبنة الفاخرة. فطبعا فعليا هي انتاجها يعني مكلف جدا وصعب لهسبب، ممكن تكون يعني كلفتها عالية جدا. لكن في بعض ممكن يكون بعض الناس اللي يكون عندهم حساسيات اللاكتوز الآن المنتشرة ممكن يكون مناسب لهم. وممكن برضو كمان هذا يمثل طبق، يمثل شيء من موروثنا. يعني اليوم احنا ممكن نقدم للسائح أو للزائر اللي يجي يشوف الأردن، ممكن الآن في دائما مطلوب ابتكار بالأطباق. فالآن جزء من منتجاتنا الأساسية ممكن يكون جبنة، هذه الجبنة اللي يستخدموها بالأطباق المختلفة ممكن تكون هي أساس
1: كنوع جديد من الموروث. نعم،
0: ونوع فاخر وليس نوع بسيط، نعتبر نوع فاخر.
1: يعني أنت قاعد تحدثنا عن نوع جبنة، يعني يمكن مثل ما يقول لك الشيف أنه محتاجين إلى عدة شهور عشان يصلون لها القوام هذا. نعم، ومحافظة بعد على قيمته الغذائية.
0: صحيح صحيح.
1: طيب يمكن حنا تعرفنا على مشروع غبوق من خلال مهرجان الجميد والسمن، نوجه لهم التحية كل القائمين عليه. الآن أنت تشوف أنه في إقبال من قبل المستهلكين على منتجات حليب الإبل؟
0: إحنا بدأنا بهذه التجربة على نطاق بدائي أو أولي، وبدأنا بعد أخذ موافقات الغذاء والدواء نطلقها بمجموعة من نقاط البيع. بدأنا بالحليب، والآن رح يتبع الحليب المنكهات ويتبع الأخرى، لأنه مثلا الآيس كريم كمان تم إنتاجه برضو، كمان حتى الناس يحسوا أنه منتج قيمته الغذائية عالية بس في نفس الوقت كمان مذاقه طيب جدا. فإحنا بدأنا بهذه المرحلة نشوف فيه تزايد في الإقبال، لكن هذا ما زال للأسف. إحنا الآن في عندنا يعني فراغ ما بين الموروث الشعبي اللي توارثنا، وما بين في نفس الوقت رغبة الناس في الحصول على أغذية صحية، لكن ما زال ينظر لمنتجات الإبل وللإبل بطريقة يعني غير منصفة. ما زال لها سبب، إحنا
1: تقليدية.
0: نعم، إنه هذا شيء مرتبط بالبداوة. طعمه غير جيد، غير نظيف، أحيانا بيطلعوا له بهذه الطريقة.
1: نعم، بالرغم إنه أهلنا وجدودنا وعاشوا على حليب البل وما شاء الله عليهم، يعني لا هشاشة عظام ولا والله ولا نقص فيتامينات. فيعني هذا يدل على إنه يعني هو ذكرت بالقرآن بالنهاية.
0: صحيح. يعني الإبل الآن الدراسات تكتشف الآن إنه الإبل فيها مواد فاعلة تشبه مثلا، أكثر دراسة قطعية إنه مادة تشبه الإنسولين. بالعادة الإنسولين ما يتاخذ بالفم لأنه الأمعاء مباشرة أمراض الأمعاء يعني تلغي فعاليته، لكن سبحان الله في مادة مشابهة للإنسولين تتحمل أحماض الأمعاء وصغيرة تدخل تخترق المعدة وتساعد بخفض السكر. لكن هو طبعا احنا ما نحكي عن علاج الآن بالمرحلة الحالية، حتى نحكي علاج لازم يكون في دراسات سريرية تمتد عشرات السنين، لكن على الأقل في دراسات

0: دراسات تثبت انه بينزل الحاجه مثلا لجرعات الانسولين من النوع للسكر من النوع الثاني. الان الدراسات شوي شوي
1: وما يرفع يعني هو غير مضر،
0: بالعكس الان هو مريح جدا للمعده. الناس اللي يعانوا من نفخات الحليب، حليب الابل بالعاده مريح لهم، اللي بيكون في كثير من الناس اللي هم بيسموهم عندهم حساسيه اللاكتوز بيكون حل لهم. الناس اللي عندهم حساسيه الحليب وهي مختلفه عن حساسيه اللاكتوز في نفس الوقت برضو كمان بيريحهم. الآن اللي عندهم حشاشة العظام مثل ما تفضلتي، الآن الناس اللي يستغربوا حليب الإبل في نسبة فيتامين سي عالية لسبب أهل البادية يعني حاجتهم للفواكه والخضار يقدر يغطوها بحليب البل.
1: حليب البل نعم نعم صحيح.
0: وهذا الناس ما يستغربوها لما تشرح لهم إياها. كانوا سابقا بالطب الشعبي يعالجوا اللي عنده فقر دم الأنيميا
1: بالضبط
0: لأنه في نسبة حديد عالية
1: والكسور
0: لأنه
1: نسبة الكالسيوم نعم
0: زي الصمغ يجبر الكسور. هذه الفوائد اللي موجودة فيه إحنا بحاجة طبعا العلم الآن يعني يمكن الدراسات اللي انعملت خلال آخر 30 سنة قد اللي انعمل على مدى التاريخ قبل هيك. فالآن الناس في اهتمام عالمي حتى في أوروبا بلش اهتمام كبير بموضوع الإبل ومنتجاته اللي ممكن الآن ينظر إلها بطريقة على أنه مستواها جدا عالي مقارنة مع المنتجات الأخرى.
1: بالضبط. شوف أن اليوم منتجات حليب الإبل قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية؟
0: صحيح نعم، لانه في طلب عالي جدا الان. الان اذا اذا اذا اذا انتم بتتابعوا مثلا الاخبار الان صار في الان نظره لموضوع انواع الحليب بسموها A1. هاي انواع الحليب اللي هي خاصه من السلالات المعدله جينيا واللي صارت لما الناس يشربوا الحليب يتاذوا منها. فالان A2 بالعاده بيكون مريح واللي بالعاده بتكون من الماعز الغير معدل او الاغنام بشكل عام. حليب الإبل يعتبر يعني من المرتبة العليا في الإيتو، وهذا بالعادة بيعطي قيمة غذائية عالية من ناحية، والشيء الآخر بيعطي مساعدة للجسم. إحنا في شيء بنسميه الغذاء الوظيفي أو الغذاء الذكي. الغذاء الوظيفي أو الذكي هو الغذاء اللي بناخذه بفيد جسمنا من ناحية حاجته للعناصر الأساسية، بس في نفس الوقت بيرفع المناعة وبيقوي، زي مثلا العسل، زي مثلا زيت الزيتون، زي حبة البركة وإلى آخره. فهذا شيء بالعكس، هذا شيء يعني ينظر إله الآن على أنه زي ما بيحكوها الأجانب غذاء خارق، يقولوا عنه سوبر فود، غذاء خارق.
1: بالضبط نعم نعم.
0: نعم نعم.
1: طيب يعني بحكم عملك بهذا المجال بهذا المشروع المبتكر بالنسبة لك، وش الرسالة اللي توجهها للشباب اللي عندهم أفكار المشاريع مرتبطة بالتراث والمنتجات المحلية؟ وش تقول لهم يا أستاذ سامي بعد هذا خلينا نقول النجاح اللي أنت وصلت له؟
0: يعني واحدة من الأشياء الإنسان يعني لازم يركز عليها موضوع لازم يكون عنده صبر ويشتغل بشكل كبير على موضوع التوعية. لأنه فعليا دائما الشيء اللي ما تعرفه مثل ما يقولوا تجهله
1: تجهله نعم.
0: والناس بطبيعتها أحيانا في عندهم أفكار مسبقة خاصة بموضوع التراث أو الموروث القديم. إحنا بحاجة خاصة الشباب إنه يعني لازم يكون أول شيء التحضير الكافي والعلمي. وأنا بحكي بشكل كمان يعني دقيق إنه لازم يكون مجتهد، بمعنى إنه لازم يدرس درسه مثل ما نقول.
1: بالضبط.
0: وعلى الأساس بتكون أساساته قوية. بعد هيك بدنا نتوقع دائما أي بداية إلا ما يكون في مثبطات وأشياء تمنع الإنسان أن يتحرك للأمام، بس هذا شيء طبيعي. لكن بالشيء المتعلق بالتراث بدنا ننتبه أنه بالعادة إحنا نقول المردود يأخذ وقت أطول.
1: بالضبط صحيح.
0: فبدها صبر،
1: بدها صبر. وكمان نقول لهم يعني من خلالك يعني ومن خلال إذاعتنا الكريمة أنه حتى موروثنا ترى جميل، ابحثوا عنه راح تلقون مشاريع كثيرة. يعني يمكن سامي اللوامة أو المهندس سامي اللوامة ما كان في يوم من الأيام يعتقد أنه راح يكون حليب الإبل يخرج منه منتجات بهذه الصيغة، والآن أصبح هو مشروع ومعروف وعليه طلب. فأنت ابحثوا، حتى تراثنا جميل ترى والله، تقدرون من الأشياء البسيطة تستخرجون يمكن مشاريع عميقة كشباب أنت. فأستاذ سامي ودي أوجه لك كل التحية والشكر على هذا اللقاء الجميل، وأقول لك إن شاء الله يا ربي من تقدم إلى تقدم. والكل اللي ودهم الفايدة ودهم يكون يعني عندهم العناصر الصحية الكاملة المتكاملة توجهوا لغبوق وخذوا من هالحليب الطيب يعني اللي ما شاء الله عليه، حتى لو ما تقبلتوا طعمه ترى فيه نكهات وطعم جميل. شكرا مهندس سامي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
1: يلا حياك. يا هلا.

مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أيها الساهرون معنا في رحاب الكلمة، وصلنا معكم إلى ختام هالأمسية اللي عشنا فيها مع الشعر لحظاته، ومع التراث عبقه، ومع الحرف ذاكرة لا تشيخ. في هذا المساء لم تكن القصايد مجرد أبيات تروى، وما كانت نوافذ انطل منها على زمن أصيل. كنا نستعيد من خلال ملامح الأجداد، حكايات الأرض، ودفء المجالس، وصوت الحكمة اللي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. كل الشكر لزملاء العمل المبدعين، الله يعطيهم ألف عافية، من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج زميلنا المبدع ربيع الصرايرة، كل الشكر لك يا ربيع، وسعيد حماد من المراقبة الرئيسية، رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. كنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور،

0: أحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارالد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس السوري وحرص جلالة على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله في مراسم جنازة جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، كما شارك قادة وزعماء من حول العالم في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، كرم نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عددا من القيادات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. وخلال حفل التكريم الذي عقد في قصر الحسينية، سلم سمو ولي العهد أوسمة ملكية لعدد من العلماء بحضور سمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. وقد افتتح سمو الأمير غازي ابن محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في عمان الدورة 19 للمؤتمر العام للمؤسسة بعنوان أولويات الأمة في 25 سنة القادمة، والذي يعقد تحت الرعاية الملكية. ويناقش المؤتمر الذي يعقد في العاصمة عمان جملة من القضايا الفكرية والدينية التي تتصل بأولويات الأمة وتحدياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التواصل بين المرجعيات الإسلامية ويدعم قيم الوسطية والاعتدال والاعتراف المتبادل والتعايش والحوار، بهدف جمع كلمة العلماء وتعزيز الحوار حول

0: للقضايا الإسلامية والفكرية وتوضيح صورة الإسلام السمحة والتصدي للتحديات الفكرية المعاصرة. قال رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان إن أمام بلدنا فرصا واعدة أكثر من التحديات التي اعتدنا عليها، وبأننا سنواجهها ونتخطاها في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار أن المدن التنموية والصناعية والحرة ليست مجرد مساحات استثمارية أو تجارية، بل هي أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الوزراء:
1: الحمد لله هاي الحكومة شايفة إنه الفرص اللي أمام بلدنا أهم وأكبر من كل التحديات اللي بتواجهنا. أعتقد بهالسنوات الطويلة الماضية تعودنا على التحديات وصرنا قادرين على مواجهتها وتخطيها، وإن شاء الله راح نضلنا نواجهها ونتخطاها ونتقدم للأمام في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. المرحلة القادمة واضحة بالنسبة لنا، واضحة لأنه في رؤية تحديث اقتصادي، في برنامج تنفيذي لتحقيقها. طبعا الجزء الأكبر من هذه الرؤية مطلوب أنه يتمول من خلال الاستثمار، الاستثمار المحلي، الاستثمار الخارجي، ومعظم المشاريع إذا مش كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى هي مشاريع استثمارية. عم نحكي عن صناعات، عم نحكي عن قطاع طاقة، عم نحكي عن قطاعات خدمية تشمل الصحة والتعليم. مستشفى مادبا أول مستشفى من نوعه بنعمل بالشراكة مع القطاع الخاص. النقل المدرسي اللي بدأنا فيه مؤخرا هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص كذلك. فاليوم أمامنا فرص كبيرة، بدأنا بتطبيق مبادرات جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا مطلوب التوسع فيه. شغل وزارة الاستثمار في غاية الأهمية، لكن وزارة الاستثمار لوحدها غير قادرة إنها تقوم بالجهد المطلوب في تيسير ممارسة الأعمال والتسهيل على المستثمر والتحفيز. هذا جهد مطلوب من كافة الوزارات، يكون في تعاون كامل مع الوزارة ومن كافة مؤسسات الحكومة، لأنه هذا جهد تكاملي في نهاية المطاف. مؤشراتنا الاقتصادية إيجابية على مستوى المنطقة الحمد لله، مشاريع الكبرى ماشيين فيها بدون توقف وبدون تردد وبدون تأخر، وإن شاء الله خلال الأسابيع والأشهر القادمة راح يكون في أخبار طيبة في هذه المجالات. الطاقة والمياه والنقل العام هذول ثلاث قطاعات أساسية لهذه المشاريع الكبرى اللي حكينا فيها وراح نكمل فيها خلال هذا العام وقبل نهايته.
0: وجه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان إلى البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء 6 حدائق في مدن الزرقاء الطفيلة معان، جرش، عجلون ومادبة على أن تنفذ جميعها خلال عام 27. ويأتي إنشاء الحدائق في المحافظة في إطار جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة كمتنفس للمواطنين والعائلات. وستبدأ الحكومة على الفور بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه الحدائق واختيار الأراضي التي ستقام عليها وفق أعلى المواصفات. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في الجمهورية العربية السورية الشقيقة انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي واستفزازا مرفوضا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. رحب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر ومصر بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

0: هذه المستوطنات، كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا للإجراءات الوطنية لكل دولة. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس السوري أحمد الشرح في قصر الشعب في دمشق، ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وتأكيد جلالته وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. التفاصيل مع رامي العواودة.
1: خلال اللقاء نقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وتأكيد جلالته وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. وبعث الرئيس السوري تحياته إلى جلالة الملك وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تعزيزها تعاونا أوسع في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية. كما عقد الصفدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مباحثات موسعة أكد فيها الحرص على البناء على ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر ومواصلة العمل لتطويرها شراكة استراتيجية شاملة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما بحث الوزيران التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى المقرر عقدها في دمشق خلال شهر تشرين الأول هذا العام، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمان في نيسان الماضي وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية، خصوصا في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والجمارك والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة. ورحب الصفدي بالإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية قصد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية. كما بحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في جنوب سوريا والجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية المشتركة بما يخص حل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري على أساس وحدة الأرض السورية بما يضمن أمن جميع المواطنين السوريين وحقوقهم وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها. وجدد الصفدي والشيباني إدانة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وحذر الوزيران من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أمن سوريا واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الصفدي والشيباني ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووقف جميع التدخلات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وبحث الصفدي والشيباني التطورات الإقليمية وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها ودعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين والتوصل إلى حل شامل يضمن معالجة جميع أسباب التوتر. وأدان الصفدي والشيباني الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول عربية شقيقة وأكدا التضامن الكامل في مواجهة هذه الاعتداءات.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب. وأكد الناطق الرسمي باسم

من الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد استشهد 14 شخصا جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب دون أن تتضح أسبابه في حادث هو الثاني من نوعه خلال نحو 10 أيام. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا في ضوء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعبرت الوزارة عن تقديرها للدول الأعضاء كافة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، وهي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البوسنة والهرسك بحث فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجد الحراسيس إلى قيادة سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي جوي مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني يبلغ من العمر 27 عاما من دولة الإمارات العربية المتحدة إثر تعرضه لحادث سير. وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي أن المصاب يعاني من إصابات بالغة وأن حالته العامة حرجة، مبينا أنه جرى نقله إلى أرض الوطن بسلام وسيحول إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال العلاج بإشراف كوادر طبية متخصصة من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة. وعبر ذو المصاب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في خدمة المواطنين داخل المملكة وخارجها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في النرويج بمراسم جنازة الملك هارد الخامس. سمو ولي العهد يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد أن المدن التنموية والصناعية والحرة أدوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى الرئيس السوري وحرص جلالته على تعزيز العلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي ومحمد سهر الطراونة، التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السرايرة، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.
3: يا

0: وش نهرتوا اليوم يا ولدي يا محمد؟
1: ثلاث بعارين وطبخوا شوالين رز.
0: أرسلوا 10 بعارين ذبائح يسبقنا على درب معان.
2: ماكو مي على طريق ما شيخ عودة؟
0: يا نور يا فندي، الصمين نشيلوا معنا من بير الجفر.
1: قلنا لهم يملوا الرواية اللي على الزمال. يا بجار يا ود يا بجار.
2: أقول لك شيخ عودة، محمد يدري بروحتنا؟
0: ما حد يدري إلا أنا وانت والشريف بالقوير باكر على باير ومنها نغرب على الساعة.

0: أول مرة بحياتي أشوف الخبز ينشال بعدول على ظهر البعير.
1: شدي شدي من عندك يا غزوة، شدي العروة من عندك وعلقي مدهنة السمن تحت العدل.
0: علقتها قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟
1: صوت بومبا؟ ولا أنا غلطانة؟
0: الخاسين ضربوا الطفيلة؟

0: انتبهوا لحركة المدافع.
1: حاضر يا باشا.
2: ها؟ جودة أفندي.
0: نعم يا باشا.
2: فين أدلة اللي يعرفون الطريق؟
0: هناك في مقدمة الطابور. ولكن
2: ماذا يا جودة؟
0: نحن نقترب من مرتفعات وأرض وعيرة.
2: اسمع يا جودة أفندي، نهتمي بها من البرد، لأنه في الصباح الباكر نزلت بعض الثلوج.
0: كما ترى يا باشا.
2: لكن لم تقل لي ما هو اسم هذا المكان.
0: يسمونه حد التقيف.

0: عندكم يا نشامة افتحوا العدل ووزعوا الخبز على كل الفزعة.
1: عوض تعال تعال تعال شوف شوف هناك.
2: يه وين يمشوا هذول؟
1: خلوا وادي الحسة وراهم.
2: دنق راسك دنق دنق.

0: في أمان. وين القهوة يا ولد؟
1: حالاً حالاً يا باشا.
2: هل سنستريح هنا يا باشا؟
0: جودة أفندي، أرسل من يرافق الأدلة من الكشافة، يصعدون الجبل علشان نعرف ما يوجد خلفه، فهمت؟
2: حاضر يا باشا.
0: أين القهوة يا ولد؟

0: لا تناوشوهم عبين ما تصل فزعة بصيرة.
1: شوفتهم قاعدوا يستريحوا.
2: المدفع هذا يخوف، لو ضربونا منه بومبة يطحنون طحن.
0: عامر معك ملح بارود؟
1: هناك بالكيس اللي وراك.
3: زين زين، بس يا شباب انصبوه هون.
4: المكان هذا مكشوف يا صبحي يا فندم،
3: نغير مكانه بعد غيبة الشمس.
5: دول غانمين.
4: يا هلا يا هلا يا شيخ ذياب.
5: أبشر بالعز يا سمو الأمير.
4: يا ليتك دائما بشير خير. أبغى منك حاجة مهمة.
5: حاجة مقضية بأمر الله.
4: الطفايلة اللي فزعوا من القرى حاقدين على الأتراك.
5: هذاك الصحيح، الجندر ما ذوقوهم المر والعلقم بالزمان الفايت.
4: لجل هذا أبغى منك تنبه على الكل، اللي حمي جندي أسير ويجيبه للمعسكر إله جنيه ذهب، واللي حمي ضابط مستسلم إله 5 جنيهات ذهب.
5: والله صار لهم سوق
4: يا شيخ ذياب. نحن إلنا أسرى كثير عند الأتراك، جنود وضباط، وجمال باشا السفاح عبه سجونه بدمشق وبيروت والقدس بالمتنورين والمتعلمين ببلاد الشام.
5: صحيح، فهمت عليك.
4: نبغى نبادلهم باللي يوقع بين يدينا من أسرى الأتراك.

0: قلت لين نغزي معان واشوفكم تسوقونا على باير.
1: يا ولدي يا محمد تعال جاهد تعال.
0: سامعك يا ابوي.
1: احنا لفينا من القويرة وقلنا للناس انه غزوتنا على معان،
2: وهسه من قربنا من باير نقول لكم هدفنا من الحملة هاي جرف الدراويش.
0: هناك؟
2: ايه هناك. الجرف مهم بالنسبة للقوات التركية، بي مي لتزويد صهاريج القطارات، والجرف مسيطر على مدخل الطفيلة وتوفر الحماية لجسر خط سكة الحديد الشمالي منها، وهم جسر مثله للجنوب بوادي بورما.

0: هل وصلت أخبار من الحسا يا نصرت؟
1: آخر برقية تقول أنهم غادروا محطة الحسا بالطريق إلى الطفيلة.
0: نريد زيادة القوة في جرف الدراويش.
1: الجرف فيها 700 عسكري ومدفع وسارية من الخيال الألمان.
0: أعرف يا نصرة، أعرف.

0: لكن الجرف هي بوابة الضفيرة التي خسرناها.
1: سيستعيدها حامد فخري يا باشا.
0: حتى يصل حامد باشا إلى طفيلة ونعرف نتائج حملته نحصن موقفنا.
1: لدينا بلوك مشاع على طريق النقب.
0: أرسل نصفهم بالقطار إلى جرف الدراويش.

0: وشيها النيران هذه؟
1: شوفتهم بردوا وقتهم يتدفوا. يا رجال مزهبين بواريدكم.
2: مزهبين
3: جاهزين.
4: قناصتنا ارموا على النيران واللي قاعدين عنده.
1: عوض ارمي اللي على اليمين وانا اترك لي اللي في النص. قولوا بسم الله يا رجال.
2: بسم الله
1: يا
5: بسم الله.
6: اضرب
5: عافيه
6: اضرب
5: عافيه عافيه النجال. هذا هو القط. ارموا ارموا لا توقفوا ارموا
6: اضرب.
5: ايوه
6: بسم الله.
5: والله انت جميل يا عامر طلعت. والله انت جميل.
1: كون مضيها شارك مع الغنم وصارح فيهم.
5: عافيه عافيه عافيه.

0: تقل ذبحتها زرق الحناتير معطوبة حتى البنادق بزهبتها
1: غزوة هي غبصة لساكي ما خلصتي؟
2: ما معي إلا داي الثنتين يما
1: ابشري يما هسا بتجيك العونة
3: غزوة جيناكي يا غزوة
2: هلا هلا بعصابة الراس هلا يلا يا بنات شمرين عن ديكن
3: يلا يا بنات
2: بل

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. ساعد في الإخراج عبد الله فهد. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV، كلمة واحدة، عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. إذن مستمعينا، زي ما تعودنا أن نشكر زملائنا الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. كما تعودنا مستمعينا أن نكون مع زوايا قانونية جديدة، واليوم ممكن نتحدث عن قضية قديمة جديدة، العنف الأسري اللي للأسف دائما يبدأ خلف الأبواب المغلقة. واليوم ممكن هذا العنف يعني بطل أنه يصير شأن خاص لما تتحول الأسرة إلى مساحة يفترض أنه هي لازم تقدم الأمان، لكن للأسف بتصير الأسر مصدر للأذى وأيضا للخوف. اليوم بالأردن عندنا قانون للحماية من العنف الأسري، عندنا جهات مختصة لحتى تتعامل مع هاي الحالات، عندنا أيضا إجراءات قانونية، أوامر أيضا حماية، وعندنا مسارات للتبليغ وأيضا لمتابعة القضايا. لكن دائما في سؤال ملح علينا أنه اليوم يعني ماذا يقول القانون؟ وممكن اليوم بدنا نحكي أنه ليش لما تقرر الضحية أنها تكسر حاجز الصمت وتطلب الحماية للأسف بصير في شيء آخر. يعني ممكن حلقة توعوية لحتى ممكن تعرف حقوقها، كيف تقدر توصل للحماية والأمان. أمر الحماية هو كافي لحتى نمنع العنف ونمنع للأسف تكرار هذا العنف؟ شو بصير لما يتم تبليغ يعني تقديم البلاغ؟ شو الضغوط

العائلية، وإحنا أكيد الأردن مجتمع عشائري اجتماعي محافظ، فالضغوط الاجتماعية والعائلية ممكن يعني في كثير ضحايا شفناهم تراجعوا عن العديد من البلاغات. فاليوم بدنا نقرب المسافة ما بين نص القانون، النص التشريعي، وبين التطبيق، ونسأل بصراحة

0: أيضا كمان يعني بدنا نرحب عبر الهاتف مع النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث. يسعد مساك يا بيك ويعطيك العافية.
1: يسعد مساءك ست نجود ومساء كافة المستمعين وللزميلة الأستاذة حنين الحباشنة.
0: يعني اليوم بدنا نستمع منكم أو نصل إلى الصورة العملية ونصل أيضا إلى الإطار القانوني وحقوق الضحايا وأيضا التحديات. أهلا وسهلا فيكم، حلقة قانونية أيضا واقعية وإنسانية، لأن اليوم إحنا نحكي عن أحداث إنسانية بداخل الأسرة الواحدة. يعني أكيد خلف كل بلاغ في أسرة وفي كل قضية في إنسان بدهم أمان، بدهم عدالة، وبدهم ممكن سترة إن صح التعبير. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. بالبداية لو بدنا نبدأ مع الأستاذ حنين، يعني القانون الأردني كيف ينظر إلى العنف الأسري ومتى يتحول الخلاف العائلي إلى واقع فعلا لازم أنه هون القانون يتدخل؟
2: يعطيكي ألف عافية أستاذة نجود، وللأمانة بنشكرك أول شيء على وبنشكر الإذاعة على طرح مثل هذه المواضيع، لأنها بتمس كل عائلة أردنية وكل أسرة أردنية موجودة على هذا الوطن. هذا الموضوع دائما أنا بحكي بنحكي دائما فيه ورح نضلنا نحكي فيه لنحاول نقضي على هذه الظاهرة، لأنه هي ما بتأثر فقط في الفرد وإنما بتأثر في أسرة أكملها، وهذا العنف إذا ما تم معالجته بيكبر مع الشخص
0: ومسلسل جرائم.
2: نعم، وبيكبر مع هذا الشخص بل بيصير مؤثر على المجتمع بطريقة سلبية ومصدر للجريمة.
0: نعم،
2: لذلك احنا دائما بهمنا ندرس الاسباب ونشوف كيف التشريعات تعاملت مع هذا الموضوع. من شوي كنت تحكي في انه كيف بينظر القانون الاردني او قانون بشكل عام الاردني لموضوع الحمايه من العنف الاسري، وبنلاحظ انه المشرع الاردني اولى حمايه قانونيه كبيره، وبالتالي اصدر في اول تشريع لما صدر بال2008 في موضوع قانون الحمايه من العنف الاسري، ثم جاءت التعديلات لتعالج. هلأ القانون دائما أنا بحكي وليدة البيئة التشريعية، وليدة المجتمع.
0: نعم.
2: لما تمت الإبداء العديد من الملاحظات شفنا أنه بال2017 أجروا العديد من التعديلات.
0: نعم.
2: منها زيادة الحماية ومنها أمر الحماية للأطفال وللعائلات حتى نحظى بحماية قانونية بموجب النصوص التشريعية، لأنه أول أداة بدي أمسك فيها أنا القاضي لحماية المجتمع وأول أداة بدي أمسك فيها الضحية لحماية نفسه هو النص التشريعي.
0: نعم.
2: عشان أمسك الأدوات القانونية لأصحاب القرار ليوفروا هذه الحماية. فالمشرع الأردني أولى رعاية في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في 2017 أجرب العديد من التعديلات. هلأ فيما يتعلق موضوع الخلاف العائلي، من النوه لنقطة إنه ما في عائلة ما فيها خلاف عائلي، لكن الفارق ما بين
0: نعم
2: الفارق ما بين الخلاف العائلي والعنف الأسري فارق كبير جدا.
0: نعم.
2: لما أحكي الخلاف العائلي الخلاف لا يخلق نوع من الضرب والأذى النفسي.
0: نعم.
2: والجسدي والمالي والجنسي اللي بيتعرضوا له الأشخاص المعنفين. لما بحكي خلاف عائلي يعني لا يؤول إلى جريمة، أما فكرة العنف فهو عبارة عن جريمة، كل فعل أو قول بيعاقب عليه القانون، كل
0: فعلا.
2: أذى.
0: نعم.
2: يتحمل هذه الضحية، فالفارق كبير. الخلاف العائلي لا تصل إلى حد الجريمة، أما لما نحكي عنف أسري هو تتجسد فيه أذى وتتجسد في إحدى جرائم اللي نص عليها قانون العقوبات، لأنه
0: نعم.
2: هو مصدر الأساسي في
0: نعم.
2: في تجريم النصوص.
0: نعم. اليوم يعني بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بتشملهم الحماية يعني بموجب قانون الحماية من العنف الأسري.
2: نعم. لا، مادة 3 في قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15/2017 حدد الأشخاص المحميون بموجب هذا القانون، وهاي نوع من الخصوصية لقضايا العنف الأسري.
0: نعم.
2: سبب إعطائه قبل ما أتحدث عن الفئات، سبب إعطائه لهذه الفئة هي هذه الفئة لها خصوصية خاصة.
0: نعم.
2: أسرار أسر أنت عم تحكي، فأنا النوع الرعاية والحماية اللي بدي أولي فيهم بيختلف عن الجرائم العادية، لأنه هذول داخل بيت.
0: نعم.
2: داخل مسكن واحد، يغلبهم الصف، يغلبهم الخوف، تحديات أكبر، وبالتالي أعطاهم هاي النوع من الحماية. لذلك بنجد أنه الأشخاص المحميين هو الزوج والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولما نحكي الدرجة الثالثة المقصود فيها زي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة.
0: نعم.
2: هذول كلهم درجات ثلاثة.
0: نعم.
2: لكن المشرع قال لك الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يعني احنا كنا ثلاثة بدون ما يحدد الشرط اللي راح يحكي.
0: نعم.
2: الآن لكن قال لك حتى الدرجة الرابعة إذا كانوا داخل السكن. وهاي
0: بنفس البيت.
2: نعم. رائعة جدا.

0: فالمقصود فيها زي مين؟ زي ابن عمي او ابن خالي اذا كانوا بنفس البيت. في كثير عائلات مبتدئ بيكون الشخص
1: نعم بيكونوا
0: موجود
1: عايشين مع
0: فيها.
1: بعض فعلا.
0: فبنلاحظ انه قانون المنفذ الاسري حدد انه من هم الاسره بمفهوم المحظيين بالحمايه القانونيه في قانون العنف الاسري. ليش؟ زي ما حكيت من شوي انه بيتم التعامل بسريه تامه بالجلسات
1: نعم
0: من اجراءات مختلفه، حتى فكره الاسقاط فيما بعد رح نتحدث عنها والى
1: نعم
0: اخره من تبعات. فاوش الزوج والزوجه اعطاهم الرعايه، اعطى الاقارب حتى الدرجه حكينا الثالثه، واذا دون
1: امتدت
0: يشترط
1: للرابعه
0: امتدت للرابعه اذا كانوا داخل السكن.
1: نفس السكن نعم.
0: وبالنسبه للمصاهره بيحكي لك هو حتى الدرجه الثانيه اللي هو زي الحما والحمايه طبعا لكل من الزوج والزوجه،
1: نعم
0: هذا حتى الدرجة الثانية. تمتد حتى الدرجة الثالثة إذا كانوا في نفس المسكن. زي
1: نفس
0: مين؟
1: الشيء
0: زي ما حكينا بنت الحما، بنت أو هذول الأشخاص يمتد حتى كمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. أيضا أولى المشرع حسن فعلا، يعني أحسن فعلا لما نص على الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو شخص معنوي.
1: نعم
0: المقصود فيهم الأطفال اللي بيكونوا تبني، ما بحكي عن تبني بالأسماء، التبني إني أنا بعمل إجراءات قانونية لأكون
1: نعم لرعاية
0: بيئة.
1: هذا الطفل
0: نعم
1: نعم
0: صحيح. فذلك كلهم هم محظيين بالحماية القانونية، وبالتالي يتم تطبيق قانون العنف الأسري طالما انطبقت هذول الأشخاص.
1: نعم
0: بنسميه النطاق القانوني من حيث الأشخاص للقانون، من يشملهم اللي تم ذكرهم في حساب المادة 3 من قانون
1: نعم
0: العنف
1: نعم
0: الأسري.
1: هلا راح نعود على موضوع شو أبرز الحقوق اللي بمنحها القانون للضحية، لكن بدنا ننتقل للنقيبة معتصم المجال اليوم. اليوم لما يكون في حالة بتوصلكم لإدارة حماية الأسرة، كيف بيتم التعامل معها بالبداية؟ في فرق بالإجراءات بحسب طبيعة وخطورة الحالة، يعني كل حالة لها خصوصيتها وحسب مثلا جسامتها.
2: بداية ستي بنعود وبنأكد يعني على اعتزازنا في الإذاعة الأردنية، وبنوجه الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة اليوم أن نكون معكم. يعني حقيقة أنه إدارة حماية الأسرة والأحداث تستند طبعا في استجابتها الأولية في التعامل مع أي حالة إلى منهجية علمية ترتكز على تحديد احتياجات الأشخاص المساء إليهم، وهذه طبعا تسمى منهجية إدارة الحالة، واللي بتتقاطع مع العديد من الخدمات سواء الخدمات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها من الخدمات اللي طبعا تقدم ضمن النهج الشمولي اللي بتشتغل أو بتعمل عليه إدارة حماية الأسرة. طبعا الآن إحنا بمجرد ورود البلاغ ما بيتم التعامل مع الحالة فقط بإجراء شرطي تقليدي. ببلش طبعا عندي أنا في حال التعامل مع أي حالة بتقييم مسبق لتحديد مسار التدخل المناسب.
1: نعم.
2: يعني الحالة منذ لحظة استقبالها أو ورودها إلى القسم بيتم طبعا ضمن المنهجية وضمن الخطوات اللي نصت عليها منهجية إدارة الحالة بإجراء تقييم. هذا التقييم يشمل الحالة الصحية للحالة، ومن ثم تحديد حالة الخطورة إذا كان في عندي أنا حالة خطورة على الحالة. فيما يتعلق طبعا بالفرق في الإجراءات، نعم طبعا تختلف الإجراءات تبعا لطبيعة وخطورة الحالة، فتخضع الإدارة كل حالة واردة لأداة تقييم خطورة موحدة، وتصنف على إثرها طبعا الحالات إلى مستويات مختلفة. في عندنا حالات خطورة منخفضة، في حالات خطورة متوسطة، وفي حالات شديدة الخطورة. في الحالات الشديدة طبعا يفعل مسار سريع للاستجابة الفورية، بيشمل طبعا تدخل ميداني مباشر، توفير الحماية للحالة، ممكن يكون في عندي أنا تحفظ آمن عليها، وإصدار أوامر حماية عاجلة طبعا بالتنسيق مع المدعي العام والمحكمة المختصة.
1: جميل جميل جدا.
2: طبعا بقية الحالات المنخفضة والمتوسطة تدخل ضمن المسارات طبعا حسب الموافقة المستنيرة للحالة، إما بتذهب للمسار القضائي أو مسار التدخل الاجتماعي أو لتسوية النزاعات الأسرية والإحالة للخدمات الأخرى، طبعا مع الضمان الكامل لسرية وخصوصية التعامل
1: نعم.
2: مع الحالة.
1: نعم اليوم يعني من خلال هذا الموضوع، يعني لو أنا بدي أضع نفسي يعني مكان الضحية اليوم وتعرضت يعني للعنف وقررت التبليغ، يعني من لحظة وصول البلاغ زي ما تفضلت أنه كيف بتصير الإجراءات وكيف بتم حتى التأكد من هذه أو من هذا البلاغ، مين أول شيء بيستقبل الحالة، بتم السماع لها، بتم تقييم الوضع يعني قبل ما أنها تدخل مباشرة لإجراءات أخرى؟
2: ستي يعني إحنا يعني بما يخص طبعا المسار اللي بتمر فيه الحالة، إحنا منذ لحظة وصول البلاغ أو وصول الحالة إلى القسم.
1: نعم.
2: تبدأ رحلة استجابة بتتضمن مباشرة. طبعا بالبداية أعلى درجات الخصوصية والسرية وبما يحافظ على كرامة الحالة، بتم استقبالها طبعا من قبل كوادر مؤهلة. نعم. من الضباط وضابطات الشرطة النسائية المتخصصين والمدربين على أساليب المقابلة مع كل الفئات اللي تردنا واللي احنا بنتعامل معها. طبعا بتتم هاي المقابلات ضمن بيئة صديقة بتضمن توفير الراحة النفسية للحالة. فاليوم يعني الحمد لله في عجلة التطور اللي مرقت فيها الإدارة حقيقة، يعني اليوم الأقسام مجهزة ومزودة بكل المرافق الصديقة اللي طبعا بتعمل عزلة للحالة بحيث انه الحالة تشعر براحة، بتتقدم البلاغ أو بتقدم ما لديها بكل أريحية. ولله الحمد يعني عملنا على مدار 24 ساعة جنبا إلى جنب. نعم. مرتباتنا من الضباط وضباط الصف وضابطات وضابطات الصف من الشرطة النسائية طبعا كلهم مدربين ومؤهلين على أولا يعني التعامل مع الحالة بنمط ونسق إنساني عالي يوفر أريحية في سرد ما حصل معها.
1: جميل.
2: ويعني يعطيها زي ما بيحكوا يعني يعطيها الثقة على أنه هي اختارت المسار الصحيح في ورودها أو تقدمها. نعم. بالبلاغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم، إحنا طبعا معتصم بك رح ندخل بتفاصيل أكثر يعني كإجرائية وكيف تتعاملوا مع هذه الحالات، لكن بدنا ننتقل للأستاذ حنين اليوم. لو بدنا نحكي عن أبرز الحقوق اللي بوفرها القانون للضحية، والشق الآخر من السؤال اليوم، بس تتعاملوا مع العنف الجسدي بس يعني الحماية بس القانونية للعنف الجسدي، ولا في هناك صور أخرى للعنف ممكن الحماية فيها؟
0: رح أبدأ بالسؤال الثاني وأرجع. نعم. لأنه مرتبط.
1: نعم.
0: الإجابة السؤال الأول بالإجابة عن السؤال الثاني. هلا موضوع أشكال العنف لا يقتصر فقط على الجسدي وإن كان. نعم. هو أبرزه الجسدي، ومن هون بدي أنوه كمان لنقطة، هو نعم في ظاهرة العنف بين الأزواج، لكن في ظاهرة أخرى أيضا أحيانا الاعتداء على كبار السن، هذا شكل من أشكال العنف.
1: نعم.
0: فدائما بنسلط الضوء يعني على أشكال العنف إنه هو عادة يقتصر على الجسدي، ما بننظر للأنواع الثانية. نعم. زي الجنسي زي اللفظي، لأن أوقات اللفظي جارح أكثر من اللسة الجسدي.
1: نعم.
0: والعنف الاقتصادي لما كثير من الزوجات بتحكي لك أنا أخذ بطاقة الصراف، أنا حرموني إخواني من الميراث، فإذا لا تقتصر فكرة العنف على الجسد.
1: نعم.
0: وإنما هناك العديد من الأشكال زي ما حكيت لك، الحالات التحرش اللي بتكون من أحد الأقارب على. نعم. طفل أو طفلة، هذا تعتبر شكل من أشكال العنف الجنسي.
1: نعم.
0: أو أوقات الاعتداء على كبار السن سواء بالضرب أو بالشتم، هذا شكل من أشكال العنف أيضا.
1: نعم.
0: سواء اللفظي أو الجسدي. والعنف الاقتصادي كتير بنات بتكون بتشتغل أو بيكون إلها دخل خاص، سواء الأهل بيسيطروا على الدخل طبعا
1: كامل.
0: في فرق ما بين إنه أنا البنت حابة تعاون أو أساهم
1: بالبيت
0: تماما. نعم. في فرق ما بين إنه لا، إذا أنت ما دفعتي أنت حتضربي، أنت حتنأذي.
1: نعم.
0: ففرق كبير. أو زي البنت إنه بيكون إلها ميراث أو كذا، فبيتم برضو هذا عنف اقتصادي إنه أنا بحرمها من حقوقها.
1: نعم.
0: فبتجدها إنها بتتنازل عن هذه الحقوق. فشكل الأشكال العنف لا تقتصر على شكل واحد، وإنما جميع الأشكال. وهل يعاقب القانون؟ طبعا يعاقب عليها القانون، لكن لما أنا أحكي مثلا العنف الجسدي بناخذ وقتها انه هل إذا بليغ ولا إذا ولا ضرب.
1: نعم.
0: يعني ناخذ تفاصيلها لنكيف الجرم.
1: نعم.
0: لذلك وقسها على العنف الجنسي اذا كان في اعتداء.
1: نعم.
0: هل بهتك عرض ولا طبيعه الجرم.
1: نعم.
0: لوين واصله او الافعال، شو الوصف القانوني اللي خلينا نحكي بنعطيه له بحسب.
1: نعم.
0: اركان الجريمه، وقس على ذلك اللفظي شو طبيعته، هل القدح ولا ذم ولا تحقيق.
1: نعم.
0: تفاصيل الواقعه. لكن الخطوط العريضه نعم، هذه كل اللي ذكرته هو شكل من اشكال العنف، ولا يقتصر على شكل واحد.
1: نعم.
0: ولا تكشل ايضا تتجسد في صوره واحده زي.
1: نعم.
0: ما حكيت لك عندي كبار السن وعندي الصغار وعندي
1: الإناث.
0: لا تقتصر. نعم. لا تقتصر فقط على الزوج والزوجه.
1: نعم.
0: ما هي أبرز الحقوق اللي بيوفرها قانون ال
1: أو بيحميها؟
0: نعم، القانون الحماية من العنف الأسري زي ما تفضل من شوية البيك إنه في عندنا سرعة بالإجراءات، وهاي كمان القانون أعطانا هاي السرعة في الإجراءات.
1: نعم.
0: وهاي ترى يعني مسألة العنف الأسري مسألة حساسة جدا.
1: نعم.
0: الضحية يكون في منزله في بيته، يفترض مع أشخاص يأمن على نفسه معهم، لأنه أنت بتحكي عن داخل الأسرة.
1: نعم.
0: فأبرز الحقوق اللي أعطاها قانون الحماية من العنف الأسري أنه أعطى مثلا النظر في القضايا خلال الأيام، أيام العطل، أيام الجمعة، السبت، لو حتى لو بدنا نفتح جلسات

0: بهذا الموضوع هذا سرعة عشان
1: سرعة الاستجابة.
0: نعم، بالإضافة طبعا مع إدارة حماية الأسرة لسرعة الاستجابة والخطتهم، هذا الحكي كمان أنا عندي إياه بالقانون، كمان في المحاكم في عندي سرعة في الاستجابة لخطور. طبعا زي ما تفضل من شوي البيك إنه القانون حدد إنه في جرائم بنقدر انه نحكي طريقة الحماية فيها لا تقتضي الآن لازم اتدخل ومباشر اخذ اجراء، وهذا بطريقة وبأخرى بيشير لإشي اسمه أمر الحماية، إنه بعض الصلاحيات كانت مطلقة للقضاء عشان يعطوا نوع من الحماية في قانون يعني من قانون أو من قانون الحماية من العنف الأسري، وما حصرهم القانون في أمور الحماية شو الإجراءات اللي يأخذها القاضي، أعطى على سبيل المثال لكن دون حصر.
1: اجتهادات قضائية بتكون حسب الضرورة وحسب كل حالة بخصوصيتها.
0: نعم، سلطة تقديرية القاضي. نعم. من ضمن الأمور اللي أعطاها في قانون الحماية السرية التامة.
1: نعم.
0: هاي من أهم وأخطر الأشياء. ليه؟ أنا اليوم بشوف جارتي أو قرابة لي عندها حالة عنف.
1: نعم.
0: لما أنا أتمتع بالسرية التامة إنه أنا ما يتم الكشف عن هويتي، أنا ببلغ لأنه رح أساعد في تخفيف هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: طبعا في نقطة لازم ننوهها حتى تكون المعلومة كاملة للجميع، إذا اقتضت الإجراءات القانونية الإفصاح عن اسم الشخص يتم الإفصاح.
1: نعم.
0: لكن ضمن الملف.
1: نعم.
0: والنقطة المهمة من ضمن الحقوق اللي أعطاها القانون موضوع السرية في الجلسات.
1: نعم.
0: وهاي
1: حتى
0: من
1: الجلسات
0: أهم.
1: نعم.
0: نعم، هاي من أهم الضمانات، يعني بيتم إخراج جميع من في القاعة أثناء المحاكمة.
1: نعم.
0: فقط الأطراف المعنيين في النزاع
1: في القضية. نعم.
0: نعم. والموضوع القضية، فهي من أهم الضمانات والحقوق، لأنه اليوم
1: فعلا.
0: ست تخشى إنه أنا أفوت فالكل يسمع فالكل يعرف، فلما تعرف
1: بصير في حرج في بعض الحالات. نعم.
0: نعم صحيح. فبصير في نوع من بتجدي حتى أقوالها عند المحكمة ممكن ما تحكيها كامل لو كان الأمر، لأنه إحنا عندنا الجلسات الأصل بأنها علنية.
1: نعم.
0: باستثناء ما نص على القانون من ضمن حالات الحماية الأسري.
1: نعم.
0: حالات الحماية من العنف الأسري، فهذه أبرز الضمانات اللي اليوم. نعم. أعطاني إياها قانون الحماية من العنف الأسري.
1: جميل. نعم. نرجع لمعتصم بيك اليوم، يعني شو بصير للأطفال اللي بيكونوا موجودين بنفس المنزل وتعرضوا للعنف أو شاهدوا هذا العنف مثلا داخل الأسرة الواحدة؟ الشق الآخر من السؤال اليوم، كيف بيتم توثيق الحالة؟ كيف تجمعوا الأدلة اللي ممكن حتى تفيدكم بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: بداية يعني سؤال مهم، إنه كيف تتعامل الإدارة مع وجود أطفال.
1: نعم.
2: في بيئة عنيفة؟ طبعا تتعامل الإدارة يعني مع قضايا العنف بصورة شمولية.
1: نعم.
2: يعني احنا اليوم حرصا على عدم اجهاد الطفل او تعريضه للضغط النفسي، يتم طبعا عزل الطفل عن ذويه في حال كان في عنف، وهذا العنف ناشئ بين الابوين. يعني احنا بنشوف اليوم انه نساجات العنف الاكثر تاثرا فيها هم فئه الاطفال.
1: نعم.
2: فبالتالي يعني تعمل الاداره على معيار اساسي من معايير العمل فيها، وهو معيار مصلحه الطفل الفضله.
1: نعم.
2: وهو الحاكم الاول لكافه القرارات، بحيث انه في بعض الحالات بتم ابعاد الطفل عن البيئه المعنفه واسناد.
1: نعم.
2: حضانته ورعايته للطرف غير من غير الطرف المعتدي او من غير طرف النزاع اللي موجود داخل البيئة الأسرية اللي هو موجود فيها. أما إذا كان طبعا كلا الوالدين بشكل خطر، فيتم اللجوء إلى خيارات الرعاية الأسرية البديلة أو مؤسسات الرعاية المعتمدة حكوميا، واللي إحنا بنشتغل معها ضمن النهج التشاركي وطبعا بالتنسيق مع دوائر الادعاء العام الشرعي.
1: نعم. نعم. اليوم كيف أنا بدي أوثق الحالة أو حتى كيف بدي أجمع أدلة ممكن حتى تفيدنا بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: ست العزيزة، يعني إحنا كإدارة أكيد يعني نعمل وفقا للقانون. هناك قانون اللي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللي حدد أنا إلي دوري كمساعد للضابط العدلية في التعامل مع هذا النوع من القضايا. أكيد إحنا يعني مؤطرين بوقت زمني معين في حال طبعا وردني أنا بلاغ للإدارة وتم التعامل معه. طبعا أكيد إحنا بنتعامل بسرعة استجابة مع كل الحالات، وهناك طبعا يعني معدل قياسي في التعامل مع الحالات. أكيد إحنا بنعمل على توفير أي دليل، وهذا الدليل طبعا من خلال طبعا نظام المتابعات الاجتماعية اللي بيكون مرادف.
1: نعم.
2: لعملنا في او تعاملنا مع الحالة.

0: يوثق كل شيء يخص الحالة، يخص العنف، من مسبب للعنف، من أي شيء كان سبب في نشوء هذا الخلاف أو هذا العنف بين أفراد الأسرة، جميعه يوثق ضمن ملف الحالة اللي بيكون موجود عندنا داخل مكتب الدراسات في كل قسم.
1: نعم، يعني جهودكم جدا جبارة معتصم بك. رح نرجع لك أكيد، رح نحكي عن تفاصيل أخرى من خلال هذا العمل الإجرائي لتطبيق القانون، لكن برضو من الناحية القانونية أستاذي حنين، أهمية توثيق الاعتداء، تقارير طبية، أدلة، لحتى فعلا أنها تكون لها يعني لها سبب أو لها
2: إنتاجية.
1: أو أثر في سير القضية.
2: نعم إنتاجية عشان نحصل على قرار حكم بإدانة الشخص المعنف.
1: نعم،
2: في البداية بدي أشير لنقطة إنه قانون الجزائي في موضوع الإثبات، القانون نص في قانون أصول المحكمات الجزائية إنه جائز الإثبات الجرم بكل طرق الإثبات،
1: نعم،
2: وبالتالي هاي بيعطيني ما حصرني القانون بشكل معين في الإثبات.
1: نعم،
2: معنى ذلك أنا ممكن أستخدم الشهود، ممكن أستخدم التقارير الطبية. هلأ ليش بنستخدم التقارير الطبية أو شو مدى فائدة التقارير الطبية غير موضوع إثبات الضرر؟ في فرق ما بين التقرير الطبي يجيني إيذاء بسيط،
1: نعم،
2: ما بين إيذاء بليغ، ما بين تسبب بعاهة
1: نعم
2: مثلا،
1: نعم
2: وبالتالي
1: مستويات، نعم
2: نعم، وبالتالي سيختلف الحكم ما بين أنا جنحة لجناية.
1: للجناية، نعم،
2: ما وبالتالي موضوع التقارير الطبية لا يقتصر فقط على أنه أنا أثبت فكرة الضرر، مجرد الضرر، وإنما
1: نعم
2: جسامة الضرر، لأنه
1: نعم
2: راح يترتب عليها نوع الجريمة وبالتالي يترتب عليها نوع
1: نوع
2: الحكم.
1: العقاب،
2: هذا
1: نعم.
2: من جهة. من جهة تانية مسألة الإثبات زي ما حكيت من شوي، التقارير الطبية كنت أحكي أنه بتثبت الضرر. طيب
1: نعم،
2: هلأ المشتكية كثير بيجين هذا السؤال، وهذا من الأشياء اللي أنا بهمني أنه السيدات تعرفه أو الأطفال أو كذا، تحكي لك أنا ما عندي حدا بالبيت لما أنا تعرضت للضرب
1: ما
2: أو
1: في
2: العنف.
1: شهود يعني،
2: نعم، فأنا كيف بدي أثبت؟ نقطة كثير مهمة أني أحكي أنه المشتكي في قانون أصول المحكمات المدنية وقانون الصلح يجب لما بيدلي بشهادته تحت القسم القانوني، وبالتالي بنسميه شاهد للحق العام.
1: نعم،
2: معنى ذلك أنا لما بدي أسمع شهادتك أنت تحت القسم وتحت تأثير القسم. هاي من جهة. النقطة الثانية، ما بيجي التقرير الطبي بشكل هون قناعة، فالإثبات ما بيكون فقط على التقرير الطبي،
1: نعم،
2: وإنما كان معه في شهادة تحت القسم اللي هو شهادة المشتكي. هلأ عندي بينات أخرى، خير وبركة إني أنا أعزز هذا الموقف، لكن بعض القضاة يكتفي فقط أحيانا شهادة المشتكي.
1: نعم
2: ليه؟
1: القسم،
2: نعم طبعا تيجي هاي تحت خلينا نحكي القناعة الوجدانية للقاضي،
1: نعم،
2: بيكون مثلا صار فيها تحقيق أولي، بعدين إجت عنده تحقق من هذا الأمر. وهون أحيانا بتصير يعني مواقف يستخدم فيها القاضي حنكته. مثلا
1: نعم،
2: في إحدى القصص تعرضت طفلة لحروق،
1: نعم،
2: فالأب نفى أن هذه الحروق ناجمة عن هو تعرضه للطفلة.
1: نعم،
2: فإحدى القضاة قامت باستخدام يعني نسميها القداحة
1: نعم،
2: النار، وبطريقة عفوية شغلتها، يعني طلبت أنها تحضر للقاعة بطريقة عفوية شغلتها وهي بتسأل وبتناقش عادي، يعني ما أثارت للطفلة الانتباه على الولاعة اللي
1: نعم
2: بإيدها.
1: نعم
2: فالبنت بس انتبهت للولاعة، طبعا اجوا كانت الأم تحت شهد للحق العام، قدمت الشكوى والإجراءات
1: نعم
2: وبلش الاستماع، واجى التقرير الطبي تبين إنه في حروق لهذه الطفلة، لكن حتى تتشكل قناعة
1: لدى القاضي،
2: نعم بناء على القناعة طبعا بالإضافة لتفاصيل أخرى من خلال الأسئلة، الطفلة مباشرة غادرت القاعة بهلع وبخوف،
1: عندها
2: تشكلت
1: فوبيا من
2: قرينة.
1: النار، نعم
2: نعم تشكلت قرينة عند المحكمة إنه أنا هذا الطفل تعرض للعنف،
1: نعم
2: وبالتالي لو لم فعلا تفهم الطفلة شو هاي ومش متعرضة لإلها ما كان
1: هذا
2: طريقة.
1: الهلع،
2: نعم
1: نعم
2: تماما،
1: نعم
2: تشكلت. لذلك بنحكي دائما الجزم مبني على القناعة الوجدانية،
1: نعم
2: لكن من الضروري تعرف إنه طب أنا ما عندي حدا في البيت، عادي أنت شاهد للحق العام بتنزلي،
1: نعم
2: طالما إنه الحادث صار معك يتبين من
1: وأمامك،
2: خلال أسئلة القاضي،
1: نعم
2: من خلال الأسئلة أحيانا تطرح من المحامين بخلال التحقيق، يتبين للقاضي تطابق الأقوال، عدم الارتباك،
1: نعم
2: الحديث حتى لو ممكن الرهبة موجودة لكن الواقعة نفسها لن تتغير، لن تضيف وتعدل في الواقع. لما بنحكي مثلا بحكي لها أي ساعة صار معك الحادثة، بأي يوم صارت،
1: نعم
2: ويكون هذا نفس الكلام موجود عند المنتهي العام إذا كان فيها تحقيق. تطابق الأقوال بهذه الطريقة يشكل قناعة
1: تعطينا
2: وجدانية.
1: قرينة، نعم
2: نعم
1: نعم
2: قناعة وجدانية للقاضي، لأنه الجزء دائما مبني على القناعة،
1: فعلا،
2: كيف تقنع القاضي. فالتقارير الطبية زي ما حكيت من شوي هي تشكل قناعة للمحكمة، سواء بتفيدني في الإثبات وقوع الضرر، ومن جهة تانية جسامة العقوبة.
1: العقوبة، نعم.
2: نعم
1: هلا لو بدنا نحكي ليش ما منبلغ، بس بدنا

0: انتقل يعني بالبداية لمعتصم باك اليوم، من يعني من خبرتكم شو الأسباب اللي ممكن تخلي الضحايا يتأخروا بالتبليغ؟ وبرضه يعني وصلكم حالات إنه مع يعني بعد سنوات من استمرار العنف، يعني مثلا تجيكم حالة بتحكي مثلا أنا إلي مثلا سنوات أو إلي 5 6 سنين بتعرض لعنف وساكتة، وإلي إلي مثلا ظروفي وإلي أسبابي.
1: معك ستي، معك.
0: نعم نعم، نحكي من واقع خبرتكم اليوم شو الأسباب اللي بتخلي الضحية تتأخر في التبليغ، وبرضه لو تعطينا إنه بيجيكم حالات بتبلغ بس بكون إلها سنوات متعرضة للعنف.
1: بداية ستي، يعني إذا بدنا نحكي عن الأسباب اللي بتجعل الضحايا يعني بتأخروا في التبليغ،
0: نعم
1: يعني إحنا بنقدر نقول إنه بتتعدد الأسباب اللي بتدفع الحالات للتردد أو التأخر في اتخاذ قرار التبليغ.
0: نعم
1: طبعا مقدمتها بيكون الخوف الشديد من رد فعل المعتدي أو تصاعد حدة الانتقام،
0: نعم
1: طبعا في حال علمه بالبلاغ. وكثير طبعا يعني من خلال خبرتي أنا الشخصية، يعني كنا بجوز نتعامل خلال تواجدنا في الأقسام مع حالات كانت تجي وتسرد واقعة كاملة، وآخر شيء يعني لما بتسألها شو الخدمة اللي هي ممكن أنه نقدم لها إياها تحكي لك أنا مش عارفة، فهذا بيدل على خوف شديد.
0: نعم للأسف
1: أيضا الاعتماد الاقتصادي والمالي
0: على الزواج.
1: للضحية على المعتدي،
0: نعم
1: والخشية طبعا من فقدان المأوى أو الحضانة، فضلا طبعا عن الوصمة الاجتماعية والضغوطات
0: صحيح.
1: اللي ممكن أنها تمارس من البيئة المحيطة للحالة، خاصة أنه إحنا في يعني في كم كبير من الناس بيعتبر أنه موضوع العنف الأسري هو شأن عائلي خاص.
0: شأن خاص. نعم
1: أيضا لابد من التركيز على موضوع دورة العنف. دورة العنف هاي بتلعب دور كبير، ويعني هي طبعا إحنا لما بنحكي عن دورة العنف نقصد فيها التقلبات ما بين العنف والاعتذار اللي بيكون فيها المعنف اتجاه الضحية. يعني بزرع هو أسباب واهمة للأمل بالصلح أحيانا، وفيما بعد ممكن أنه يمارس العنف على الضحية، وهذا يعني برضو عامل أساسي أو عامل رئيسي من العوامل اللي بتأخر أو بتمنع الحالة من تقديم العنف.
0: نعم
1: أما فيما يخص طبعا هل أنه في حالات اتصل بعد سنوات، أكيد يعني
0: نعم
1: ممكن أنه اتصلنا يعني حالات عانت من عنف متواصل لسنوات طويلة، لكن في معظم الأحيان بتكون نقطة التحول اللي بتدفع الضحية إلى كسر حاجز الخوف أو كسر حاجز الصمت، أنه بوصل هذا العنف للأطفال وبتأثروا فيه بشكل مباشر، أو أنه العنف بيبلغ لمستويات ممكن أنها تهدد حياة
0: صحيح
1: الضحية بشكل جدي، ولا
0: صحيح.
1: يمكن أنه يصير التغاضي عنه.
0: نعم نعم للأسف. بدنا يعني ننتقل للأستاذ حنين. اليوم القانون بيوفر حماية، ليش لسه في بعض الضحايا للأسف بتتردد في إنها تقدم البلاغ؟ وبرضه لو بدنا يعني الأسباب يعني نفس تفضل فيها ممكن معتصم باك اليوم، إنه ممكن إنه أنا أخاف مثلا من فقدان الأسرة، أطفالي، مصدر دخل، مسكني، ممكن
2: نعم.
0: ممكن تكون عائق أمام الضحية.
2: نعم، هلا فكرة ليش ما بيتم البلاغ لليوم، أول شيء من ضمن الأسباب إنه غياب الثقافة القانونية.
0: نعم.
2: يعني اليوم أنا الشخص لما ما بيكون عارف الإجراء القانوني وإنه شو الخدمات اللي ممكن تقدمها إدارة حماية الأسرة، وشو
0: نعم.
2: الضمانات اللي ممكن يقدمها القانون، وشو الحماية اللي ممكن يوفرها أمر الحماية، كتير من الستات ما بيعرفوا.
0: نعم.
2: فهاي من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشخص إنه أنا ما بلجأ للجهة
0: نعم.
2: القانونية.
0: يعني ممكن يعني كلمة أنا أخرب بيتي بس.
2: هي من جهة.
0: نعم.
2: النقطة الثانية ليش اليوم ما بنبلغ، لأنه عندنا ثقافة بالمجتمع، وهي في فرق بين بداية الحديث كنا نتحدث عن خلاف عائلي.
0: نعم.
2: ما بين عنف أسري، والفارق شاسع.
0: نعم.
2: بينهما. اليوم ثقافة المجتمع إذا البنت بتشتكي للأم أو للأب مثلا من أحد الأقارب إنه عم بيتحرش فيها، فبنجد في ثقافة مجتمع إنه لا ما تحكي هذا الحكي واسكتي وما تجيبي سيرة.
0: نعم.
2: ومش عارف إيش وكذا، فالضحية بتصير بدها تواجه الموقف لوحدها، بيسيطر الخوف عليها، وبتلاقي ما لجأت لشخص
0: نعم
2: قادر على حمايتها. بالذات خلينا نحكي الأحداث في هذا الجانب، الستات زي ما تفضل معتصم بيك إنه البعض الاعتماد المالي، بتجد الست إنه ما عندها اعتماد مالي لتكفي مصاريف
0: نعم.
2: التعليم،
0: نعم.
2: المسكن وغيره. النوع الحماية كمان فكرة الأطفال، أنا ممكن أنحرم من أطفالي، أنا ممكن أهلي ما يتقبلوا أطفالي، وبالتالي خوفها من هذا الموضوع. فهذا بتجي العديد من الأشخاص المعنفين أو زي كبار السن لما بيتعرضوا

0: لهذا الموضوع بيحكي لك طب ماشي أنا لو بدي أطلع من عنده
1: نعم.
0: لهذا المعنف بنتي أو ابني أو كذا وين بدي أروح؟ فهاي التساؤلات اللي بتصير في جانب الضحية بيحكي لك لا أنا بدي أضل ساكت وأمشي.
1: نعم.
0: هلأ ليه بيكسروا أوقات حاجز الصمت؟ لأنه زي ما تفضل بيوصل لمرحلة أنه يهدد بالحياة.
1: نعم.
0: فبتجد أنه أنا لازم أخذ قرار الآن في هذا الموضوع وأوقف الحد. بس أحيانا زي ما حكينا من شوي بتكون إلها سنوات طويلة.
1: نعم.
0: تيجيك 15 سنة 20 سنة معنفة. نعم. طب ليه اليوم قررتي انه اوقف هذا الحاجز؟
1: ممكن وصل للأول يعني للابناء العنف.
0: شكرا. نعم. هذا اللي بصير.
1: نعم.
0: بتصير انه اوقات بتسبب بيعاهة للاطفال.
1: نعم.
0: ممكن بيعاهة لإلها، ممكن
1: شيء نفسي على الاقل،
0: نفسي وجسدي.
1: نعم.
0: وممكن يحدث عاهة زي كثير من السيدات بيصيبهم ارتجاج بالدماغ من شدة الضرب.
1: نعم.
0: فبتجد انه او بتدخل في امراض مزمنة من جراء هذا العنف، فيبلغ مبلغه العنف. فبتجد انه هون اتخذت هذا القرار او عالت نفسها ماديا او وجدت من يعيلها ماديا فقدرت تكسر هذا الحاجز.
1: نعم. نعم.
0: بعض منهم بيحكي لك انا استنيت لما يكبروا اطفالي لانه أيه. خفت وسيله الضغط تكون اطفالي.
1: وهذا كثير وعيه
0: سيدات
1: خلص.
0: بتيجي. نعم. بتحكي لك انا طب واطفالي، طب موضوع النفقات وموضوع الحقوق الشرعيه، طب انا عارف ما راح يدفع لي وما معه يدفع لي، على الاقل ضل حيطه. ثقافه.
1: نعم.
0: المجتمع اوقات تيجي بتشتكي للام او للاب بيحكوا لك لا
1: أصبري.
0: طب لمتى؟
1: نعم.
0: طبعا أنا بأكد على استقرار، أهمية استقرار الحياة الأسرية وأهمية أكيد الحياة الأسرية فيها من الخلافات،
1: لكن فعلا لا يحتمل. نعم.
0: لما أضر بشخص نفسيا وجسديا، الحالات اللي بيتعرضوا للعنف لفترات طويلة كمان بعد فترة شو فيها؟ ما عندها ثقة بنفسها، ما بتعرف تتعامل،
1: علاج نفسي،
0: ما بتعرف تتواصل.
1: نعم.
0: مع الآخرين، ثقتها بنفسها مهزوزة، ما بتعرف تدير أبسط أمور حياتها.
1: فعلا.
0: طبعا هذا الكلام بينعكس على الأطفال، كيف تتعامل بالأطفال؟ ودائما أنا بحكي زي الكاسة، شو ما عبيت بالطفل حيعيده.
1: نعم. للأسف.
0: فأنت باللاوعي كأم إذا كنت ربت أسرة أنت بتمتصي هذا الحكي وتظن أنك مسيطرة، بس أنت عم بتصبي أوقات في الأطفال.
1: نعم. للأسف. حتى أنت كمان عم تنشئي جيل أطفال بأسرة مش متوازنة.
0: نعم.
1: مش آمنة.
0: نعم.
1: حتى
0: صحيح.
1: ممكن أطفالك بس يكبروا رح يكونوا مثلا للأسف عين. حتى إحنا يعني لو بدنا نرجع مثلا لقضايا الإدمان، المخدرات، القضايا مثلا جرائم الأحداث، لما نرجع يعني للأساس إنه الأسرة ما كانت مستقرة.
0: جزء من. نعم. من الأسباب. نعم. صحيح. نعم. نعم. صحيح.
1: للأسف.
0: صحيح.
1: نعم. رح نحكي بموضوع أمر الحماية اليوم. شو المقصود بأمر الحماية أستاذي حنين؟ يعني متى يكون للضحية أو متى يمكن إنه هي تحصل على هذا الأمر؟
0: تمام.
1: وشو بتضمن؟ ويعني أنا بس أخذت يعني أمر الحماية، شو يعني شو بمنع المعتدي إنه يتصرف.
0: نعم.
1: أو إنه يقابلني. نعم.
0: تمام. هلأ موضوع أمر الحماية هو نوع من الضمانات القانونية اللي وفرها قانون.
1: نعم.
0: العنف الأسري.
1: هل هو إجراء قانوني مش عقوبة؟
0: هلأ رح أوضح.
1: نعم.
0: بس أوضح الأمثلة حتى تتضح للمستمعين.
1: نعم.
0: ما المقصود فيها.
1: نعم.
0: وأوضحها أكثر.
1: نعم.
0: بالأمثلة. فموضوع أمر الحماية هو عبارة عن ضمانة قانونية وضعها قانون موجودة في قانون الحماية من العنف الأسري.
1: نعم.
0: هذه الضمانة يتحكم فيها أو صاحب الصلاحية في تحديد هذه الأمر الحماية أو
1: نعم.
0: نوع الحماية هو القاضي، هي سلطة تقديرية. شو المقصود في أمر الحماية؟ بمعنى أورد المشرع الأردني العديد من الأمثلة على
1: نعم.
0: موضوع أمر الحماية زي حظر ارتياد المشتكى عليه مكان سكن المشتكية.
1: نعم.
0: فهو منجد هنا إن هو مش عقوبة، حظر ارتيادك هو نوع من الحماية وبالتالي وقائي.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: نقطة تانية، إذا كان في هناك أشخاص آخرين متأثرين بالعنف مع الضحية، بمعنى إجت المشتكية قدمت هذه الشكوى لكن في أشخاص زي الأطفال مثلا بيجي بحكيها أنا رح أعمل.
1: نعم.
0: رح أعمل في أولادك، رح أعمل بكذا الأهل، أهل ال
1: المشتكية.
0: نعم.
1: نعم.
0: هلا بهاي الحالة أمر الحماية لا يتعلق فقط في الضحية وإنما في من يتضرر ويتصور أن يقع.
1: نعم.
0: يقع عليهم، وبالتالي منجد هون إن هو أمر حماية وأمر وقائي وليس عقوبة.
1: وليس عقوبة.
0: والهدف منها زي ما حكيت لك هو حماية الضحية ومن يتوقع أن يقع عليهم خطر.
1: نعم.
0: طبعا المشرع الأردني حط العديد من الأمثلة على هذا الموضوع اللي.
1: نعم.
0: احنا ذكرناهم من شوي، وأيضا نقطة كثير حساسة وجدا مهمة.
1: نعم.
0: أنه فتح بآخر فقرة من نص المادة، فتح المجال في أمر الحماية بأنه جعل للسلطة التقديرية أمر
1: القاضي.
0: نعم. أي أمر حماية ترى أنت خلال هذه القضية أنه واجب أو ضروري أنه.
1: نعم.
0: يتم القيام فيه عنده القاضي النص القانوني يخوله لاتخاذ أمر الحماية.
1: جميل.
0: بحيث يوفر الحماية للضحية أو من يتصور الوقوع عليهم أمر العنف.
1: أمر العنف. نعم.
0: نعم.
1: يعني

0: ننتقل لمعتصم باك اليوم. عمليا كيف بيتم التعامل مع الشخص اللي صدر بحقه أمر حماية، وشو بصير لو أنه المعتدي خالف أمر الحماية أو حتى حاول أنه يوصل للضحية؟
1: بداية ستي، يعني برضو هذا سؤال مهم. يعني
0: نعم.
1: إحنا عن صدور أمر الحماية من المحكمة المختصة أو بوجود توصية، بيتم تبليغ الشخص المعتدي بهذا الأمر بشكل رسمي عبر الإجراءات القانونية المتبعة. وطبعا بتضمن بيكون أمر الحماية التزام وتدابير حازمة ومحددة، مثل طبعا منع المعتدي من الاقتراب من الضحية، أو منع تواجده في مكان سكنها أو عملها أو التواصل معها بأي وسيلة، سواء كانت وسيلة اتصال مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال طبعا وسائل الاتصال الإلكتروني، أو من خلال أي شخص. طبعا في حال قيام المعتدي بمخالفة أمر الحماية أو محاولة الوصول للضحية، فالقانون في هذه الحالة يعامل هذه المخالفة باعتبارها جرم مستقل بحد ذاته، وبتستوجب الملاحقة الجزائية الفورية. وفي حال طبعا ارتكب هذا النوع من أنواع الجرائم، بتم التحرك له من قبل طبعا المعنيين بمتابعة تنفيذ أمر الحماية من قبل مرتباتنا، وبيتم ضبطه وإحالته مباشرة للجهة القضائية لاتخاذ طبعا العقوبة المقيدة للحرية في هذه الحالة، ودون طبعا المساس بالدعوة الأساسية المقامة ضده.
0: نعم.
1: فمخالفة طبعا، يعني مخالفة أمر الحماية هي قضية بحد ذاتها.
0: نعم نعم، قضية. لو بدي أنتقل من الحماية إلى التبليغ اليوم بعد ما يتم تسجيل البلاغ، إحنا تفضلنا ببداية اللقاء عن يعني عن المراحل اللي بيتم المرور فيها اليوم. معتصم باك اليوم تنتهي مهمة حماية الأسرة بعد ما يتم تسجيل البلاغ، ولا في متابعة والحماية حسب يعني كل حالة، في خصوصية لكل حالة؟
1: ستي، نعود ونؤكد طبعا بأنه الحالة يعني عقب ما بتم تسجيل الواقع اللي حصلت معها ومرورها طبعا بمرحلة الاستجابة والتقييم واتخاذ طبعا تدابير الحماية لها وتأمين المأوى في حال احتاجت إلى مأوى، وانتقالها طبعا إلى مرحلة الإحالة القضائية أو الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع. نؤكد أنه مهمة إدارة حماية الأسرة والأحداث لا تنتهي إطلاقا بمجرد
0: تسجيل
1: البلاغ أو إحالته للقضاء. تستمر طبعا الرحلة مع الحالة في ما يسمى الرعاية اللاحقة أو إدارة الحالة الممتدة. طبعا هاي المرحلة بتتضمن إما بيكون في متابعة على الحالة من خلال زيارات تتبعية للتأكد طبعا من استقرار الأمور بخصوص الحالة وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع العنف أو الضغوطات أو التهديدات. وطبعا في هذا السياق بتواجد معنا شركائنا من وزارة التنمية الاجتماعية
0: والأخصائيين
1: الاجتماعية، نعم، اللي هم متواجدين معنا داخل الأقسام، وهم طبعا بيلعبوا دور العصب المحرك في هذه العملية من خلال طبعا إجراءهم للتقييم النفسي والتقييم الاجتماعي الشامل وإعداد خطط التدخل الفردية ومرافقة الحالة طوال طبعا هذه المدة للتأكد من سلامة الحالة وأنها في في في في أفضل حال.
0: نعم. معتصم بيك، لو الضحية ما بدها ترجع للبيت، شو في خيارات متاحة أمامها بتكون؟
1: ستي العزيزة، يعني إحنا في حال عدم رغبتها بالعودة إلى المنزل، تتوفر عنا عدة خيارات طبعا، ومنها أنه تحويلها إلى دور الاستضافة ودور الرعاية الخاصة بالنساء والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وطبعا خلال تواجدها داخل هذه الدور أكيد ينتقل ملفها إلى داخل الدار، وبتم إبقاء المتابعة إلها طبعا لحين إعادة دمجها ببيئتها الأسرية والتأكد من سلامتها وإنها بأفضل حال.
0: نعم نعم. ننتقل لأستاذتنا حنين الحباشن اليوم. تقديم البلاغ يعني بالضرورة أنه الضحية راح يعني تدخل في مسار قضائي طويل، لأنه مثلا إذا تم هذا البلاغ، وبرضه التسوية والصلح في قضايا العنف الأسري كيف بتكون؟ ومتى بكون حل ومتى ممكن يكون خطر؟ يعني أنت تفضلتي من خلال حديثي خلال اللقاء أنه مرات بكون فيه للأسف اللي هي يعني أنه صلح بكون للأسف بس شكلي.
2: نعم صحيح.
0: نعم.
2: سؤال جدا قيم ومهم، لأنه العديد من النساء يراودها هذا السؤال، وهذا من أبرز التحديات للأمانة بتواجه السيدات، إنه أنا لو دخلت المحكمة شو المصير؟
0: نعم.
2: أو أنا لو دخلت الإدارة بالضبط هذا السؤال.
0: نعم.

0: فبالبداية لازم نوضح أن هناك فرق ما بين طبيعة الجريمة المرتكبة على هذه المعنفة أو الضحية، لأنه ممكن يكون رجل كبير بالسن زي ما أنا تفضلت. وأنا ليش بشير لكبار بالسن؟ لأنه دائما يدور حديثنا عن النساء. نعم هو موجود، لكن
1: بس
0: كمان
1: في
0: فئة
1: كثير
0: نعم من واقع العملي نجد كبار بالسن بيتم إهانتهم بهذه الطريقة أو الاعتداء عليهم. فنجد أنه موضوع تحديد نوع الجرم إذا كان جناية أو جنحة، وهون لابد أن نوضح للمستمعين ما الفرق بين الجناية والجنحة عشان أحكي الأثر المترتب على ذلك. هلأ في القضايا اللي تتعلق في الجنح، أو شو مفهوم الجنحة، هو أي عقوبة من أسبوع إلى غاية 3 سنوات، يعني أي جريمة بيتم ارتكابها عقوبتها من أسبوع إلى 3 سنوات هذه هي جنحة. والعقوبة إذا كانت تزيد عن 3 سنوات أو أشغال شاقة مؤبد أو اعتقال مؤبد أو كانت إعدام تعتبر من الجنايات. ليش الفارق هذا مهم؟ لأنه يترتب عليه الإجراء القانوني. إذا كانت من الجنح يعني أسبوع إلى 3 سنوات، هنا يمكن لأطراف القضية أن يقوموا بالتسوية. لما أنا أحكي بالتسوية هو مسألة الصلح، لكن في نقطة جدا حساسة. هل فقط موافقتهم على إجراء التسوية ملزمة للمحكمة بأنه تعتمد هذه التسوية؟ الأمر بتحول، بتم التسوية في إدارة حماية الأسرة، بتم إرسال الملف إلى المحكمة للنظر في الدعوة. طبعا من أهم الضمانات أنه مثلا بيتم النظر في القضايا في إدارة حماية الأسرة بقضايا العنف الأسري أمام المحاكم بما لا يتجاوز 3 أيام، في كل 3 أيام على الأقل جلسة لخصوصية هذه القضايا. فالمحكمة يعرض عليها، إذا المحكمة اقتنعت أنه أمر التسوية سليم وأنه في مصلحة للأسرة فضلة وأنه فعلا رح يتم حماية الشخص الضحية، فبتصادق على هذا القرار ويعتبر قرارها قطعي في الجنح. لكن إذا المحكمة يعرض عليها ورأت أنه التسوية ما فيها نوع من الحماية ولم تتشكل وأنه
1: خطر على
0: الحياة، تحت ضغط المجتمع تم الصلح، لأنه كثير من المعنفات خلص اسقطي ورجع إلى بيتك. إذا تشكلت المحكمة لديها القناعة أنه هذا الشخص رح يتعرض للعنف، بل وربما جريمة أكبر أو تتسع دائرة العنف، فيحق للمحكمة رفض التسوية. هلأ يحق للأطراف الاستئناف، وإذا صدر حكم الاستئناف يكون حكمها بالاستئناف قطعي، يعني غير قابل لا للتمييز ولا لإذن التمييز. وأنا مع هذه الضمانة أنه تعطى للسلطة التقديرية للمحكمة. ليه؟ لأنه أوقات هي تأتي إلى أو الضحية أو الشخص إذا كان رجل أو ذكر المعتدى عليه قد يتعرض للضغط للإسقاط. فحتى أمتعه بالحماية، أنه حتى لو، لأنه بدي أوفر له حماية أنه تدخل قضائي، حتى لو أنت أسقطت أو أنت تمت التسوية، فأنا إلي صلاحية التقديرية كقاضي أجهز هذا الأمر وأوافق وأصادق على التسوية أو لا. هذا ما يتعلق بالجناح. فيما يتعلق بالجنايات الأمر مختلف، لا يتم فيها التسوية مباشرة تنزل للمدعي العام، يتم أخذ الإجراءات. وهنا بدنا نلفت انتباه لنقطة خطيرة. لما أنا أحكي أساساً الجرم حده الأدنى 3 سنوات، إذا أتحدث عن جسامة جرم يرتكب، سواء بنحكي عن التسبب بعاهة دائمة، بنتحدث عن شروع بالقتل، تصل
1: يعني هذه، ممكن بعدين تكون قتل.
0: صحيح. لذلك أنا مع هذا التشدد في موضوع الجناية، أنه يحال أمر للمدعي العام حتى يشكل نوع من الردع لباقي المجتمع أنه هيك يعني بالنتيجة أنا عندي في حماية فضلة للشخص الضحية. فالإجراءات القانونية زي ما حكيت لك ما بيتم إنهاء ملف الجنايات إنه خلص تمت التسوية، وإنما بيتم استكمال الإجراءات في ذلك. فيما يتعلق بالجرح زي ما أشرت لك بنفرق، إذا تمت التسوية لا يعني بالضرورة إلزام المحكمة، وإنما تخضع للسلطة التقديرية بالموافقة أو لا، لك حق الاستئناف. خلال طبعا برضو من النقاط المهمة إنه القانون أعطى هذه المدد في الاعتراض وفي الاستئناف مدة قصيرة جدا حتى النظر في الجلسات
1: فيها
0: لحساسية الموضوع. صحيح.
1: يعني أنا لو بدي أنتقل لمعتصم بيك اليوم، شو اللي بتتمنى أنه المواطن يعرفه عن إدارة حماية الأسرة قبل ما أنه يحتاج إلها؟ يعني أنه مش إلا أنه لازم يكون متعرض لعنف أو حتى بيعرف قضية عنف صارت أمامه، شو اللي أنه لازم يعرفه المواطن قبل ما أنه يتوجه لحماية الأسرة؟ وفيها يعني في حالات كان فيها مثلا تبليغ من شخص آخر، يعني اليوم أنه يعني حتى يعني اتفضلت أستاذي حنين بالحديث إنه مرات الجارة ممكن تبلغ يعني نعم. حتى إنه صحيح. تواجه المعتدي أو حتى إنه مثلا تخفف عن العائلة هذا العنف صحيح. أو هذا المشاكل اللي بيسمعوها.
2: بداية ستي يعني ومن خلال أثير إذاعتكم الكريمة بنتمنى أنه كل مواطن وكل شخص مقيم على أراضي المملكة نعم. الأردنية الهاشمية أنه يدرك بأنه إدارة حماية الأسرة والأحداث مؤسسة أمنية وإنسانية
1: نعم.
2: تقدم الدعم والحماية طبعا هي ليست أداة للعقاب أو لتفكيك الأسرة وهدفها الأساسي طبعا تقديم يد العون وإعادة الأمان والاستقرار للبيوت ضمن أقصى درجات السرية والخصوصية. وطبعا لما بنحكي عن السرية والخصوصية إحنا بنحكي عن أكبر عقبة ممكن إنها تواجه الشخص في موضوع تقديم البلاغ أو في موضوع التعامل مع يعني أي حادث اعتداء بين أفراد الأسرة.
1: نعم.
2: كما يعني يعني أريد التأكيد على أنه كل الخدمات اللي تقدم من قبلنا سواء كانت خدمات قضائية خدمات قانونية أو اجتماعية أو صحية تقدم بشكل مجاني تراعي الاحتياجات الحقيقية لكل حالة. وطبعا ضمن زي ما بنأكد على أنه إحنا بنشتغل ضمن منهجية هاي المنهجية أكيد موجودة لتراعي الاحتياج الحقيقي وتحدد الأسباب الحقيقية للعنف اللي احنا بنتعامل معه. فبالتالي بنأكد على رسالة إدارة حماية الأسرة بأنه احنا نوصل في الأسرة إلى بر الأمان دائما ويعني ندعو الله عز وجل أنه يعم الأمن والأمان على مواطننا ونكون دائما ويكون مواطننا بخير.
1: نعم نعم. اليوم لو بدي أنتقل إليك أستاذي حنين من وجهة نظرك اليوم وين في الفجوة ما بين النص والتطبيق اليوم المشكلة بالتشريع ولا بأنه وعي الناس بحقوقهم وإيش لازم يعملوا ولا بموضوع الإجراءات ولا أنه يعني العوامل الاجتماعية والثقافية. نعم نعم. وين المشكلة؟
0: الإشكالية زي ما حكينا من بداية الحلقة إنه هناك العديد من العوامل بتأثر في موضوع إنه الشخص نعم. الضحية أن يأخذ الخطوة الأولى في إيقاف هذا العنف وكسر دائرة الصمت.
1: نعم نعم.
0: وبالتالي موضوع ثقافة المجتمع زي ما حكينا هلأ التشريعات موجودة لكن الفكرة مهما وفرت من حماية وتشريع إذا الشخص ما قرر إنه يمارس حقه اللي كفيل له إياه القانون
1: نعم. نعم.
0: وبالتالي زي ما احنا بنحكي الاعتداء على الجسد هو جريمة فانت ما اخذت الخطوة الاولى لتقديم هذه
1: الشرق.
0: نعم صحيح. مهما بلغنا من التشريعات ومهما بلغنا من الوعي القانوني اذا انت لم تكن قادر على اتخاذ هذه الخطوة
1: إرادة شخصية.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: لكن وجود التشريع بيعزز اتخاذ الخطوة. وجود التوعية القانونية زي اليوم نشكر الإذاعة الأردنية ونشكرك على طرح الحلقة وجهودك مشكورة وكل العاملين على هذه الحلقة لتوضيح الحقوق
1: نعم.
0: والأشياء القانونية والأمور القانونية والإجراءات القانونية هذا بشكل نوع من الوعي
1: نعم.
0: فتبصر الشخص على اتخاذ الإجراء القانوني. وبالتالي إذا كان عائقه خلينا نحكي في موضوع المعلومة فتوفرت له المعلومة
1: نعم.
0: إذا كان عائقه في موضوع ثقافة المجتمع وخوفه من المجتمع اليوم لما بيشوف إنه هذه الظاهرة عم بينحكى فيها وإنه ما عدد نقدر نستر عليها بالعكس هي حديث المجتمع وإنه المجتمع سيتفهم هذه الظاهرة وإنها موجودة في نعم. مجتمعنا بتساعد على كسر دائرة الصمت لهذا الشخص
1: نعم.
0: فالإشكالية مش فقط في موضوع التشريع أكيد إحنا دائما نعمل على تطوير التشريع
1: نعم.
0: بحسب زي ما حكينا دائما التشريع هو وليد البيئة المجتمعية
1: يجب أن يواكب التغيرات
0: نعم صحيح نعم. ويستجيب للمجتمع. كيف بدي أستجيب؟ شو بواجه تحديات أنا في المحاكم؟ شو بتواجه مثلا إدارة الأسرة من كمنظومة كاملة
1: نعم.
0: الدولة شو بتواجه من خلال معالجة هذا الموضوع؟ بتم إنشاء مؤتمرات إنشاء
1: يعني جلسات توصيات
0: نعم. صحيح نعم. وبالتالي بيتم إضافة هذه المواد كمقترحات على القانون
1: نعم.
0: دائما بحكي التشريع أكيد بيخوني هو أداة قانونية جدا مهمة لكن هناك العديد من الأدوات بتساعدني أكثر نعم. حاجز الصمت منها الإعلام نعم. لما بيطلعوا بيسلطوا الضوء على
1: نعم.
0: هذا الموضوع
1: نعم. هلا يعني لو بدنا رسالة من كل حدا لو بدنا نبلش بمعتصم باكي اليوم لو في شخص تعرض للعنف وبيسمع يعني بيسمع عنا شو أول خطوة لازم يقوم فيها ولو برضو من خبرتك من من المشاهدات اللي بتشوفها كمان معتصم بيك، تحكي لنا رسالة اليوم للي بتعرض للعنف، للي أيضا للمعتدي نفسه، للأهل، للبيئة المجتمعية بشكل عام.
2: يعني رسالتنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبالأخص الرسالة التوعوية اللي احنا دائما بنقدمها، بأنه العنف ليس حلا. أول خطوة دائما بنحث مواطنين الكرام عليها، بأنه في حال تعرضك لأي نوع من أنواع العنف لا تتردد بالاتصال طبعا، واستخدام الوسائل المتاحة للتبليغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث، والحمد لله برضو هي وسائل متاحة في لكل الناس، طبعا من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد، أو من خلال الأرقام المخصصة للإدارة، أو من خلال صفحات السوشيال ميديا اللي موثقة باسم إدارة حماية الأسرة والأحداث. واللي تتلقى طبعا الكوادر العاملة عليها البلاغات على مدار الساعة بمنتهى السرية والمهنية، بأنه ما تتردد بتقديم البلاغ، لأنه البلاغ لا يعتبر ضعف أو خطأ أنت بتمارسه، بالعكس هو الخطوة الأولى والأهم نحو استعادة الحياة واستعادة الأمان. وإحنا يعني رسالتنا دائما بنأكد عليها، بأنه العنف ليس حلا، بالعكس الحوار والمحبة والألفة هي الحل في كل الأمور. ويعني نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى كافة المواطنين وكافة المستمعين بالأمن والأمان، وأن يحفظ أردننا الحبيب تحت قيادة تحت ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
1: اللهم آمين. أنا بدي أشكرك النقيب معتصم المجالي من دائرة حماية الأسرة والأحداث، شرفتنا اليوم وأعطيتنا من وقتك، يعطيك العافية.
2: الله يسعدك.
1: شكرا شكرا يا بيك. وأيضا يعني رسالة وسؤال أخير اليوم، شو أهم حق قانوني اليوم تتمني أنه فعلا الضحية إنها يا جماعة أنه هذا يعني حق لك وهناك في حماية؟ وبرضو بدي منك رسالة اليوم كمحامية وأنت ممكن على تماس مباشر للعديد من الضحايا، وكنت معاهم بقصص وقضايا مهمة.
0: زي ما حكيت، هو من أهم الحقوق أنه القانون كفل لك حق السرية في المحاكمة، حق السرية حتى في تقديم البلاغ، وبالتالي أنت ممكن تبلغي عن طفل معرض عندك، عن جار معرض عندك، هذا أهم الحقوق اللي أضمن لك إياها القانون، بالإضافة للسرية موضوع سرعة الإجراءات. وبالتالي ما رح أهم الضمانات بعتبر أنه الإنسان أو الشخص المعنف بيحكي لك أنا بدي أضل تحت وطأة القرار القضائي قد يطول، وبالتالي لما أنا بعرف أنه قضايا العنف يجب أن تفصل خلال 3 شهور كحد أقصى، هاي ضمانة قانونية أنا كشخص. رسالتي للمجتمع مش بس للضحايا، للمجتمع بأكمله، أنه إذا شفت شخص ضحية هو يخشى، إذا أخذ الخطوة أنه هو يخشى أنه يواجه المشهول، لأنه في نقطة الشخص المعنف هو مسيطر على شخص الضحية. وبالتالي دوري كمجتمع أنا اليوم إذا بشوف شخص يتعرض للعنف أني أخذ بيده، ممكن أقوم بالبلاغ، ممكن أنصحه أوجهه للجهات المعنية. فرسالتي اليوم مش بس للمعنف، اكسر حاجز الصمت، وللأشخاص اللي حوالينه ليساعدوه بكسر حاجز الصمت.
1: إن شاء الله يا ربي. فأنا صراحة بدي أشكرك كمان المحامية حنين الحباشنة على هذا الطرح الطيب اليوم. ممكن المشكلة دائما مش يعني مش في غياب القانون، لا، في قدرة الإنسان لحتى يوصل للقانون باللحظة اللي فعلا بيحتاج فيها لحماية. موضوع العنف الأسري مش يعني خلاف أو حتى ممكن كلام أو موضوع ممكن نحكي فيه، لا، إحنا بنحكي عن اعتداء، عن خوف، عن تهديد، والحماية هي مسؤولية قانونية ومجتمعية ومؤسسية. أتمنى نكون اليوم مستمعينا يعني موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلتنا النداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت الإقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات

0: إلى بلدان الشمال الأفريقي، بلاد الأسطورة والجمال. آه لعبق التاريخ! هنا باحات المنازل المطلة على السماء من الرباط إلى الجزائر، من قرطاج تبحث عن هانيبال إلى طنجة ترنو من الأندلس.
1: ماذا أصاب الراوي حتى بات شاعرا حالما؟
0: هنا وهران تحتفي بالبحر، والقيروان بالمطر، وفاس بذاكرة ابن خلدون ومخطوطات ابن عربي وابن باجة، ومن 37 منارة في تلمسان أصيلة وأبوابها التي تتشرب زرقة السماء. لا تسأليني عما أقول.
1: لن أسألك، فلقد عرفت عما تتحدث وإلى أين ترنو. أنت تدعون أيها الراوي من دون أي شك إلى رحلة من رحلات أفريقيا.
0: أحسنت الجواب يا شيماء، وكعادتنا في كل يوم ندعو جميع المستمعين إلى موافاتنا إلى رحلة من نوع جديد ومع كاتب معاصر هو شاكر نوري.
1: رحلة من نوع جديد؟ ولما؟ وماذا عنيت بقولك رحلة من نوع جديد؟ وهل هناك من أدب رحلة جديد وآخر تليد؟ وهل إن النوع الجديد إذا ما وجد له ملامح وسمات تتميز عن تلك التي ظهرت في كتابات الرحالة العرب وحتى مطلع القرن الماضي؟
0: أعجبتني أسئلتك يا شيماء على كثرتها، وما أرجوه هو أن تستمعي جيدا إلى ما سأقوله. أدب الرحلات هو ذاته لا فرق إن كان أدبا قديما أو أدبا جديدا، وهو يشكل ثروة من المعرفة ومادة من السرد التي تحتوي على كل طريف وغريب ومدهش. على أن هذا النوع الجديد مع أدباء ورحالة معاصرين سيختلف باختلاف الأوضاع السائدة، ويفضي إلى مقارنة بين نظرة المسافر العربي المعاصر بوسائل وإمكانات حديثة وبين الرحالة العرب القدامى الذين تجشموا عناء السفر بإمكانات بسيطة كانت أقصى ما أتاحته لهم ظروف زمانهم.
1: رائع ما قد أوضحته أيها الراوي المميز، ويسعدنا أن نترافق اليوم جميعا مع الرحالة المعاصر شاكر نوري.
0: وأنا سعيد أيضا، فإنني وبدءا من هذه الحلقة سأنقل للمستمعين يوميات الرحالة الجديد بكل وقائعها ونبضاتها، وبالطبع معك مع الزميلة المثقفة شيماء. هناك شيء آخر نسيت أن أقوله.
1: وما هو؟
0: كل ما ابتدأت به في أول الكلام كان مقتبسا من مقدمة رحالتنا شاكر نوري.
1: عرفت ذلك، ولكني...
0: إلى العطر الأفريقي الأبيض ودون تعليق.
1: إلى العطر الأفريقي الأبيض إذن، ومع رحلات في الشمال الأفريقي،
0: ومع صاحب هذه الرحلات نترافق مع شاكر نوري.

0: أحببت كيف بدأ هذا الأديب مقدمته.
1: لقد تساءل عن المدينة،
0: فقال إن المدينة سؤال،
1: فلندعه يختار من مقدمته ما يشاء.
0: نسمعه وهو يقول:
2: المدينة تسألك وأنت تسألها، لكن ثمة من يفك أسرارها. من أين نبدأ الكتابة عن المدن؟ من خرائط الجغرافيا، أم من سجلات التاريخ، أم من أرقام الدليل السياحي، أم نبدأ من عيون النساء؟ وهل يمكن أن نقرأ المدن من غير أن نقرأ عيون النساء؟ قال لي صديقي ذات مرة: المدينة مثل المرأة، هي مستوطنة في الروح. ثم أضاف: من يصدق أننا نحب مدننا رغم أن مدننا هي كلها انهيارات للقلب؟

0: ويعود شاكر للكلام عن المدينة فيقول:
1: المدينة هاجس يتشكل كبذرة في الوعي قبل أن يغزو القلب، ومدن المغرب العربي هذا البياض الذي ما إن تدخل في دائرته حتى تكتشف أنك داخل في مدن تركت قدسيتها لتصبح مدنا مألوفة. في هذه النقاط القصيرة

تقترب من نفسك، تستقبلها باحات المنازل المطلة على السماء. الرباط، الرباط مدينة تتنفس برئة قوية. الجزائر تتفتح كجرح على الفضاء. قرطاج تنظر إلى الأندلس بحنين طارق بن زياد، وإلى الصين وسمرقند بحماس بن بطوطة. وفاس تؤدي بك أزمتها إلى المتاهة، متاهة الذاكرة والكتابة، ابن عربي وابن خلدون وابن باجة. وتلمسان مدينة 37 منارة والحرير. وأصيلة تستعير لون أبواب بيوتها من زرقة السماء.

ما هي المدينة؟ أنصنعها نحن أم تصنعنا هي؟ لنسأل المعماريين والبنائين، ولنسأل دوات الحبر وريشة الوراقين. المدينة تأخذ شكل الحبر، والحبر يأخذ شكل الحروف. يزرع هذه المدن في ذاكرتي كلما حاولت نسيانها، وأتذكر أن لكل مدينة عطرا خاصا، هو عطر الأم دون شك.

هذه المدن تولد في نفسي رغبة البقاء والرحيل، إنها كالثمار الطازجة التي يبقى طعمها عالقا في باطن الفم. ثمار هذه المدن هم الناس الذين يتوالدون فيها دون أن يعبأوا بالزمن. من يصغي إلى هؤلاء الناس؟ من يصغي إلى هذه الأصوات؟ من يقرأها؟ من يشم العطر الإفريقي الذي تفوح به الجدران والبشر؟

0: كل ما سمعناه من شاكر نوري كان مقدمة فقط، وإن كان كذلك، الله الله ما أروعها.
1: بل هي كذلك يا شيماء. ماذا؟ هل أعجبتك؟
0: سمعت ما قلت،
1: وأضم صوتي لصوتك. الله الله ما أروعها. أما الآن فإلى حكاياه ويومياته ورحلاته في الشمال الأفريقي.
0: الآن؟ لا، بل في الغد، فالوقت لم يعد يسمح لنا بمرافقة شاكر نوري في رحلته العطرة ومع نفحات العطر الأفريقي الأبيض.
1: إذن نلتقي في الغد بإذن الله ومع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

0: الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.